0: حطت رسالتك الأخيرة علي كما يحط طائر على حجر، أنستني في برية الروح، دلتني علي وعلى أفق لا يبدو أنه سيواصل الهروب منا إلى الأبد. ولا أخفي عنك حاجتي العطشة إلى أول الماء، إلى أول الكلام، فهذه العزلة التي كنا نحتاجها لنتأمل ما فينا من بقايا يا نهار، هي العزلة التي نقاومها نواجه ما حولنا من حصار. منذ شهور وأنا أروض عاداتي، أصحو لأكتب، أصحو من أجل أن أكتب وأنقح حياتي من عبث كان ضروريا حين كان يبدو لي أن في العمر متسعا نضج فواكه اللغة. ولكن أليست الكتابة عبثا أقسى في هذا الصراع الضاري مع بياض لا ينتهي؟ فكلما كتبنا أحسسنا بأننا لم نكتب بعد، وكلما قرأنا شعرنا بأننا لم نبدأ القراءة. ومن مشاكلي أنني لا أكتب في الليل، لا أحب الليل ولا أطمئن إلى الليل، والصباح هنا قصير والفجر رصاصي موشح بحمام أسود. هل يصيبك هذا العقم المفاجئ؟ هل يجتاحك الإحساس بالهزيمة النهائية إذا توقفت أسبوعا واحدا عن الكتابة؟ قلت لي أنك تخاف كتابة النثر، لماذا تخاف؟ يبدو لي يا عزيزي أن النثر هو ديوان هذا العصر، وماذا لو سرق النثر شيئا من الشعر؟ لا أظن أن النثر هو استراحة الشاعر أو فضيحته كما يقولون، فقد تتحقق الشعرية في النثر أكثر من تحققها في القصيدة المشروطة بشكل قد يكبح جماح الجنون. إياك يا عزيزي، إياك أن تغربل النثر لتفصل ما يصلح منه للقصيدة القادمة، فالشعر لا يسقط في النثر بل يولد معه. ضع نفسك في الريح والجنون، فليس في وسع الشاعر إلا أن يكون شاعرا. اكتب إلي، اكتب من أجلي لأقرأ نفسي بطريقة سليمة، وصدق حبرك المصنوع من عدمي، لقد جربت وتغربت واغتربت فلم أجد أصفى من تلك المرآة. حجر هناك يحك جلدي وجذوع الشجر، حجر مرمي على طريق المهجور، حجر في يد طالبة غاضبة تأهب للصراخ الأولي، حجر يتجنح، حجر يتسلح باللغة، حجر من ذاكرة، حجر من نسيان، حجر من قصيدة. في الأزمات تكثر النبوءات، وها أنا ذا أرى وجه للحرية محاطا بغصني زيتون أراه طالعا من حجر. رسائل محمود درويش وسميح القاسم، باريس 5 جوان 1986.
1: شكرا على هذا الاختيار. هل نذيع سرا دلال؟ سألتك في الطريق ماذا اخترت فلم تخبريني، أردت أن أحافظ على هذه الدهشة، ربما كان علي أن أعرف أنك أكيد ستتحدثين عن رسائل محمود درويش وسميح القاسم، وأعتقد أن السادة المستمعين قد فهموا عما سنتحدث هذا الأسبوع. اليوم سنتحدث عن أدب الرسائل. دلال، عندما نتحدث عن جيلنا، جيل السبعينات والثمانينات والأجيال التي سبقتنا، كثيرا ما نقول إننا جيل الرسائل، رسائل كتبناها وتلقيناها من حبيب، من صديق، من قريب، رسائل كتبناها للإذاعات، ورسائل كتبناها للصحف، وحتى أحيانا لمشاهير الفن والفكر نجد عناوينهم أو صناديق بريدهم صدفة في الصحافة. علاقتنا كانت حميمية جدا مع الرسائل، حتى أننا تعودنا على كتابة جملة على الظرف: شكرا لساعي البريد. نشكر ساعي البريد ليس فقط لأنه يحمل رسائلنا، بل لأنه يحمل مع رسائلنا مشاعرنا وأحلامنا وانتظاراتنا وحتى خيباتنا ووجعنا. الرسائل في جيلي كانت جسرا بيننا وبين من نحب، نتماهى معها أحيانا ونتمثل الطرف الآخر. نتذكر دليل أنه أحيانا أنا كنت أرش قطرات من عطري المفضل على الورقة، ولا أعبأ كثيرا بتشوه الحروف بعد سيلان الحبر. لعلنا دليل كنا نمارس تمارين المحو عن غير وعي. ولكن ماذا دليل لو تخرج هذه الرسائل من قيد الورقة ومن صندوق ذكريات أصحابها وتصبح ملكا للجميع. ماذا لو تخرج هذه الرسائل من عالمها الخاص لتصبح كتابات من العالم؟ وهذا هو برنامجنا. إذن ماذا لو تتحول هذه الرسائل إلى أدب خالد؟ حصل هذا وأنت تفضلت بإعطاء مثال: محمود درويش وسميح القاسم، غسان كنفاني غدا سمان، أنسي الحاج غدا سمان، جبران خليل جبران ماي زيادة، كافكا ميلينا، ماكسيم غوركي، أنطون تشيكوف، طه حسين، توفيق الحكيم، ومحمد حسنين هيكل، ألبير كامو، ماريا الممثلة الإسبانية ماريا كازاغيس، التي تبادل الرسائل على مدى 15 عام من 1944 إلى 1959، وبعد ذلك ابنته ابنة ألبير كامو كاترين كامو نشرت هذه الرسائل في كتاب كوريسبوندونس، وهي من قدمت لهذا الكتاب. هذه الرسائل، ربما أدب الرسائل، وأنا طبعا سنتحدث كثيرا مع ضيفتنا التي تشرفنا بالحضور حول هذا الموضوع، ربما خصوصية هذه الرسائل التي دليل لا تكتب بغرض النشر، ربما يكون فيها ميزتها أنها تلقائية، أنها صادقة، نوع من أدب الاعتراف. هناك من يعتقد أن هذه الرسائل تكون أصدق أحيانا من السيرة الذاتية التي تكتب بغرض النشر. ولهنا دليل قبل أن أختم، أنا الكاتبة فيا والشغوفة بالكتابة تفرح لهذه الرسائل، ولكن امرأة القانون التي تقبع داخلي لا تفارقني تتساءل بأي حق يأخذ طرف القرار بنشر هذه الرسائل. أليس في ذلك مس من هذا هو غسان كنافيني وغادة سمان قررت نشر رسائلهما بعد وفاته؟ ولهنا الحقيقة مسألة تطرح مسألة أخلاقية وحتى قانونية دليل.
0: نعم جميل حنان، إذن الترسل أو التراسل أو أدب المراسلة كلها يعني في نفس الإطار إلى غير ذلك. أدب الرسائل أو الأدب الشخصي أو ربما هو أدب الحياة في نظري هو لا يكتب بوصفه أدبا، وإنما يعامل بوصفه كذلك، وهذه هي المفارقة الطريفة في هذا النوع من الكتابات. في تفاصيل الرسالة هي أكثر من البوح وأكثر الحديث عن الحزن، الحديث عن الحب، الحديث عن، بل على الرسائل كذلك تطرح قضايا فكرية، قضايا سياسية، قضايا اجتماعية، قضايا فلسفية. هو أدب الترسل هو من أقدم الفنون الأدبية عند العرب، وازدهر تقريبا حنان في القرن الثالث والرابع هجري تقريبا. هو فن نثري، هو فن يظهر قدرات الكاتب في ذلك العصر، ونحن نتحدث هنا منذ البدايات، يظهر كذلك روعة الأساليب البيانية. في الجاهلية لم يكن هذا الأدب يعني معروف أو يمارس بكثرة، أو المعلومة اللي عندي تويكا اللي نجد في
1: الشعراء،
0: لأنها ثقافة شعرية ازدهرت فن الخطابة، فن الشعر، الأمثال إلى غير ذلك. ولكن ازدهر هذا الفن مع قدوم الإسلام، خاصة في نشر الدعوات الإسلامية، وقد أنشئ ديوان الرسائل، ويعنى هذا الديوان بشؤون المكاتبات التي تصدر عن الخليفة إلى ولاته أو إلى قادة الجيش. في عهد هشام بن عبد الملك شهد نقلة نوعية، وفي عهد مروان بن محمد آخر خلفاء بن أمية تولى أمر ديواني عبد الحميد بن يحيى الكاتب الذي عرف، وحين نتحدث بعبد المحيد بن يحيى الكاتب ويطلق عليه الكاتب بالألف واللام، وقد عرف بالبراعة في فن الترسل، يعني بل صارت هذه الرسائل عبد الحميد بن يحيى الكاتب مضرب المثل في الجودة والإتقان واحتفاء بالمحسنات البديعية. في العهد العباسي حنان ظهر يحيى بن خالد البرمكي، وقد عرف كذلك في براعته في كتابة الرسائل، صاحب ابن الدين بن أثير، وكما قلنا يمكن أن يعتبر القرن الثالث والرابع الفترة الذهبية لهذا الفن، لأن الرسالة أو كتابة الرسائل أصبحت صناعة فنية. من أشهر رسائل حنان رسالة الشطرنج لعبد الحميد، دفاع عن البخل سهل بن هارون، والرسائل إما إخوانية تكون أو ديوانية. نعم. أو سياسية كما
1: رسمية.
0: نقول نعم رسمية. في العصر الحديث نجد ما كتبه الروائي المصري عبد الحكيم قاسم في كتابه نوبة حراسة، وسنتحدث بعد ذلك على هذا القرن 21 تقريبا 2010-2011 نشر 2011، يعني رسائل جديدة جديدة على الأخرى. غادة السمان كما تفضلت حنان، رسائل أنس الحاج، غسان كنفاني، الورد والرماد ومحمد شكري ومحمد براد، وكذلك هذه المدونة في أدب الرسائل التي طرحت قضايا متنوعة منها الذات ومنها الموضوع قضايا فكرية إلى غير ذلك. الشعلة الزرقاء بين جبران ومي زيادة، رسائل محمود درويش وسميح القاسم، حتى في كتاب الأيام حنان وجدنا أن طه حسين أفرد رسالة من ابني وطناس وضعها في الكتاب في المتن. إذن يقول درويش: وما قيمة أن يتبادل شاعران الرسائل، كم تبهجني قراءة الرسائل ولم أمقد كتابتها، لأنني أخشى أن أبوح يتحدث هنا عن البوح الحميمي، وهذا البوح قد يخلق جوا فضائحيا لا ينقصني. إذن مع بداية القرن 21 إذن نشرت الأديبة السورية غادة يوسف اللي تحدثنا عنها 35 رسالة تبادلتها مع الأديب الفلسطيني الراحل يوسف سامي بين 2006 و 2011 حنان مش 2010 2006 و 2011 في كتاب سدنة الاغتراب، وقرأت بعض هذه الرسائل حنان، وقد طرحت قضايا الاغتراب والغربة وعلاقة الإنسان بالآخر، يعني قضايا وجودية إلى غير ذلك. ويبقى هذا الفن اليوم يرحل من الحبر إلى الشاشة.
1: نعم، شكرا دليل. عبد الحليم حافظ أيضا كتب رسالة من تحت الماء.
0: نعم.
1: سنستمع إليها الآن ثم نعود مع ضيفتنا التي تشرفنا.

0: إذن أعزائي المستمعين، أدب الرسائل أو أدب الترسل، وتشرفنا ضيفتنا التي قبلت مشكورة دعوتنا الأستاذة كوثر بلعابي. هي كاتبة تونسية متخرجة من كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان. هي أستاذة أولى درجة استثنائية في مادة العربية، تكتب الشعر والخاطرة والقصة القصيرة والمقال النقدي والرواية والأدب الوجيز. مؤلفاتها غزيرة، أذكر منها من جرحها تزهر، كوثر الصباح، سفر على نار باردة، وهي مجموعات شعرية. لها أيضا مقالات نقدية ودراسات منشورة في صحف ورقية وإلكترونية، كما أن لها مشاركات كثيرة في الملتقيات الأدبية، أذكر بعضها: ملتقى الفيديو الشعري بسبيتلا، مهرجان شعر الحرية بسيدي بوزيد، ملتقى إحياء ذكرى الشهيد صالح بن يوسف بجربة، ملتقى الرواية الواقعية الذي نظمه بيت الرواية بالكاف، إلى آخره. هي أيضا عضو باتحاد الكتاب التونسيين وبجمعية ابن عرفة الثقافية، وهي مؤسسة لنادي فصول أدبية بدار الثقافة ابن خلدون، دار الثقافة المغربية ابن خلدون، وتشرف أيضا على نشاط هذا النادي. خلال مسيرتها تحصلت على جوائز كثيرة، منها الجائزة الأولى في المقال النقدي، وهي جائزة عربية سنة 2023، الجائزة الثانية في مسابقة زهرة الشمال للشعر النساء التونسي سنة 22، الجائزة الثانية في مسابقة مبدعات من بلادي سنة 22، وحدثتني قالت لي أنها ستصدر قريبا رواية ومجموعة قصصية وكتابا نقديا حول الأدب التونسي خلال مرحلة ما بعد 2011. ننتظر هذه الإصدارات طبعا بشغف. أستاذة كوثر، مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
1: حبا وكرامة سيدتي، تحياتي لصديقتي دلال، تحياتي لك، شكرا على الاستضافة، تحياتي طبعا لمتابعي البرنامج وللطاقم المرافق لك في إنجازه.
2: شكرا.
0: أستاذة كوثر، لو نبدأ من البداية، ودلال تفضلت منذ حين وتحدثت عن تاريخ نوعا ما هذا الأدب، وأشارت إلى أنواع من الرسائل، رسائل ديوانية يكتبها الخلفاء، رسائل إخوانية، رسائل كتبت بغرض النشر، ورسائل حميمية كتبت لتبقى بين الأصدقاء، رسائل علمية، وأبو العلاء المعري في رسالته رسالة الغفران هي أساسا رسالة جاءت
2: كرد، رسائل كذلك ابن زيدون ولادة.
0: نعم ولادة وابن زيدون. سؤالي أستاذ كوثر الذي نبدأ به هذه الحصة، لو نعرف أدب الرسائل، وهل تختلف خصوصية هذا الأدب، أدب الرسائل، حسب نوع الرسائل، رسائل ديوانية كما قلت أو إخوانية إلى آخره؟ تفضل.
1: شكرا. دعينا نتفق أولا أن اللغة ككل كأداة تواصل هي في حد ذاتها رسالة إنسانية بطبيعة الحال، بما أن كل ما هو خطاب لغوي هو يفترض باثا ويفترض متلقي،
0: نعم،
1: ويفترض رسالة بينهما لغاية ما تؤدي وظيفة ما. وعندما ننظر في الثقافة العربية نجد أن كتابة الرسائل صاحب ظهورها، ذاك علاش يعني أنا أكدت على الكتاب، صاحب ظهورها ظهور التدوين في تاريخ الثقافة العربية، والذي كان بالأساس إسلاميا. الثقافة العربية في البداية كانت ثقافة شفوية. لذلك كان النشاط الوحيد إلى جانب الشعر هو الخطابة وقص بن ساعدة وذاك العالم. ثم عندما جاء الإسلام وكان من ميزات هذه الفترة ثقافيا تفطن الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أهمية القراءة والكتابة، وكان من بين الطرف في هذا المجال، الطرف التاريخية الفاعلة فعلا والتي كان لها دور، هو ذاك تلك المقايضة مع الأسرى، مع أسرى المسلمين، الذي يريد أن يحرر نفسه من الأسر كان عليه أن يعلم عشرا الكتابة والقراءة. ومن ذلك الحين بدأت كتابة الرسائل إلى المناطق المجاورة في سبيل نشر الإسلام.
0: نعم.
1: وكانت ميزة الرسالة في تلك الفترة الاقتضاب والوضوح، وأيضا كانت تبنى على ديباجة ذات نسق يتماشى مع صياغة الآيات القرآنية. ديباجة تفتتح بالبسملة وذاك الطقس. ثم موضوع الرسالة الذي يكون قائما على جدلية الترغيب والترهيب. ثم قفل الرسالة الذي يؤدي عملية الاستقطاب النهائية. كانت تكتب بهذا الشكل، وهذا البناء بقي سير المفعول إلى أن تحولت مهمة الرسائل من نشر الإسلام إلى التعامل داخل مؤسسات الدولة، وهو ما أشارت إليه صديقتنا دلال عندما أصبح للرسالة هدف سياسي هو المساهمة في تسيير شؤون الدولة. وظهرت مؤسسة الديوان في الدولة، عندها أصبح للرسائل تلك الوظيفة وظيفة التواصلية بين هياكل الدولة. فهنا
2: والحمام الزاجل
1: هنا انتقل فن الترسل إلى الوظيفة التوثيقية بالأساس. وأصبحت للرسالة التي تؤدي الوظيفة التوثيقية ديباجة أخرى. وبدأ تطور كتابة الرسائل إلى أن جاء سي عبد الحميد الكاتب الذي تحدثت عنه صديقتنا دلال. هذا فعل فعله في الكتابة.
2: ماذا
1: أدخل على الكتابة؟ أدخل أولا مسألة الإطناب في التركيز على المواضيع الأساسية، ومسألة الإيجاز في خاتمة الرسالة، وأدخل استعمال أو المبالغة والمغالاة في استعمال الأساليب البلاغية على الرسائل. ثم في تلك الفترة نفسها أيضا حتى أئمة المساجد أخذوا في يعني كتابة الرسائل ذات الصبغة الدينية التحسيسية التوعوية، خاصة مع بداية العصر العباسي عندما دخلت أمم كثيرة في الإسلام واختلط نوعا ما تركيبة المجتمع اختلطت، وأصبحت اللغة تشكو نوعا من الترهل في تلك الفترة، خاصة وقد دخل أيضا إلى الثقافة العربية ما يسمى بالشعر المهلهل مع أبي العتاهية وذاك الجيل ووالي بابن الحباب. في تلك الفترة أصبحت هناك عناية من قبل خاصة من رجال الدين بكتابة الرسائل التي تعيد الاعتبار إلى اللغة القرآنية، و ظهرت الرسائل ذات الصبغة الدينية التي كان على الأئمة كتابتها وتوجيهها خاصة إلى أصحاب الموالي لقراءتها على مواليهم.
0: نعم.
1: وهذه الفترة بالذات هي فترة ظهور فيما بعد يحيى البرمكي. يحيى البرمكي استعمل بلاغة كتابة الرسالة فنيا حجاجيا، ولهنا دخل الخطاب الحجاجي في كتابة الرسائل ليتبناه الأدباء. الأدباء الذين اختصوا في كتابة الرسائل وتركوا رسائل أخذت انتشارا مكانيا وزمانيا واسعا، ونحن اليوم ندرسها. هي تلك الفترة هي التي صنعت أدب الرسائل،
0: يعني كانوا يكتبون بغرض النشر وليست رسائل خاصة تنشر. هذا هو الفرق اللي حبيت نشوف. أي
2: هي التواصل
1: المسألة يعني لها صلة بتطورات الثقافة العربية، ولها أيضا صلة بتلك العلاقة الحميمية في تاريخ الثقافة العربية بالمؤسسة السياسية. ميزة الثقافة العربية هي أن المؤسسة السياسية دائما تسير المسارات الثقافية حتى تشرع لنفسها المكوث والثبات. من هنا جاءت أيضا خصوصية العلاقة بين كتابة الرسالة في تاريخ الثقافة العربية وبين مجتمعنا في طبقاته المختلفة، خاصة ثنائية السياسة والثقافة، الطبقة السياسية والطبقة الثقافية. هذه العلاقة الخصوصية هي التي جعلت في تاريخ الثقافة العربية لكتابة الرسائل مكانة مختلفة عن مكانة كتابة الرسائل في الأدب العالمي.
2: نعم، يعني أستاذة كوثر، النقاد العرب القدامى قد أجمعوا بطرق مختلفة على أدبية النص التراسلي، ونحن حين ندرس فيها من المحسنات البديعية والاحتفاء بالبلاغة إلى غير ذلك. لكن النقد الحديث أستاذة قد يبدو، وهذا في رأيي، قد يبدو غامضا أو ربما قد أشكل عليه الأمر في هذا النوع، لم يتوسعوا في هذا الأدب أو في أدبية هذه الرسائل. مثلا نجد اليوم دراسات كبيرة حول أدب الرسائل، قد يهتمون بالسيرة الذاتية، ولكن أدب الرسائل هو ربما ينضوي تحت أدب السيرة الذاتية، من فيه من بوح، من فيه من يعني الحديث عن الذات وعن غير ذلك.
1: هنا ينبغي أن نضع في اعتبارنا على الأقل في سياق الثقافة العربية أن كتابة الرسائل تتجه في طريقين. هناك الطريق التي ذكرتها، وهي طريق التعبير عن الذات، عن الخوالج، عن الرغبات، عن المواقف، وهناك طريق التعبير عن المواقف الموضوعية وعن الآراء، وخاصة الآراء الفكرية. وهنا أذكر على سبيل المثال حتى قبل حتى ما نمشي للجحظ في رسالة التربيع والتدوير، هي رسالة فكرية بالأساس بين الجاحظ وأحمد ابن عبد الوهاب، هذا الذي بدأ في بداية الرسالة منكلا به، ولكنه في الحقيقة طرح عليه أسئلة حارقة بين المعتزلة والشيعة، بين الفكر المعتزلة والفكر الشيعة، نفس الشيء
2: بالنسبة للفكر العربي الإسلامي.
1: هناك رسالة طريفة جدا، وفي الحقيقة نحن ندرسها في التعليم الثانوي، وأغلب الذين يدرسونها لا يدرسونها كرسالة، يدرسونها كقصيدة، وهي رسالة في الأصل. دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت يدا، هي رسالة من طرف أبي نواس إلى إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي، الذي أرسل له رسالة يلومه فيها عن الشرب والإمعان في الشرب.
2: حتى في رسائل محمود درويش وسميح القاسم نجد هذا النوع من القصائد،
1: القصائد
2: في أدبي الرسائل.
1: هي رسالة، ورسالة أيضا تحمل صبغة حجاجية.
0: يعني سمحني أستاذة كوثر ودليل، هل تستمد هذه الرسائل قيمتها من كتبها فتتحول إلى أدب؟ وهذا هو سؤالي، أم أن أي شخص يمكن أن يكتب الرسالة ويتبادلها مع شخص آخر ثم يتم نشرها فتدمج ضمن أدب الرسائل؟
1: طبعا الأساس الذي يحدد كما قلت، يعني هناك سبيلين سلكهما كتبة الرسائل. إذن هناك من يختار أن يكتب هو رسالة ظاهريا تكون موجهة إلى متلق بعينه، ولكنها في الأساس هي موجهة إلى العامة، إلى عامة الناس، حتى يشاركوه الموقف تجاه ذاك الشخص، وخاصة منها كما ذكرت هذه الرسائل ذات الصبغة الحجاجية. عادة الخطاب الحجاجي هو خطاب تأثيري إقناعي بامتياز، وكل خطاب إقناعي هو موجه إلى الآخر مطلقا، سواء كان هذا الآخر الذي يشاركك الزمان أو يشاركك المكان، أو الآخر الذي يمتد له خطابك عبر الزمان وعبر المكان. وأعتقد أن أمثال الجاحظ وإبراهيم بن سيار النظام وأبي نواس والمعري في رسالة الغفران وابن شهيد في الزوابع والتوابع، كل هؤلاء رسائلهم كانت واضحة، هي رسائل موجهة إلى العامة. إلى الإنسان عموما، إلى المتلقي عموما.
2: نعم. وكذلك انتقلت
1: رسائل الأخوان الصفية.
2: صفية نعم.
1: أنا نعتبرها الرسائل الحارقة الشانقة لخطورتها.
2: لخطورتها.
1: رسالة الصحابة لابن المقفع.
2: المقفع.
1: كلها يعني رسائل هي ليست موجهة لشخص بعينها، ولا تعبر عن خوالج وعواطف
2: لا يمكن تطرح قضايا حارقة.
1: نعم. لا يمكن أن نعتبرها ذات مغزى ذاتي.
2: نعم.
1: يعني في حين أن رسائل محمود درويش
2: نعم أنها طرحت كذلك قضايا فكرية،
1: أنسي الحاج
2: نعم نعم طرحت قضايا جبران فما محمد شكري ومحمد برادة زادة
1: محمد شكري
2: نعم.
1: رسائل الشاب مع الحليوي
2: الحليوي نعم. قضايا
1: رغم ما فيها من البوح، رغم ما فيها من الجانب الذاتي،
0: وأنها لم تكتب بغرض النشر.
1: نعم، ولم تكتب بغرض النشر، ولكنها تطرح إشكاليات هامة في الساحة الأدبية وفي الساحة الثقافية، وتخاطب حتى وعي المجتمع ومستوى تفكير المجتمع في تلك الفترات التي كتبت فيها.
2: يعني أستاذة، انتقلت الرسالة أو أدب الترسل من الوظيفة التواصلية في البداية إلى أفق جمالي يقوم على الاحتفال بالبديع، الاحتفال بالبلاغة،
1: وأفق رؤيوي أساساً.
2: نعم.
1: وفق رؤيوي.
2: نعم.
1: باعتبار أن هذا الفن
2: يطرح.
1: نعم، هذا الفن أصبح فلسفة في حد ذاته.
2: نعم.
1: أصبحت له أبعاده الفكرية، وأصبح يطرح الأسئلة الحارقة حتى وإن لم يطرحها مباشرة، فقد طرحها بطريقة غير
2: ضمنية.
1: مباشرة، وكما قرأت قبل قليل رسالة محمود درويش لصالح القاسم.
2: نعم.
1: طرح يعني ما يمكن أن تعقد له
2: ندوات
1: ومحاضرات من
2: مع العلم أن
1: التساؤلات عن ماهية النثر، عن علاقة النثر بالشعر، عن
2: الأرض،
1: وظيفة
2: الحصار. نعم. الحصار اللغوي والحصار السياسي والحصار الأرض، يعني
1: وظيفة الكتابة.
2: نعم.
1: في فك هذا الحصار والكتابة المقاومة.
2: نعم.
1: يعني
2: نعم.
1: كل هذا مطروح في الرسالة.
0: من قام بنشر هذه الرسائل؟ هل كتبت، نفس السؤال أنا يدور في ذهني، هل كتبت بغرض النشر أم تم نشرها بعد ذلك؟
1: لهنا السؤال لا يستطيع أن يجيب عنه إلا صاحب الرسالة.
0: لأنه علاش سألت أستاذة كوثر دليل السؤال هذا؟ لأني ربطت باللي أنتوا تقولوه أدب البوح أو الاعتراف، وحتى أنا ونعد للحصة هذه فعلا يعني هناك من يرى أن الرسالة التي تكتب ليس بغرض النشر، قد تعتبر أصدق من سيرة ذاتية تكتب بغرض النشر، لأننا عندما نكتب ونحن نفكر في ناشر فإننا أحببنا أم كرهنا نحن نفقد كثيرا
2: الصوت.
0: أو قليلا. نعم، هي سلطة، هو سيف.
2: نعم.
0: مسلط يعني فعلا الرقابة، ونوليو أحنا نراقب أنفسنا.
2: نعم.
0: أكثر من الرقابة الآخر.
2: نعم.
0: علينا، فنفقد الكثير من التلقائية، في حين أننا لما نكتب لصديق أو لأي شخص بدون أن نفكر في أن يتم النشر بعد ذلك، فهنا تكون المصداقية أو الصدق.
1: نعم.
0: ما نحبش الكلمات هذه برشة في الأدب. أنت تفهمني أستاذة،
1: تحفظ دائما موجود. أنا حتى في السيرة الذاتية يعني دائما أقول أنها ليست سيرة ذاتية.
2: نعم، فلك تحفظ
1: ولا أعتبرها
2: اختيار.
1: سيرة ذاتية.
2: هي
1: سيرة لإرضاء الآخر.
2: نعم.
1: أو لإرضاء، لا يمكن
2: أو لإرضاء الذات.
1: نعم. غرور الذات مش الذات.
2: أي.
1: غرور الذات.
2: لإرضاء ما تريده الذات، فهمت؟ لأن نكتب إرضاء الذات، ونوع من الغرور أو نوع من النرجسية.
1: نرجسية. أنا
2: يعني
1: بالتالي موضوع المصداقية غير
2: يعني
1: متروح.
2: يعني أدب الرسائل حتى منذ بدايات إلى يومنا هذا لم يكن طرفا، كيف أقول، عاطفيا، بل هو كان تبادلا فكريا راقيا.
0: نعم.
2: يطرح قضايا.
1: نعم.
2: وجودية. يطرح قضايا فلسفية، يطرح قضايا لغوية بلاغية. مثلا محمد برادة ومحمد شكري، لو نقرأ أو نقرأ الشعلة الزرقاء بين جبران ومي زيادة، لأن هناك بوح، ولكن في خضم هذا البوح أو في ضمنيا هذا يعني ربما هناك النص، هناك نص المضمر أو ما خفي وراء النص، وربما هنا الباحث أو الناقد هو كيف يستنطق ذاك النص المضمر الذي ربما يلمح إليه الكاتب ولا يمكنه أن يبوح به، كما ذكر محمود درويش قال كيف أقول، قال حتى يخلق جو فضائحيا لا ينقصني.
0: نعم.
2: يعني قول لي محمود درويش.
1: وهل استنطق فعلا نقاد العصر الحديث، ليس فقط نقاد هذه الفترة وإنما حتى الفترات السابقة، هل استنطقوا فعلا الرسائل؟ ليس هناك اعتناء كبير بالرسائل، وإنما هناك اعتناء أكثر بالجوانب الفنية فيها. أما الجانب الرؤيوي فكثيرا ما نتحفظ تجاهه بكثيرا من الخشية، إما من الرقابة أو على مشاعر الآخرين أو حفظا لذكرى الآخرين إلى آخره. من هنا كما قالت صديقتي دليل، يطرح الجانب الأخلاقي في التعامل النقدي مع الرسالة، ولعل هذا هو السبب وراء السؤال الذي يجيب عن السؤال الذي طرحته قبل قليل، لماذا هذا الجفاء بين الناقد وبين فن الترسل.
2: نعم.
1: الناقد العربي خاصة نجده يفرغ شحنة مهاراته النقدية كلها على المعري والجاحظ ورسائل الجاحظ، خاصة تلك الرسائل التي لم تكن تابعة لرسالة التربيع والتدوير. كتاب الرسائل ككل،
2: نعم.
1: رسالة الإمامة، رسالة النساء، رسالة
2: الغلمان،
1: نعم، الغلمان، رسالة الجواري إلى آخره. إذن كل المواضيع المحظورة وغير المحظورة طرحها الجاحظ في تلك الرسائل واعتنى بها النقاد. ولكن
2: النقد الحديث،
1: هل هناك اهتمام برسائل في تونس على الأقل في دائرتنا الضيقة؟ هل هناك اهتمام في تونس مثلا برسائل الحليوي والشابي؟ لم نجد.
0: وأخيرا
1: من حلل ودخل يعني بأدوات الناقد إلى هذه الرسائل،
2: وكأن الأدب الرسائل اليوم يتجه أستاذتي إلى تكرار سيناريو المقامة في الأدب العربي القديم الذي تخلى عن مكانته لفنون إبداعية أخرى. نحن نقول المقامة يعني قصة قصيرة ثم المسرح ثم الشعر، وأدب الرسائل تخلى إلى أدب ربما بين قوسين، حين أدب تشات أو الرقمي أو الخطابات من الخطابات الورقية إلى الخطابات الرقمية.
1: قبل أن نصل إلى هذه المسألة، أدب الرسائل هو أدب سهل أن يخترق المجالات الأخرى، ربما لأن كما قلت أصل اللغة أنها

0: ريما
1: نعم
0: وعلى
1: ريما،
0: الفيسبوك، ثم
1: نعم
0: بعد ذلك
1: هدايا.
0: جمعتها في كتاب ورسائل إلى ريما وفي أدب الرسائل. يعني هي بدأت لهنا فعلا، لا أعتقد، وهي قالت مرة سمعتها في برنامج إذاعي أنها لم تكتبها بغرض النشر، وإنما بعد ذلك تمكنت من جمعها ووجدت أن فيها ما يصلح لكي يتم نشرها.
2: وهذا سبقها إليه تحسين الأيام، راهي
1: نعم
2: رسالة،
1: رسالة،
0: أي نعم نعم
2: ثلاثية
0: نعم
2: الأيام رسالة.
1: رسالة.
2: وهو نفسه طه حسين ذكر في كتاب، في مقدمة كتاب الأيام،
0: نعم
2: أنه لم يكن يريد نشر هذا الكتاب، وإنما كتبه لابنته ولرفاقها فقط، ثم بعد ذلك قرر نشره لأنه يصلح لأن يكون يعني فيه دروس في الحياة لها ولغيرها.
0: سيرة ذاتية.
2: نعم.
0: إذن قلنا منذ قليل دليل أستاذة كوثر أنه ربما الرسائل حسب ما فهمت تستمد ربما قيمتها من قيمة من كتبها، وأنت أشرت منذ قليل دليل إلى ما يحدث الآن بوسائل التواصل الاجتماعي. نحن تقريبا يوميا نكتب رسائل، حتى أنا في نكتة البارح بيني وبين دليل كتبت لها رسالة لم تتمكن من قراءتها، قالت لي لم أتمكن من قراءتها، قلت هي رسالة في أدب التراسل وسننشرها بعد أشهر، لأنه هذا
1: نعم.
0: ما يحصل. هل يمكن أن نقول هذا ليس نوعا من الاستسهال، ولكن لا يجب أن ترفع بين ظفرين على هذه الرسائل التي يكتبها الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أيضا نحن دخلنا فيها؟ لماذا نبقى في إطار هذه الرسائل الكلاسيكية بين أدباء كبار في قضايا كبار؟ أعتقد أن لكل عصر قضاياه ولكل جيل قضاياه، ما نراه نحن تافها،
2: ولكل جيل طرقه.
0: نعم،
1: نعم.
0: هذا
1: بالطبيعة.
0: نعم
1: نعم.
2: وبطبيعة الحال هذا يطرح مسألة قيمة الرسالة، جوهر الرسالة
0: نعم.
2: في حد ذاتها
0: نعم.
2: رسالة حتى وإن كانت إلكترونية وفيها رؤية وفيها لغة
1: جميلة.
2: جميلة، فهي رسالة، لماذا ننكرها؟
0: نعم.
2: هناك أيضا رسائل مبتذلة ولا يمكن الاعتداد بها وهي كلاسيكية، يعني المسألة الموضوع لا يتعلق بزمن كتابة الرسالة أو
0: لمن
2: أداة
0: كتب الرسالة،
2: لمن كتبت أو للأداة التي كتبت بها.
1: نعم.
2: يعني بالقلم والورقة ولا بال
0: نعم.
1: ولذلك حنا حتى في
2: اللوحة الرقمية
1: نعم.
2: وإنما محتوى الرسالة
1: هو
2: نعم وقيمتها الفنية أساسا.
1: نعم. نعم، ولذلك بعض الرسائل حتى الرسائل الرقمية والتي خرجت من الرقمنة إلى عالم الكتابة،
2: عالم الكتاب،
1: هذا جميل جدا
2: نعم.
1: في نظري، فبعض الرسائل ليست حاليا هي سيرة للكاتب بقدر ما هي سيرة جيل بأكمله،
2: سيرة
1: جيلة الأحلام المسروقة. بعض الرسائل هي توثيق سياسي، هي توثيق اجتماعي،
0: نعم.
1: هي توثيق فلسفي. نذكر مثلا مراسلات محمد برادة ومحمد شكر على ما أظن عنوانه الورد والرماد، الورد والرماد، سي محمد إتميوف عنده الورد والرماد، هذه عندها ورد ورماد بدون الألف واللام.
2: رسائل الشهيدين حسين مرو وشكري بالعيد،
1: وشكري بالعيد، وهي رسائل كتبت حنان بين 75 تقريبا والتسعينات. يقول نعم العصر، يقول برادة أظن أن كتابة الرسائل تستجيب لحظات حميمية نشعر فيها برغبة البوح والمكاشفة والتفكير بصوت مرتفع. هو أن نكتب الرسالة هو أن نفكر بصوت مرتفع. ثم يضيف، ثم وجدت ومعي الصديق شكري، يقصد محمد شكري، أن نشر هذه الرسائل قد تكون، انظروا إجابة عن سؤالك حنان، قد تكون لأن القرار اتخذوا قرار نشر الرسائل، قد تكون مضيئة لبعض التفاصيل التي التقطتها الرسائل وهي في حالة مخاض، وقد ترسم ملامح أخرى لا يتسع لها النص الأدبي.
0: هي ملجأ يعني.
1: ولذلك أحد النقاد ماذا يقول؟ قل نحن لا نكتب، لا يمكننا كلنا نكتب الروايات أو الشعر، ولكن كلنا نكتب الرسائل.
0: نعم.
1: الرسائل.
2: نعم. وهذا النوع من الكتابة الفضفاضة الذي كما قلت يسهل عليه اختراق الأنماط الأدبية الأخرى جميعها،
1: نعم،
2: هو أيضا يتسع لاستيعاب كل المواضيع وكل الوظائف مهما كان المغزى الذي تحمله الرسالة ومهما كانت الوظيفة أو المقصد الذي كتبت من أجله. هذا الفن، فن كتابة الرسائل، يستوعبه. في حين أن أنماط الكتابة الأخرى لا يمكن أن تستوعب كل

0: ما يصبو إليه صاحب الخطاب
1: كل
0: أو بث
1: الرواية،
0: الخطاب.
1: الرواية يمكن أن تستوعب كل أنماط
0: أعتقد أن الجنس الأدبي الوحيد الرواية، هي
1: نعم
0: يعني يمكن أن نضمن قصة
1: الرواية،
0: قصيرة،
1: الشعر، القصة
0: الشعر،
1: القصيرة،
0: مسرح،
1: اليوميات،
0: حوار، يعني اليوميات،
1: المسرح،
0: موجود هذا التقاطع
1: نعم
0: وقبلته
1: نعم
0: الرواية وسعته.
1: تراسل الفنون في
0: ولكن
1: الرواية.
0: في سياق تقنيات معينة اختيرت لتبنى عليها سرديا، ما
1: تجري
0: تنجمش. نعم، اي،
1: فيما يعرف بالتجريب
0: وما
1: الروائي،
0: عرف بالتجريب، يعني هو المرحلة، نحن حتى في الشعر رانا في مرحلة تجريب،
1: تجريب نعم
0: والمخاض والقلق
1: نعم
0: الذي تشهده القصيدة
1: هل
0: اليوم.
1: يمكن أن نتحدث يوما ما عن رسالة ومضى
0: ربما
1: كما الشعر ومضى،
2: أو القصة القصيرة ومضى.
0: القصة القصيرة جدا أو الرسالة القصيرة جدا
1: نعم
0: ممكن جدا،
1: أي.
0: وموجودة حتى في التبادل الرسائل الرقمية،
1: أي رقمي أي.
0: يعني
1: لكن قد لا ترتقي كذلك إلى رسالة
0: نعم، هي
1: بتلك
0: نحن خذيناها يعني من منظور
1: الفكاهة،
0: القصيرة جدا،
1: نعم الومضة،
0: الإيجاز،
1: إنجاز الأدب الموجز.
0: نعم، في بعض الأحيان تجدين يعني جملة كاملة ملخصة في 4 حروف،
1: نعم
0: أربع حروف في الرسائل الرقمية هذه تجسد جملة في رسالة. ربما قد نصل إلى هذا الشكل، ولكن أدبيا نستطيع أن نستعمل تقنية التكثيف وتقنية الإيجاز المدهش
1: نعم
0: لنكتب رسالة من جملتين، من جملتين أو ثلاثة.
2: هل أستاذ كوثر ربما لو كان من يكتب كاتبا يعني مثلا كما كافكا ولا ألبير كامي، وإحنا حكينا مرة على في اليوميات وقلنا أن الكتاب الغربيون لهم ربما الشجاعة أو الجرأة أكثر من الكتاب المشارقة في الكتابة، لأن حدود حريتهم يعني أوسع بكثير
1: أوسع
2: من حدود
1: نعم.
2: حريتنا، ولذلك هي حتى كلمة أدب الاعتراف، هي كلمة حتى الاعتراف موجودة أكثر في الأدب الكنسي، يعني إنسان يمشي الكنيسة يعترف
1: نعم.
2: بخطاياه، هذا ما عناش احنا في الدين الاسلامي. الا تعتقدين ان هذه الحدود الاخلاقويه او الاجتماعيه او قد قد تحد فعلا من ازدهار هذا النوع، وبالتالي من نرجع لكلمه المصداقيه اللي ديما نتحفظ عليها؟ يعني
0: لهنا تطرح مساله هذا التداخل بين الذاتي كسيره وبين الذاتي ك رسالة موجهة إلى الآخر، باعتبار أن عندما نتحدث عن الاعتراف في ثقافتنا العربية يبقى لصيقة الذات،
2: نعم.
0: ليس اعتراف موجه إلى الآخر، هو اعتراف، أنا أعتبره اعترافا مرئيا
1: في مرايا الذات،
0: في مرايا الذات. لذلك هناك من يكتب يومياته، هناك من يكتب خواطر ولا تنشر. في الفترة الأخيرة يعني بعد التسعينات عندما أصبح الأدب العربي يبحث عن مسالك الجرأة والشجاعة وعلى هامش من الحريات، استبدل مواجهة الواقع السياسي وحرية والحرية الرأي سياسيا بحرية اقتحام المحظورات الأخرى، وهنا ظهرت يعني عملية نشر هذه الخواطر أو فيما عرفوه فيما بعد بالسيرة الذاتية. وفي الحقيقة في بعض الأحيان أجد خلطا بين الخاطرة وبين السيرة الذاتية لدى البعض،
1: وهي نوع من نوع من ليس جنس،
0: وهناك حتى من نشر يوميته وأصبح لدينا في الحقل الأدبي لدينا نوع من الكتابة يسمى كتابة اليوميات،
2: موجودة وخدمنا عليها حلقة دليل
1: نعم.
2: برنامج
1: نعم.
2: خلينا من الأدب العالمي وخلينا أمثلة تونسية
0: وطرح لهنا طرح
2: وأدب
0: موضوع
2: قائم
0: نعم.
2: ذات أستاذ
0: نعم.
2: كوثر أدب اليوميات
0: خاصة توا في هذه الفترة وأصبح يعني رائجا، وطرحت مسألة علاقة اليوميات بالسيرة وعلاقة اليوميات بالرسائل بأدب الرسائل،
2: نعم.
0: أصبحت مسألة مطروحة، فباعتبار أن الذي قرر أن ينشر يومياته هو في نهاية الأمر يبغي من وراء ذلك مقصدا،
2: أكيد.
0: وإن بلغ مقصدا فتلك رسالة، حتى وإن كانت رسالة خفية، حتى وإن كانت رسالة خفية في مقصدها فهي رسالة، لأنها عملية النشر في حد ذاتها هي عملية الربط بين الباث والمتلقي، هي الجسر الرابط بين البث والمتلقي. ومن هنا فكل يعني ما ينشر وراءه
1: مقصد
0: رسالة، ووراءه رسالة لها وظيفة معينة.
2: ما أجمل هذه الختمة، يعني كل ما ينشر رسالة
1: ورسالة
2: في
1: حب
2: النهاية
1: كبيرة
2: يعني.
1: إلى الأستاذة كوثر بلعابي،
0: شكرا. هي رسالة حب لكما ولمتابعينا ولجميع الذين يؤمنون بأهمية الكلمة ويحترمون الكلمة ويضعونها في مكانها المناسب وفي مقاصدها المناسب.
1: شكرا.
2: نعم، شكرا لك أستاذة كوثر على قبول دعوتنا، شكرا دليل على هذه الرفقة الجميلة الأسبوعية، شكرا أعزائي المستمعين، ونلتقي وكتابات من العالم.
1: إلى اللقاء.
3: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
4: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. كما وعدتكم في الحصة الفارطة، لقد استبقيت معي الكاتب والفنان والمثقف والفاعل الثقافي صديقي الأستاذ سيد حافظ، الذي سيشرفنا من جديد بأن يكون ضيف أرخبيل المسرح ويواصل تفاعله مع السؤال الذي طرحناه في الحصة الفارطة: المسرح من خلال المدن، المسرح في الإسكندرية. ورأينا في الحصة الفارطة هذه الصورة التي فيها كثير من التفاعل الذاتي والشاعري انطلاقا من هذه الذاتية، ولكن يخلو كذلك من وعي بسمات قد لا تبرز للإنسان العادي، ولكن لمن خبر الحياة وسعى للبحث عن ما هو بعيد فيها يمكن أن نفهم هذه الرؤية المخلوطة بين الحب والإعجاب، وفي الآن نفسه الحقد على أن تكون الوضعية مثل ما كانت عليه وكان من المفروض أن تكون أحسن، ولكن في الآن نفسه تسليم بهذا الأمر. نعم. فهي مدينة تقوم على مفارقات. نعم. شأن الإنسان. سيد حافظ، أهلا وسهلا بك مرة أخرى في أرخبيل المسرح.
3: أهلا بالكاتب والناقد الكبير أستاذ محمد المديوني، وأهلا بالمستمعين في تونس العظيمة.
2: سيد، نحن وصلنا إلى كيف انخرطت وكيف تم توريتك من خلال تلك ذاك المدخل الذي نشأ في إطار حراك سياسي ثقافي اجتماعي عرفته مصر في السنوات 50، وتجسد وتكثف من خلال خيارات واضحة: الترجمات، المسرحيات، منها سلسلة المسرح العالمي، إذا هناك دعوة للانفتاح على هذا العالم، الاطلاع عبر المعرفة، عبر الاطلاع والمعرفة، والمعرفة تمر عبر امتلاك اللغة العربية لمنجزات الآخر.
3: نعم.
2: وصادف ذاك فيك هوى، لأنك تكلمت عن ظاهرة تركت فيك أثرا وسيرت حياتك كلها. نعم. وهي القراءة. كنت نعم. فهذا سهل. نعم. لو تصورنا أن هذا هذه الترجمات لم تكن.
3: نعم.
2: لما قرأت ولا نعم. مسرت هذا المسار. نعم. فقراءتك مثلما ذكرت أنها أصبحت أقرب ما يكون إلى المدمن، مدمن القراءة.
3: نعم.
2: فتجمع عندك في ذهنك صور، تصورات قد تكون مناسبة للنص في ذاته، ولكن في أغلب الأحيان هي تفاعل مع هذا المنجز.
3: صحيح.
2: وأخذك الأمر أنك درجت مثل جيلك.
3: نعم.
2: في الحياة المسرحية من فرق الهاوية والهواة، ولكن كذلك كنت منصتا لما ينجز، فبدأت إذن شأن كل الشباب في التمثيل في كذا، ولكن التأليف هو الذي أخذك.
3: نعم.
2: وبدأت تكتب.
3: هو الذي اختارني.
2: هو الذي اختارك.
3: نعم. مش
2: هو جميل هذا التعبير، هذا كذلك جميل. هو الذي اختارك. لا. وأنت لم ترد الاختيار.
3: لم
2: تفعلت معه.
3: لم أستطع.
2: لم تزل. إذن لنرى لني أرى حجم ما أنجزت من أعمال كبير، لأنك طبعا نتكلم عن المسرح، لأن ليس المسرح حسب، لأن بعد ذلك أخذتك الرواية.
3: أخذتني رواية، التجريب في الرواية. انتقلت من التجريب في المسرح إلى التجريب في الرواية، وأنجزت 30 رواية في 12 سنة مخلصا لها. لا أكتب إذاعة، لا أكتب تلفزيون، لا أكتب مسرح، يعني 12 سنة أعمل مع الرواية والتجريب بصدق شديد وبساعات طويلة.
2: أيوة. فأنت يعني رجل أقرب إذا تقول الإخلاص، جميل هذه التعابير كلها. فأنت تكتب لا تكتب بشكل تقني، لست تقنية تقنيا في الكتابة.
3: نعم.
2: وإنما أنت تسكنك الكتابة فتأخذك تقلم تكلمتها قلت صفة وفاة، وكأن نعم. هناك علاقة وفاة.
3: نعم.
2: وهي لافتة الانتباه. أيوة. كان هناك مشروع ويبدو هذا المشروع يرتقي إلى مستوى التفاعل معه بشكل وجداني.
3: نعم.
2: وكأنك أخذت على نفسك عهدا ولا ترى إذا لم تنجزه إلا أنك أخلفت هذا الوعد. إذن
3: نعم.
2: هذا سيد حافظ. نعم. يندرج إذا اندمج في أمر فيأخذه كاملا.
3: نعم.
2: نعود الآن إلى المسرح.
3: نعم.
2: والمسرح في الإسكندرية. نعم. منجزاتك في الإسكندرية، ما لاحظت في العدد الكبير وفير مما كتبت أنك توجهت توجهات في بعض الأحيان توجهات أقول فيها نوع من تحديد الجمهور المعني. مثلا سقط أو ذهبت في مسرح الطفل، مثلا مسرح الأطفال. أولا لماذا؟ أو لنستعرض بعض المسرحيات الأطفال ثم لنرى ما هي الدواعي، وثم بعد ذلك هل هناك خبرة حصلت لك وأنت تكتب؟
4: لكن سيد حافظ ستجيبني بعد أن نستمع إلى نغمات لموزارت، وتحديدا بيانو كونسيرتو أليغرو فيفاتشي

0: الحديث ذو شجون معاك يا أستاذ محمد، أنت كاتب كبير وناقد كبير ومفكر، إن الأشياء تجذبك وتختارك فتخلص لها وتعمق الوفاء. قلت مشكلة مهمة، الجمهور. أنا كنت عين على الجمهور وعين على المسرح، ومن هنا كنت تندهش. أكتب مسرحيات تجريبية وأنا شاب في 25، وأخرج مسرحيات محمود دياب في الجامعة اللي هي الزوبعة وليالي الحصاد، وأخرج رأس العش لسعد الدين وهبة، لأني أعلم أن جمهور الجامعة ليس له علاقة بالتجريب. كان الجمهور شغلي، عين على الجمهور أكتبه وعين على المسرح.
1: وهنا المزاوجة بين الكتابة والممارسة الروحية.
0: الله، نعم، الله عليك، الله عليك، صحيح. أخرجت الحبل لجوني نيل في الجامعة برضو، أخرجت حديقة الحيوان للمسرح الإيطالي لإدوارد أولبي، وقام ببطولتها النجم الكبير الآن أحمد آدم. ومن هذه الإذاعة أحيي النجم أحمد آدم الذي زارني في وعكتي الصحية الأخيرة في المشفى، و أخذ يلقي لي كل المونولوجات في المسرحية التي تمت عام 1976. من 76 ما زال يحفظ المونولوجات.
1: تركت فيه أثر، تركت فيه أثر.
0: حتى قال لي أنا عندما سأله حسين فهمي يا أحمد آدم أريد أن أعمل معك مسرحية، قال له نعمل حديقة الحيوان بس بشرط سيد حافظ يخرجها. قال له بس سيد حافظ مش عايز يخرج خلاص، لأن اختارتني الكتابة. اختارتني وأنا مخلص لها. أنا لا أستطيع أن أنفك من هذا الوهج، من هذا السحر، من هذه اللذة الرهيبة أثناء الكتابة. لا لا لا أفكر. لكن يا صديقي، مسرح الطفل، أنا كتبت 18 مسرحية، وبدأت بنكتة عجيبة جدا، أني كنت أحتاج إلى مال، إلى نقود، فذهبت للمنتجة عواطف البدر، مؤسسة مسرح الطفل في الكويت، وكانت قدمت
1: عندها وقت. أنت في الكويت؟
0: في الكويت 1900 81 82.
1: إذن نعم الاستطراد، لأن ما ذكرته في مسارك إذن في الإسكندرية، ولكن سابقا أن قلت جملة أنه سيد حافظ سندباد. سندباد المسرح. فهذا الرجل من مصر، من الإسكندرية إلى القاهرة، بعد ذلك ذهب إلى الخليج. وعندما ذهب الخليج ذهب إلى الكويت ثم الإمارات وكذا، وطبعا ترك أثرا كبيرا، أثرا وأقرب ما يكون إلى أثر المؤسسين. لأن سيد حافظ إلى جانب الكتابة مهمة، سلاح سيد حافظ هي الكتابة، الكتابة والقدرة على الكتابة، والقدرة على الكتابة العاجلة والدقيقة في الآن نفسه. فعندما ذهب إلى الخليج لم يكن مجرد موظف فحسب، كان في نهاية الأمر يطلب منه خدمة، فإذا به يفتح مشروع على مشروع على مشروع. هذا أعرفه منك، وأنجزت ما أنجزت. إذن بعد غلق هذا الاستطراد أعود إلى بدايتك في مسرح الطفل.
0: أشكرك على هذا التحليل العميق الجميل الرائع. السيدة عواطف البدر أعطتني مبلغ 1000 دينار كويتي، ثم طلبت مني بعد شهرين المال أن تأخذ مالها، فقلت لا ليس عندي. قالت اكتب لي مسرحية أطفال. فأنا قلت أطفال، فابتمكت، فقلت أوكي، وكان لابد أن أكتب حتى أسدد الدين. فكتبت مسرحية سندريلا، لكن من وجهة نظر يسارية. كيف ذلك؟ في نهاية المسرحية تغلق المسرحية على عند قياس الحذاء، الحذاء لا يكون على مقاسها.
1: إذا أنت غيرت الأسلوب. كناية لعب سندريلا هي الثقة الأمنية التي أضعت حذاءها في الغابة تلك الفكرة معنى الحكاية المعروفة والتي
0: والتحليل بتاعي إنها عندما ذهبت إلى القصر كانت ترتدي ملابس الطبقة الواقية.
1: أيوة.
0: لكن هنا هي فقيرة لا الحذاء لا يركب في قدمي لا يركب في قدمي.
1: إذا ماذا حدث؟
0: فقامت الدنيا لم تقعد قالوا لا لا لابد أن غيروا النهاية قبل العرض بيومين ثلاثة. أيوة. وخلوها عادية.
1: أيوة.
0: وكانت السيدة عواطف البدر في خسارة مادية كبيرة. اخترت ليلى علوي لبطولة أنا اخترت الكاست ليلى علوي لبطولة المسرحية.
1: أوه.
0: فليلى علوي طلبت وقتها 20,000 دينار كويتي.
1: كتير.
0: فهذا المبلغ كتير جدا.
1: الدينار الكويتي يعني أغلى.
0: ففكرت في حيلة. قلت لها نأتي بهدى حسين.
1: أي.
0: هي نجمة صغيرة في السن مشروع نجمة. وفكرت في حيلة ذكية وفي ذكاء شديد إني نعمل أول إعلان للتلفزيون لمسرحية في التلفزيون الكويتي. وأتيت بعبد العزيز المنصور المكير وقتها قبل ما يكون مخرج تلفزيوني يعمل كان عنده إخراج عايز يخرج الإعلان لمدة دقيقة ونصف. واخترت مجموعة من الفنانين الذين أحبهم أو الذين أحرجهم مثل اسمها أنت وفيق التي قالت سيد حافظ ساق مسرحياتي هي فكرتي هي سندريلا فكرتي. وظهر 4 مؤلفين يقولون سيد حافظ ساق فكرتي كأن سندريلا فكرتهم هم.
1: هي سابقة لي.
0: سابقة 143 حكاية عن سندريلا في الأدب العالمي 143 حكاية في الشعوب
1: سردية.
0: أيوة. فهنا بدأت المسرحية. وفوجئنا يا سيدي أنا ذهبت إلى أصلي قبل الافتتاح بربع ساعة وإبراهيم إسماعيل مدير عامل المسارح واقف على باب المسرح قال لي خربت بيت الست صرفت فلوس كتير جبنا ملابس من الهند تصنع في الهند عشان رخيصة الهند جنب الكويت.
1: أيوة.
0: جبنا موسيقى ليوزع الموسيقى قلت له جيب شعبان ابو السعد اللي هو قائد اوركسترا القاهره السيمفونيكا في الكويت.
1: ايوه.
0: جبنا طالب غالي ملحن العراقي المشهور. التوليفه دي مصطفى عبد الوهاب للديكور استاذ المعهد. حسن خليل لاول مره حسن خليل يخرج مصمم الرقصات الشهير الدكتور حسن خليل بتاع رقص يعمل الاستعراضات. قالوا لا ما بتاع الاستعراضات احنا نعملها من المتخصص. وفرضت عليهم وحي الست عواطف البدو أتمنى لها الشفاء إنها وفت على كل طلباتي. وذهبت للصلاة وقعدت فوجدت طابور طويل جدا عند المسرح فقلت المسرح بجانب مستشفى مستوصف قلت فيه مرض الناس فيه وباء ولا حاجة. فوجدت دخلت على بابش على شباك المسرح وجدت فتحي قطان مدير الإنتاج قاعد على الشباك قال لي أستاذ إحنا حجزنا أسبوع. قلت له ارفع التذكرة من دينار إلى 3.
1: رأيتم حضرات السادة سيدات مبيعاتي الخبيرة أن سيد هذا كما أنا تكلمت أنا عن الصحافة وكذا ترحلون روح المنتاج يعني فهمة طبعا هناك نوع من الهدس هناك نوع من الاندفاع ولكن بعد ذلك يلتقط المعطيات وخاصة يوفر ما من شأنه أن يسمح بنجاح العمل. هو كتب نصه الرجل وانتهى. لا هو لا يقف عند هذا الحد هو عمل فهنا اختيارات عقلية انتاجية.
0: نعم.
1: كان بودي لكن الكتابة أخذته أن يكون كذلك منتجا ناجحا جدا لأن القضية كيفية توصيف وإقامة هذا المجموعة وجعلها تشتغل بهذا الشكل وراءها رؤية إنتاجية
0: بس أنا دقيقة. لا أصلح منتجا لأني قلبي طيب، فكل حد حيقول عايز فلوس محتاج فلوس حد هيا له حق وخسرت عملت شركة إنتاج
1: خسرت. معلم لا بس أنا أقول روح إنتاجية
0: روح إنتاجية يعني روح
1: إنتاجية أنت تذكر
0: صح
1: كان جنيه كان
0: دينار ثم اخترعت شيئا آخر في أثناء المسرح دي الناس هجوم على المسرح، ففي ناس بتيجي على باب الشباك ويقول له انا عايز تذكره ضروري انا جيت انا والعيال
1: ايوه
0: فاقول له يقول له ما فيش تذاكر النهارده يقول له دلوقتي يقول له ما فيش هتقف يقول له انا مستعد اقف فلقدت كلمه واقف
1: اي
0: فقلت له اعمل تذكره واكتب عليها واقفا وخليه يمضي على التذكره عشان ما يرفعش علينا قضيه
1: وتقول لي ليس هناك فكرة انت يا رجل انت
0: اي أيوة والله
1: انت هو يجب عندك الفكرة هذا تلتقط هذا لكن يجب ان تفصل عن المال ما انت تتركه عند من يحسب
0: أيوة.
1: بس انت دخل فاذا حللت القضية قضية الانتاج وفي نهاية الامر السيدة المنتجة لو عرفت بها
0: السيدة عواطف البت
1: اي
0: كانت قارئة نصوص زوجة الأستاذ عبد العزيز المسؤول عن
1: هي كويتية
0: كويتية من أصل عراقي من أيوة. البصرة
1: أيوة.
0: وسيدة مثقفة جدا ورائعة جدا أنتجت حوالي 15 مسرحية أنتجت حوالي الأطفال أنا ليه منهم مسرحية واحدة
1: أيوة.
0: أنتجت وأول مسرحية كانت لمحفوظ عبد الرحمن الكاتب الكبير كان زميل في هذا الوقت وأنتجت مسلسلات تلفزيونية ما يقرب من 200 ساعة وأنتجت لي صهوة تلفزيونية تجريبية ولم أعد التجريب في التلفزيون باتتا لأني جربت صهوة اسمها العطاء موجودة على النت قوائم العطاء
1: أيوة.
0: بطولة إخراج عبد العزيز المنصور الذي كان مكير اللي حكيت عنه منذ قليل وإبراهيم الحربي وكانت مأخوذة عن أديب
1: أها
0: فجربت أدخل أوديب في التلفزيون في ما نفعش 50 مقالة أجوب

0: بعد أن استمعنا إلى كونسيرتو بيانو لموزارت وتحديدا أندانتي، نواصل حوارنا مع صديقنا سيد حافظ.
1: نعود الآن لمسألة فعل، إذا أنت بدأت أستطيع أن أقول بالصدفة، لكن بعد ذلك بعد ذلك قائمة من المسرحيات،
2: 18 مسرحية قدمت قدمت منهم 10 في الكويت.
1: إذن في نهاية الذي أخذك إلى المسرح في الكويت في المسرح للأطفال هو وجودك في الكويت، وهذه الحاجة التي أحسست بها، وهذه المنتجة وغيرها طبعا.
2: لا، وهذا النجاح الذي يعني مظهر، ثم جاء بعدها نجاح الشاطر حسن، وهنا محمد جابر في هذا المهرجان ضيف. أيوة. لعب اشتغل وعبد الرحمن عقل. واتيت باحمد عبد الحليم المخرج الكبير يخرج للاطفال. قال لا اريد. قلت له ما مشكلتك؟ قال انا لا اريد. انت قلت له انت تاخذ 1000 دينار من القطاع الخاص، ساجعلهم يعطوك 1000 ونصف. فال500 لمعت في عينيه، فوافق.
1: لمعت في عينيه
2: وافق. ثم انا عندما جئت اكتب العقد 2000 دينار تاليف، قلت له 1500، 500 بتاعت احمد عندي انا عشان يوافقوا على احمد عبد الحليم. فتنازلت على 500 عشان اجيب مخرج كويس. ودي خصله فيها كويس. عندما يعني ياتي الامر لمخرج كويس اتنازل عن
1: من الاجر. انت تضمن
2: اضمن. الله عليك. أضمن.
1: القيمه.
2: نعم.
1: ودائما هذه عقليه المنتج، لا ليس المنتج التجاري بل المنتج الذي يريد ان يجعل المشروع ينجز في احسن حال.
2: فكل الفرق التي عملت بها نجحت نجاحا باهرا الا السيده امل عبد الله التي خسرت بسبب أني ووضتها مع محمود الألفي المخرج.
1: أيوة.
2: لأنه كان غير مؤهل ثقافيا للمسألة، وكان غير مؤهل فنيا. فالمسرحية أخرج لي مسرحيتين.
1: أيوة.
2: عند السيدة أمل عبد الله اللي هي أولاد جوحة وسندس. لكن الجميل في الأمر أن سندس تتحدث عن القضية الفلسطينية ببساطة، ونجحت نجاحت باهرا في مدارس مصر، كل عام تقدم 1000 مرة في 1000 موقع. لان احنا عندنا في مصر 16,000 موقع في المحافظات لمسرح الطفل. كل عام بيقولوا لي سندس المحكمين، سندس سندس سندس، كاني لم اكتب الا سندس.
1: ايوه.
2: لانها تتحدث عن القضيه الفلسطينيه ببساطه شديده جدا، وتشرح للاطفال كيف تم الاحتلال واختلاف العربي حول
1: القضيه. لو نخصص سندس سأقول لك قدم سندس بشكل تفصيلي الآن، انطلقت من أي فكرة وكيف أقمتها؟
2: أنا جبت سندس بنت تسكن في قرية مطلة على الصحراء، جاءها ليزا وأم ليزا، فطلبوا منها أن يباتوا ليلة عندها.
1: ما هي حكاية أنا عادية.
2: عادية.
1: أيوة.
2: جيرانها.
1: أيوة.
2: أبو العرب. وأبو الشهامة. وأبو مش عارف مين جيرانها. بدأت الست أول يوم قالت لها يا بنتي سأحضر لي واحدة قريبتي، واحدة قريبتي تيجي عندك. فجابت واحدة قريبتها، ثالث يوم جابت واحدة، ثالث يوم بقوا كتير احتلوا البيت خلوها خدامة. خلوها خدامه. بدأوا يستنجدوا. قالت لهم ام ليزا، قالت لهم الارض دي بتاعتي وعندي ورقه من جدي. هنا بدأ
1: هذه الضيفه،
2: هذه الضيفه. وهنا بقى يطلع بقى ابو الشهامه وابو العرب بتاع يقول لها يا سندس خلصي المشكله، سيب لها البيت، حته بالبيت. عرضت القضية بطريقة
1: جميلة.
2: جميلة.
1: وأنت الآن أرى أن أنت بدأت عام 90 وأخرجها 5 مخرجين، يعني أنت لا يعني في 5 مخرجين كل مرة.
2: لأن
1: فيها مسرحية
2: مسابقة، عملت مسابقة
1: يعني في نهاية الأمر زي مسابقة،
2: يعني 5 مراكز شباب عملوا مسابقة للنص بتاعي. سندس ويختاروا أحسن مخرج للمسرحية،
1: وفي نهاية العمل قدمت خمس مرات.
2: خمس مرات في خمس فرق.
1: خمس فرق. هذا جميل لأن يعني أولا يعني وجد النص.
2: نعم.
1: صداه.
2: نعم.
1: لكن تجربة أن يخرجه أكثر من مخرج.
2: نعم.
1: كذلك مفيد.
2: نعم.
1: لأنه عادة ما يقدم يكتب نص يقدم مرة وانتهى أمره. نعم. الآن كأن النص يصبح هو الأصل والمقاربات الإخراجية هي تنويعات على النص، وكل من كل مخرج يجتهد كيف ينجح في تقديم هذا.
2: نعم.
1: إذن فأنت الآن حتى ما دمنا كنا سنتكلم عن مسرح الأطفال، إذن في نهاية الأمر مسرح الأطفال بالنسبة إليك يمكن أن يعالج قضايا تتجاوز شوغل الطفل في ذاته.
2: نعم.
1: لأنك الآن تكلمت عن حكاية نقول أن جدها تبدو بسيطة، ولكن أنت من خلالها أوحيت بشكل من أشكال الظلم الذي يمكن أن يعيشه الفرد، لكن نجد هنا يمكن أن نسقطه على القضية الفلسطينية بسمعها كفلسطين أو كل ما كل البلدان والشعوب التي قاست من الاستعمار الاستيطاني الذي يخلق سرديات.
2: نعم.
1: أخرى ليبرر. إذن المهم ما هي المسرحيات الأخرى التي أنجزتها؟ عندك
2: عملت في التواء خليت
1: خلينا في الأطفال بعد ذلك
2: في الأطفال في السيرة الشعبية خدت عنطر وأبو زيد اللي أنا عملتهم الأطفال.
1: أي رأى هنا الشاطر حسن
2: أو الشاطر حسن واتعملت في الشاطر حسن في مصر وألعب البطولة وجدي العربي وعبد الرحمن أبو زهر
1: مجدد. إذن كيف تعاملت مع
2: هاتان المسرحيتان؟
1: أي
2: حققا نجاحا غير عاديا، حتى ان مسرحيه ابو زيد الهلالي وصلت التذكره الى 18 دينار
1: دائما في الكويت.
2: في الكويت
1: اه
2: كانت الكويت في ذلك الوقت اقوى دوله عربيه لديها مسرح اطفال. طبعا كل ده خلص الان، خلص ما فيش ده. كان في موسم مسرحي للاطفال في قبل افتتاح المدارس، في العيد الصغير، في العيد الكبير، عيد الأضحى وعيد الفطر، في أجازة الصيفية واحدة، يعني في خمس مناسبات موسم، يبقى أربع فرق بتقدم في وقت واحد وبالضبط، وتقعد شهر، المسرحية شهر مش يومين، شهر.
1: ممتازة دي صورة.
2: كانت الكويت تملك كنزا وهو المسرح الأطفال، لكن الحقد والحسد قاموا بتشكيل لجنة مخصوص حتى يوقفوني عن الإنتاج في الكويت. كيف يتقاضى هذا الغريب المصري أعلى أجر في تاريخ المؤلفين في مصر في ذاك الوقت في الكويت؟ كيف يأخذ 3,000 دينار؟ وأنا كنت أرتقي بالمهنة يا أستاذ محمد.
1: طبعا طبعا.
2: ما كنتش برتقي بنفسي بس بالمهنة.
1: أيه.
2: عندما يرتفع أجر المؤلف يرتفع أجر المخرج المصري أو العربي، يعني المنصف السويسي وهو صديقي وحبيبي راح عرض نفسه على مؤسسة إنتاج البرامج المشترك أيامها أنه يخرج للأطفال ويكتب للأطفال ويأخذ 1,000 دينار. روحت البيت وتعانفنا وتعاتبنا وشددت عليه، قلت له خذ مني 1,000 دينار ولا تحقر من المهنة. المهنة وصلت إلى 3,000، أنا وصلتها إلى 3,000، خذ أنت 2,500، خذ 4، لكن ما تنزلش بالمهنة. نحن هناء عبد الفتاح حتى يضرب تجربتي في المسرح الطفل في الكويت ويهتم التجربة، وافق على 250 دينار لا يأخذها عامل الشاي وهو أستاذ في المعهد، وذهبت إليه وطلبت منه أرجوك خذ مني الفلوس. قال لي محتاج فلوس في مصر، خذ مني 500 دينار ابعت القسط اللي عليك في مصر وما تعملش العمل ده. نحن أهلنا المهنة، نحن كمصريين وكعرب وكتونسيين نزلنا بالمهنة. يعني الحرب كانت شرسة، كنت أريد أن أصنع. حتى أني عرضت على الكويت بعد الاستقلال من حرب الخليج، من التحرير من العراق، عندما أخذوا حديقة الشعب يعملوها مسرح، عرضت على السيدة على منصور المنصور، أجي أعمل لكم كل شهرين مسرحية وأجيب مخرج عربي واجيب الناس واجيب كاست وهتكسبه كويس. لكن الغباء والحقد المصري كم سيأخذ المصري؟ هنا المشكلة الإقليمية والحقد والحسد. ولكن فشلت تجربة الكويت كلها بسببي أنا أعلم أن السبب، لأني رفعت من قدر المهنة أن يوزع لمسرح الطفل قائد أوركسترا السيمفوني الأغاني شيء رائع. أن يأتي مصطفى عبد الوهاب أستاذ الديكور في أكاديمية في كلية الفنون الجميلة في مصر يعمل ديكور، أن حسن خليل لأول مرة هو بروفيسور في الرقص يجي يعمل استعراضات، كان شيء جميل يا دكتور.
1: أي. يعني في نهاية الأمر نحن نتكلم عن مسرح الطفل، لأني فعلا أرى مثلا هنا عندك سندريلا، الشاطر حسن، سندس، علي بابا، أولاد جحا، حذاء سندريلا.
2: في حذاء سندريلا بقى أنا صلحت الموقف، هقول لحضرتك بدأت بأنها جت تقيس ما لقيتش قدها، وعزلوا الملك حطوه في شوال وموه في الشارع الأمير.
1: أيوة.
2: فيبدأ الأمير يحاول عشان يخلص نفسه ويرجع للحكم ويرجع إلى الشعب في حذاء سندريلا.
1: أيوة.
2: قالوا مش هتنجح، وحققت نجاح رغم المطر الشديد اللي جه للكويت.
1: أنا أؤكد أن لك حدث إنتاجي من جديد، يعني أنت مؤلف نعم، ولكن عندك حدث أنت تقول ستنجح وتوفر أو تسعى لضمان من يمكن أسعى. أن ينجز
2: أسعى.
1: الإنجاز الأمثل، وهذا ربطته أفهم غيظك إن شأن ألمك من المتأتي من جانب أصحاب المهنة الذين لم يحترموا مهنتهم في تقديرك، ولا أفهمه جيدا. لكن إذا عدنا هنا نرى أنك في نهاية الأمر استفدت وسعيت إلى أن تقدم للأطفال أشياء تعود إلى مرجعيات من الثقافية كلها. يعني علي بابا قلنا سندريلا مرتين، يعني بصيغتين.
2: أيوة بصيغتين. نعم نعم.
1: ثم الفرسان بني هلال، عنتر بن شداد، أولاد جحا، قميص السعادة. أنا عدت إلى القاهرة أظن. إذن هنا فأغلب منجزك كان مرتبطا بالنسبة للمسرح الأطفال بالكويت، هذا لفت الانتباه. بعد عدت أنت إلى القاهرة، هل وصلت المسرح الأطفال في مصر؟
2: أجل
1: طبعا.
2: شوف أنا حاولت أنا أنتج في مصر لأني ما لقيتش مسرح طفل في مصر. نحن نكذب في مصر كثيرا نقول عن لدينا مسرح أطفال، إحنا لدينا مقابر مسرح الأطفال. لدينا مبنى عظيم جدا عملها الحكومة للمبنى،
1: اسمه
2: مسرح القومي للطفل، لكن لا يقدم فيه أشياء إلا أشياء سخيفة. كل عام مسرحية سخيفة، كتابة سخيفة، وإخراج سخيف، ممثلين ضعفاء، يعني مسألة بشعة فنية. وأنا أخجل عندما أذهب إلى أي مهرجان عربي للمسرح الطفل وأجد العرض المصري. هل تتخيل أنني في إحدى المرات لن أذكر البلد العربي قلت لهم أعطوا مصر أي شيء، مكياج، مكافأة مكياج، جائزة مكياج من كسوفي من خجلي. ولم يعجب المصريين، عملوا خناقة معايا وقتها، ازاي مكياج انتوا زبالة، انتوا جايين بعرض زبالة، مش انتوا هما زبالة، العرض زبالة وحش. في مصر مواهب عظيمة بس ما بتاخدش حقها، يعني هم بيختاروا مواهب عظيمة، كتاب عظام مش أنا، غيري في ناس عظام عزم مني أكيد.
1: يعني الآن على الفكرة الجوهرية تصل إلى المتابعات يا خبيل مسرح متابعيه، أنت كذلك منشغل بالمؤسسة، مؤسسة مسرح الطفل.
2: نعم.
1: ليس البناية.
2: نعم.
1: المؤسسة، عندما أقول مؤسسة أقول مشروع.
2: نعم.
1: أقول أخذ الطفل وتقدير الطفل، تعامل معه ليس من باب الاستسهال.
2: نعم.
1: أي كلام، لا، أنت تقول أن مسرح الطفل يتطلب كتابة، كاتب يعرف الكتابة، مخرج وممثلين.
2: نعم.
1: يعني لا يقل بل لعله يكون أكثر مما يتطلبه المسح العادي أو المسح الكهول.
2: نعم.
1: هذه مقاربتك وأنا أشاطرك الرأي فيها تماما. ولعل الاستسهال التعامل مع الأطفال أساء كثيرا إلى المسرح، ليس للأطفال الآن.
2: نعم.
1: لأن الأطفال فتحت لهم أبواب أخرى في التلفزيون.
2: نعم.
1: أساء للمسرح. من أحمل هذه الفكرة من تجربة عشتها وبعد ذلك تطورت لما أدرت أيام قرطاج المسرحية عام 99 وأنت كنت أحد المشاركين وألححت عليك أن تأتي المسرحية فأشاهدت مسرحية عجيبة أتت من السويد من بلاد السويد موجهة لشريحة عمرية بين 2 و3 سنوات في 3 سنوات فأتيت بها والأسواد التي شاهدتها عملها وقتها نجح هذا المسرح في استقطاب 2 و3 سنوات تقريبا نصف ساعة والأطفال بهذاك السن منبهرين ووراءها كاتب كبير ومخرج كبير وممثلون كبار. من هنا مسرح الطفل ليس لا يجب أن يستسهل وكأني بك أنت كنت واعيا بهذا الأمر لكن لم تجد من يسير في هذا الطريق.
2: والله دكتور كان كله سليم وتحليل رائع. أنا كنت أحاول خلال كتابتي لمسرح الطفل السنوات لم أكتب شيئا غير مسرح الطفل. أنا عندي إخلاص شديد جدا مع الكتابة. إذا دخلت في مشروع لا يعني تقول لي طب اكتب مقال طبعا شكرا. حتى قدمت استقالة من جهة السياسة واستغربوا جدا انت بتستقيل ليه؟ قلت له انا نجحت في مسرح الطفل انا رايح له هو عايزني بعد مسرح سندريلا يا ابني هو عايزني هو مسرح الطفل عايزني فقعدت. وهناك كما ذكرت حضرتك نقطة جوهرية ان بعض من يكتبون سخفاء يظنون الطفل غبيا واغسل ايدك قبل الاكل واغسل ايدك بعد الاكل هذه التعليمات والسخافات ليست للطفل. حتى ان احدهم كان مدير وكاله انباء الكويتيه جاء الى احد العروض علي بابا وقال لي انت واضع رموز سياسيه في مناقشه المسرحيه انت تقصد رموز سياسيه وقضايا فوق مستوى الطفل لا يفهمها. تقول له أسأل ابنك في الندوة. عندما ذهب إلى ركب السيارة مع ابنه وسأله فجاوب الولد عرف الهدف السياسي والهدف الاجتماعي. ففي اليوم التالي اتصل بي صباحا في مكتبي وقال لي أنا بعتذر لك عما حدث أمس احتواء أنا أحترم الطفل جدا وأهابه وأخافه جدا مش مثل الكبار لا لا لا لا لأنه حاذق
1: وكذلك مسؤولية
2: ومسؤولية لأن المستقبل يعني لما يجي حد يقول لك أنا اشتغلت مع مسرحية كذا أو أنا شفت لك مسرحية كذا طفل وكبرت وفهمت كذا كذا كذا من اللي أنت كتبته هو ده العطاء.
1: الآن قربنا على نهاية هذه الحصة وحلك أن تعطي ماذا بقي لك من تجربة الكتابة في إطار الكتابة دعنا من ظروف الإنتاج يعني وأنت تقدم على كتابة نص لمسرح الأطفال بدأت بسندريلا نجح ما الذي هل حللت ما الذي جعله ينجح أولا ثم بعد ذلك كيف تقنيا مرجعيا كيف تشتغل يعني لو أعطيت فكرة بعد هذه التجربة
2: أنا لم أحصر نفسي في نوع ما في كتابة الأطفال
1: أولا
2: إذن بمعنى عندي مصادر الأسطورة العالمية السير الشعبية العربية الصعبة حولتها إلى مسرح طفل زي سيرة بني هلال سيرة عنترة بن شداد

0: في خندق واحد في طريق واحد يصل إلى طريق مسدود ويسقط، ولذلك سقط الكثيرون.
1: واضح جدا. أنت الآن ذكرت شيئا من شيئين أساسيا في كتابة النصوص الموجهة للأطفال، تكلمت عن المراجعية أو المرجعيات الثقافية والتاريخية التي تنطلق منها وفيها تعامل مع الطفل حتى يتعامل مع هذه المرجعية التي ينتمي إليها أو يكتشفها. الآن أريد أن أسألك أكثر، وطبعا كل مسرحية هي تجربة في ذاتها، أنا قد لا تكون شبيهة بالأخرى، في المعالجة ما الذي تفعله، ما الذي تسير فيه حتى تجعل سيرة توجه للكبار تصبح موجهة للأطفال؟ ما هي العناصر التي تشتغل عليه سواء بشكل حدسي أو بشكل واعي بعد أن أنجزت ما أنجزت الخبرة؟
0: أن تصفي التجربة، أن تصفي الحكاية.
1: أيوة، أول حاجة هي الحكاية تصفيها من ماذا؟
0: من تصفيها
1: مما؟
0: من الشوائب اللي هي الخرافية العقيمة. في خرافة مبدعة، في خرافة عقيمة، تصفيها من العنف، العنف الذي قد يؤدي بهلاك الطفل، لأن العالم فيه سيارة من العنف ما يكفي، فلنجعله يشعر بالسعادة في تلك الحقبة من العنين. ثلاثة، اللغة، أن تكون بسيطة بسيطة مثل ماء الزير الصافي.
1: أيوة.
0: المصفى.
1: أيوة.
0: بسيطة، وتكون بها لمسة شعرية، مش شعر. أيوة. لمسة شعرية، لأن إذا شعر فشل مسرح الشعر للأطفال فشلا ذريعا.
1: أيوة.
0: أحدهم كتب 20 مسرحية الأطفال لم تمثل ولا واحد، وطباعة فاخرة.
1: أيوة.
0: ومسؤول، وفرضت على المدارس ولم يأخذوها. فإذن أنت مطالب كمان، أنت مطالب بأن ترسل رسائل وأنت تسير دون أن توجهها مباشرة.
1: أيوة.
0: تلغي المباشرة والحقيقة.
1: يبقى الإيحاء. جميل جميل، أظن أن خبرتك بينت أن فعلا من خلال الإنجاز طرحت على نفسك عدد من كما يقول معري لزوم ما لا يلزم.
0: يلزم، نعم.
1: وفي حقيقة الأمر هو ما يلزم.
0: ما يلزم.
1: أنت اكتشفت أن لا يكفي الانطلاق من مرجعيات مشتركة مثل الأساطير العربية الإسلامية إلى غير ذلك المصرية، وإنما أخذت بعين الاعتبار طبيعة المتلقي.
0: نعم.
1: وأخذت بعين الاعتبار الغائية من وراء ذلك.
0: نعم.
1: إذن تحسيسه، فتح آفاقه دون صدمه، دون إدخاله.
0: نعم.
1: في سيد حافظ، أنا أشكرك الشكر كله على هذا اللقاء.
0: شكرا.
1: ولنا أكيد لقاءات أخرى، لأنك
0: إن شاء الله.
1: لأن
0: شاء الله.
1: لك توجهات ولك منجزات كثيرة، خاصة في تفاعلك مع الآن في المسرح العادي، المسرح الموجه للناس، في اختياراتك لي مراحل بذاتها في تاريخ مصر، شخصيات بذاتها في تاريخ مصر، ولك طبعا باع وذراع في التلفزيون وفي الرواية تتطلب أكثر من هذا. شكرا صديقي سيد حافظ.
0: شكرا المفكر والكاتب والناقد الكبير محمد المديوني. شكرا تونس العظمى.
1: حضرات السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
2: مسرح
3: مسرح
2: أرخبيل
3: أرخبيل
2: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
3: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
2: محمد المديوني.

0: النصوص اللآلئ. النصوص اللآلئ تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
1: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حصتنا هذه النصوص اللآلئ من الإذاعة الثقافية من تونس العاصمة. يقدمها ويؤمنها لكم أنا منصف لهيبي وصديقي وزميلي الأستاذ المهدي المجدود. تخيرنا في هذه الحصة أن نتحدث عن محمود درويش العاشق، عن قصيدة الحب عند محمود درويش، وتحديدا في ديوان له ربما هو غير متداول عند بعضكم أو عند كثيرين منكم، هو سرير الغريبة، والذي كتبه محمود درويش بعناية كبيرة من حيث موضوعه طبعا، وهو موضوع قديم جديد، موضوع الحب، ومن حيث خاصة بنيته الإيقاعية المتميزة والتي سنشير إليها كلما قرأنا أو استظهرنا بنماذج من هذا الكتاب. إذن ما الذي يعنينا محمود درويش هنا؟ محمود درويش الآخر الذي ربما لا يعرفه كثيرا بعض المستمعين، والذين دائما يقرؤون تجربة محمود في ضوء القضية الفلسطينية، وهي قضيتنا جميعا لا شك، ولكن محمود درويش أيضا أحيانا كان بمقدوره أن يفلت من هذه القضية، يفلت منها أي تصبح خلفية له أو ذريعة من ذرائع الكتاب. إذن سي المهدي، لا فائدة في أن نعود إلى تفاصيل حياة محمود درويش، إشارات عابرة لأن محمود درويش معروف، ومباشرة نخصص الحصة لسرير الغريبة ولقصيدة الحب، وكيف يمكن أن تقرأ من منظور مختلف عن نزار قباني، لأن هذا شعر حب من طراز آخر مختلف بالفعل، مختلف ويضيف الكثير لمثل هذا الموضوع الذي يتصور بعض أن لا أحد يضيف إليه، معنى كأنه موضوع مستهلك منذ في تراثنا العربي على الأقل. إذا اقتصرنا على تراثنا الشعر العربي، هو منذ الجاهلية والشعراء يكتبون في الغزل والنسيب والحب، وصولا إلى نزار قباني وغير نزار قباني. إذن
2: بارك الله فيك سي المنصف،
1: الكلمة لك.
2: أجدد الترحيب بالسادة المستمعين. كما تفضلت بالذكر، محمود درويش غني عن التعريف، أكتفي بالقول إنه ولد سنة 41 وتوفي منذ 9 سنوات، عام 2008 في أوت 2008 بالضبط يوم 9 أوت. كما تفضلت أيضا بالذكر، عرف درويش أو كانت خلفيته وكانت قضيته الأولى وهي فلسطين كأنها حجبت شعرية أخرى لديه. هذه الشعرية غير معروفة عند الكثيرين إلا لمن يتتبع درويش وهو مولع بشعره ويعلم يعني التحولات التي طرأت على تجربته الشعرية. هذا المجموع الشعري هو سرير الغريبة، هو كتبه في كما يذكر في مقدمته، في إشارة له ليست له مقدمة، في إشارة أولى بين أو في عامي 97 و98، 1997 و1998، ونشره سنة 99، ثم أعيد نشره في الأعمال الكاملة الجديدة، هكذا تسمى الأعمال الجديدة، وهي 3 أجزاء. نشئ عن دار رياض الريس سنة 2009، نشر في الجزء الثاني من هذه الأعمال الجديدة، والجزء الثاني يشتمل أولا على المجموع الشعري سرير الغريبة، ثم كزهر اللوزي أو أبعد، ثم في حضرة الغياب، ثم أثر الفراشة. كما تفضلت بالذكر سي المنصف، يبدو لي أن سرير الغريبة وإن اشتمل على عدد كبير من القصائد، هو يشتمل على 29 قصيدة، مع ذلك أنا أعتبره بمثابة النص الواحد لأمر بسيط. أولا لفهرسه كيف بناه، هذا المجموع الشعري يشتمل على 6 سونيتات كنا في حصة من الحصص
1: تحدثنا عن سوليتات شكسبير.
2: تحدثنا عن سوليتات شكسبير وتحدثنا عن بنيتها ووصلنا عقد صلة بينها وبين الموشح الأندلسي ورجحنا بعض الترجيح دون مغالات.
1: ونظرنا أذكر نظرنا في بعض التراجم المختلفة لكمال أبو ديب وغير كمال أبو ديب بدر توفيق وقارنا
2: تماماً.
1: وأن في إشارات خاطفة بين هذه التراجم.
2: إذن سرير الغريبة يشتمل على 6 سونيتات. كيف وضعها؟ نلاحظ أن محمود درويش بعد القصيدة الأولى وضع سونيتة عنوانها برقم فقط 1، ثم أتى بثلاث قصائد، ثم سونيتة رقم 2، ثم بثلاث قصائد، ثم سونيتة رقم 3، ثم 3 قصائد، ثم سونيتة رقم 4، وهكذا دوليك بعد كل 3 قصائد. يعني كأن السونيتة هي القصيدة 4 في الترتيب، وهكذا إلى آخر المجموع، بمعنى أن ترتيب القصائد ترتيب منظم، وهو ما يجعل بنية النصوص كأنها مترابطة وكأن يعني ترتيبها غير كيف أقول، لا يعود إلى الخاطر وإلى يعني إلى الاتفاق. الأمر الآخر سلمونصف وهو الذي لفت الانتباه إليه هو البنية الإيقاعي. حينما ننظر في مجمل هذه القصائد سنلاحظ أنها تدور على بحرين أخوين هما المتقارب والمتدارك. والمتدارك في صيغته فاعل، يعني وتعلم سلمونصف أكثر مني أن فاعل وفعول يعني أخوان، ويمكن بل يمكن أن يتناوب لولا
1: البداية الإيقاعية ربما هي نفسها،
2: هي نفسها يعني،
1: لكن ترتيبها يختلف فقط
2: الترتيب يعني
1: السواكن والحركات.
2: نعم
1: وما إلى ذلك مما هو
2: فاعل فإن أخرت فتصبعيل ففعول ولهذا فيمكن
1: المزاوجة والجمع
2: بينهما
1: بذكاء الشاعر بالفعل.
2: اللافت في الانتباه سلمونصف هو أن محمود درويش سلك هذا المسلك في أكثر من عمل.
1: أي هو
2: أذكر له نصا مجموعا شعريا نشرته دار تبقال بأكمله كان على تفعيل المتقارب،
1: يعني رغم أن البحر الأثير عنده هو الكامل،
2: هو الكامل.
1: ولكن في هذه المجموعة لها شأن آخر مختلف،
2: لها شأن مختلف. نعم
1: بالفعل أنا لاحظت وذكرت له هذا وكتبته على كل هو بحر محمود درويش الكامل، قلت هذا لأن البحر الكامل فيه فسحة إيقاعية.
2: نعم
1: وربما يتيح للشاعر في الإلقاء وفي الإنشاد ما قد لا يتيحه المتقارب ربما على كل.
2: نعم.
1: هي هذه معنى فرضيات
2: صحيح.
1: لا يمكن أن نقطع فيها دائما. فبالتالي هذه القصائد محمود درويش ربما كان لا يقرأها كثيرا سرير الغريبة،
2: لكن قرأ منها كما سترة،
1: ليست من القصائد التي ينشدها دائما. معنى هو عادة عند صحيح هو لاعب النرد هي أيضا على تفعيلة أخرى.
2: نعم.
1: ولكن هو عادة
2: على المتدرك.
1: على كل هذا لا يمكن أن أقطع برأيي، يجب أن أعود إلى
2: مجمل
1: أناشيده.
2: نعم.
1: مع القصائد التي أنشدها.
2: أيه
1: ماذا كان ينشد، ماذا كان يلقي، هذا موضوع آخر، لأنه عندما يلقي محمود درويش يتخير نصوصه.
2: نعم.
1: يتخير رأيته في القاهرة في المغرب عندما يلقي يتخير نصوصه من قبل، يعني يعد حصته بالفعل، يعرف أنه سيقرأ نصف ساعة أو ساعة أو ساعة وربع وما إلى ذلك، فيعد هذه القصائد ويرتبها، وحين يذكر من البداية يقول أنه سيقرأ كذا وكذا.
2: هيك كل شاعر يحترم نفسه
1: لا شك في ذلك،
2: ولا يجعل الأمر خاضعا للصدفة.
1: على كل نحن لكي نستمع أكثر إلى النصوص، فقط أحببت أن أشير إلى أن هذا الكتاب بالفعل هو يتمثل مغامرة لغوية في تجربة محمود درويش، وهي مغامرة الذات المنشئة عادة أو ما الذات المتلفظة كما يقول بعضنا أو الذات الشعرية، ودون ذلك يصعب أن نفهم تفرد هذه المجموعة وتفرد وهذا الإيقاع الخاص.
2: نعم.
1: هذا الإيقاع الخاص حيث تجد ما يشبه الرباعية الخماسية وما إلى ذلك.
2: صحيح.
1: مما سنلاحظه ونحن نقرأ هذه السونوتات.
3: فرحا بشيء ما خفيف كنت أحتضن الصباح بقوة الإنشاد، أمشي وافقا بخطاي، أمشي وافقا برؤاي، وحي ما يناديني تعال، كأنه إيماءة سحرية وكأنه حلم يدربني على أسراره لأكون سيد نجمتي في الليل، معتمدا على لغتي. أنا حلمي، أنا أم أمي في الرؤى، وأبو أبي وابني أنا. فرحا بشيء ما خفي كان يحملني على آلاته الوترية الإنشاد، يسقلني ويسقلني كماس أميرة، ما لم يغنى الآن في هذا الصباح فلن يغنى. أعطنا يا حب فيضك كله لنخوض حرب العاطفيين الشريفة، فالمناخ ملائم والشمس تشحذ في الصباح سلاحنا. يا حب لا هدف لنا إلا الهزيمة في حروبك، فانتصر أنت انتصر واسمع مديحك من ضحاياك، انتصر سلمت يداك وعد إلينا خاسرين وسالما. فرحا بشيء ما خفي كنت أمشي حالما بقصيدة زرقاء من سطرين عن فرح خفيف الوزن مرئي وسري معا. من لا يحب الآن في هذا الصباح فلن يحب.
1: إذا أردت نبدأ سأبدأ بسوناتة هكذا، هي ليس لها عناوين هكذا،
2: ذلك هو عنوانها الوحيد،
1: ولهذا بالفعل ملاحظتك في محلها أن السرير الغريب هو قصيدة واحدة.
2: نعم.
1: هو قصيدة واحدة ولكنها تتفرع إلى دوائر شعرية، دوائر النصوص،
2: كأنها مقاطع يعني.
1: مقاطع. نص. نعم. واحد.
2: نص
1: واحد. نص واحد. ولهذا نحن نسميه ديوان، أنه دائما وذكرنا هذا الكتاب الشعري.
2: نعم.
1: سرير الغريبة هو نموذج لما نسميه مش روكوي، الكتاب الشعري.
2: نعم.
1: ليفر كتاب. كتاب وليس ديوان، لأن الديوان يمكن أن يضم مجموعة من الموضوعات المتباينة أحيانا المختلفة. رغم أن التسمية الديوان هي تسمية لطيفة وجميلة أيضا، ولكن.
2: نعم.
1: لها سندها في القديم.
2: نعم.
1: إذن في الصناتة هذه التي هي رقم 2 كما هي عندي في الصفحة 37 من.
2: نعم.
1: هذه الطبعة. لعلك حين تديرين ظلك للنهر لا تطلبين من النهر غير الغموض، هناك خريف قليل يرش على ذكر الأيل الماء من غيمة شاردة، هناك على ما تركت لنا من فتات الرحيل، غموضك درب الحليب غبار كواكب لسم لها، وليل غموضك في لؤلؤ لا يضيء سوى الماء، أما الكلام فمن شأنه أن يضيء بمفردة واحدة. أحبك ليل المهاجر بين معلقتين وصفين خيل، أنا من رأى غده إذ رآك، أنا من رأى أناجيل يكتبها الوثني الأخير على سفح جلعادة قبل البلاد القديمة أو بعدها، وأنا الغيمة العائدة إلى تينة تحمل اسمي كما يحمل السيف وجه القتيل. لعلك حين تديرين ظلك لي تمنحين المجاز وقائع معنى لما سوف يحدث عما قليل.
2: نعم.
1: وهو نص كما نرى مكثف،
2: هو مكثف
1: وبالفعل ويمكن للقارئ أن ينفذ إليه من موضوعه إذا أراد، من صوره البعيدة الغريبة إلى حد ما هي القريبة البعيدة في ذاتي الآن بالفعل، ويمكن أيضا أن ينفذ إليه من منظور الإيقاع ويمكن أن يزاوج بين القوتين
2: نعم.
1: بين القوتين الإيقاعية والموضوعاتية أو المضمونية.
2: هو سي المنصف حينما يعني نتأمل هذه القصيدة نقرأها ونعيد قراءتها لا يمكن أن نغفل أبدا عن جانب الإيقاعي لسبب بسيط، هو أن الشاعر تخيل لها عنوانا إيقاعيا سوناتا، وهذا يحيل على بنية إيقاعية، يعني كأن الهم الإيقاعي
1: كان وجهنا
2: إلى هذه الوجهة،
1: وهو في الحقيقة المدخل الأسلم في
2: نعم.
1: قراءة الشعر. المدخل الإيقاعي هو دائما المدخل الحقيقي، لأن
2: نعم.
1: الشعر ما هو الشعر بإيجاز شديد، هو الكلام موقع
2: موقع نعم
1: الكلمة
2: صحيح.
1: موقع هذا هو الشعر
2: نعم.
1: فليمكن أن تنفذ إلى الشعر وتترك جانبا
2: نعم.
1: الإيقاع بالمعنى العروضي وبالمعنى الميشونيكي
2: يعني بكل المعاني
1: معنى بالفعل،
2: ولكن على شرط أن يكون معنى يعني أن يكون مفهوميا، أن يكون الخطاب مفهوميا وأن لا يكون كلاما،
1: وخاصة في القصائد مثل هذه يعني الشعر يلزمك
2: طبعا
1: لا يمكن أن تقول هو لا يلزمك، عنوانه يلزم وبنية نصه تلزم
2: ملزم.
1: أيضا بهذه القراءة الإيقاعية. فالنصوص اللآلة إذن هي نصوص، احنا قرأنا نصوص النثري نحن في الحقيقة
2: صحيح. لم نقصرها على
1: لا نحتكم إلى أذواقنا فقط، بل أيضا نحن نتقبل
2: نعم.
1: كل هذه النصوص بشرط أن يتوفر فيها
2: نعم.
1: حد من الكتابة لا شك في ذلك، خاصة
2: نعم.
1: كل ما تعلق الأمر بالنص الشعري.
2: ما أود أن ألفت أيضا الانتباه إليه هو طبعا سونيتا لها بنية إيقاعية مخصوصة، يعني هي في العادة تشتمل على 4 مقاطع، وهذه المقاطع يعني تكون المقطع الأول مشتملا على 4 أبيات وكذلك الثاني ثم الثالث والرابع على 3 أبيات، وأحيانا مثلا في هذا في هذه السونيتا هو عكس فجعل المقطع الثالث 4 أسطر وجعل المقطع الأخير 2 سطر. وطبعا ثمة بنية يعني بنية خاصة بالتقفية واضحة هنا في قليل والرحيل سي المنصف، ثم في آخر كل سطر من مقطع نخيل ثم القتيل قليل. لكن ما أود لفت الانتباه إليه أكثر وهو الذي تقصده في ظني محمود درويش، الأسطر هنا سي المنصف ليست أسطرا مكتملة تركيبا، لنلاحظ أن محمود درويش رغم أنه يقفي فلم يجعل التقفية نهاية للمعنى. لنلاحظ السطر الثاني يقول في البداية: لعلك حين تديرين ظلك للنهر لا تطلبين من النهر. إذن أولا السطر الأول لم يكن مكتملا دلاليا لأنه من النهر غير الغموض، هو متصل بالسطر الذي يليه،
1: يعني يمكن أن يواصل الكتابة
2: ولكنه تعمد هذا. ثم لنلاحظ وضع نقطة وجعل بداية الجملة في نصف السطر الثاني هناك خريف قليل يرش على ذكر الأيل. لنلاحظ أن التسكين المتصل بالقافية جاء في وسط جملة لم تكتمل، لأن خريف قليل يعني هو مبتدأ مؤخر، يعني هناك خبر مقدم خريف قليل ويتبعه النعت يرش على ذكر الأيل، بمعنى أن محمود درويش الإيقاع هنا رغم حضوره وحضور علاماته القائمة على تقطيع الجمل إلى أسطر وعلى تقفية بعض الأسطر، إلا أنه أخرج إلا أن الإيقاع لم يكن طاغيا، يعني لم يكن طاغيا ولم يجعل الوقفة الإيقاعية وقفة دلالية أيضا هناك لأنه إذا لم يكن تكون هناك قافية ماذا نقول؟ هناك خريف قليل يرش على ذكر الأيل،
1: هي في الظاهر قافية ولكن في الحقيقة لا تنهض بوظيفة القافية في الشعرية القديمة
2: نعم.
1: لأنه هنا هذا لا يمكن أن تجده في الشعر القديم إلا نادرا، ربما تجده في صف من المعاضلة ربما
2: نعم.
1: ربما، ولكن لا يمكن أن تجد هناك خريف قليل يرش لا. لا لا يمكن.
2: هذا
1: إذن هذا يجعلنا نقرأ هذه الإيقاعات وهذه التقفية من منظور آخر
2: مختلف
1: فهلا شك
2: في لنلاحظ المنصف أن هذا أن هذه الملاحظة أو أن هذه الظاهرة كررها درويش في المقطع الثاني. فماذا فعل في المقطع الثاني؟ قال غموضك ضرب الحليب نقطة. غباء يعني مثل ما وضع نقطة في السطر الثاني من المقطع الأول، وضع أيضا نقطة في السطر الأول من المقطع الثاني. غموضك ضرب الحليب غبار كواكب لسم لها وليل غموضك. ثم أعاد ذلك في السطر الأول من المقطع الثالث. أنا من رأى غده إذ رآك، أنا من رأى أناجيل يكتبها. يعني كررها.
1: طبعا كل هذا بالفعل القصيدة يعني تنتظم في هذه البنية الإيقاعية المتعمدة. نعم. والخاصة.
2: نعم.
1: على كل نحن لكي لا يستغرقنا فقط الجانب الإيقاعي في هذه النص، في هذا النص اللؤلؤة، ونذكر أنه من سرير الغريبة لمحمود درويش، معنى يمكن أيضا أن نشير إلى الجانب الآخر فيه، الناحية الأخرى فيه، كيف أن الكلمات في قصيدة مثل هذه وفي مثل هذه النصوص المتميزة هي في الحقيقة تعبيرات الكلمات، يمكن للقارئ أو المتقبل أو السامع أن ينفذ منها إلى المعنى المقصود. هي كلمات تعبيرات تتمثلها المخيلة، ولكن هنا المخيلة، ولو كان في المجال في الوقت فسحة، وسنعود ربما إلى بعض الصور، لا تعني ضرورة المخيل وتمثلات المخيلة، لا ينبغي أن تلتبس بالأشياء المخيلة. لاحظ هنا القصيدة كأنها فتح أفق لنوع مما نسميه عادة البوم أوبجيكتيف. لاحظ لعلك حين تديرين ظلك للنهر، إذن هو افتتح قصيدته بصورة هذه المرأة التي لا نعرف عنها شيئا، هذه الغريبة الغريبة.
2: نعم.
1: الغريبة هي الغريبة،
2: الغريبة.
1: قد تكون
2: نعم.
1: فلسطينية وغير فلسطينية، نحن لا نبحث في علاقات محمود درويش. نعم. النسوية. إذن تديرين ظلك، ولكن فيما بعد لعلك حين تديرين ظلك لي تمنحين المجاز. نعم. وقائع معنى لما سوف يحدث عما قليل. إذن تلاحظ كيف أنه عرف كيف يفتتح.
2: صحيح.
1: ولم ينسى كيف يفتح، معنى لم ينسى هذه
2: الفاتحة. نعم.
1: لم ينسى، وإنما ظل يبني حتى عرف كيف يقفل قصيدته. إذن هذا ما نسميه عادة نقول هو المخيلة التي تفتح أفق لما نسميه موضوعية القصيدة، فتح أفق للكلمات.
2: نعم.
1: من حيث هي أشياء مرئية، كلها أشياء مرئية، الظل، النهر، الذكر الأيل، الغيمة الشاردة، بالفعل هذه كلها معنى أن اشتغال بالمرئي، اشتغال بالمرئي بأشياء مرئية يضفي عليها الشاعر هيئة أو صورة أو يختزلها في ما نسميه الشام في رسم خيالي. صحيح. وهذا الرسم يمكن أن يذكي حدس القارئ، ويذكي أيضا إدراكه، يمكن أن يذكي أيضا الإدراك وما إلى ذلك، مما لو كما قلت يستطيع أي منا أن يكتب فيه معنى، وأن يقرأ مثل هذه النصوص في الحب خارج القضية الفلسطينية
2: طبعا
1: بمعزل بمنأى.
2: نعم.
1: لا ينبغي أن تلتبس إلا إذا أردت أن تلوي عنق النص.
2: لا.
1: صحيح. هناك إشارة ما تركت لنا من فتات الرحيل.
2: إيه.
1: واضح هذه نبرة فلسطينية، يمكن معنى
2: ولا يمكن نبرة من ذكرته
1: نبرة ولكن من ربال، ولكن ليست كما هو مثلا في بين ريتا وعيون بندقية وما إلى ذلك من نصوص أخرى ملتزمة لمحمود درويش. إذن هذه التجارب التي خاضها محمود درويش، وأنا دائما أقول أنه خاضها بدءا من آخر قصيدتي عن الحصار في بيروت، ثم الهدهد خاصة.
2: نعم.
1: الهدهد، وأذكر أني قلت له ذلك أيضا مع كنا وإنه محمد الغزي، وذكر ذلك في غير هذه الحصة، ثم بعد ذلك في دواوينه الأخرى المتعاقبة. يعني بدأ محمود درويش بالفعل يكتب هذه التجارب المتميزة، وبدأ نستمع إلى صوت آخر
2: مختلف.
1: مختلف.
2: نعم.
1: تماما.
2: نعم. صحيح.
1: مختلف تماما.
3: سأقطع هذا الطريق، سأقطع هذا الطريق الطويل الطويل الطويل إلى آخره، وإلى آخر القلب أقطع هذا الطريق الطويل، فما عدت أخسر غير الغبار وما مات مني، وصف النخيل يدل على ما يغيب، سأعبر صف النخيل. أيحتاج جرح إلى شاعره ليرسم رمانة للغياب؟ سأبني لكم فوق سقف الصهيل 30 نافذة للكناية، فلتخرجوا من رحيل لكي تدخلوا في رحيل. تضيق بنا الأرض أو لا تضيق، سنقطع هذا الطريق الطويل إلى آخر القوس، فلتتوتر خطانا سهاما. أكنا هنا منذ وقت قليل؟ وعما قليل سنبلغ سهم النهاية. دارت بنا الريح، دارت، فماذا تقول؟ أقول سأقطع هذا الطريق الطويل إلى آخري وإلى آخري، وأرمي كثيرا من الورد في النهر قبل الوصول إلى وردة

0: من النصوص الأخرى الجميلة سي المنصف، أحب أن أقرأ نصه في الصفحة 120 بعد 100، أنا وجميل بثينة، لأنه كما يذكر كما هو واضح من عنوانه هو يستحضر ويستدعي شاعرا وشخصية أو يستدعي زوجا شهيرا،
1: وهو وجميل هو من شعراء الحب الكبار بالفعل، وليس شعر غزل. الجميل جميل هو شعر حب بالمعنى العميق للكلمة.
0: نعم، يستدعيه ويستدعي أيضا بعض النصوص. يقول: كبرنا أنا وجميل بثينة كل على حدة في زمانين مختلفين، هو الوقت يفعل ما تفعل الشمس والريح، يسقلنا ثم يقتلنا حينما يحمل العقل عاطفة القلب أو عندما يبلغ القلب حكمته. يا جميل أتكبر مثلك مثلي بثينة؟ تكبر يا صاحبي خارج القلب في نظر الآخرين، وفي داخلي تستحم الغزالة في نبعها المتدفق من ذاتها. هي أم تلك صورتها؟ إنها هي يا صاحبي، دمها لحمها واسمها لا زمان لها، ربما استوقفتني غدا في الطريق إلى أمسها. هل أحبتك أم أعجبتها استعارتها في أغاني؟ هذا وظفه لاحقا. هي لا تحبك أنت، تحب مجازك أو شيء كهذا.
1: هو في الحقيقة هي قراءة أدونيس. سأذكر سأقرأ سأعلق على هذه القصة.
0: هل أحبتك أم أعجبتها استعارتها في أغانيك، لؤلؤة كلما حدقت في لياليك، وغرورقت أشرقت قمرا قلبه حجر. يا جميل هو الحب يا صاحبي، موتنا المنتقى، عابر يتزوج من عابر مطلقا، لا نهاية لي لا بداية لي، لا بثينة لي أو أنا لبثينة. هذا هو الحب يا صاحبي، ليتني كنت أصغر مني بعشرين بابا، لكان الهواء خفيفا علي، وصورتها الجانبية في الليل أوضح من شامة فوق سرتها. هل هممت بها يا جميل على عكس ما قال عنك الرواة وهمت بك؟ تزوجتها وهززنا السماء نوع من الحوار تزوجتها وهززنا السماء فسالت حليبا على خبزنا، كلما جئتها فتحت جسدي زهرة زهرة وأراق غدي، خمره قطرة قطرة في أباريقها. هل خلقت لها يا جميل وتبقى لها؟ أمرت وعلمت لا شأن لي بوجود المراق كماء على جلدها العنبي، ولا شأن لي بالخلود الذي سوف يتبعنا ككلاب الرعاه، فما أنا إلا كما خلقتني بثينة. هل تشرح الحب لي يا جميل لأحفظه فكرة فكرة؟ أعرف الناس بالحب أكثرهم حيرة، فاحترق لا لتعرف نفسك لكن لتشعل ليل بثينة. أعلى من الليل طار جميل وكسر عكازتيه ومال على أذني هامسا: إن رأيت بثينة في امرأة غيرها فاجعل الموت يا صاحبي صاحبا، وتلألأ هنالك في اسم بثينة كالنون في القافية.
1: نعم. جميل بالفعل. على كل معنى هذا النص،
0: أنت ذكرت أنه يذكر
1: بالفعل معنى هذا النص، ولكن سأحاول قدر الإمكان أن أخفف من اللغة من المصطلحات المفهومية. هذا النص كيف أقرأه؟ هذا أنا أقرأه أولا في ضوء قصيدة جميل المعروفة، تقول بثينة لما رأت فنونا من الشعر الأحمر. أنا لا أزال أحفظ من هذه الأبيات: كبرت جميل وأودى الشباب، فقلت بثينة ألا فاقصري، صغيران مربعنا واحد، ألا تذكرين؟ بلى فاذكري، وإذ أنا أغيد غض الشباب، أجر رداء على المئزر، وأنت كلؤلؤة المرزبان. وذكر اللؤلؤة واضح، بماء شبابك لم تعصري، حتى يقول صغيران مربعنا واحد، فكيف كبرت ولم تكبري.
0: نعم.
1: معنى مشهورة. إذن هذا النص يقرأ في هذا المستوى، معنى بعبارة أخرى كأن هناك ثلاثة مستويات في تمثل هذا النص. أولا مستوى المثال اللي هو عادة أهل الفلسفة كما قلت وخفف من اللغة المفهومية يسموه مستوى الماهية، معنى الأشياء المادية مثل ما ينبغي أن تكون عليه المثال. إذن بثينة هنا بثينة المثال التي لا تكبر، إذن هي المرأة الإلهة إذا أردنا لو استقبلت هي العبارة، هي المرأة الخالقة عند محي الدين بن عربي
0: هي تكبر
1: لكنها فكيف كبرت ولم تكبر. إذن هذا، إذن هذا مثال يمكن أن تقرأ القصيدة في هذا المستوى، يمكن أن تقرأ في مستوى الأشياء التي المولدة أو يستخدم أهل الفلسفة المؤذتها من الذات، معنى في علاقتها بالذات، معنى تحتاج إلى علة كما يقول لتلتحق بالوجود. إذن هنا يجب أن تقرأ في علاقة محمود روش بهذه المرأة، بهذه المرأة الغريبة التي لا نعرف عنها شيئا. هي ليست بثينة، هي بثينة أخرى
0: طبعا.
1: ومحمود درويش ليس قناعا لجميل، وإنما هو محمود درويش قناعا هو قناع لنفسه. ثم كذلك يسميه بعض مستوى المظهر، ما تظهره الصورة المرسومة وما إلى ذلك، مما كما قلت مما لا أستطيع أن أخوض فيه كثيرا لأن هذا قد يثقل على المستمعين. ولكن المزية هنا هو أن النص يجمع في لوحة واحدة ما يشبه قصيدة الحب أو الجمال المشتت في الطبيعة، معنى كانوا يجمعه في لوحة واحدة، تقرأ الغريبة وبثينة وتقرأ جميل وتقرأ محمود درويش، معنى كأن النص في الحقيقة معنى لا يعبأ بهذه الحجب المزدلة بين الأمكنة والأزمنة، معنى لا شك بين الجميل ونقال قلقت في زمان ليس زمان
0: طبعا. نعم.
1: معنى هناك حجب كثيفة من الزمان والمكان بين محمود درويش وجميل بثينة
0: هو الوقت.
1: ولكن هذا الجميل هو في النص الشعري أنه بفعل لا يعبأ بهذه الحجب، معنى وهناك خيط ناظم ما لا أدري كيف ينسجه محمود درويش، ولكن لا شك هذا نص كتابي، لا شك أنه استغرق منه وقت. هذه النصوص ليست نصوصا مرتبة، هذه نصوص تكتب، لأنه يعني قرأ جميل جيدا وقرأ ما كتب عن جميل، لأن النص أنا أيضا أحدث فيه أشتم فيه رائحة أدونيس في الثابت والمتحول. أدونيس كتب نصا جميلا نثريا في تعليقه على قصيدة تقول بثينة، ويقول أن جميل بثينة في الحقيقة يذكر الاستعارة ويذكر أنه مشغول بحب بثينة عن بثينة نفسه بلغة الصوفية، يعني مشغول عنك بحبك وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: ما إذن واضح هنا أن محمود درويش يكتب هذه القصيدة في ضوء قراءاته، هذا حقه لا شك في ذلك، في ضوء قراءته ولا شك في ضوء ربما تجربته، أيضا تجربة تخصه وإن كنا لا نعرف عنها الكثير. أنا أعرف عنها لكن لا أصرح بها لأني أعرفه من أصدقائه الأقربين بطبيعة الحال، ولكن هذا لا نقوله لأن مع علاقة هذه أشياء تخص الشعر، وكان محمود درويش يتعفف عن ذكرها، هو نعم. مثل كل الناس، فألهمها فجورها وتقواها له أشياءه الخاصة، والتي هو في الشعر كما ترى هو كأنه هو يتجنب دائما، هو من حق الشعر أن لا يصرح، معناه يعني هو الشعر عادة الشعر يقول الغامض لأن الكلام يقتضي الغموض، ويقول الواضح لأن النص قد يقتضي أحيانا الوضوح، ولكن تحس هناك أن الشعر بالفعل يتحيل على اللغة باللغة، وكأنه يخرج بنا في منعرجات من التعابير الاستعارية التي تحتاج قراءتها إلى كثير من الصبر وكثير من التأني.
0: هو كما تفضلت بالذكر سلمونصف، هذه القصيدة هي في الحقيقة نوع من الحوار الناشئ عن تلك القصيدة، عن النص الذي تفضلت بقراءته، لأنه يعني في البدء النص يفتتح بالمزاوجة بينه وبين جميل، كبرنا أنا وجميله أنا، ثم لاحقا في مقطع ثالث.
1: لماذا قال كبر العفو؟ لأنه في جميل فكيف كبرت إذا أخذ البيت الأخير،
0: قلت لك هو
1: اشتغل على القفلة وعد كان يعيد كتابة القصيدة
0: تماما، هو هو هو هو نص متولد عن نص سابق، لهذا في المقطع الثاني
1: ولكن بذكاء
0: بذكاء
1: بذكاء
0: في المقطع الثاني يقول يا جميل أتكبر مثلك مثلي مثلك ومثلي المقصود يعني الواو حذفت للعروض يا جميل أتكبر مثلك مثلي بثينة أتكبر بثينة مثلي ومثلي فجوابه تكبر يا صاحبي عكس
1: أي ولكنني أقول لا تكبر أي صحيح أي
0: عكس ما قاله جميل
1: جميل فكيف كبر
0: أي ولم تك
1: هو لي كبر فيها كبر وكبر وكبر أنا نفسي أحيانا تلتبس عليه
0: هو هو هو
1: فيها ثلاثة مستويات مختلفة
0: إذا كان بالمعنى
1: بمعنى الكبر كبرية
0: بمعنى العمر
1: وبمعنى العمر
0: إذا كان بمعنى العمر أتكبر
1: أتكبر مش تكبروا
0: أتكبر وفي الماضي كبيرة
1: هي فيها كبيرة وكبرة وكبورة على كل نخوض في هذه أما فيها ثلاثة
0: نعم
1: والمعاني مختلفة
0: قلت إذن ماذا كان جوابه جميل في هذه القصيدة كان جوابه على عكس حديثه في قصيدته يقول جميل في نص أو ما الذي أنطقه درويش أنطق درويش نص جميل تكبر يا صاحبي خارج القلب في نظر الآخرين وفي داخلي تستحم الغزالة في نبعها المتدفق من ذاتها
1: المتدفق.
0: يعني أعاد صياغة القول جميل صياغة المعاصرة معاصرة. حينما يتحدث عن تستحم الغزالة في دم هذا لا يمكن أن يكون
1: أي والمتدفق من ذاتها تصبح على كل روان ديما كان محمود درويش نحن نحبه ونفتقده ولكن دائما هناك في بنية القصيدة أحيانا ما يمكن أن يؤاب بالفعل المتدفق من ذاتها ما المشكل في الصورة هنا هو المشكل نبع المتدفق ولكن من ذاتها تصبح كأنها جملة معنى المزج بين التجريدي لأنه هو شاعر يكتب الأشياء المرئية ولكن عندما تصبح من ذاتها تغيم القصيدة وربما لا تجد لها تفسيرا إلا من منظور آخر أنه منظور التفكر معنى كأن الشاعر يجرد هنا معنى كأنه بدأ يفكر في الحب من منظور تجريدي خالص وعادة الشاعر عندما ينحو منحا تجريديا يجب أن يحذر دائما معنى الشعر طبعا يصبح من ذاتها من نفسها وما إلى ذلك نبع المتدفق من ذاتها هو ليس أن تذكره من ذاتها لا أدري على كل لأنك يمكن هذا ربما من كيتشية الشعر العربي الحديث بالفعل معنى أحيانا الغموض أو الذي لا سند له من النص
0: لا هي الصورة واضحة ولكن فيها إضافة يعني هو لو سمح لو في نبع المتدفق
1: خاصة أن القصيدة لا تسوغ مثل هذا التجريد والبنية هو بنية قصيدته لا تسوغ مثل هذا التجريد ولكن هذا محمود درويش يفعله كما لا بحر في البحر الذي لا بحر له طبعا هي تذكر بالمتنبي هنيئا لك العيد الذي
0: أنت
1: عيد عيد العيد بحر البحر لكن عند المتنبي لها سند منطقي من النص أنت عيد العيد لها سند طبعا لا أريد أن لكن معنى الصورة ليست بهذا الغموض البحر الذي لا بحر له
0: نعم.
1: على كل هذه قضايا لغوية شعرية يمكن أن تطرح معنى تثيرها مثل هذه نعم. النصوص التي تحتاج أيضا إلى نوعا من التأني في التعامل معها معنى النصوص اللآلة ليس النص كله لؤلؤة من أوله إلى آخره وإنما الإنشائية تتفاوت مراتب في النص الواحد عند كل الشعراء
0: تماما هذا ما أردت أن أقوله هو صعب أن تجد شعرا صافيا من ألف إلى يأس
1: صعب.
0: هذا يحتاج إلى معناها يعني دائما ثمة
1: إذا أردت واصل ملاحظاتك سأقرأ مقاطع أخرى من نعم. قبل أن يستغرقها
0: نعم أنا أحب أن ألفت الانتباه أيضا إلى يعني تشبيه في غاية في الطرافة في آخر القصيدة حينما يقول تلألأ وتلألأ هنالك في اسم بثينة كالنون في القافية شبه اسم بثينة بالنون في القافية أن النون هي الغنة
1: أي صحيح هو دائما وحتى في محمود درويش استعمل في قصائد أخرى عن القدس كن فيكون النون القرآنية التي تتكرر ولها شأن بالفعل
0: طبعا
1: أتذكر له قصيدة لا أحفظها ولكن عرف كيف يستخدم فيها الفاصلة القرآنية القرآنية كيف حولها إلى قافية
0: وثم سلمونزف النون في القافية تذكرنا قصائد عصماء لبشار لجرير يعني العين تعشق قبل الأذن
1: وما إلى ذلك
0: نعم. فثمة هو أو قصيدة ابن زيدون النونية أصحت تنائي بديلا
1: من التدانين معنى أن محمود درويش ما ينبغي التنبه إليه وبالفعل هو الشاعر يكتب الموزون ويكتب التفعيل ولكن ليس شاعر عروضي محمود درويش شاعر
0: لا.
1: يعرف الإيقاع حقا ويتتبعه وهو متمرس.
0: نعم صحيح.
1: أنا أعرفه جيدا، دحبور وكل هؤلاء، أدونيس، سعد يوسف، كل هؤلاء الشعراء الذين يكتبون قصيدة تفعيلة لا يكتبونها لأنها قصيدة تفعيلة،
0: لا طبعا
1: هم يعرفون هذه الإيقاعات ويعرفون كيف يشتغلون بها. على كل إذا أردت نقرأ من أرض الغريبة أرض السكينة، هذه الصفحة 53 من سرير الغريبة. في مثلك أرض على حافة الأرض، مأهولة بك أو بغيابك، لا أعرف الأغنيات التي تجهشين بها، وأنا سائر في ضبابك، فلتكن الأرض ما تومئين إليه وما تفعلين. جنوبية لا تكف عن الدوران على نفسها وعليك، لها موعدان قصيران حول السماء، شتاء وصيف، وأما الربيع وأطواره فهو شأنك وحدك. قومي إلى أية امرأة فيك تنتشر المارغريتا على كل نافذة في المدينة، ولاح تفعلينه هو المدينة بالفعل، مذهبة مثل صيف الأمير الصغير، وأما الخريف وتأويله ذهبا متعبا فهو شأني أنا، حين أطعم طير الكنائس خبزي وأنسى وأنت تسيرين بين التماثيل حرية الحجر المرمري وأتبع رائحة المندرين، إلى آخر القصيدة. لا فائدة في أن أقرأها كلها، ولكن تلاحظ بالفعل كيف أن البنية الإيقاعية بنية محكمة كما لاحظنا في كل هذه هذا الكتاب الشعري. ولكن لاحظ هناك كيف أن الشعر ينأى عن التجريد، لا تلاحظ أن هناك صور غريبة ولكن لا يوجد تجريد. سائر في ضبابك، الأرض ما تومئين، جنوبية لا تكف، المارغريت، أسماء الأشياء. إذن محمود درويش هذا أحيانا عندما يجرد بالفعل نرتبك قليلا، وأحيانا في بعض قصائده يذهب هكذا كأن لا أدري، يروي يمكن أي شاعر يمكن أن تخونه ربيطة العقد في النص. أي شاعر، أي شاعر، هذا يقع لكل كبار الشعراء. لابد إذن من الإشارة إلى هذه الملاحظة. معنى بالفعل، معنى ما أردت فقط أن أقول هنا هو معنى المسموعات، معنى كيف تجري ديما نقولها المسموعات من الأسماع مجرى المرئيات من البصر، ولكن ليس بالشعرية القديمة، لأن وأنا سائر في ضبابك، ليس في ضباب المدينة، في ضباب امرأة، ضباب امرأة، إذن تصبح هذا ضباب من نوع آخر مختلف.
0: نعم صحيح
1: بالفعل. معنى لو قلت سائر في ضبابك وتعرف أن تعود على المدينة أو الطبيعة أو لا أدري أو الطريق، لها شأن آخر مختلف. ولكن في ضبابك أنت أي أو على حافة الأرض، في مثلك أرض على حافة الأرض مأهولة بك أو بغيابك، على كل بالفعل

0: ظاهرة كونية، ما لم يتحو النضال الفلسطيني دائما للأسف. ولكن الشعر دائما يقدر بالفعل، هذه مقدرة الشعر، معنى كيف أن الشعر بالفعل معنى فلسطين تلقي بظلالها في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، على الأقل في عالمنا اليوم المعاصر.
1: لعلنا لم نفترق أبدا، أتعرفني؟ بكى الولد الذي ضيعته. لم نفترق لكننا لن نلتقي أبدا. وأغلق موجتين صغيرتين على ذراعه وحلق عاليا: خذ النعاس وخبئيني في الرواية والمساء العاطفي، وخبئيني تحت إحدى النخلتين وعلميني الشعر. قد أتعلم التجوال في أنحاء هومر، قد أضيف إلى الحكاية وصف عكا، أقدم المدن الجميلة، أجمل المدن القديمة، علبة حجرية يتحرك الأحياء والأموات في صلصالها كخلية النحل السجين، ويضربون عن الزهور ويسألون البحر عن باب الطوارئ كلما اشتد الحصار. وعلميني الشعر، قد تحتاج بنت ما إلى أغنية لبعيدها: خذني ولو قصرا إليك، وضع منامي في يدي، ويذهبان إلى الصدى متعانقين كأنني زوجت ظبيا شاردا لغزالة وفتحت أبواب الكنيسة للحمام. وعلميني الشعر، من غزلت قميص الصوف وانتظرت أمام الباب أولى بالحديث عن المدى وبخيبة الأمل. المحارب لم يعد أو لن يعود، فلست أنت من انتظر.
2: لا أحب سي المنصف أن تنتهي هذه الحصة دون أن أقرأ ولو مقاطع من نص من أشهر نصوص سرير الغريبة، وهو معروف أيضا وأنشده في محافل عديدة.
0: هذه عرض مدرسة
2: بعنوان درس من كما سطر.
0: هذه جميل، هذا نص جميل في سرير الغريبة. نعم.
2: بكأس الشراب المرصع باللاز ورد انتظرها على بركة الماء حول المساء، وزهر الكولون ينتظرها بصبر الحصان المعد لمنحدرات الجبال انتظرها، بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها، بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها، بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها، برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها. ولا تتعجل، فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها، وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها، ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها، لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها، لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها، لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها، وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب انتظرها، وقدم لها الماء قبل النبيذ، ولا تتطلع إلى توأمي حجل النائمين على صدرها وانتظرها، ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها، تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمان، كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها، ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها، إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود، فخذها برفق إلى موتك المشتهى وانتظرها.
0: هذه من المعروفة. نعم. هذه القصيدة. نعم. والتي اشتهرت أكثر ربما في سرير الغريبة.
2: نعم. سرير الغريبة في عمل في

0: شغل حقيقي بالفعل. إيقاعي وتخيلي.
1: يعني هو محمود الروش الحقيقة هو أيضاً. كل كتاب من كتبه الشعرية هو دائما يضيف إلى تجربته يحاول نعم. أن يضيف وأن نعم. يتدارك
0: لا يكرر
1: لا يكرر نعم. بالفعل يحاول أن يضيف ودائما هو حتى عندما يكون هناك نقص هو النقص هو دائما كما يقال هو الرجاء فيما لا يأتي
0: نعم صحيح.
1: معنى كل قصيدة نكتبها هي دائما ناقصة بالضرورة ناقصة بالضرورة
0: لكن لماذا
1: نستأنف الكتاب إذا نعم. عندما نستأنف نكتب نصا آخر نسد صحيح. نقصا ولكن دائما هناك نعم. رجاء فيما لا يأتي الشعر هكذا دائما
0: نعم.
1: وربما ذلك هو يسمى لزابيل دو لابويزي معنى دوافع أو دواعي نعم. دواعي الشعر إذن دائما إذن تحية وسلام لروح محمود درويش بروحه ولهذا الشعر الذي نفتقده نعم. دائما ونتذكره نتذكره ليس نحن نتذكره دائما وليس في نعم. ذكرى رحيله فقط ولكن أردنا أن تكون أن نحيي هذه التحية من تونس التي أحبها أيضا وكتب فيها نعم. وربما بعض طلباتنا يكتب عن تجربة محمود درويش وعما كتبه في تونس يمكن أن تكون موضوع رسالة نعم. ماجستير على الأقل إذن بهذا ننهي مستمعينا الكرام حصتنا النصوص اللآلة فلكم جزيل الشكر
0: إلى اللقاء في حصة مقبلة إن شاء الله.
2: النصوص اللآلة النصوص اللآلة تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلة الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
3: قطر الندى قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري أداء أمال الكتاري.
4: أوفياء إذاعة تونس الثقافية عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: قال قطر الندى وقد استيقظ من نومه وأقبل على يومه: والله ما نبهني من سباتي وقطع علي أحلامي إلا صوت ناداني فلبيت ودعاني فقمت. وللأصوات سحر وفتنة، ولها أيضا سلطان وتأثير، وهذا بعض حديثها. يكون الصمت مطبقا شاملا ساكنا، كأنه الموت أو هو الموت، حتى ينبعث صوت من هنا أو هناك، خفيفا لطيفا أو قويا مدويا لا يهم. إنما هو الصمت وقد قطع، والسكون وقد زال. وإذا الصوت المنبعث علامة حياة ودليل وجود، بل إن الحياة والوجود دون صوت لا يستقيمان ولا يكونان. لذلك قال الشاعر العربي القديم: ولكن لا حياة لمن تنادي. فقد توقع صوت المنادى وجوابه، فلم يبلغه صوت ولم يرد عليه جواب، فرأى في غياب الصوت موتا وغيابا للوجود.

0: قطر الندى.
1: إن للصوت مصادر كثيرة كثيرة متعددة بتعدد الكائنات متنوعة بتنوع الموجودات، فللإنسان أصواته وللحيوان أصواته أيضا وللطبيعة وسائر الأشياء أصواتها كذلك. تتشكل من ذلك كله سيمفونية الحياة، وينتظم إيقاعها وتنساب أغانيها تلك التي سمى بها أبو القاسم الشابي قصائده وأشعاره، ومنها قوله: إن هذه الحياة قيثارة الله، وأهل الحياة مثل اللحون، نغم يستبي المشاعر كالسحر، وصوت يخل بالتلحين، والليالي مغاور تلحد اللحن وتقضي على الصدى المسكين.

يكون الصوت عند الإنسان على أنواع وأصناف كما قدمنا، فهو لين رقيق أو حاد أو غليظ أو أجش. وقد يكون الصوت أيضا خافتا ضعيفا أو صارخا مدويا أو على غير ذلك من الصفات بحسب طبيعة الخلقة أو الحالة النفسية والشعورية التي يكون عليها الإنسان. فصوت العاشق السعيد يهمس في أذن حبيبته بما يهمس به العشاق عادة، لا يكون إلا صوتا ناعما لطيفا رقيقا. وصوت من أحدق به الخطر وحدق من كل حدب وصوب لا يكون إلا صراخا وصياحا. وصوت الجماعة من الناس في سوق أو حفل لا يكون إلا جلبة وضوضاء. فكيفما نكن تكن أصواتنا، وما البكاء والنشيج إلا صوت ألمنا وحزننا، وما الغناء إلا صوت فرحتنا وبهجتنا.

0: قطر الندى.
1: من الأصوات ما يكون متميزاً بصفائه وامتداده وقوته، أو بلينه وقدرته على التلوين والتزيين والتنقل اليسير بين طبقات الصوت، وكل ذلك موهبة ربانية يمنحها المولى عز وجل لبعض خلقه من المغنين والمنشدين الذين يأسرون الناس بأصواتهم إذا غنوا أو أنشدوا، ويسحرونهم بها سحرا لا مزيد عليه، وكل ذلك من أثر الصوت وفعله في النفوس.

يمثل صوت المرأة في مختلف الثقافات عنصراً من عناصر جمالها ووجهاً من وجوه بهائها وحسنها. وما أكثر ما تحدث الشعراء العرب قديماً وحديثاً عن صوت المرأة، وما أكثر ما تغنوا به وتفننوا في وصف سحره وفتنته وعميق تأثيره. ومن ذلك قول كعب بن زهير في سعاد: وفي صوت سعاد وكان أغن، أي يمتاز بغنة تزيد في رونقه وجماله. يقول كعب: وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحولوا.

أما ابن الرومي فقد قال في حديث صاحبته وأنسها وحسن كلامها ورقة صوتها: وحديثها السحر الحلال، لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل، وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجزي.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى
2: لصوت المرأة في الجمالية العربية شأن وأي شأن. وفي خبر بشار بن برد خير مثال للصوت حين يكون سبباً للحب بل للعشق والهيام. كان بشار أعمى لا يبصر، ومع ذلك سمع صوت امرأة فأسره فكلف بها، فقال فيها شعرا كثيرا، منه ذلك البيت المشهور: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحياناً.

ما سمع شاعر صوت من يحب أو من يتخيل أنه يحب إلا جمح به الشعر جموحا، فأوحى له من المعاني وجلى له من الصور ما لا عهد للناس به. وذاك هو فضل الشاعر، وتلك هي مزية الفن والإبداع عموما. إننا لنلمس ذلك مثلا في قول بدر شاكر السياب، إذ يتعجب من رخامة صوت امرأة ويستغيث من شدة تأثيره في نفسه. وكم كان بدر عاشقا للنساء، كلفا بهن والهان متيما. يقول السياب: يا صوتها الطرب الحنونا، ولا أرى أني سمعت أرق منه وأرخما.

أما الشاب فقد مزج صوت المرأة بالموسيقى، فقال في قصيدته الشهيرة صلوات في هيكل الحب: خطوات سكرانة بالأناشيد وصوت كرجع ناي بعيدي.

وأما الشاعر السعودي غازي القصيبي فقد بلغه صوت امرأة فهزه هزا ونفذ إلى أعماق كيانه ومسه مسا، فقال معجبا بالصوت مأخوذا به مستجيرا بصاحبته يلتمس منها الرحمة: رحماك هذا الصوت أهزوجة ما خطرت يوما ببال الشفاه، ولا وعت أذن كترتيلها ولا رواها بلبل في غناه. ومن روائع الشعر العربي الحديث في صوت المرأة تلك القصيدة المشهورة التي كتبها الشاعر السوداني محمد يوسف موسي في المذيعة السودانية ليلى المغربي، وكانت ذات صوت ساحر آسر وكانت محبوبة من الجميع، وسرعان ما تحولت القصيدة إلى أغنية غناها المطرب السوداني سيد خليفة، ومنها قول الشاعر: يا صوتها لما سرى عبر الأثير معطرا مثل الحرير نعومة ونداوة وتكسرا، مثل الصباح طلاقة رشاقة وتخطرا، يا صوتها يا روعة لحنا طبيعيا سرى ما جلك نار مغردا والناي زاح تحسرا، والعندليب إذا حكى شوقا تدفق أبحرا، ماذا يكون وصوتها صوت السماء من الذرى.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: هذا شأن الإنسان وصوته. أما الحيوان فإن للصوت في حياته ونشاطه أهمية بالغة، ولكل حيوان عند العرب صوت مخصوص. فالأسد متى أطلق صوته فذاك زئير، وصوت الثعلب ذباح، وصوت الذئب عواء، وصوت الخيل صهيل، وصوت الحمار نهيق، وصوت البومة والغراب نعيق، وصوت الديك صياح، وصوت الدجاجة نقنقة، وصوت الجمل رغاء، وصوت العجل والبقرة خوار، وصوت القط مواء، وصوت الكلب نباح، وصوت الماعز ثغاء، وصوت العندليب عندلة، وصوت العصفور زقزقة. إن معجم أصوات الحيوان في العربية طويل مديد، وقد يطلق على صوت الحيوان الواحد أكثر من اسم، ولا شك في أن جميع اللغات تشترك في هذه الخاصية. فالإنسان حيثما كان قد سعى منذ بدء الخليقة إلى تسمية ما يرى ويسمع في عالمه ودنياه.

0: قطر الندى.
1: إن للجماد هو أيضاً أصواتاً تميزه، سواء تعلق الأمر بالطبيعة وعناصرها أو بالمواد والأشياء. إنها أصوات لها خصائصها ولها دلالاتها ولها في بعض الأحيان رمزيتها وقداستها. التقطها الإنسان فسعى إلى الإحاطة بها وأطلق عليها ما أطلق من الأسماء مما لا تخلو منه لغة مثل ما ذكرنا.

إن معجم أصوات الطبيعة والجماد في العربية غزير المادة هو أيضاً وافر المفردات، وفي ذلك ما فيه من الدلالة التي يعرفها أهل الاختصاص في مجال المعجمية، فصوت الرعد قصف، وصوت الصدى رجع، وصوت الماء خرير، وصوت الورق حفيف، وصوت الباب صرير، وصوت السهم حفيف، وصوت الرحى جعجعة، وصوت البحر هدير، وصوت المرجل أزيز، وصوت الغصن رفيف، وصوت السيف قعقعة أو صليل، وصوت الريح صفير، وصوت القلم صرير، وما إلى ذلك من الأسماء التي هي بمثابة الصورة الصوتية للصوت المنبعث من هذا الجماد أو ذاك.

0: قطر الندى.
1: ليس الصوت في اللغة العربية ظاهرة مادية فحسب، بل قد تستعمل الكلمة استعمالا مجازيا، فنتحدث عندئذ عن صوت الحق أو عن صوت الباطل بحسب الحال والمقام، وقد نتحدث عن صوت

يثور من قبيل ما أشار إليه الشاب كذلك في قوله: يقولون صوت المستذلين خافت وسمع طغاة الأرض أطرش أضخم، وفي صيحة الشعب المسخر زعزع تخر لها شم العروش وتهدم.

بين الحقيقة والمجاز قد يتشكل مجال لا مرئي هو أدخل في الخفاء والغياب، لكن الأصوات فيه قد تنبعث في شكل هواتف تهتف للإنسان وتكلمه وتلقي إليه ما تلقي من حديث مما هو معروف متداول في الأساطير والخرافات.

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر

وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد.

ولسليمان الريح غدوها شهرا ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم

0: أغاني الحياة.
1: غني غني غني غني غني غني.
2: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا وتحيه لمستمعينا كل من اختار متابعتنا في هذا الصباح. ان شاء الله يا ربي يوم سعيد مبارك للجميع. طبعا لقانا من أغاني الحياة كالعادة ينطلق من الآن ويتواصل لغاية 9 صباحا في بثه المباشر اللي أمنه لكم من أمام أجهزة تقنية زميلتنا سهير زيان وصفي الكتار العرفاوي في الإعداد والتقديم. كالعادة جولة مع الفقرات، جولة بعد الساعة 8 مع الاستضافات في مواكبة للمشهد الثقافي، فضلا على باقة الأنغام اللي نحاولوا انتقائها بكل حب في كل صباح في برنامج أغاني الحياة لمستمعينا. أولى الأنغام كالعادة دينية وينطلق لقانا.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا كل من اختار متابعتنا في اغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية. نعطيكم فكرة على برمجتنا لليوم السبت 4 جويلية 2026، ان شاء الله يا رب نهار سعيد ومبارك للجميع. بعد لقانا من اغاني الحياة موعدكم مع برنامج عبق الرشيدية مع الاستاذ مختار المستيسري وسي علي السياري، وكالعادة هذا البرنامج الجميل اللي تستمعون إليه من 9 إلى 10 كل صباح سبت على موجات الإذاعة الثقافية. يليه مباشرة عودة إلى المساحات المباشرة مع برنامج إدراك مع زميلة وفاء بركة، وفي فتح لملفات علمية يأتيكم هذا اللقاء مباشرة من مدينة العلوم من 10 وإلى حدود منتصف النهار. منتصف النهار موعدكم عودة إلى البرامج المسجلة مع حديث السينما مع زميلة وصال الكسراوي، ثم أنغام من كل مكان، هذا اللقاء في تمام الساعة 1. يليه مباشرة أحباء الحكمة مع الدكتور حمدي بن جبلة وسوفيان العرفاوي، لغة العالم مع شادي القرفي، وأرخبيل المسرح يأتيكم في تمام الساعة 4 مع الأستاذ محمد المديوني. تواصل رحلتنا وعودين المباشر مع الصالون الثقافي مع زميلتي شيراز الشوالي، وكالعادة جولة مع مستجدات المشهد الثقافي في تونس من 5 وإلى حدود 8، موعد مع التبادل الإذاعي في إطار منظومة مينوس الإذاعة الجزائرية، وبرامج مع سلسلة فلاسفة العرب كما تعودتوا على هذا التوقيت مساء كل سبت. يلي تربيات، ثم ياسمين على ليل تونس في تمام الساعة 9 وإلى حدود منتصف الليل مع الزميلة سماح قصدرلة. هذه برمجتنا مستمعينا لليوم السبت 4 جويلية، فأهلا وسهلا بالجميع، بداية يوم موفقة، وإن شاء الله تتابعون كل برامجنا على موجاتنا. بعد جولة مع مجموعة من الأنغام يليها فقرة فوق النسيان.

0: تمام.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: فوق النسيان.
3: فوق النسيان، الفقرة لنعود من خلالها إلى أحداث جرت في مثل هذا اليوم، وكما يقال وراء صفحات هذه الدنيا تاريخ لا ينسى. نعود إلى يوم 4 جويلية في التواريخ مختلفة. الانطلاقة تكون بسنة 1187، انتصار المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في معركة حطين. أيضا في مثل هذا اليوم من سنة 1776، استقلال الولايات المتحدة الأمريكية على التاج البريطاني، وذلك بعد حرب طويلة ساعدتهم فرنسا فيها. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1810، القوات الفرنسية تحتل مدينة أمستردام الهولندية. أما في ولاية نيويورك ففي سنة 1827، يوم 4 جويلية، ولاية نيويورك تصدر قرار تمنع فيه الرق على أراضيها. نواصل سرد أحداث جرت في مثل هذا اليوم بالحديث عن سنة 1837، تدشين أول خط للسكة الحديدية طويلة المدى في العالم يربط بين ليفربول وإنجلترا. أيضا في مثل هذا اليوم من سنة 1918، تتويج السلطان محمد السادس على عرش الدولة العثمانية خلفا لأخيه محمد الخامس رشيد. نواصل مستمعينا مع سنة 1944، مجموعة من الطيارين اليابانيين يشنون أول هجوم انتحاري ذات القوات البحرية الأمريكية بالقرب من منطقة في المحيط الهادي، وذلك أدى للهجوم إلى تدمير عدد كبير من السفن الأمريكية. في مثل هذا اليوم من سنة 1953، افتتاح إذاعة صوت العرب في العاصمة المصرية القاهرة. نختم بهذا الحدث التاريخي اللي كان في سنة 1979، في مثل هذا اليوم يوم 4 جويلية، إطلاق سراح الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة بعد اعتقاله عام 1965 في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قاده ضده وزير الدفاع بومدين. إذن مستمعينا نكتفي بهذه الأخبار بل في علاقة بالتاريخ، لأنه حقيقة وأنا أقرأ بقية الأخبار كلها فيها برشا أخبار سلبية، وأنا حقيقة ما نحبش الصباح اليوم نقدمه.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

نحن الهوى سألنا وحالي عما نزلنا.

نلونها قطفنا منها وهدينا، ولما الهوى جرحنا وغلغ

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
1: morning life. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكل من التحق بنا الآن في الاستماع لموجات الإذاعة الثقافية في لقانا المباشر من أغاني الحياة. نعطيكم الآن فكرة على كتاب ضمن فقرة خذ الكتاب بقوة، الفقرة اللي من خلالها نعود إلى كتب مش بالضرورة تكون صادرة حديثا، ولكن كتب تكون مرجع لطلاب العلم في إحدى الاختصاصات البحثية الأكاديمية. كتاب اليوم ينضوي ضمن التاريخ، وهو للدكتور شكري الحسني اللي هو خريج دار المعلمين العليا بسوسة وأستاذ في التاريخ والجغرافيا، متحصل على ماجستير في تاريخ العالم المعاصر، وحائز على الشهادة الوطنية للدكتوراه في التاريخ والأثار والتراث. إذن مدار اهتمامه البحثي السياسة الخارجية لتونس والتعاون الدولي. أما الكتاب فهو تحت عنوان السياسة الخارجية التونسية تجاه أوروبا من 1956-1974، كتاب صادر عن دار المقدمة للنشر. أما التقديم فهو للدكتور الهادي جلاب. إذن يعد مؤلف السياسة الخارجية التونسية تجاه أوروبا من 1956-1974 أول أطروحة باللغة العربية تناولت بالدراسة أحد مظاهر السياسة الخارجية لتونس، وذلك انطلاقا من أرشيف رسمي وبكر لوزارة الخارجية التونسية بشكل يدعم المشهد الأستوغرافي الذي يهتم بدراسة تاريخ الزمن الراهن بعد الاستقلال. وقد توزع العمل إلى ثلاث أبواب كبرى. تطرق الباب الأول إلى أحد ثوابت السياسة الخارجية التونسية المتمثلة في مقاومة الاستعمار، حيث سعت دولة الاستقلال إلى تصفية الإرث الاستعماري، كما دعمت حركات التحرر في المستعمرات الخاضعة للهيمنة الأوروبية. أما الباب الثاني فاهتم بالعلاقات السياسية بين تونس وأوروبا والعناصر المؤسسة لها، ثم بالتصور التونسي للدور الأوروبي في العالم العربي في مستوياته السياسية والاقتصادية، وذلك في سياق البحث عن تأسيس جديد للعلاقات بين الشمال والجنوب. طبعا نختم بالباب الثالث، وهو تناول أوجه التعاون بين تونس وأوروبا والذي قاده استحقاق الداخل، وهدفت من خلاله دولة الاستقلال إلى تعبئة الاستثمارات لتنفيذ مخططاتها التنموية. إذن مستمعينا، كتاب اليوم للدكتور شكري الحسني المتحصل على الدكتوراه ضمن هذا الاختصاص وهذا المبحث، السياسة الخارجية التونسية تجاه أوروبا من 1956-1974، كتاب صادر عن دار المقدمة للنشر. أما تقديمه فللدكتور الهادي جلب. يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية بعد قليل في تمام الساعة 8 تقريبا، ننطلق في استقبال ضيوفنا.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل من تحق بنا الآن في الاستماع للقانا من أغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية. بعد قليل ننطلق في استقبال ضيوفنا من خلال حديثنا على مستجدات المشهد الثقافي في جزء أول من لقانا. وجهتنا تكون مدينة إقليبيا من خلال إعلاننا على نشاط لمنتدى الخليل اللي هو ينظم يوم 11 جويلية لقاء لإحياء الذكرى 94 لميلاد الشاعر نور الدين صمود. في هذا الإطار تكون معنا الدكتورة ميلا صمود ابنة الشاعر وأيضا الأكاديمية الدكتورة حتى نتحدث عن هذا النادي، عن أيضا نتحدث على الشاعر نور الدين صمود في تجارب مختلفة ومنها التجربة في الإنتاج الإذاعي وبرنامج طبعا هذا اليوم. في جزء آخر من استضافتنا اليوم الكتابة للأطفال من خلال احتفائنا بإصدار جديد أطفال الزمن الجميل للكاتبة والقاصة الأستاذة إيمان بن حمادي، تكون معنا أيضا في جزء آخر من لقانا والحديث عن كل تفاصيل في علاقة بهذا المؤلف الجامع تقريبا لخمس قصص موجهة للأطفال. بعد قليل بعد هذا النغم ننطلق في استضافتنا.

0: قلبي خلي قلبي خلي يحملنا ونطير.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
2: Good morning life.
3: يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
4: يا أحلى
1: صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا كل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في لقانا من أغاني الحياة. ننطلق في استضافتنا، وسعيدة جدا من خلال هذه الاستضافة أننا نحتفي مع الأسرة ومع أيضا الأسرة الإبداعية في إذاعة تونس الثقافية بذكرى أكيد عزيزة على قلوبنا لرجل أعطى الكثير لهذا البلد، أعطى الكثير للجامعة وللشعر وللإبداع، اللي هو الراحل أستاذ نور الدين صمود، اللي إن شاء الله يوم 11 جويلية سيتم الإحياء للذكرى 94 لميلاده في منتدى الخليل. في هذا الإطار حاضرة معنا الدكتورة ميلا صمود ابنة الراحل وأيضا المشرفة على المنتدى، حتى نتحدث عن الرجل، عن مآثره، وأيضا نتحدث عن هذا النشاط، كيف سيتم الاحتفاء بهذه الذكرى الجليلة. فأهلا وسهلا ومرحبا بك، صباح النور دكتورة.
2: صباح الخيرات، مرحبا بك، مرحبا بمستمعي إذاعة ثقافية.
1: شكرا لك على قبول هذه الدعوة الصباحية. طبعا بحديثنا عن منتدى الخليل، خلينا نذكر بهذا المنتدى، تأسيسه، عن سر هذه التسمية، فضلا عن بعد قليل طبعا نحكي على برنامج إحياء الذكرى.
2: شكرا لك. منتدى الخليل هو أسسه الدكتور نوردي صمود اللي هو والدي في سنة 97، والاسم هذا هو مستوحى من خليل بن أحمد اللي اعتنى بالعروض وبأوزان الشعر. وكما تعلمون جميعا أنه نور الدين صمود اعتنى بالعروض وألف فيه كتابين. الكتاب الأول هو تبسيط العروض، ثم العروض المختصر، لأنه كان يحب الشعر منذ نعومة أظفاره، يمكن وريثه كذلك، يعني هو كانت في جيناته، لأنه أخواله اللي هما محمد صمود والعربي صمود كان شاعرين يكتبون باللغة باللهجة الدارجة، كذلك خالته وأمه كانوا يكتبون يقولون لا يكتبون شعرا، يمكن هذا بالوراثة. وهو كان علم العروض هذا يستهويه، ولما فهمه ألف فيه، فيمكن يعني تخليدا للخليل أسس منتدا في بيته سماه منتدى الخليل، وكتب فيه وصية هذا من قبل حتى أن ينشئه، وقال أن المنتدى هذا والمكتبة التي سينشئها في بيته يريدها أن تكون محجة للشعراء ومكان يحيى فيه الحفل احتفالات الشعرية والمنتديات، وأضاف ذكرى ميلاده أو وفاته. نحن كعائلة نوردي صمود التزمنا بهذه الوصية، وكما كان في حياته يقيم الندوات الشعرية واصلنا، وإن شاء الله نكون وفقنا في ذلك بعض التوفيق، إن شاء الله يكون راضي عنا
1: إن شاء الله. طبعا شكرا لهذا الوفاء، وإحنا سعداء جدا أنه اليوم نعاضد هذا المجهود العائلي، وأكيد للأسرة الإبداعية الموسعة في إذاعة تونس الثقافية شرفنا كثيرا الإعلان عن هذا النشاط، خاصة أنه ربما بما أنه إحنا الآن نتحدث في وسيلة إعلامية، لو كان نعود إلى دكتورة ميلا صمود إلى تجربة الإذاعية والتلفزية للشاعر نور الدين صمود.
2: شكرا لك. الشاعر نور الدين صمود كان يراسل الإذاعة الوطنية قبل الاستقلال، وكان هو يعني قبل أن ينتقل إلى رحلته إلى شرق تحت الدراسية التي درس فيها في جامعة القاهرة وثم في لبنان، لأن يعني في الزمن هذاك كانت تونس تحت الاستعمار. فنور الدين صمود كان يرسل أشعاره إلى الإذاعة وكانت تقرأ بأصوات أخرى، ولكنه يوم 6 جويلية يوم ميلاده سنة 56 قرأ قصيده بنفسه في الإذاعة، وكانت أول مرة يدخل الإذاعة ويقرأ شعره. ثم بعد عودته من الشرق تواصلت رحلته مع الإذاعة فأصبح منتجا لعدة برامج متنوعة في الإذاعة الوطنية، ثم بميلاد الإذاعة الثقافية يعني اشتغل بها كذلك، وكنت معه في برنامج في برنامجين، واحد الأول اسمه أشعار من وحي الأسفار، باعتبارنا سافرنا أنا والوالد يعني والعائلة العديد من المرات، فكان يكتب شعرا خلال السفرة فكنت أحاوره في هذه الأشعار. وبرنامج ثاني كان اسمه عنوانه من شعر العلماء، وكنت معه فيه. فكانت رحلته طويلة في الإذاعة الوطنية والثقافية، يعني جاءت متأخرة لكنه واظب عليها، والحمد لله كان برنامج ناجح الحمد لله.
1: نعم طبعا يبدو أنه أنت قبيلة تحدثت أنه الوالد في تجربته ربما الأكاديمية والشعرية كان انهل من معين الأسرة، ويبدو أنه هذا المعين متوارث من خلال، يبدو أنه الجينات الوالد استدعتها سيرين الشكيلة الحفيدة، بالرغم من أنها مهندسة ونحن نفتخر بها، ولكن أيضا شغف الكتابة والشعر لم يرافقها وتحول معها حتى في الجينات. هنا بما أنه نتحدث على العائلة، نتحدث على سي نور الدين صمود، خلينا نحكي وزاد على تجربة سيرين الشكيلي وهذا التوارث العائلي للإبداع، خاصة أنه يظهر لي فما إطلالة لأغانيها أو شيء من هذا في مهرجان الحمامات.
2: عيسك شكرا على اللمحة هذه وعلى إلمامك بنشاطات سيرين رغم صغر سنها. فإنه سيرين شكيلي هي حفيدة نور الدين صمود وهي ابنتي. سيرين عاشت في صغرها بحكم أني كنت أدرس في العاصمة في تونس، فكانت معظم الوقت كنا في بيت الوالد، وبحكم أننا في حتى في مدينة تقليبية نسكن يعني متجاورين أحنا والوالد، فكانت تقضي معظم الوقت في المكتبة معه، حتى أنها كانت لا تعرف أن الناس يتكلمون شيئا آخر غير الشعر، كانت على طول معنا في المهرجانات أو في الندوات الشعرية، وكانت تسمع الوالد في الإذاعة ويتكلم بالعربية الفصحى حتى في البيت، يعني يتكلم معظم الوقت عربية، يعني مش عربية لكنه العربية الفصحى واردة في ذنها. فسيرين وهي صغيرة ما زالت ما دخلتش المدرسة ولا تحسن الكتابة ولا القراءة، وكانت تملي على جدها نور الدين صمود وتقول له جدي أنا سأقول شعرا أكتبه عني، زاد ما تعرفش تكتب. فكان هو يعني بسعة صدره ولطفه نعرفه الكل، كان يأخذ قلما وورقة ويكتب ما تمليه عليه سيرين حرفيا، ثم يعني يحط التاريخ يقول هذا ما أملته علي سيرين حرفيا يوم كذا ساعة كذا، ونملك هذه الورقات والجذاذات إلى اليوم. وكانت تقول كلاما عربيا رغم يعني في نوع من الميزان على هذه الطريقة هذية. عاشت سيرين وكتبت شعرا وهي في السنة الأولى تعليم ابتدائي، كتبت قصيدا ثم لحنته وغنته في الحفلة المدرسية، وقصيد صحيح وجميل جدا اسمه عنوانه طيور الصيف. وابتدأت الرحلة، عندها كراس مكتوب كراس صغير اسمه مدينة الأحلام، هي أسمته مدينة الأحلام، وكانت تكتب فيه كل ما يخطر ببالها. يعني مثلا في موت جدها، مش نور الدين صمود جدها للأب يعني، وهي صغيرة كتبت فيه قصيد طويل ترثي جدها، وأن تعرفوا المراثي يعني مش سهلة. المراثي مش سهلة، وجاية من طفلة مذكر وقتها سنة أظن أنها سنة 9 من التعليم الأساسي، كما أنها كانت في تكتب شعرا في القسم. في مرة من المرات الأستاذة طلبت منهم أن يحكوا عن الفصول الفصول، فسيرين كتبته في القسم قصيد كامل وما زال عندنا في داخل المكتبة في مكتب عفوا في داخل القسم. يعني عندها ما شاء الله. وثم كانت تكتب بالعربية الفصحى لأنها تعلمت ذلك العربية الفصحى على أوزان الخليل، لكنها بعد ذلك كتبت بالدارجة التونسية يعني شعرا جميلا شفناه في الأغاني وإن شاء الله صدر لها ديوان اسمه ديوان ميراج من تقديم آدم فتحي من سنة من 2016 معناتها هي من الصغير مثل تقرأ في كلية الهندسة والآن هي بصدد إصدار ديوان ثاني عنوان بعض جمر ونار من تقديم الأستاذ الصديق العزيز عبد العزيز قاسم يصدر قريبا وكما قلت أنت عندها تجارب يعني عديدة في الأغاني والمهرجانات سنة إن شاء الله في 3 أوت في مهرجان الحمامات سيكون هو حفل يعني سيصدر صدر لها هو ألبوم بعنوان دوليشا وسيكون في مهرجان الحمامات الدولي سنة مع المطربة بوسينة النابولي إن شاء الله
1: كل التوفيق لسيرين الشكيلي هذايا هكا حبينا نحكيه على هذا الجانب عالطاير ولكن أكيد إنه إن شاء الله ننظم مع سيرين تكون معانا وسيادتك ونحكيه بأكثر على التجربة اللي كما قلت أنا بالحقيقة قديش لا فقط الجينات ولكن الفطرة وأيضا هالدربة وهالالتساق بالشخصيات اللي في بلادنا صحيح القدوة القدوة الصالحة في بلادنا فما بالك هي من جدها معناها من معين تنهى معناها طول كما نقولوا فما شاء الله عليها وهذا يثبت أنه نحيط بأطفالنا بشكل صحي وجيد ونوقنهم منذ نعومة أظفارهم على الأسس الصحيحة في المسائل هكا معناها التعليمية قديش تطلع البنية صحيحة بالحق معناها
2: صحيح هذا اللي قلته حتى أنه قلنا إحنا الموروث العائلي يأثر جدا
1: صحيح.
2: حتى أنه حتى كي تشوف أنت مثلا كي تقرأ في شعر نور الدين صمود مثلا مثلا نجد أن فيه العديد من التعبير المحية بالطبيعة البحر والزهور والطيور حتى أنه عرف بشاعر النور والفراشات
1: نعم.
2: لأنه هو كي نجي نشوفه عاش طفولته نور الدين صمود متنقلا بين يعني هم كانوا عندهم بيتهم في الحقول اللي كان يقضي فيه فترة الربيع فكان بين الفراشات والزهور والطيور وهذا الكل وكان في فصل الصيف ينتقل إلى بيتهم البحري فكان يعني يعيش في البحر والسمك وهذا الأجواء وغروب الشمس فهذا أكيد أنه بشي أثر على لغته الشعرية كذلك نشوفه مثلا سيرين سيرين تأثرت ربما كذلك بي أنا يمكن لأني أنا اختصاصي معنى الديانات يعني يمكن نشوف فيها الروحانيات موجودة بكثرة في شعر سيرين الصوفيات وهذا كل بقى موجود مرات نقول من أين لك هذه العبارات بعد ذكر يمكن من نقاشاتنا فالكلمة تنطبع في ذاكرة الطفل كانت كلمة جيدة أو يعني ما هي جيدة فإحنا لازمنا ندربوا السنة وكلامنا حتى أطفالنا يسمعوا الكلمة الحلوة لأنها باش تنطبع فيهم وتخرجوا بعد ذلك مهما كان
1: نعم.
2: فالحمد لله أنه يعني ورثناهم جينات باهية وكلمات جميلة خرجت في أشعارها
1: نعم هذه ربما من الأسرة معناها نورثوه للأسرة الموسعة بلادنا تونس مهم جدا أنه نخلق جيل متربي على هذه الأسس أستاذة ميلا صمود اليوم سيرين أكيد هي أيضا ستورث للأجيال القادمة لكل من يحتك بسيرين ويقرأ كتاباتها ويسمع أغانيها في الأشعارها فأكيد هنا ستوجه رسائل إيجابية ومهمة ونخلق جيل مثقف ومعنى يفيد هذا الوطن في كل الجوانب معناها إذا بالعودة إلى منتدى الخليل والنشاط إن شاء الله نهار 11 جويليا في إطار إحياء ذكرى 94 لميلاد الشاعر نور الدين صمود فكرة على البرنامج هذا اليوم دكتورة
2: شكرا نور الدين صمود هو كان حريصا على إحياء مثل هذه الاحتفالات يعني إحنا وإحنا صغار لم يكن يخلف أي عيد ميلاد من أعياد ميلادنا إحنا وكان يحتفي بعيد ميلاده وكنا إحنا صغار ثم إحنا بعد كبرنا ولينا أن إحنا نحتفل بعيد ميلاده وكان سعيدا وفخورا بأنه تجاوز تلك السنة رغم أنه الإنسان يكبر في العمر، لكن يقول الحمد لله أني قضيت هذه السنة لا فاقدا ولا مفقودا، وأني قضيتها في صحة جيدة، ويعني شفت فيها أشياء، يعني ديما يأخذ الأشياء بالإيجابية.
1: إيجابية.
2: فإنه إحنا وصلنا نحيو ذكرى ميلاده، وكذلك أنه نور الدين صمود له من الأحباب والأصحاب ما شاء الله، وهذا يمكن يعني نحمد عليها ربي أنه والدي أورثني محبة أصدقائه. فعلا يعني مثلا مثل هذه المنتديات والندوات العلمية، يعني تعرف احنا مدينة تقليبية هي تبعد جغرافيا 120 كيلومتر، لكن بسبب أنه طريق في أشغال مستمرة، فإنه الوصول إلى مدينة تقليبية أصبح شيئا مستحيل، مش مستحيل يعني صعب. فإنه صعب يعني حقا، أنا ثلاثة طرقات تؤدي إلى تقليبية، ثلاثة طرقات هي في حالة ماهيش جيدة صراحة، ما نقول حاجة أخرى. ولكن أنه تشوف رغم الحرارة ورغم البعد ورغم كل شيء، أنه الشعراء كل من دعوتهم كانوا مرحبين بالحضور إلى قليبيا محبة في هذه الشخصية، في هذا الاسم، في هذا الشخص الذي رافقهم، والذي يمكن شعراء الجدد الصغار الذي رافقهم بالحق وقت اللي هو كان رئيس الجمعية منارة الأدب في قليبيا، وكان مؤسس نادي عفوا المهرجان أدباء الشبان، وترأسه أكثر من 25 سنة، يعني أكثر من ربع قرن وهو يترأس المهرجان هذا، اللي واكب فيه الشعراء وأخذ بأيديهم، والكل يشهد له بأنه كان يعلمهم ويدربهم دربة الأب لأبنائه، لا دربة الرئيس لشباب صغار أو يدرسهم أو يعلمهم، مش هكا، لا، فكان هو الأب الحنون الذي يعلم بلطفه المعهود، والكلهم اليوم أي شخص يعني أي شاعر أو ما نكلمه فيكون يرحب بالفكر، يقول لي أنا نجي والله فما شخص، يعني قلت راو المبيت سيكون في بيتنا، لأنه شي بحذنا شخص يعني لبعد الطريق، لأنه قليبة ما فيهاش نزل كثيرة. فقال لي الشخص هذا جميل أحييه، قال لي أنا نبيت حتى في سقيفة سينولين صمود. والله صدقني ما تصورت
1: مؤثر صحيح.
2: بالحق، وهذه عيد ميلاد الوالد، يعني ذكرى ميلاد الوالد أصبحت محجة للشعراء، وهو فضاء يقرأ فيه الشعر والشعر الجيد، ويعني نرحب بضيوفنا اللي جايين من من جميع أنحاء الجمهورية التونسية، كذلك من منطقتنا، من منطقة تقليبية، حمام الغزاز ونابل ودار شعبان وابن خلاد والحمامات، هذم كلهم يعني سيكونون معنا إن شاء الله يوم 11. كذلك نحيي بربي سي الأستاذ يوسف الجريتلي اللي هو صديقه، واللي هو عنده نادي الألحان اللي ترأسه الوالد سابقا، ونادي الألحان هذا يعتني بالشباب الصغار ويعلمهم المالوف والفن يعني الأصيل، فإنه سيكون معنا كما تعودنا، وسينشد من أشعار الوالد ليلة 11 إن شاء الله. كذلك ستكون معنا بثينة النابولي، ستغني من كلمات الوالد، وإن شاء الله سي ناصر صمود كذلك سيكون معنا. نشكرهم الكل
1: طبعا.
2: كذلك عندنا مجموعة كبيرة من الشعراء كانت تحب أن نسمي لك
1: منهم. تفضل بتبيع. ليه تفضل.
2: أوكي. بالنسبة للشعراء مشكورين يعطيهم الصحة الكل على محبتهم وعلى هذا التفاني. نشكر مثلا السي حسن المحنوش، الشاعر الكبير منصف مزغني، الشادلي القرويشي، السي لطفي عبد الواحد، السي شكري السلطاني، السي هشام الدامرجي، السي عبد الرحمن الكبلوتي، السي المختار المختاري، مدام زهيرة بن عويشاوي، دكتورة زهيرة بن عويشاوي، السي محمد الوداني، السي عمر الشهباني، جمال جلاصي، مجدي بن عيسى، السي مروان المدب، أحلام بن حورية، مدام أحلام بن حورية، سي حاتم بن حورية، سلوى القلعي، البشير الغربي، زهيرة فرج الله، زينة عبد الرحمن، هاجر ريدان، سالم بن حمودة، يعني هذم كلهم يكونوا معنا شعراء باش يقرأوا لنا شعر. كذلك معنا فنان من مدينة قليبية رسام سي شهاب حميد اللي رسم رسوم للوالد يعني دي بورتري، وعمل بورتري بتاع يعني عديد من حتى الوجوه العادية يعني الفنية أو العادية، وهو موهوب وله نادي، سيكون معنا مشاركا بلوحته وربما بشهاداته. فاللقاء هذا اللي بيكون سيحمل عنوان نور الدين صمود كما عرفته، لأنه نور الدين صمود متعدد الوجوه والشخصيات، يعني نور الدين صمود المربي، الأستاذ، الأب، الجار، يعني زي مثلا أي شخص يشوف مثلا زميل في الإذاعة، كل واحد بيجيب لنا شهادة من شهاداته ومن ذكرياته مع نور الدين صمود، لمحة من اللمحات، قد تكون طرفة، قد تكون يعني كلمة قالها نور الدين صمود بقيت في ذاكرته، يعني هما قطع صغيرة فسيفساء نركب بها إن شاء الله يوم 11 صورة أوضح وأجلى لنور الدين صمود، وتعرفوا على يتقاسمون ذاكرتهم معنا، سيكونوا معنا في هذه الذكريات الجميلة الأستاذ عبد اللطيف عبيد، سي عبد المجيد شعار، سي محمد عيسى المدب، سيكونوا معنا صديق الطفولة الذي رافقه في رحلته إلى الشرق اللي تواصلت صداقتهما أكثر من 80 سنة، هما أصدقاء يعني هما أولاد نفس الحي، ثم رحل إلى الشرق وعاد وبقي صديقين إلى آخر يوم، سي الحبيب بوزاكورة. كذلك سيكون معنا سي رضا كشتوبان، معنا الأستاذة نور عبيد، معنا سي عبد الستار نقاتي، معنا الدكتور منصف بن عبيد وهو دكتور يعني هو جراح، طبيب جراح، وسيقول لنا كلمة. معنا السيدة الأستاذة ليلى بوقرة، معنا الأستاذ محمد البوبكري والأستاذ محمد صهميم، كذلك معنا الإعلامي القدير لطفي الفهري وكذلك صالح بيزيد، معنا كذلك الأستاذ عبد المجيد المرايحي من التلفزة التونسية، معنا كذلك صديقه والمدرب الرياضي بتاعه اللي هو اسمه سيمونجي مطر اللي سيقول لنا بعض الطرائف والنوادر في رحلته العلاجية بعد أن كسرت يعني فخذه، وسيمطر هو الذي وكبه ووكب التدريبات وتعلم الشعر في تلك الفترة، وسيكون معنا في شهادة جميلة وطريفة. يعني هذا من اللي سيتكلمون، والحضور يعني مفتوح لكل من يريد الاطلاع على المجريات.
1: حقيقة هنيئا لكل الحضور بهذا المجلس المتنوع الجامع لأسماء وازنة ومختلفة في التعبيرات الإبداعية، فثري جدا هذا اليوم سيكون حقيقة، وإحياء هذه الذكرى تليق حقيقة بالدكتور نور الدين صمود اللي نترحمه عليه هذه المناسبة. وسعيدة جدا استذكرنا جزء من مسيرته، لأنه ربما الوقت لا يسمح بذكر كل تفاصيل المسيرة، ولكن حتى معناها هكا استذكرنا حتى شوية، وإن شاء الله في لقاءات إذاعية قادمة، وتحيينا للجميع لأنه الكثير من هذه الأسماء هم أصدقاء أعزاء على قلوبنا في الإذاعة الثقافية. شكرا لك دكتورة ميلة صمود، كل التوفيق، وشكرا لهذا الوفاء للوالد.
2: شكرا لك على الاستضافة، ومرحبا بكم في قليبيا لمواكبة الأمسية إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله، ربي يخليك. شكرا دكتورة. إذن نذكر كانت معنا الدكتورة ميلة صمود ابنة الراحل نور الدين صمود في تقديمنا إن شاء الله للقاء لمنتدى الخليل لإحياء ذكرى 94 لميلاد الشاعر نور الدين صمود اللي كل عام تنظم هذه الأمسية بحضور لأساتذة كما كنت تذكر دكتورة ميلة صمود. أجلة ومهمين حتى يقدمون شهاداتهم في طبعا الراحل. جميل هذا الوفاء الأسري وأيضا من الأسرة الإبداعية. إذن يتواصل لقانا على موجات الإذاعة الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع، صباح الفل والياسمين لكل من اختار متابعتنا في جزء أخير من لقانا. بعد قليل تكون معنا الكاتبة الأستاذة إيمان بن حمادي حتى نقدم لأطفال الزمن الجميل هذه المجموعة لنقل قصصية الموجهة للأطفال. بعد قليل نتحدث عنها بأكثر تفاصيل.

0: صباح الفل والياسمين. هذا النغم اللي سمعناه طبعا هو من كلمات الراحل سي نور الدين صمود وفاء لروحه. طبعا كما ذكرنا وكانت معنا الدكتورة ميلا صمود بحديثنا عن اليوم 11 جويليا لقاء إحياء للذكرى 94 لميلاد الشاعر نور الدين صمود. إذن في جزء آخر من استضافاتنا سعيدة جدا تكون معنا الكاتبة والقاصة الأستاذة إيمان بن حمادي المشاركة في أكثر من 20 كتاب جامع بين الورقي والإلكتروني، وقدمت برامج إذاعية على غرار برنامج أقرأ معنا والجليس الأنيس والأديب في رحاب الوجدان، وأصدرت كتابين خاصين أمل طريق النجاح وهو مجموعة قصصية تحفيزية، وأطفال الزمن الجميل عبارة على مجموعة أيضا قصصية للأطفال تحديدا للدرجة الأولى نظرا لارتباطها ببرنامج المدرسي لهذه الفئة. وهذا الكتاب هو أطفال الزمن الجميل هو موضوع استضافتنا اليوم، ونهني وطبعا ضيفتنا القاصة إيمان بن حمادي معنا اليوم على موجات الإذاعة الثقافية بهذا الإصدار. صباح النور، صباح الفل والياسمين.
1: صباح النور صافي، سعيدة برشا أني أكون معاكم في اللقاء هذه والمصافحة هذه. أشكرك جدا على الاستضافة وأرحب بك وبجميع مستمعي الإذاعة الثقافية. شكرا.
0: شكرا لك على قبول الاستضافة، شكرا لك على تخصيصك لهذه لنقول الملكة في الكتابة لهذه الفئة، هي الأطفال اللي احنا بحاجة إلى تحفيزهم من خلال الكتابات جادة وتراعي هذه الفئة العمرية. فشكرا ومبارك هذا الإصدار أطفال الزمن الجميل. ربما الوقت يداهمنا على هيك سألوج مباشرة في هذا الإصدار، هو إصدار جامع تقريبا لخمس قصص موجهة للأطفال. ننطلق بعتبة العنوان اللي تحملنا إلى الزمن الجميل. هنا ربما ديما نقول زمن جميل يعود بنا إلى الماضي، ولكن يبدو أنه إيمان بن حمادي راهنت على الحاضر في هذه المجموعة.
1: نعم سافي، هو توضيح صغير، أطفال زمن الأجمل فقط. المقال اللي هبط مؤخرا كان فيه خطأ في بقية العنوان، يعني جميل لكن أنا الأجمل. أطفال زمن الأجمل، وأقصد جدا لغة يعني صيغة التفضيل اللي استعملتها، خطر هما نماذج الأطفال اللي باش تشوفوهم في الخمس قصص هما نماذج للطفل المثالي، الطفل يعني ليكزامبلير اللي يتبعوا بقية الأطفال، فلذلك هو يمثل الأجمل يعني الزمن الأبهى على الإطلاق مقارنة ببقية الأزمان. هو عبارة عن كتاب يعني يجمع خمس قصص، خمس عناوين. القصص هذه ربط المحتوى نتاعها بالبرنامج المدرسي للدرجة الأولى، يعني الأولى والثانية من التعليم الأساسي. وطبعا عندما نقول الدرجة الارتباط بالبرنامج المدرسي، يعني أن المواضيع العامة لهذه القصص هي مواضيع يعني تطرق إليها التلميذ أثناء دراسته للبرنامج المدرسي في المدرسة، يعني تكون مثلا موضوع يعني عام، الاعتناء مثلا بالحديقة، الاعتناء بالبيئة، فنأخذ الموضوع العام هذاك ونكتب عليه طبعا قصة فيه تصب في هذا الموضوع، لكن القصة طبعا تكون من وحي خيال الكاتب اللي هو أنا، وتكون معناها امبليسيت مو بطريقة غير مباشرة تحث على القيم. طبعا كما الدراسة النقدية اللي تعملت مؤخرا على كتابي من سي طارق عمراوي اللي نوجه له من منبركم هذا تحية، أنه كان الطفل يعني الطفل اللي باش يقرأ الكتاب، القارئ الطفل مشارك في هذه القصص، خاطر أشاك فوا يعني يكون فما في آخر أغلب القصص الموجودة فيه فما سؤال يوجه مني إلى الطفل، هل أنت مثل هذا مثلا البطل، مثل رؤية، مثل شهاب، فيكون القارئ ليس مجرد متقبل سلبي وقارئ فقط يعني يقف دوره عندها القراءة والمطالعة، وإنما أيضا يكون دوره يعانق بعد أوسع وأشمل وأرحب، هو المشاركة. وكأنه يعني عندما مثلا يصل إلى نهاية القصة ويقرأ ذلك السؤال، هل أنت مثل رؤية؟ هل تطمح؟ ما هي المهنة التي تطمح إليها؟ بالتالي هنا الطفل يعني يبقى ولو دقيقة من الزمن يفكر في مهنة المستقبل، ربما من قبل ما وتش أنه يفكر فيها برشا، أو أنه تسأله سؤال أو مهما كان سؤال اللي معناه سألتوله في اللغة، لكن وقتها تكون فرصة للطفل أنه يقف شوية ويفكر. وكانت الزيدة مكتوبة بطريقة حديثة حتى من عيد الجنس الأدبي، بعد نشوفه خمس قصص ولا يعني مجموعة قصصية تكون مثلا لنفس الكاتب نفس السلسلة، لكن يعني كل قصة كل عنوان منفصل وحده في كتيب في قصة وحده. لكن هنا أنا حبيت نجمع في كتاب واحد يضم مجموعة من العناوين، وتكون تعاون الطفل في أنه تعزز له فهمه للبرنامج المدرسي، وتمتعه في نفس الوقت، وترجع الطفل إلى القراءة، خطرها مهمة برشا. وبالطبيعة هو الطفل إذا كان ملول نظره فيه حب المطالعة حب القراءة، باش تبقى معاه ذلك الشغف سيلازمه إلى نهاية حياته.
0: نعم، إذن شكرا على هذا التقديم الموجز ولكن العميق اللي يوضح تفاصيل هذه المجموعة أطفال الزمن الأجمل لضيفتنا الكاتبة والقاصة إيمان بن حمادي. ربما في تفاصيل في تقديمك أعود لبعض التفاصيل. الأحداث الكتابة للأطفال أستاذة إيمان تقتضي ضوابط معينة في طريقة السرد في توظيف الشخصيات والأحداث بشكل يراعي ذهنية ونفسية الفئة التي نكتب لها وهي طبعاً. الأطفال. هنا كيف تعاملت إيمان بن حمادي في هذا السياق؟ بماذا تسلحت لمجارات هذه التفاصيل؟
1: طبعا اللي ذكرته الكل صحيح، لازم نطوع كل قدراتنا وقدراتنا العقلية ونفسية زيادة ككتاب وإحنا قاعدين نكتبوا للطفل، خاطر مش سهل نحن نتعاملوا مع فئة عمرية حساسة، لازمنا نراعوا كل الجوانب عندما يعني نقدم لها مادة فنية أو أدبية معينة. مثلا في الكتابة للأطفال يعني مثلا هو مش قادر انه يفهم في العمر هذيك، خاصة مثلا نحكيو نعطيو ان تيتغ ديكزامبل للمجموعة القصصية متاعي أطفال الزمن الأجمل، مش قادر انه يفهم مصطلحات كبيرة، مصطلحات متاع عمر كبير في المراهقة تتفهم في فترة الشباب حاجة هكا. فبالطبيعة لازم حتى اللغة تطوع لأنه تكون العبارات بسيطة وواضحة حتى يتمكن ذلك القارئ الطفل من فهم محتوى الكتاب، خاطر في النهاية أنا نحبه يفهم، في النهاية أنا نحبه يستمتع، وإذا كان ما يفهمش ما يستمتعش، وإذا كان ما يفهمش ما يستفادش. يعني أنا بالطبيعة ككاتبة أرغب في أن أجمع بين المتعة وبين الفائدة. معناها زيادة طرح المواضيع، مش أي موضوع يتطرح للقارئ الطفل، لازم نطرح مواضيع تراعي الفئة العمرية هذه، بالطبيعة تكون مواضيع تزرع فيه مثلا القيم كما الاحترام كما التأخي، أكل القيم الإنسانية هذه ككل والأخلاقية، الاحترام التأخي التعاون المثابرة في العمل في الدراسة، خاصة هو في فئة عمرية من نجم كان يقرأ ويتفرهد فيها الدراسة والترفيه، وبالتالي يعني نحصوه على المثابرة في فترته هذيك هي في الدراسة، نحصوها على بر الوالدين، نحصوها على أنه كيشو يشوف كما في القصة الأخرانية كيفاش عملوا كوليكت معناها الصغار عملوا كوليكت باش يعاونوا صديقهم المحتاج. فبالتالي هنا
0: ربما
1: كي نشوفوا إنسان معناها مستحق نحاولوا نعاونوه.
0: هو في إطار هذا التفاعل معاك أستاذة إيمان، على خاطر ربما اليوم الفئة العمرية الجمهورية اللي كتبت لها. العدو يقول لك الأساسي ليهم هو النصح، النصح بك الطريقة التقليدية أنك تشد الصغير وتتلقن فيه لازمك تعمل ما تعملش هكا. فلهنا المتصفح لهذه المجموعة يجد النصح والتوجيه اعتمادا على تركيب سردي وحكائي ممتع حقيقة. تمرر إيمان بن حمادي قيم وعادات حتى يومية وسلوكيات كنقولوا نغسلوا يدينا قبل ما ناكلوا حتى وإحنا جعانين، فهذه ربما الأولياء بشكل يومي يقولوها، ولكن أنت مررتها بأسلوب حكي ممتع، مسائل ينفر منها الأطفال، عادات يومية ربما روتينية ينفر منها الأطفال، ولكن أنت قدمتها لهم على طبق حكائي ممتع، وفي هذا نكونوا جيل على الانضباط الاجتماعي والسلوك المستقيم عبر الإبداع والكتابة. هو خير رسالة، رسالة للكتابة موجهة للأطفال مثل هذه الرسائل.
1: طبعا ما تكونش الأسلوب هو في النص حتى كي نبدو نتعاملوا مع الكبار جنرال ما منحبوش يعني تكون الأسلوب الوعظي هذيك انت أعمل هكا وما تعملش هكا أعمل هكا صار معناها قائم على الوعظ احنا نكونوا بطبيعة حاجتنا انه الطفل هذيك يتشبع بقيم، حاجتنا بانه الطفل هذيك يكون غدوة مواطن صالح، حاجتنا بانه الطفل هذيك يكون خير نموذج للبقية الأطفال ويكون يعني مواطن راقي في المجتمع ويساهم في بناء المجتمع بناء صالحا. بالتالي احنا كي باش نوضوه بطبيعة هو في حاجة للنصح، في حاجة انه ينغرسوا فيها كالقيم هذيك، لكن تكون زادة فما برشا اساليب. خير اسلوب انا خيرته واتبعته في القصص هذوما في مجموعتي القصصية هذه هو انه يكون بطريقة امبليتي، بطريقة غير مباشرة، بطريقة يعني سرد انت مثلا هو كما قلت لك من عنوان تفهم اطفال الزمن الاجمل، الطفل الانموذج، الطفل المثال اللي يتبعوا بقيه الاطفال اللي يمثل الزمن الاجمل على الاطلاق. وبالتالي هو كي مثلا يقرا الابطال هذوكم تاع الحكايات كيفاش يتصرفوا وانت تبدا تقول راه مشت غسلت يدها وراو معناها قبلت امها قبل ان تذهب الى المدرسه مثلا، يعني هذوكم كل يخلوه هو يقتاد بها، مش لازم تشي تقوله رو لازمك تقبل أمك قبل ما رو لازم تبر والديك رو لازم هذاك زاد أسلوب صحيح، وفي الأخر كلهم يصبوا في نفس الهدف اللي هو باش أنه الطفل يعني نغرسوا فيه القيم هذيك ويولي متخلق كما نحبوا احنا. ولكن زاد فما طريقة وشكل وأسلوب يقبلوا الطفل ويكون أنجع وأنجح من أسلوب آخر. الأسلوب هذا بتاع أنه هو كيشوفها هي على أنها الأفضل ربما فيقتد بها الشخصية هذيك.
0: نعم شكرا شكرا ديك. هو الوقت داهمنا أستاذة إيمان بن حمادي. أطفال الزمن الأجمل أكيد نلقاوها في المكتبات،
1: أي متوفرة في المكتبات، عملت لها حفل توقيع في الكيف وكان ناجح جدا. إن شاء الله زادة في المعرض وقريبا إن شاء الله زادة تتوفر حتى في المكتبات العمومية.
0: نعم شكرا ليك بالتوفيق. طبعا كلمة الختام معاك حول هذا الإصدار، أو طبعا كان عندك إصدارات وأعمال أدبية قادمة، فطبعا كلمة الختام معاك الكاتبة والقاصة الأستاذة إيمان بن حمادي.
1: أشكرك سفاء على الاستضافة، سعيدة جدا أني تعديت معك اليوم، نقدم تحية للناس اللي تعرفني الكل، نقدم التحية زادة للأطفال اللي باش يقرولي، ونتمنى نكون الإنسان اللي باش تغير حاجة في الطفل وباش تساهم ولو بنسبة ضئيلة في أنه الطفل يتغير ويتطور نحو الأفضل والأحسن. الأعمال اللي عندي أعمال طبعا قادمة، مثلا في إطار الحديث عن أدب الطفل مكملة في الكتابة للأطفال، فما عمل جديد هو قصة من 4 أو 5 فصول إن شاء الله سترى النور قريبا، وأتمنى أن تنال دائما كتاباتي أعجاب الأطفال وأعجاب الناشئة. زيدا نكتب للكبار مش كان للأطفال، لكن الحقيقة يسر متعة عظيمة جدا في الكتابة إلى الأطفال وفي الرجوع إلى عالم الطفولة هذيك، عالم جميل وبريء جدا.
0: نعم شكرا لك، بالتوفيق ومرحبا في كل مناسبة على موجات الإذاعة الثقافية. الكاتبة والقاصة الأستاذة إيمان بن حمادي، مبارك مرة أخرى أطفال الزمن الأجمل، كل التوفيق لك، إلى اللقاء.
1: شكرا.
0: إذن مستمعينا بهذا القدر نصل إلى ختام لقانا اليوم من أغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية. كنا معكم منذ السادسة كالعادة مع الفقرات، مع الأغاني، مع استضافتنا. جيكم أجمل طبعا تحايا زميلتي مهندسة صوت هذا اللقاء وبقية الجزء من برمجة اليوم طبعا على موجات الإذاعة الثقافية سهير زيان، وصفية الكتاري العرفاوي من أمام الميكروفون. قلكم يوم سعيد للجميع، إلى اللقاء.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: عبق الرشيدية، عبق الرشيدية، شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: رشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعينا الأفاضل، أوفياء إذاعة تونس الثقافية وأوفياء الإذاعة الوطنية أيضا، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج عبق الرشيدية. كالعادة يرافقني صديقي وأخي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سعلي.
2: مرحبا بك سيدي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: مرحبا بك وبهم. باش نبداو اليوم سعلي على بركة الله نتحدثوا في العوامل طرات في الساحة الفنية في سنة ابتداء من سنة أواخر سنة 1934 حتى وصلنا لتأسيس الرشيدية. بالطبيعة سعلي ملحوظة عامة مش نرجعوا لها بالتفصيل، أنه الخلفية العامة متاع مقاومة الاستعمار هي اللي معناها تقف وراء كل التحركات السياسية والاجتماعية والثقافية الوطنية في الفترة هذيك.
2: طبعا كما حكينا في الحصص الماضية، هي بوادر الحركة الإصلاحية اللي عندها في عدة مجالات ثقافية وموسيقية وسياسية وغيرها.
1: بالضبط، من سنة 1881 الشعب التونسي ما نفكش حتى الاستقلال، وما بعد حتى الاستقلال يقاوم بالفكر بالساعد بالسلاح، معناها إذا كان لزم بالثورة في الاستعمار باش بلادنا تقعد حرة للأجيال الحالية والأجيال المستقبل. حديثنا وصل في الحلقة الماضية سعلي إلى فترة الدورة الثانية متاع قسم تعليم الموسيقى العربية بالمدرسة العليا للغات الشرقية الكاينة بسوق العطارين، قلناها ذا اللي يأمنها الشيخ علي الدرويش. الشيخ علي الدرويش اللي كلفته إدارة المعارف والفنون باش يفتتح القسم هذاك والتدريس فيه ابتداء من أكتوبر سنة 1932. وهو رجع بعد عام في شهر أكتوبر 33 باتفاق مع أرملة البارون ديرلونجي، بعد توفى البارون عنده عام، باش يواصل تحرير الأجزاء المتبقية من كتاب البارون كما وصل البارون بمساعدة المنوبي السنوسي. وبالتوازي مع مهمته في قصر النجمة الزهرة، تجبر مدير المعارف مرة أخرى سنة 33-34 إيميل جو هذايا باش يكلفه باش يواصل تدريس قواعد الموسيقى العربية لتلامذة التوانسة اللي تبعوه في السنة الماضية قسم الموسيقى العربية. قعد 4 أشهر وخصت له الميزانية مرة أخرى، منحة قدرها 25,000 فرنك كما صار في السنة اللي قبلها. دامت إذن إقامة الأستاذ علي الدرويش إلى حدود شهر فيفري من سنة 34، وخلال تلك المدة الكل كان عادة ما يقدم عروض موسيقية للجمهور التونسي خاصة في قصر الجمعيات الفرنسية اللي هي دار الثقافة بن رشيق، يشاركوا فيه ديما كالعادة تلامذة متاعه خاصة سي خميس تنان ومحمد غانم وخميس العاتي وبعض ربما عبد العزيز العقربي كان موجود. و لما روح هو وانتهت الدورة الثانية متاع قسم تعليم الموسيقى العربية، ما تسجلناش في الساحة الموسيقية حدث هام يستحق الذكر حتى لآخر سنة 34. يمكن نستثنيه وقت اللي جمعية قدماء الصادقية اللي كانت عندها معناها تأثير أدبي واسع هي والخلدونية، كلفوا الشيخ محمد غانم باش يعطي دروس في قواعد الفن الموسيقي العربي في مقرها الموجود اليوم في نهج دار جلد. القرار هذاك كان يؤكد مرة أخرى أن الطبقات المثقفة التونسية كانت واعية تمام الوعي بأن التعليم الموسيقي العصري هو ركن أساسي في النهضة الفنية الوطنية. بالطبع حكينا على أنه جميع المحاولات اللي عملوها الشباب التونسي والمثقفين باش يخلقوا هيكل جديد يرتقي بالموسيقى التونسية فشلت كلها، ولذلك نجم نقول من صيف سنة 34 حتى الشهر أكتوبر معناها كان يخيم نوع من التشاؤم والإحباط. ولذلك أيس يقولك ما عادش نجم نعملوا حاجة في الجو هذايا. فجأة في بداية شهر ديسمبر الصحافة تعلن على خبر هام وغير منتظر في المجال الموسيقي. طبعا هو بعث جمعية جديدة اسمها جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية الأصيلة على يد مجموعة نيرة من وجهاء العاصمة والمثقفين والشباب والشيوخ المتحمسين الكل لرفعة الأداب والفنون الوطنية، وهي الجمعية اللي وليت بعد كيف تعرفت واشتهرت اسمها الرشيدي، المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية. قلنا فجأة لأنه كما ذكرنا كان الإحباط يخيم على أصحاب النوايا. هنا منطقيا نسأله لماذا وكيف وما هي الدوافع الظاهرة والخفية اللي أدت إلى نجاح حركة الإصلاح الموسيقي التونسي اللي نسميه توا حركة الإصلاح الموسيقي التونسي، وأسست في شهر ديسمبر التنظيم الجديد هذايا اللي بعد خذا صديق كبير ياسر. لأنه من الهام جدا سي علي لتاريخنا الثقافي أن تعرف الأجيال الحالية والمستقبل واللي في المستقبل حقيقة الدوافع المباشرة. نعرف الدوافع غير المباشرة هي مقاومة الاستعمار وحفاظ الهوية بتاعنا في الدين واللغة والثقافة، لكن فما
2: خلفيات وحاكيات أخرى غير معلنة،
1: فما عوامل ما قد خفية كما قلت أنت ولعب الدور حاسم في تأسيس الرشيدية. أنا نعتقد نبدأ ساعة نسمع السادة والسيدات المستمعين متاعنا فاصل غنائي ساعة ليه شقتحت لنا أنت في الفصل الأول هذي.
2: الشاهد الموسيقي الأول باش يكون مع جزء أول من وصلة غنائية من الملف التونسي المحدث الملحن الجديد، تتألف من قطعة أولى على إيقاع المدور حوزي بعنوان من رنة العيدان سما شعور البشري. النص هذا من تأليف الشاعر طاهر قصار وتلحين الشيخ ميسترنان في طبع انواع، وللتذكير انه الشيخ ميسترنان من الشجعان اللي تناولوا هذا الطبع اللي هو الحقيقه المشايخ كانوا يتشائموا منه.
1: صحيح.
2: يسبقها الاستخبار جميل على آلة الكمانجا للفنان الراحل الناصر ازغنده في نفس الطبع وهو طبع انواع، اداء فرقه رشيديه بقياده عبد الحميد بن علجيه.
1: طيب نسمعها مالا رنة العيدان.

0: سي علي، نشأة الرشيدية تحمل بالضرورة خصائص العقد الرابع متاع القرن العشرين، وحتى هي العقدين ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية. والسؤال، هل كانت الخلفية هذه هي السبب المتأزم، هذا هي السبب المباشر لبعث الرشيدية؟ معروف هو حقبة ما بين الحربين كانت مفصلية في تاريخ تونس الحديث، هذا الناس كل من تعرفه، لأنها شهدت أحداث عصيبة ومخاذ فكري واجتماعي عميق لازال تأثيره متواصل إلى اليوم. أولا، حالة الفقر ومآسي الأمراض والتشرد اللي كان عليها الشعب التونسي، خاصة في الفترة هذيك بالذات، فما جاءت جائحة الجفاف لمواسم متلاحقة، واستفحل الكساد اللي جاء من الأزمة الاقتصادية العالمية اللي مست فرنسا بالطبع ومست شمال أفريقيا وتونس. من مظاهر هذيك أنه محمد الشنيق رئيس القسم التونسي في المجلس الكبير، وقت اختتم دورة المجلس في ديسمبر 34، وجه نداء حار للحكومة، قالها لازم تغيث فلول البؤساء والمتشردين في البلاد، فما كثير منهم نزحوا للمدن الكبرى منهم تونس، وخلقوا أحياء كثيرة حول المدينة العتيقة. إضافة أن السلطة الاستعمارية نفسها مازالت تتكرس في إجراءاتها متاع التفوق الاستعماري والنيل من مقاومات البلاد، مثلا المؤتمر الافخارستي حكينا عليه الناس كل، مثلا احتفالات صاخبة في السنة الموالية بمناسبة مرور نصف قرن على معاهدة الحماية عام 31، كذلك ما مسألة المتجنسين هذوما اللي قالوا لهم لازم هذا يتجنس، معناه ياخذ الجنسية الفرنسوية، وقت اللي توفى الحركة الوطنية وقتها قالوا لا ما نفهموش في المقابر الإسلامية التونسية، وقعت مشكلة كبيرة وحتى حوادث وأدت إلى شهداء. هذا كل معناها ما خلاش أنه النخبة الوطنية كلها بجميع معناها اتجاهاتها وأنواع النشاط متاعها، أنها قاعدة تدعم في نشر التعليم والفكر المستنير باش الأجيال الجديدة تشد الثنية متاع التقدم، من غير نتخلوا على أصالتنا وعلى الروح الوطنية اللي تغذيها. وفي الحقيقة في منابر الجمعيات وقتها والنوادي طلع جيل جديد من الأدباء والمثقفين والنقاد والسياسيين والنقابيين، عندهم جرأة في مقارعة قوى الاستكانة ضد الاستعمار. وحتى الحقيقة الصحف نتاع الوقت هذاك ما أمكن ذلك، خاصة مطبعة دار العرب اللي حكينا عليها نتاع السنوسي، كانت معناها كما يقول عثمان الكعاك كانت هي مركز الثقافة العربية والوطنية في المدينة العربي. تميز زاد كذلك بروز رواد فنانين ورواد في المسرح وحتى في الأدب، التوى معناها يشهدوا من كما بالقاسم الشابي قلنا والمرة الأخرى. سياسيين تأزم الوضع هذي الناس كل تعرفوا في خريف سنة 1934 بقرار المقيم العام نفي مجموعة من الشباب المنشقين على الحزب الدستوري القديم نحو الجنوب، اللي خلف إضرابات ومواجهات دموية مع البوليس الفرنسي. يوم 9 أكتوبر 1934 توفى الشاعر النابغة أبو القاسم الشابي وعمره معناها 25 سنة في رعان الشباب، ومعناها عملت ضجة كبيرة في الأوساط، مش في تونس برك، حتى في الأوساط الفكرية والأدبية في شمال أفريقيا في المسمى اليوم المغرب العربي وفي الشرق، لأنه كان يراسل في مجلة أبولو في مصر وعطته شهرة كبيرة. عملوا تفاهموا الجمعيات الأدبية الكل باش يعملوا له حفل تأبين مناسبة الأربعينية متاعه في قصر الجمعيات اللي كما قلنا ديما هو المركز متاع النشاط اللي هو دار الثقافة بن رشيق اليوم. شاركوا فيه مئات المشاركين، الناس قعدت لبرا ما دخلتش، وتلاقوا فيه الخطب والقصايد من كل جهة، حتى من الجزائر ومن الشرق العربي حول مناقب الفقيد، وظهر معناها كانت مناسبة خارق العادة باش يظهروا التوانسة النخبة الأدبية أنهم شادين صحيح في حماية الأدب العربية والهوية التونسية والإسلامية للبلاد التونسية. بعد أيامات من الاحتفال هذايا خرج الخبر متاع تأسيس الرشيدية. السؤال هنا زي كيف العادة، هل ترى هل الأحداث هذه الكل هي اللي خليت مجموعة من المثقفين والشيوخ والشبان يأسوا الرشيدية؟ أنا أقول لا، لأنه هذيك كانت الخلفية العامة لكل التحركات. أما وقع حادث طاري ما كانش منتظر، هو اللي كان العامل الأساسي بالنسبة لتأسيس الرشيدية. العامل هذي قد مخفي، علاش؟ لأن القلة المجموعة القليلة اللي كانت تعرفه ما حبش تحكي عليه تماما، حتى وصلنا لوقت الاستقلال ما حبوش يحكيوا عليه. علاش؟ لأنه عوامل يبدو أنها كانت مفروضة، اللي خافوا يعني مسوا معناها من وقتها الاستعمار كان في البطش متاعه وكذا، يقول لكم ما نجبدوش الموضوع هذا. الموضوع هذا هو دخول مطربة تونسية على الخط من غير لا تشعر هي وغيرها واللي سندوها أنهم حلوا الباب متاع المسار اللي خلق المعهد الرشيدي الموسيقى التونسية. هذا معناها نستعجلوا الأحداث باش نوريه أنه الخلفية موجودة العامة، لكن فما عوامل أخرى مباشرة هي اللي خلت الحركة الإصلاحية تبدأ في ديسمبر 1934. سمعنا فاصل غنائي آخر سي علي.
1: فاصل غنائي ثاني باش يكون مع أغنية بعنوان يا مداوين الناس من تأليف الشاعر محمود بورقيبة وتلحين صالح المادي. الحقيقة الثنائية محمود بورقيبة صالح المادي وحتى أحمد خيرين عندهم العديد من الإنتاجات الجميلة في مجال تجديد الأغنية التونسية. الأغنية هذه في مقام البياتي وأداء عليا، يعني في البداية متاعها انضمت إلى فرقة رشيدية في سنوات الخمسينات هي ونعمة وغيرها من المطربات.

0: شكرا للسادة المستمعين الأوفياء لإذاعة تونس الثقافية ولمتابعتهم حصة عبق الرشيدية. سيدي المختار، نعود للحديث عن حقيقة الدواعي المباشرة لتكوين الرشيدية.
1: سي علي، الدواعي المباشرة هي جبناها من مجموعة من الأخبار والتسريبات الصحفية المتقاطعة، ما هيش مع بعضها، مش فرد وقت، ومصادر أخرى موثوقة وشهادات شخصية، اللي حاولت الكشف على بعض الملابسات اللي حاطت بنشأة الرشيدية. نستعرضوها باش نعرفوا شو كان يقول، خاطر الناس كانت تقول كيفاش وعلاش تكونت الرشيدية وقتها، خاصة وقت الشهرت راهو، هذه من خرجت بشوية بشوية. فما الخبر الأول هو زيارة مصطفى صفر للجزائر قبل أيامات من تأسيسه للرشيدية، نقولوا أيامات يعني أسبوعين ثلاثة. خلال شهر نوفمبر 1934 اجتمعت في الجزائر جمعية كونتها فرنسا، هذه قديمة معناها من وقت أول الاستعمار، سمتها جمعية الحرمين الشريفين. هي جمعية، هذه هي هيكل رسمي فرنسي يشرف على الحجيج متاع تونس ومتاع الجزائر ومتاع المغرب، وفيه رسم وفد رسمي تونسي شالوا للجزائر وين اجتمع بسي هذا بن غبريت اللي حكينا عليه الأخرى، كان هو رئيس الهيئة هذه، ومصطفى صفر كان الكاتب العام تاعها. علي الجندوبي يقول راهو وقت اللي مشى سي صفر وكمل المؤتمر نتاعو الاجتماع مقعد جمعة، يمكن مشاو بالقطار من هنا للجزائر العاصمة، وقت اللي رجع بمدينة قسنطينة كان صاحبه برشا الصديق القاضي متاع قسنطينة، قالوا لي قد بحذايا بيت بحذايا وجاء تعدي سهرية معنا وكل شيء، عملوا عشاء وبطبيعة، وجاب تخت جزائري متاع غنية متاع ملوف أندلسي متاع الجزائر الشقيقة في قسنطينة، وسمع منها يقول علي جندوبي الكثير مكتوبة بالنوتة قد بهت. عز عليه قال الجندوبي أنه يشوف خيانة الجزائريين يتلهاو قبلنا احنا بالموسيقى نتاعهم وينوتوها ويكتبوها ويتقدموا بها، واحنا مازلنا معناها ما عملنا حتى شيء. وقت اللي رجع لتونس تحدث مع أصحابه الكل اللي في الخلدونية واللي في جمعية قدماء الصدقية وحتى في الأطر الإدارية، قال مازلنا نعملوا جمعية ونكون جمعية وتعمل النهضة هذه الموسيقية كما أخوانا الجزائريين وفي المشارقة، وإحنا ديما عندهم نظرة للمشرق. الرواية هذه تنشرت عام 37، نشرها علي الجندوبي في المصورة في تونس المصورة عام 37، ثم أعاد نشرها وقت توفى مصطفى صفر في مارس 41 في مقال خاص من سيرة مصطفى صفر. قبل ما نعلق عليها نحب نحكيه على بعجالة عن جمعيات الموسيقى الأندلسية الجزائرية في وقت الثلاثينات. هي الحركة هذه متاع الجمعيات الغناء الأندلسي كانت متقدمة على نظيرتها التونسية خلافا للفرق النحاسية. تاريخيا أول جمعية أسست في الجزائر هي جمعية المطربية عام 1911، كان أسسها فنان جزائري يهودي اسمه إدمون ناتان يافيل،
0: هذه في العاصمة الجزائرية،
1: في العاصمة الجزائرية نحكي في الجزائر، نقول الجزائر العاصمة والبلاد كلها. هذا هو كان تلميذ الشيخ محمد السفنجة، هذا المضاهي اللي نحن اللي توفى عام 1908 ومضاهي الشيخ أحمد الوافي وجيه متاعه،
0: من كبار مشايخ موسيقى صنعة بالجزائر العاصمة.
1: اي صنعة. وفي سنة 29 جماعة من يهود الجزائر المغرمين كونوا جوقة الأندلسية، لكن وقت اللي جات حكومة فيشي اللي هي موالية للنازيين في عام 1940 حلتها الجمعية هذه. لكن أهم هيكل تخلق في الجزائر الشقيقة وقتها كان جمعية الجزائرية الموصولية اللي أنشؤها سنة 32 أشهر الحفاظ والعازفين مسلمين ويهود من جزء جمعيات، واحدة اسمها الموصولية تكونت عام 27 والأخرى الجزائرية تكونت في عام 1930. الحركة هذه النشيطة أدت إلى بعث فرق وترية أندلسية في عديد المدن الجزائرية كما قسنطينة كما تلمسان كما البوليدة وغيرها. هل ترى هل المثل الجمعياتي هذا الموسيقي الجزائري هو اللي دفع مصطفى صفر باش يكون الرشيدية؟ أنا أعتقد أنه لا. علاش؟ لأنه أولا هو الصحفي العصامي هذا علي الجندوبي هو مش صحفي متكون، هو تكون سلطة كما يقولوا الفرنسيس بمجهوده الخاص، هو ينقل الأسماء الأخبار كما يسمعها، وكان في مقهى تحت السور يحكيها لأصحابه، وأصحابه يردوا الفعل يسمعهم بعد يحرروا ويبعث الجريدة اللي يكتب فيها غثها وسمينها. أنا نعتقد هو سمع المعلومات هذه إما من مصطفى صفر بنفسه أو من الدائرة القريبة منه وأصحابه اللي يكونوا منه اللي يحكيوا عليه. اثنين، الحركة معناها اللي يعرفها سي مصطفى صفر، هو مصطفى صفر كان يعرف الجزائر، أخته ماخذ الجزائري معناها محامي معروف ياسر سياسي، وهو زاد قرا غادي في الجزائر، المحامي هذا اسمه حسن القلاتي معروف برشا، مش غريب أنه باش يكون معنا يعجبه الموسيقى الأندلسية الجزائرية، ومش وربما فوق تعمل رشيدي اقتبس منها بعض حاجات، لكن أنا من قبلوش على خاطر هو ما حكاش عليها الجملة، حتى مصطفى صفر قد ما عمل من تصريحات عمره ما جبد على مثل الموسيقى الجزائرية، ما تحدش عليه. كذلك حتى مصدر آخر غير علي الجندوبي ما قد تحدث عليه. إذن أنا أرى أنه هذا اجتهاد من طرف علي الجندوبي، مشى هو للجزائر وشارك كذا، لكن ما كانتش هي الزيارة هذه السبب في تأسيس الرشيدية. هذا من جهة. فما فرضية أخرى طرحوها مجموعة تحت السور، تحت السور قالوا من جملة ما قالوا أنه محاولة الحكومة منع تأثير الثقافي المشرقي عن الشباب التونسي، وهذا تحكي عليها عبد العزيز العروي، هي اللي خلتها تأسس معناها ترخص في تأسيس الرشيدية، رغم اللي هو العروي نفسه يقول لا أنه الرشيدية تعود فقط لإرادة فولاذية من طرف المثقفين التونسيين. كذلك محمود بيرم التونسي صديق العروي هذاك عاد عمل حملة كبيرة ضد مصطفى صفر معروفة، قال المنحة المرصودة الرشيدية الهدف متاعها مقاومة الغناء المصري في تونس، وهذا اللي أدى إلى نفيه من تونس عام 37 كما سنتعرض له وقت لنوصله للفترة هذيك. صحيفة الزهرة زادة كيف قالت فما إرادة متاع الحكومة تحب تمنع عودة الشيخ علي الدرويش لتونس، قالت لازم يرجع علي الدرويش باش نستفيد منه شبابنا وموسيقيونا من دروس نتاعو. الفرضيات هذه الكل لازم نطرحوها لأنها ما عندهاش معناها سندات موثقة. هنا نجيو لحدث الشرارة اللي خلى المجموعة المثقفة هذه تتحرك وتأسس الرشيدية. نتحدث عن الموضوع هذا بعد لنسمع الفاصل الغنائي الثالث سعلي كان تسمح.
0: الشاهد الموسيقي الثالث باش نعمل مراوحة مع الموسيقى المشرقية التقليدية، منتخبات من وصلة غنائية من الموشحات المشرقية أداء فرقة الإذاعة التونسية بمرافقة فهمي عوض، هذا الموسيقي الذي انتدبته الإذاعة التونسية لتكوين وتعليم الموشحات وغيرها
1: سنة 57.
0: الموشح الأول في مقام البيت المحير بعنوان يا فريد الغصن إيقاع سماعي ثقيل، يليه موشح ثاني بعنوان محبوبي قصد نكدي في مقام المحير كذلك وإيقاع يورك السماعي. استماع طيب.

0: كل الشكر لأوفياء إذاعة تونس الثقافة لمتابعتهم برنامج تعابق الرشيدية. عودة مع سيدي المختار حول الحدث الشرارة.
1: الحدث الشرارة هذا كما قلت سي علي يجي من سؤال مطروح، هو الأسباب الحقيقية اللي خلت مدير المعارف سي إيميل جو هذايا، هو اللي بيده الحل والربط، ينهي في خريف 1934 تجربة قسم التعليم الموسيقى العربية بعد دورتين تاع 32-33 و33-34، كل دورة دم 4 أشهر. في سيرة بالموضوع هذا الحقيقة اللي لفت نظرنا الناس الكل هو الأستاذين الراحلين صالح المهدي ومحمد المرزوقي في كتابهم عن الرشيدية اللي صدر عام 81، اللي الناس الكل تعرفوا هذا وقتها، نقلوا على بعض المؤسسين حتى هما صغار، خاصة صالح المهدي كان صغير ومحمد مرزوقي كان أكبر منه شوية، قالوا أنه المنحة المرصودة لقسم الموسيقى العربية في الميزانية تم تحويلها لإنجاز أسطوانة للموسيقى التونسية أنجزتها مطربة تدعى زمردة العلجية،
0: أو بالأحرى تم الاستيلاء على المهدي المنحة.
1: أي هذا ونجيوها مما وفر حسب قول سي صالح وسي محمد فرصة لدعم فكرة بعث الجمعية الجديدة، أما ما قالوش كيفاش، حد الخبر هذية فقط. اسم هذه المطربة غير معروفة تردد عديد المرات على لسان الصحفيين في الحقبة هذيك متاع الثلاثينات، كي علي الجندوبي نفسه، عبد العزيز العروي، ماكس الزاتلاوي وغيرهم، وتعرض له الأستاذ الباحث الموسيقي الأستاذ علي الحشيشة أمد الله في أنفاسه في كتابه اسمه السماع عند الصوفية والحياة الموسيقية في صفاقس خلال القرنين 19 والعشرين، كتاب مهم جدا كذلك. هكا فما خيط خرج بشوي بشوي حتى وصلنا إلى منشور داخلي أصدروا الوزير الأكبر. بالطبيعة كان يقولوا منشور أصدروا الوزير الأكبر، راهو ديما المقيم العام هو اللي أعطى الإذن للإدارة متاعه، هي اللي تعمل المنشور وهو يصح عليه. هذه كانت التنظيم متاع الحماية كيفاش يخدم، هي اللي شدة الصحيح. المنشور هذا بتاريخ 14 سبتمبر 1935، وقتاش خرج بعد تأسيس الرشيدية 9 أشهر، تحت عدد 15. إيش يقول فيه المنشور هذا؟ يحث فيه عمال الجهات يعني الولايات متاع بكري على دعم عملية أسطوانة المطربة المذكورة على زمرد العشية في سياق ماذا؟ سياق حفظ الأغاني التونسية العتيقة من الإهمال. يجي فيه بالضبط اقترح أعضاء القسم التونسي للمجلس الكبير أثناء الدورة الأخيرة من جلساته، يعني دورة أكتوبر ديسمبر 34 الخاصة بميزانية 35، حفظ الأغاني التونسية القديمة وتلافيها من الإهمال وانتشالها من تأثير الموسيقى الغربية، وذلك باقتناء وتسجيل قطاع موسيقية عربية أصيلة ونشرها بين العموم. وكلف بذلك الإدارة العامة للتعليم العمومي والفنون المستظرفة وفرض لها منحة لذلك، يعني للمطربة هذه. وقد تم هذا العمل بمشاركة امرأة تونسية اهتمت بدراسة الموسيقى العربية تدعى زمردة العلجية. الصحف متاع الفترة هذيك في أكتوبر نوفمبر نشرت مقتطفات من مداولات المجلس اللي افتتحها المقيم العام بيروتون ذاك المتسلط يوم 12 أكتوبر 34، وتبين فيها أنه اعتمادات إدارة المعارف والفنون ما يوازي اليوم وزارة التعليم والثقافة شملت عدة منح تدعم النشاط الثقافي بالبلاد. كان من بينها منحة قدرها 25,000 فرنك سرصدت كما جاء في المنشور الوزاري لتغطية جزء من نفقات عمل إبداعي يهدف لإنقاذ قطاع موسيقية عربية ذات قيمة فنية ثمينة. مقابل العملية هذه حذفت إدارة التعليم والفنون منحة دروس الشيخ علي الدرويش اللي كانت مرصودة في الميزانية السابقة وما قبلها ومقدارها سنوين 25,000 فرنك. معناها عمليا مدير المعارف الاستعماري حول ميزانية قسم التعليم الموسيقى العربية لفايت مشروع أسطوانة زمرد العلجية كما قلت أنت منذ قليل، سطو معناه سطو بالقانون بالمجلس الكبير
0: وتحويل وجهة منحة.
1: أي بعد 4 جمعات من اللي خرج الخبر هذايا عقدت ثلة من المثقفين والوجهاء اجتماع طاري تولت خلاله بعث جمعية الرشيدية. من هي زمرد العلجية؟ هي امرأة تونسية من عائلة يهودية تونسية، تولدت عام 1890، يظهر أنها توفيت على ما يبدو قبل الاستغلال بشوية، لأنه في أحد محاضر جلسات اللجنة الأدبية متاع الرشيدية بعد الاستقلال واحد من أعضاء اللجنة طب قلب ربي هذه دافعة للموسيقى التونسية، ماذا بينا نحيولها الذكرى متاعها. هي سيدة كما قالت صحيفة البتيماتان لما عرفت بها، من أرفع العائلات التونسية، فنانة موهوبة درست جيدا الموسيقى الشرقية وأرادت المساهمة في حركة الحفاظ على التراث الموسيقي التونسي، لأنها كانت من هي من أعضاء مجلس البارون ديرلونجي، وهذا قلناه في الحصة أحد الحصص السابقة. في واقع الأمر كانت تختفي وراء هذا الاسم مدام فريدة خياط، زوجة الدكتور دافيد خياط، هذا عضو مجلس الطائفة التونسية اليهودية، وعرفت بعلاقاتها المتينة مع الأوساط الفرنسية العليا. علاش لقبت نفسها بالرد العلجي؟ لأنها كانت مغرومة بالغناء الشرقي، وكان عندها صالون في مع كما الموجود في الطبقة الميسورة التونسية واليهودية بالعاصمة. يقول سعلي الجندوبي أنه من رواد من روادها كان سي مصطفى صفر، سي حسن حسني عبد الوهاب، قال هذا الخبر جعته له الصدق الرزقي، حاسيله مدير المعارف بنفسه الشيخ محمد الأصرب. إذن يبدو أنه حسب عدة مصادر متقاربة، مدام خياط رات في روحها القدرة على خلافة البارون ديرلونجي في مجال إحياء الموسيقى التونسية العتيقة، وقررت بعد وفاته أنها تشد معناها بقعته، وطلبت من الإدارة أعطاها منحة سنوية بدعوى أنها ستقوم بتهذيب الأغاني التونسية العتيقة. وربما كما قال سعلي الحشيشة استندت إلى بعض الوثائق مما تركه البارون، فقرر لها مدير التعليم مساعدة مالية. وهذا سي إيميل جو هو أصيل مقطعة لوفيرن في فرنسا، من أسوأ المسؤولين اللي جابتهم فرنسا باش يسيروا التعليم في تونس. عرف منذ خلال إقامته الطويلة بتقاعسه في نشر التعليم بصفة عامة مش حتى الموسيقى، ودعم الفنون الوطنية، مما عرضه لنقد لاذع من طرف النخب التونسية. هذا في عجالة كان نسمعه سي علي، كان تتفضل سمعنا نموذج من استوانات اللي سجلتها زمرد العلجية.
0: للتذكير زمرد العلجية هو اسم الفني، هو اسم الاسم الفني. اسم الفني. أما الاسم حسب البيانات متاع الولادة متاعها هي راشيل سبتون، وبعد ما تزوجت الطبيب خياط ولدت راشيل خياط. يقعد يعني
1: مدام خياط.
0: مدام خياط أي. وزمرد العلجي كما قلنا هو الاسم الفني. سجلت سنة 1935 من منتخبات من الغنائية من المألوف والأغاني التونسية على استوانة 78 لفة بمصاحبة جوق موسيقي تقليدي يتكون من الشيخ محمد غانم والشيخ خميسر نان والموسيقي شالوم العداوي وألبير ستيوي ودافيد مسيكا.
1: كان معروف جوقة متاع البارون،
0: جوقة متاع البارون والمقربين من الأوساط الغنائية اليهودية
1: تونسية.
0: أي تونسية بطبعة الحال. الأغنية ذي بعنوان بالله يا حمد يا أخويا، وهي أغنية في طابع بدوي نصها ولحنها في طبع أو نغمة المزمور.

0: شكرا سيداتي سادتي أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة وأوفياء إذاعة تونس الثقافية لحسن استماعكم لبرنامج عابق الرشيدية.
1: سي مختار، عندي تساؤل، بمعنى كيف تم تحويل منحة تعليم الموسيقى العربية هذه إلى مشروع استيوان تزمرد العلجية؟
0: هو مدير التعليم الظرفية كان يفكر منذ السنة اللي قبل 34 عن سنة 33 في غلق قسم تعليم الموسيقى العربية. هذا نفهمه من حديث أدلى به الشيخ علي الدرويش للصحفي محمود بورقيبة لما سألوا في فيفري 32، قالوا هل يا أستاذ باش ترجع العام الجاي؟ قالوا هذا موضوع ما نجمش نتحدث فيه في العموم لأنه سري بيني وبين الإدارة ما نجمش نتطرق ليه. معناها أنه ما كانش واثق باش يرجع. ربما زاد كان ينتظر تدخل مدام بيتينا هي أرملة البارون
1: دي لونجي
0: باش تأكد له اللي يزمه يرجع العام الجاي باش يكمل أعمال تحرير الأجزاء المتبقية مع المنوبي السنوسي. وربما زاد المدير التعليم نفسه كان يستنى في قرار البارون هذه، معناها هل ترى تحبش ترجع ولا لا. هذاك علاش كان بين أخذ ورد، في الأخر رجع هو، لكن واضح أنه كانت الرجعة نتاعو هذيك الثانية، الدورة الثانية هي الدورة النهائية، لأنه جات الفرصة كيف وقع عليه الضغط من طرف زمردة العلجية واللوبي اللي وراها وقتها، لكن تعملوا لغة العصر توا باش يعطيوها المنحة اللي طلبتها. لقاها حاجة معناها منهم ما يخسرش هو ميزانية جديدة، لأنه كانت عمتها الأزمة الاقتصادية كانت قوية ياسر، والميزانية الدولة التونسية اللي تحت الحماية كانت معناها ضغط عليها ضغط كبير ياسر. ولهذا يقول لك أنا نحيت المنحة متاع قسم التعليم وأعطيتها للاستوانة هذه متاع زمرد العلجية، وما زدتش حتى شيء جديد في الميزانية متاعي. بعد وقت اللي صارت الحكاية هذه وأعطوها الكلمة وكما قولها باش تاخذ المنحة ورسموها في مشروع الميزانية وبعثوها المجلس الكبير، نسقت مع أصدقائها نواب الأقلية التونسية اليهودية في المجلس الكبير طلبوا رسميا إدراج مشروع الاستوانة متاعها الهادفة لإنقاذ قطاع ثمينة من الغناء العربي العتيق في الميزانية الجديدة، وهكذا حولت لها المنحة المخصصة لقسم تعليم الموسيقى العربية. رأي أهل الفن التوانسة في مؤهلات مدام خيات يا علي هي كما ربما بعض الناس ما كانش تعرف أنها في شهر مارس بعد تأسيس الرشيدية مشيت هزت معها فرقة البارون اللي كنت تحكي عليها، خميس ترنان، محمد غانم، ودي دومسيكا، شالوم عدي وغيرهم، وسجلت النماذج اللي سمعنا منها
1: أغنة بالله يا أحمد يا أخويا،
0: ورم شو اسمها احتوت على استفتاح ورمي أبيات نوبة الذيل وعدة أسجال أخرى في الرمل وفي الحسين صباء وأغنيات تونسية عتيقة مثل يا أحمد يا خويا وآه يا حليمة، هذه ما نعرفهاش الأغنية هذه يا حليمة نعرفش موجودة ولا. وخرجت الاستوانة في ربيع وصيف سنة 35 ما تلقاش الصدى بالكل، ووزعوها على المقاهي ما أصحاب المقاهي ما كانوش يحطوها، يحطوا عبد الوهاب وأم كلثوم وغيره معناها في المشارقة ولا التونسية وما يحطوها شيء، اللي خليها تمشي تطلب أنه من مدير التعليم أنه يعمل المنشور اللي كنا نحكي عليه في منذ قليل. مشى المشروع هذاك مشى للوزير الأكبر سي الهادي الأخوة باش يوقع عليه، بالطبيعة أقرب مساعديه هو رئيس الديوان متاعه ورئيس القسم الأول مصطفى صفر، اغتنم هالفرصة سي صفر ونصح الإدارة قال لهم بصفة سرية أنه نتجنبوا جبر أصحاب المقاهي على اقتناء هذه الأسطوانة. قال لك فما بعض مشايخ في مدينة تونس حبوا يتقواوا بالسيف، جيوا القواجي عديها بالسيف، والقواجي قالوا لا. قال على أنه المختصين كانوا لا يرون في صوت السيدة خياط أي قيمة فنية تثبت مواهبها اللي تعد في الواقع حسب رأيه هكا كتب عليه أكذوبة كبرى. لكن نزول عند رغبة المدير العام للتعليم يمكن أن نطلب منهم ذلك باللين. اقتنعت الإدارة الفرنسية وقالوا به مع وصيهم بركة باش يقع إفهام المعنيين أنه المناسب أنهم يحافظوا على الموسيقى العربية وما يخلوهاش في زوايا النسيان. كانت هذه معناها تراجع من طرف مسيقو، لكن التراجع الكبير هو أنه وقت تأسست الرشيدية ما لم يستطع معناها منع الترخيص اللي جاء من الإدارة العامة للداخلية ومن الإقامة العامة في تأسيس الرشيدية اللي كانت تسعى هي أيضا لإنقاذ الموسيقى التونسية الأصيلة. الفصل الغنائي اللي عندنا توسع لي هو
1: الفصل الغنائي الأخير باش يكون عودة إلى الوصلة الأولى اللي بدينا فيها من رنة العيدان. عدينا الجزء الأول وتوا باش نعديو البرول بعنوان هي بتدر لذة الحمية، كما قلنا من تأليف الشاعر طه القصار وتلحين الشيخ ميسترنان.

0: بهذا سيداتي سادتي ننهي حصة اليوم، وفي الأسبوع المقبل سنتعرض إن شاء الله درويش في قسم تعليم الموسيقى العربية لما سمعوا بالخبر أنه القسم معناه وقع إلغاء، ومعهم بالطبيعة الوسط الثقافي المهتم بموضوع رقي المغاني التونسية لمكانة رفيعة. فإلى اللقاء إن شاء الله.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.

0: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي وين أنتي وين هي
1: إدراك
2: إدراك
3: إدراك إدراك. العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
2: إدراك
3: نافذة على جوهر الأشياء.
2: إدراك
3: إدراك مع وفاء بركة.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتم تسمعوا فينا. هذا برنامجكم الأسبوعي إدراك اللي يجيكم كل نهار سبت ابتداء من 10 متاع الصباح ويتواصل معكم حتى النص النهار مع أخبارنا والمستجدات العلمية. حصة اليوم 4 جويلية 2026، باش ناخذكم المستجدات الطبية والصحية، باش نخصوا موضوعنا حول مرضى السمنة من خلال تقديمنا لليوم المفتوح لمرضى السمنة ببنزرت. ومن الجانب الصحي إلى الجانب الإيكولوجي والتحول الطاقي، ومع المشاريع والمبادرات اللي من شأنها أنها دعم استراتيجيات الدولة في التحول الطاقي، باش نقدم لكم تفاصيل الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في دورتها الوطنية الأولى. هذا في جانب المبادرات. من الجانب المشاريع باش نقدم لكم اختراع متحصل على براءة اختراع مؤخرا، أجر الفرنان كبديل الأجر التقليدي الأجر الأحمر اللي نعرفوه المصنوع من الطين. وأيضا مع العودة لمواكباتنا خلال هذا الأسبوع، واكبنا إحدى ورشات المؤتمر أفروماند African Omics Intelligence and Global Health Data Science، أوميكس الإفريقية الذكية وعلوم البيانات الصحة العالمية. إذن كل التفاصيل باش تلقاوها معنا في برنامج إدراك، تنجموا تسمعونا على www.radioculturel.com. زادت نجموا ترجعوا للصفحة الفيسبوك تلقاوا كل حواراتنا دي برنامج إدراك وبرامج إذاعة تونس الثقافية وعلشان يوتيوب. إذا نقولكم خليكم معنا، نرجعوا بعد ما نسمع أول نغم في حصتنا من برنامج إدراك. نحيي في الجانب التقني اليوم معنا سهير زيان، ومن أمام الميكرو معكم في بركة الدردوري. مرحبا بالجميع.

0: يارا توصلنا العشرة وتسعة دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذا في نسختها الصيفية كنقولوا الصيف نقولوا سخانة الطقس برشا ناس قلقهم، لكن فما فئة من المجتمع تعاني منها في الصمت وبشكل مضاعف، وهم مرضى السمنة. السمنة اللي ما عادش مجرد مشكلة جمالية أو زيادة في الميزان، بل هي اليوم تصنف عالميا كمرض مزمن وخطير ومحرك أساسي لأمراض القلب والشرايين والسكري. إدراكنا للمرض هو أول خطوة في طريق الشفاء. اليوم نقدم لكم فرصة علاجية استثنائية مجانية تتشرف مصحة القلب والشرايين ببنزرت بالشراكة مع الجمعية التونسية للأمراض الأيضية والبدانة. اليوم في تنظيم اليوم مفتوح مخصص بالكامل لمرض السمنة. أكثر تفاصيل عن هذا اليوم وبرنامجه نستقبل عبر الهاتف الدكتور أمين عليوة، مختص في الجراحة العامة وجراحة السمنة بالمنظار. صباح الخير.
1: صباح النور عافية، حبيت نشكرك على الاستضافة ويعطيك الصحة على المقدمة هذه.
0: مرحبا بيك.
1: هذه جاب برشا حاجات.
0: نعم مرحبا بيك دكتور. إذا كان نقدموا هدف وإطار هذا اليوم المفتوح لمرضى السمنة، هل هو يوم تحسيسي أو أيضا هناك عيادات لتشخيص الحالات المرضية مع تقديم يعني خطة علاجية لهم؟
1: الهدف نتاعنا.
0: نعم نسمع فيك دكتور.
1: الأيامات الأخرى احنا بدينا الخدمة في المؤسسة هذه من 2016 توعنا 10 سنين ولاحظنا اللي العدد متاع المرضى اللي تعاني من السمنة قاعد يمشي ويزيد وطريقة العلاج المتبعة غلطة
0: أيوة.
1: بالكامل
0: كيفاش
1: طبيب تغذية سواء عملوا سبور واقفين في الحاجات هذوكم.
0: نعم.
1: والعباد زادة بشون يعتمدوا العلاج يعتمدوا تجارب سابقة، يبدأ قاعد في قهوة يسمع فلان أي. عمل عملية نجحت معه أنا كنت أعمل عملية
0: أي.
1: راهو العلاج يختلف من عبد لعبد، وراهو مش الناس الكل يتعالجوا بنفس الطريقة، راهو كل واحد والسبب اللي خليه يخلط للسمنة.
0: نعم.
1: أول حاجة هي تلقى المشكلة شنية، وكي تلقى المشكلة وقتها يبدا العلاج.
0: نعم.
1: ونشباز على حاجة هذيك نعاونوك وقدرة ربي نخلطوا الميزان المناسب والوضع الطبيعي العادي اللي لازم اي عبد يخلطه. راك حتى كي توزن 150 طولك 170 من حقك توزن 65 كيلو 64 كيلو، احنا هذاك الهدف.
0: نعم دكتور. هنا انت حكيت على الاسباب السمنه وقلت انت اسباب مختلفه ماهوش نفس السبب اللي يؤدي لمرضى السمنه، هل هي فما عوامل جينيه او اختلال في الهرمونات او امراض مزمنه؟ معناها فما اعداد عديد يعني من الاسباب.
1: الأسباب هي متعددة، فما تلقى الأسباب اللي مرتبطة بالماكلة ونظام الغذاء الغير صحي اللي تو قاعد دارج في البلاد نتاعنا. كيما زادا نقص الاكتيفيتي سبورتيف فورما قاعد نعملوا فيه، هذاك زاد سبب من الأسباب الأساسية. الضغط نتاع المجتمع والستريس واللي أدى إلى الاكتئاب هذاك زاد عنده عامل هام باش يخليك تخلط للسمنة وفشل طرق العلاج. كما زادا نلقاو الطرق الوراثية، تلقى برشا عباد عندهم وراثة متاع سمنة في العائلة.
0: نعم.
1: عندهم أسباب جينية زادا تعاونهم باش يوليو معنا عندهم زيادة في الميزان اللي لازم ندخلوها معناها أون كونسيدراسيون في العلاج. دخلتوا لنتائج باهية وكل شيء.
0: نعم.
1: احنا توا شنو الهدف متاعنا من اليوم هذايا؟ احنا نحبوا نحطوا معناها آليات متاع علاج متطورة.
0: أيوة. إذا
1: هي معناها مستخدمة في البلدان الكل. باش نخلطوا نداويوا الامراض المرضى اللي يعانيوا من مراحل متقدمه واللي ولات عندهم مضاعفات نتاع السمنه. وزاد الهم الحاجه اللي تخليك تخلط نتائج احسن من الوسائل المتطوره واحسن من العمليات واحسن من الدوائيات اللي قاعدين تو نسمعوا فيها السيماغلوتيد وكل شيء اللي تو بدا في تونس اللي العباد ولات تبقى تقبل عليه، هي التوعيه هي الحمايه.
0: كما
1: تحاول انت قبل ما تخلط لدرجه السمنه من وقتها يبدا التوعيه.
0: نعم.
1: بديت تزيد في الميزان تعرف ان انت فما حاجه ماهيش صحيحه، تحاول تصلحها باش ما تخلطش للدرجه هذيك ونولي وقتها نستعمله في الطرق الاخرى نتاع العلاج.
0: نعم انت قلت هنا يوم حبيتوا يعني تقدموا احدث يعني الطرق العلاجيه في هذا المجال او الوقائيه في نفس الوقت، يعني من ابرز التحديثات العلميه اللي معناها باش يكونوا موجودين في هذا اليوم ويكونوا معناها بروتوكول صحي للمرضى في المستقبل. كي نتحدثوا على مقاربات علاجية حديثة.
1: هذوما البروتوكول اللي جابتينا نخدموا فيهم توعنا مدة معناها في تونس ما مازال ما وليوش شائعين، احنا اللي تو قاعدين نحبوا نوصلوه يولي شائع أكثر. راهو مرض مريض اللي معاني من السمنة راهو يستوجب تدخل اختصاصات متعددة.
0: أيوة.
1: كما قلنا التغذية، كما قلنا الطبيب النفسي، كما قلنا الطبيب الخط الأول طبيب العام نتاعك اللي أول حاجة تمشيله، كما جراح، كما طبيب المعدة، كلهم لازمهم كل واحد يتدخل كي تبدأ فما المشكلة تبعته. من الوسائل اللي احنا توجبناهم وسائل يعطيوك كمية معناها كومبوزيشن كوربوريل نتاعك ديتايي سيجمونتير، معناها يعطيك كل بلاصة في البدن قداش فيها شحم، يدك قداش فيها شحم، الأعضاء نتاعك قداش فيها شحم، قداش فيها ميوسكل، اسكو انت الحركة نتاعك اللي قاعد تستعمل في الأيامات الأخرى معناها متناسبة مع نظام صحي ولا مش مت... ولا مش تناسبك تعمل اكثر حركه، اسكو نظام الغذاء نتاعك غلط ولا لا، وين الغلط كائن معناها فهمت باش نصلحوهم.
0: نعم.
1: اذا فما كشوفات اخرين نقوموهم زاد باش يعطيونا الخلل الموجود، اسكو فما كبد دهني، اسكو فما سكر، اسكو فما قلق في النفس، اسكو فما جير، خاطر هذوما الكل تنجم تتسبب فيهم السمنة.
0: نعم. أنت زادة ركزت دكتور هنا أنه البرنامج يتضمن يعني تقييم غذائي نفسي في زادة أمراض الغدد إضافة معناه إلى جراحة السمنة، علاش معناها لازم يكون يعني هالاختصاصات هذه كل موجودة في هذه معناها العلاج المرضى السمنة، وأنه معناها حلقة كي تبدأ غايبة معناها نجاح العلاج يكون نسبته قليلة.
1: هذا احنا تو معناها اليوم شنو عملنا معناها في الجورني نتاعنا سيتون معناها كونسلتاسيون غراتويت يجيو باش يعالجوا. اول مكتب يكون هو فيه فحوصات يقيسوا لي بارامتر الكل، طونسيون، سكر، قديش الوزن، كومبوزيسيون، كل شيء. بعد كي نقوموا بديسكور، ديسكور هذوما انترناسيونو معتمدين اغلب في اوروبا وبالخصوص في سويسرا، نعتمدوا لي سكور هذوك وبعدها تمشي للطبيب المختص في السمنة باش يقوم بالفحوصات، يقوم بالكشف عن المريض، يشوف التحاليل نتاعه، يشوف السكور نتاعه، ومن وقتها يتم توجيهه. توجيهه واش معناها؟ اسكو انت تستحق توا تشوف تيكاتر ولا لا؟
0: نعم.
1: يبحثك في صورة اللزوم تمشي تشوف طبيب نفس شي عندك تروبل كومبورتمونتال نتاعك، مش معناها انت عندك مرض، لازم يكون عندك تروبل كومبورتمونتال اللي يستوجب تدخل بسيكياتر.
0: نعم.
1: وفي بعض الحالات يستوجب حتى تاخذ ادويه. هو زاد يقول اسكو تستحق تشوف توا جراح ولا ما تشوف الجراح؟ اسكو تستحق تشوف طبيب او طبيب نتاع اندوكرين نتاع غدد ولا لا؟ عندك سكر، عندك كل شيء. والهدف من هذا الكل نداويو المرض السمنه باش من بعد نخلطو للعلاج وباش نخلطو يبرى من الامراض المصاحبه للسمنه.
0: يشفى يعني تماما يعني من
1: مرض السمنه ومن
0: امراض نعم
1: الدم السكر ان شاء الله معناها في اغلب الحالات انقطاع التنفس وقت النوم هذوما الكل بعديك يتلقاو في اغلب الحالات بعد العلاج من السمنه.
0: نعم.
1: العيادات هما مجانيه وحتى كان استوجب معناها بمراقبه من بعد العيادات هذوما باش تكون زاده بطريقه مجانيه.
0: نعم. وينجموا اللي يسمعوا فينا تاعو على وجهه اذاعه ثقافيه يتصلوا بكم معناها كان عندهم سؤال او تساؤل يعني حول المستجدات وطرق العلاج والتوعيه.
1: احنا تحت الخدمه احنا لهنا موجودين. الهدف الاول هي التوعيه، راهو ديما ناكدوا قد ما ناكدوا شويه راهي الوقايه خير من العلاج.
0: من العلاج اكيد
1: تعود معناها تمشي تعدي في وقت ابكر راهو تكون النتائج احسن واسهل وتاخذ لها ان شاء الله ما تحقش حتى دويات وما تحقش حتى شيء اخر. في صوره ما معناها الحاله تقدمت هذه تو موجوده ولات صفه كبيره
0: صفه كبيره. نعم.
1: في الحاله هذيك عندنا وسائل علاج ووسائل كشف معناها متطوره تسمح لنا باش نعرفوا الحالات نتاع المريض وشنية الادوات الملائمه مع حالته ونتجنبوا القرارات اللي تاخذوا في قهوه ولا على تجارب تاع بيت اخرين.
0: يعني هنا خطر فما برشا كما انت تفضلت قلت دكتور يعني فما اللي يسمع معناها فما ريجيم معين ياخذوا. صديقتي معناها خفت الوزن نتاعها انا نتبع نفس البروتوكول العلاجي وانت ذكرت يعني في اول حوار يعني كل شخص عنده علاج و طرق معينة. هنا نحكي زادة على الطب الموجه يعني لكل شخص عنده يعني تفاعله مع الأدوية ومع طرق العلاج. إذا هنا من أهم يعني العادات اللي لازمنا نبعد عليها توا يعني تماما، خطر شفنا حتى فما اللي ياخذوا يعني أدوية السكري باش ينقصوا من تخفيف الوزن، باش ينقصوا من الوزن.
1: صحيح، فما هذه كاميرا النتيجة نتاعه في تنقيص الوزن راهي محدودة. هذاك علاش أي دواء واحد باش ياخذه راهو لازم استشارة نتاع طبيب، تنجمش تاخذ وحدك، خاطر راهو مهما كان ديما تمشي تشوف مختص، مختص في الحاجة هذيك يعاونك ويخليك تخلط النتائج أحسن.
0: يعني أنا نفهم دكتور أنه الطرق الجديدة أنه باش يكون فما علاج وشفاء تام من السمنة، معناه ما تعاوش ترجعنا يعني
1: أنت موضوع هي أنت بديت طرحته في المقدمة. أنا نخليوك تخلط لحالة طبيعية عادية تتماشى مع وضع إنسان طبيعي. معناها راك أنت تاكل برشا وما تتحركش، راهم تجمش تكون مسكلي، ما تعملش الطور، مش تكون رياضي محترف، هذه حاجة بديهية. احنا راه معنا باش نعاونوك الدفعة اللي ناقصة باش نزيدو هذاك ونحاولوا نوصلوك للميزان اللازم. كما انت قلت من الاول راهو مرض مزمن يستحق متابعة دورية كما عندك السكر. معناها انا توا صحيت نحى السكر، نحات التونسيون، حالي قلق في النفس، نحات الجوع في المفاصل، معناها ما عادش نتبع، نقعد بصفة دورية نمشي للطبيب نتاعي، طبيب معناها دو بروميير ليني، طبيب العام، طبيب الشغل، يشوف يقوم بالفحوصات، وميزاني مريقل، فما فشل، بديت قاعد معناها نزيد في الميزان، باش يصير التدارك من الاول ريسامبتوم، من اول
0: أول العرض، أول عرض معناه يجي نعم. هنا دكتور فما يقول لك ما نجمش يتحمل البروتوكول هذا، ما عندوش صبر، يحب يمشي طول للجراحة. هنا شنو تنجم تقول له؟ وقتاش معناها يقرر الفريق الطبي توجيه المريض نحو جراحة السمنة؟ دكتور تسمع فيا؟ نعم قطع الهاتف، نعاودوا الاتصال به. إذا بالنسبة اليوم نحكي على اليوم المفتوح لمرضى السمنة ببنزرت، باش تلقاو أحدث التقنيات العلاجية حول مرض السمنة المزمن، يعني معناها تحديث، معناها هناك تقنيات جديدة أو بروتوكول علاجي جديد في هذا الموضوع. إذا من أهم النصائح دكتور محمد أمين علي وطبيب مختص في الجراحة العامة وجراحة السمنة بالمنظار، أكيد قدم لنا عديد من النصائح والابتعاد على أنه كل واحد منا معناها عنده وزن زايد أو معناها يشوف صديق أو حول العائلة وياخو هالبروتوكول هذا العلاجي وياخو نظام يعني غذائي هكا من رأسه كما نقوله ويخفف الوزن. هذا ما هوش يعني يكون حل مستدام، معناها هنا فما توا تطور في مجال البحث العلمي في عديد الاختصاصات ومنها مرضى السمنة، هو أنه معناها علاجات وبحوث علمية اللي تخلي المريض يعني في راحة نفسية أفضل وأنه يعيش حياته يعني برفاهية، معاشك ستريس والضغط النفسي اللي يعيشه في يعني وقت هو يتلقى في العلاج، باش يكون معناه علاج سلس حسب زادة كل واحد وبدنه، كل واحد يعني الكتلة العضلية، كل واحد وشنو معناها البورسنتاج زادة متاع الدهون والشحوم اللي موجودة في الجسم. هذا كل بتقنيات جديدة موجودة يعني اليوم في بنزرت، يعني وهذا اليوم يعني من تنظيم مساحة القلب والشرايين ببنزرت وبالاشتراك مع الجمعية التونسية للأمراض الأيضية والبدانة. إذا ومن زاد النصائح بالنسبة للجراحة إن شاء الله يرجعنا دكتور محمد أمين علي وباش يعطينا كل التفاصيل. إذا ناخذ فاصل غنائي ثم نرجع نواصله. مرحبا.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: إدراك. إدراك، العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
4: إدراك،
3: نافذة على جوهر الأشياء.
4: إدراك.
3: إدراك مع وفاء بركة.
5: العشرة وتسعة وعشرين دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. برنامج إدراك مازال متواصل معكم حتى نص النهار، وكما كنتم تسمعوا فينا واللي التحق بينا توا في الاستماع، حكينا على اليوم المفتوح حول مرض السمنة، ويعني التقنيات الحديثة للعلاج والوقاية ببنزرت. احنا مازلنا مواصلين بعد شوية، وزادة باش نحكيه على الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في دورتها الوطنية الأولى بكل تفاصيل، وأيضا من المشاريع الإيكولوجية مش نحكيه على أجر الفرنان في مجال البناء. لكن قبل هذايا، اليوم 4 جويلية، الحقيقة ما نجمش ما نقفش على ذكرى مهمة. اليوم نقف في 4 جويلية باش نستحضروا ذكرى رحيل شخصية غيرت مجرى التاريخ العلمي البشري، امرأة تحدت ظروف الفقر والغربة وصنعت الثورة في عالم الفيزياء والكيمياء، ماري كوري. ماري كوري ما هيش مجرد عالمة عادية، هي أول امرأة تفوز بجائزة نوبل، والشخص الوحيد في التاريخ اللي نالها في مجالين، في زوز مجالات مختلفة، الفيزياء والكيمياء. بهذا بفضل إصرارها الشديد، اكتشفت مع زوجها بيير كوري عنصر البولونيوم والراديوم، وفتحت للبشرية باب النشاط الإشعاعي. ولم يكن علم ماري كوري حبيس يعني الجدران والمختبرات، بل تجسد في أسمى مواقف الإنسانية خلال الحرب العالمية الأولى، وين أسست بنفسها أولى وحدات الأشعة السينية المتنقلة، والتي عرفت آنذاك باسم كوري الصغير، بيتيت كوري. وقد يعني قادت السيارات بنفسها إلى خطوط المواجهة الأولى لتوفر الأطباء صور أشعاعية فورية لكسور الجنود وشظايا الرصاص، يعني في مساهمتها في إنقاذ حياة أكثر من 1,000,000 جريح. المفارقة الملهمة والمأساوية هي أنه هذه الأشعة ذاتها اللي استخدمتها لإنقاذ البشرية وتطوير الطب كانت هي السبب في وفاتها يوم 4 جويلية 1934، نتيجة عرضها الطويل والمستمر للأشعة دون وسائل حماية. حتى توا معناها دفاترها ومذكراتها الشخصية ما زالت مشعة وتحفظ في صناديق رصاصية حتى يومنا هذا. رحلة ماري كوري لكنها تركت لنا إدراكا حقيقيا بأن الشغف في المعرفة والتضحية من أجل الإنسانية أقوى من الموت. إذن هذا في ذكرى وفاة يعني عالمة في التاريخ، يعني العالم ماري كوري. احنا مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا في برنامج إدراك، خليكم معنا، ما تبعدوش.

0: إدراك، العلم في خدمة الإنسان، والفكر في خدمة العلم. إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
1: إدراك
0: نافذة على جوهر الأشياء.
1: إدراك
0: إدراك مع وفاء بركة.
2: تحية كل الملتحقين على مجتة إذاعة ثقافية، هذا برنامج إدراك مازال متواصل معاكم، وفي الجانب البيئي وفي وقت يواجه فيه العالم وتونس تحديدا يعني تحديات طاقية ومناخية غير مسبوقة، وأمام الحقيقة يعني الحتمية المرور السريع نحو الانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية، لم يعد خيار النجاعة الطاقية مجرد رفاهية أو شيء شعار بيئي، بل أصبح شرطا أساسيا لبقاء المؤسسات التونسية وأيضا تنافسيتها في الأسواق العالمية. في هذا الإطار وفي خطوة طموحة وغير مسبوقة في بلادنا، إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في دورتها الوطنية الأولى لعام 2026، آلية وطنية جديدة بمعايير مستقلة وشفافة تهدف لتقييم الأداء الطاقي للشركات والمنتجات والتتويج الأكثر الاستدامة منها. أكثر تفاصيل في هذا الموضوع يحضر معنا سيد نبيل جريدات، خبير في النجاعة الطاقية وصاحب هذه المبادرة اللي بشي يقدم لنا كل تفاصيل هذه الجائزة. مرحبا بك سيد نبيل جريدات على موجات إذاعة ثقافية.
3: مرحبا بكم كل المستمعين.
2: مرحبا بك. إذن هذه البادرة الأولى، نحكي على الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في دورتها الوطنية الأولى لعام 2026، كان يعني تقدم لنا دوافع وراء إطلاق هذه الجائزة، الهدف منها بكل تفاصيل.
3: الحقيقة هو الإطلاق متاعها صار الأسبوع هذا تحديدا يوم 29 جوان. هي مبادرة وثمرة تعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام. يكون القطاع الخاص معناتها اللي مشرفين على التظاهرة، والقطاع العام هي مؤسسة تنضوي تحت إشراف وزارة الصناعة، من أهمها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، بالهدف نتاعها إنه نلقى ونميزه ونخليه تقييم شفاف المواد ومنتجات ومؤسسات وحلول اللي تساهم في هدفين أساسيين. هدف الأول أنها تكون عندها نجاعة طاقية باش المؤسسة تعاون روحها والمنتوج يعاون المواطن في الاختيار، وثاني هدف هو التخفيض من البصمة الكربونية. تعرف اللي انت اليوم ابتداء من 1 جانفي 2026 التصدير للاتحاد الأوروبي ولجل منتوجاتنا اللي نصدروها تصدر نحو الاتحاد الأوروبي حطت ما يسمى بالميكانيزم أماسيف، يعني فما حواجز عند التصدير وقت يوصل المنتوج لأوروبا كانوا ما عندوش بصمة كربونية منخفضة وما عندوش سياسة في النجاعة للنجاعة الطاقية. راو فما انتكساتيون باش تصير عليه، معناتها رسوم كبيرة، راهو ما نتصوروش اللي الرسوم هذه باش تكون قليلة. هذاك علاش جات الجائزة هذه؟ أولا للمؤسسات باش حتى كي تشارك في الجائزة الكبرى هذه يصير لها التشخيص لوضعيتها في النجاعة الطاقية وفي البصمة الكربونية، ونجم هكاك يا إما يكون متميز. قد احنا عندنا نظام تنقيط، يعني اليوم اللي بش يشارك في الجائزة الكل راو على 100 نقطة، إذا كانوا ما يتحصلش على أكثر 70 مساوية 70 أو أكثر من 70 نقطة راو ما ينجمش يدخل في دورة التقييم.
2: يعني احنا همش نجيو يعني كل الشروط يعني الجائزة والمقاييس هنا في الأسواق العالمية. يعني حبيت تقول انه هنا الجائزة هذه بتكون كأداة زادة لتأهيل الشركات التونسية والحماية قدرتها التنافسية في التصدير. يعني
3: اليوم انت بمجرد مشاركتك في الجائزة الكبرى هذه يصير لك تشخيص للسياسة الطاقية والسياسة البيئية نتاعك، باش تعرف أنا هما نقاط الضعف وأنا هما نقاط القوة، وفين تنجم تحسن النجاعة التقليدية نتاعك وتحسن من تخفيض البصمة الكربونية. اليوم في العالم الكل فما عدة كل واحدة دلابيل كما ليزو كما
2: ليزو 5000 زيادة
3: 50000 اللي أهل المؤسسة باش تكون مطابقة لشروط التصدير في الاتحاد الأوروبي وغيرها من المواصفات اللي يلزمها اليوم تتوفر في المؤسسة باش تنجم تصدر بنفس النسق والأسعار اللي كانت تصدر بها وما يصير لهش من سيغ تاكساسيون.
2: به نمشيو للمعايير، معايير هذه الجائزة.
3: المعايير هي تتلخص في أربع نقاط. أولا السياسة التقليدية المنتهجة من المؤسسة أو الحلول أو المنتجات. اثنين النجاعة التقية لإنتاج المنتوج أو نقل المنتوج أو تصديره. ثالثا بعد الحوكمة في المؤسسة ولا المنتوج. ورابع حاجة هي البعد البيئي. اليوم نحكيه حتى على مواطن بسيط يمشي بشيشري في الجدار الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عملت تصنيف للآلات الكهرومنزلية، تنجم اليوم تمشي تقل تصنيف الطاقي من واحد حتى تشيل لثمانية.
2: نعم.
3: والمواطن مطالب انه بشي يختار الانجع طاقين بشقها صنف واحد. لكن اللي وراه هذي الكل فما مؤسسة جابت الفريجيدير هذيك اما استوردتها ولا صنعتها في تونس، نقلتها من المعمل حتى يكشي للمستودع ومن المستودع للفضاء التجاري اللي باش يعرضوا. هذي الكل باش يكون داخل في التقييم كيفاش يتم نقل المنتوج هذايا، كيفاش يتم التصرف في المنتوج هذايا، يندرى المنتوج هذايا فيه غازات ضاره بالبيئه او لا. هذا الكل باش يكون داخل في تقييم المنتجات.
2: هنا كيفاش معناها الحد من الانبعاثات الكربونيه معناها كما قلت شرط اساسي للجائزه، كيفاش باش معناها تتمكن اللجنه التنظيميه يعني من قياس واحتساب يعني البصمه الكربونيه للمنتوجات والمؤسسات يعني بالدقه، وشكون معناها الاطراف والخبرات العلميه اللي باش تكون يعني مشاركه في هذه يعني التقييم يعني لضمان استقلاليه التقييم.
3: اليوم في تونس فما الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وزاد فما المخابر ومعها عندنا الجامعات ومعاهد متخصصة في المجال الطاقي، وزاد كيف أهم حاجة اللي هو المخابر التقنية في تونس واللي تابعة وزارة الصناعة هي اللي تعمل لي بون ديفي للمنتوجات.
2: نعم
3: المنتوجات. دونك هل اذا كانوا منتوج ماهوش متحصل على تجربه تكون من عند معهد او هيكل
2: معترف به نعم
3: وطنيا، ماهوش باش يكون بامكانها انها تدخل في الـ في الـ في الـ في الجائزه. وهذوما هما اللي مكنونا من تقييم هالمنتجات والا المؤسسات.
2: به هنا اللي يسمع فينا يقول لي به شنية الإضافة من هذه الجائزة عمليا يعني اللي تختلف به عن البرامج والآليات التشجيعية السابقة اللي تقدمها الدولة.
3: وراء ما فهم اليوم في تونس ما عندناش حتى آلية لتقييم المنتجات وإلا الحلول المؤسسات باش تكون أنجع تقييم. دونك هذه المبادرة هي الأولى من نوعها
2: الأولى نعم تونس. لكن فما برامج يعني لتقييم المنتوجات يعني، لكن هنا نعم نعم
3: ما تتقدمش للمواطن او المؤسسه باش تكون متميزه، معناتها ما فماش تكريم، ما فماش جوائز تتعطى. اليوم المواطن، اعطيك مثال بسيط، المواطن كيفاش باش يشري فريجيدير ولا كليماتيزور ولا اي اله كهرومنزليه كيفاش يرى الشعار نتاع الجائزه هذيا واللي المنتوج هذاك تحصل على الجائزه هذيا باش يكون بالنسبه لي هو تمييز. نجمو نلقاو راهو مثلا في المكيفات نجمو نلقاو في سعة 13000 بي تي يو نجم نلقاو 6 انواع مصنفين واحد حسب الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. لكن في وسط الستة هذوما انا هو الاكثر والانجع تقين اولا، وثانيا انا هو اللي ساهم في تخفيض من البصمة الكربونية.
2: نعم، للحفاظ على البيئة. والحقيقة شفنا يعني في سنوات يعني هذه فما وعي يعني من المواطن التونسي في اقتناء يعني معناها المواد، أو كما قلت تيتاو مثلا الكليماتيزور ولا في الجدار، إنه ولا يشوف يعني هل المقاييس هذه في يعني الحاجة اللي باش يشريها يعني ماذا بيه يعني باش يستحفظ على الطاقة، وال أكيد باش نحكيه على النجاعة الطاقية هنا. بالنسبة للجائزة هذه معناها لكل الفئات ولا القطاعات يعني مستهدفة، ولا فما قطاع معين؟ لكل القطاعات في الدورة الأولى.
3: في الدورة الأولى باش يكون 7 قطاعات، وتحت القطاعات هذه فما أصناف. أهم القطاعات واللي قاعدة تستهلك الحقيقة في بلادنا، واللي تأثر بصمتها الكربونية تأثر على الانبعاثات اللي الصادرة من تونس، بالرغم اللي بلادنا راهو ما فيهاش ما عندهاش انبعاثات كبيرة، لكن راهو هذه فرصة باش يخليها أولا تربح من معناتها تحافظ على البيئة أولا، وثانيا تربح المؤسسة أنها ما تخلصش كالسور تاكساسيون اللي حكينا عليها. نرجع للسبع قطاعات. 7 قطاعات هما عندك قطاع الطاقة الشمسية بصنفيها الفلطة الضوئية وتسخين المياه، عندنا قطاع الآلات الكهرومنزلية بكل أصنافها، نحكيو على الكليماتيزور الفريجيدير الفور كلها، نحكيو قطاع البناء، قطاع التنقل الكهربائي واللي هو مهم جدا اليوم في تونس، مهم جدا ان نميزوا السيارات الكهربائيه أنا هي اللي انجع من الاخرى، ونعرفوا الاندرا هذه بصمتها الكربونيه كبيره ولا منخفضه. عندنا قطاع السياحه ومهم جدا لصوره النزول لدى الحرفاء، وعنا أخيرا قطاع البنوك والمصارف هو مهم جدا في تمويل سواء المؤسسات لتحقيق أهدافها في النجاعة الطاقية، وإلا حتى للمواطن تمويله في شراء تجهيزات أنجع وبعض الآلات والتجهيزات الأخرى يتعاونوا باش ينقص من استهلاك الطاقة.
2: هذا بالنسبة نحكيه على المؤسسات الكبرى والمؤسسات الصغرى والناشئة.
3: الكل عنا
2: نجم تشارك.
3: باش يكون فما جائزة أور كاتيجوري ما تخارج الأصناف موجهة بالتعاون مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، باش تكون موجهة أساسا للستارتاب المتميزة في مجال تخفيض البصمة الكربونية.
2: باش يكون فما حوافز يعني فنية ولا مادية لتسهيل يعني التمويل باش تقدموهم للمؤسسات الفائزة لدعم الاستمرارية خططهم؟
3: هو الحقيقة هو تكريم اعتباري باش ياخذ الجائزة، ديجا شنو اللي ربح المؤسسة سواء ربحت ولا ما ربحتش، اللي دخلت وشاركت في الجائزة راهو باش يصير لها تشخيص
2: نعم
3: تشخيص دقيق باش يمكنها من رسم خارج
2: خطط
3: طريق
2: نعم
3: تكون أنجع طاقيا وباش تكون بصمتها الكربونية منخفضة،
2: وهذه ما فيهاش هروب بالنسبة للمؤسسات، خاصة المؤسسات اللي قاعدة تصدر في منتوجاتها يعني حول العالم،
3: وخاصة كما قلنا الاتحاد الأوروبي اللي بدأ من
2: نعم.
3: 1 جانفي
2: 2026
3: بتطبيق شروط صارمة لتخفيض البصمة الكربونية.
2: نعم، وانا اللي يسمع فينا قلنا البصمة الكربونية كان عارفوا بها سينابيل يعني هنا في مراحل انتاج المنتوج يعني لازم يكون هنا محافظ للبيئة.
3: أنا أعطيك مثال بسيط اليوم، قطاع النسيج.
2: أيوة.
3: هو من 1 جانفي يطبق عليه القانون اللي كنا حكينا عليه. اليوم أي معمل متاع نسيج يستهلك طاقة. يستهلك طاقة كبيرة لإنتاج وتصميم القماش، يستحق برشا ماء باش العمليات في السلسلة الإنتاجية متاعه. دونك الهدف انه نتحكم في الطاقه اللي باش ننتج بها من ابتداء من اللي ناخذ المواد الأولية حتى عملية التصدير كيف الماء الاقتصاد في الماء وتوفير حلول لتقليص من استهلاك
2: الماء
3: نتيج مهم جدا. هذا كله يكون الاستراتيجية اللي تعملها المؤسسة باش تخفض من الانبعاثات الكربونية.
2: نعم. كيفاش هنا المشاركة سينابيل؟
3: المشاركة سهلة برشا. احنا ابتداء من 29 جوان وضعنا على ذمة القطاعات الكل والمؤسسات موقع ويب اللي هو www.gppe كيما Grand Prix de la Performance Énergétique gppe.tn واللي يدخلوا نجموا يسجلوا فيه يبديوا الاهتمام بالمشاركة باش احنا من بعد نبعثوا لهم المعايير التقنية وباش يكون ان شاء الله اغلاق باب الترشحات في اخر سبتمبر وباش تصير عملية التقييم في شهري اكتوبر ونوفمبر على انه يتم توزيع الجوائز واسناد الجوائز اللي مستحقيها في شهر ديسمبر ان شاء الله.
2: نعم. قداش من مؤسسة ان شاء الله اللي معناها اخترتوا انا باش تكون
3: مشاركة؟ احنا مازلنا قاعدين نتقبلوا في الطلبات لكن الهدف نتاعنا انه يكونوا اكثر من 100 مؤسسة مشاركين.
2: نعم.
3: اكثر من 200 منتوج مشاركين. مع العلم اللي احنا عندنا اكثر من 20 مؤسسة ومؤسسة عمومية مشاركة معنا في عمليات وضع المعايير وتقييم المشاركين.
2: نعم. فما رؤية يعني مستقبلية لضمان ديمومة هذه الجائزة وتحويلها الموعد سنوي قار معناها سي نبيل؟
3: هو مساهمة المؤسسات العمومية باش تكون ديمومة مضمونة مع انه سنة عنا شريكنا الحصري اللي هو المؤسسة الوطنية لتوزيع البترول اللي الحقيقة عاونتنا برشا باش في ديمومة هالجائزة هذه ان شاء الله. وان شاء الله كل عام باش يكون عنا شريك وطني يدعمنا لارساء ديمومة هذه الجائزة.
2: نعم. موافقين إن شاء الله سي نبيل جريدات، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل حول الجائزة الكبرى للنجاعة التقية واللي هي تصبح بصمة خاصة للمؤسسات التونسية في الجانب معناها التصدير خاصة وللحفاظ أيضا على قدرتها التنافسية الدولية
3: إن شاء الله. والإذاعاتكم والإعلام العمومي والخاص زاد بصفة عامة وانتم الركيزة الأساسية في توصيل المعلومة للمواطن والمؤسسات.
2: نعم. شكرا لك ومرحبا بك في كل وقت. شكرا لك. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعين في برنامج إدراك ومازلنا في الجانب البيئي والإيكولوجي والجانب البناء باش نحكي على أجر الفرنان. خليكم معنا.

0: 10:56 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج إدراك، مازال متواصل معكم حتى نص النهار، ومع الابتكارات والمشاريع في زمن تبحث فيه العائلات التونسية عن حلول لارتفاع كلفة البناء، وتبحث فيه الدولة عن استراتيجيات للتحكم في الطاقة. يبرز لنا اليوم الابتكار التونسي كحل من الحلول، براءة اختراع جديدة تعد وباش توفر لنا 40% من تكلفة البناء واستهلاك الطاقة من خلال أجر الفرنان الإيكولوجي. كيفاش يتحول الفرنان التونسي إلى جدار عازل صلب واقتصادي؟ ما هي كواليس هذا الاختراع العلمي الواعد؟ يحضر معنا مباشرة في استديو إذاعة تونس الثقافية الباحث والخبير في النجاعة الطاقية والبناء عدنان حداد. مرحبا بك على موجات.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الثقافة.
0: مرحبا بك. إذن اليوم نتحدث على البناء الإيكولوجي والبناء المستدام. هو بناء يعتمد الحقيقة على تصميم وتشييد يعني مباني صديقة للبيئة، تكون يعني قليلة استهلاك الطاقة، وتعتمد أساسا على مواد طبيعية ومحلية من البيئة المحيطة. عدنان، اختار مادة الفرنان إذن وتثمين الفرنان في صناعة الأجر، كيفاش بدأت الفكرة معك؟
1: الفكرة هو اللي نحن عنا ثروات طبيعية بتباع في تونس الكل من شمالها الجنوبة، هما كنا قبل يخدموا به الفرنان عوازل، معناتها عوازل. أيوة. عوازل قبل.
0: أيوة.
1: عوازل أكوستيكية على الصوت.
0: نعم.
1: كانوا قبل فما دي بلاك زي ده، ما عادش توا هما لما حالة. جت الفكرة من غادي، أنا قلت علاش ما نخدموش ياجور يكون هو بيدو عازل وهو بيدو يكون عازل صوتي وعازل حراري ويحترم
0: البيئة. نعم.
1: علاش؟ على خاطر نحن المواد الإسمنتية هي مواد قابلة للاحتراق، وتصير عملية معناتها الاحتراق اللي هي تخرج لنا في ثاني أكسيد
0: الكربون.
1: هذيك المشكلة. نحن إيش قلنا؟ قلنا نعمل الدمج بين التربة والفرنان. الفرنان هو باش نكونوا واضحين، خاطر برشا ناس ماهوش فاهمين، خلينا نقصوا في الشجره. ما نقصوش الشجره، هو الفرنان.
0: باش نجيوه لكن خلينا نقدموا يعني التركيبه، كيفاش يعني من الفرنان
1: يصبح الأجر.
0: يعني التركيبه الكيميائيه والفيزيائيه
1: هي مع الناس. هي التركيبه هي الدمج. التربه.
0: ايوه.
1: التربة التير سيليكسيونية بتباع، ماهيش أي تربة، خطر مش.
0: نعم.
1: لازم تكون فيها مواد لاصقة طبيعية.
0: أيوة. ما فماش يعني مواد
1: من عند ربي روا نحكي لك. نعم. لا لا ما نزيدوش، لا حتى إضافة.
0: أيوة.
1: معناتها لازم يكونوا فما مواد لاصقة، فما زادة تكون ستركتور متاع التربة، تكون هي بيدها معناتها قابلة للحمل، الاحتمال معناتها القوة. لازم هي التربة، خطر التربة هي فيها كل شيء، فيها الصابل، فيها الجرافية، فيها كل شيء. لازم يكون تربة سيليكسيونية، بعد عملنا الدمج مع الفرنان.
0: نعم.

0: الفرنان هذا اللي ما لازمش اي تربه خاطر ما تنجم تكون ماهوش مطابقه ليه.
1: نعم.
0: خاطر الفرنان ينجم يتحرك يولي التربه. أيوة. التربه ما تكونش في الدمج نتاعها يكون
1: فما مقاييس دوزاج يعني
0: فما تحاليل ساعه والحاجه نعملوهم. نعم. تحاليل على التربه. وبعد عملوا التحاليل الحراريه معناتها جات الفكره من غادي عملنا الدمج. ومن بعد مشينا المدرسه الوطنيه للمهندسين بالمستير وعملنا التحاليل الحراريه.
1: ايوه
0: التحاليل الحراريه ذي اعطتنا نتائج اللي هو معناتها قش عليك تبني بعزل انت ديريكت يعني هو منه يجور ومنه عازل.
1: نعم. هنا مش يقول لك نفس الصلابة نتاع الأجر يعني
0: نفس الصلابة نفس الصلابة عم خطر عملنا نحن ريزيستانس ميكانيك زادة نفس الصلابة معناتها هو ماهوش بورتور مش حامل معناتها ميهزش هو أثقال كبيرة هو يجور هو كوفرتور أبياج معناتها كما يجور نفس الوظيفة نتاعو يجور الأحمر هذا صديق للبيئة والآخر مو صديق للبيئة.
1: باهي وكيفاش يقول لك هنا باش يتعامل مع التغيرات المناخية مع
0: هو الفرنان
1: الرطوبة العالية مع الحرارة الشديدة
0: هو الفرنان هو الفرنان بطبيعته غلاف الشجرة.
1: أيوة.
0: يحمي الشجرة من التغيرات المناخية والتربة اللي هي فما تربة ما تنجمش تقاوم التغيرات المناخية.
1: نعم.
0: التربة.
1: نعم.
0: والتربة
1: أكيد أكيد
0: والتربة ما فيهاش ديوريت في ومتجددة معناتها احنا عملنا دمج نتاع زوز مواد اللي هما بطبيعتهم موجودين
1: موجودي.
0: في المناخ
1: نتاعنا
0: حاجه اخرى حاب نقول احنا ما نقصوش الشجره خاطر احنا نحافظوا على البيئه ما نقصوهاش الشجره.
1: أي. أي.
0: راهو شجره الفرنان متجدده كل 9 سنوات تتجدد هي تبدل القشره نتاعها الديشي فالوريزاسيون دي ديشي معناتها التثمين النفايات.
1: نعم.
0: اللي هي هابطه من.
1: نعم.
0: من الشجره.
1: نعم.
0: اللي هي بطبيعتها باش تتجدد وحدها.
1: نعم. نعم.
0: فهمت
1: يعني
0: احنا ما نقصوش الشجره اللي احنا نحافظوا على البيئه
1: هو
0: انا نحبوا التشجير احنا بلاكس
1: هو ابتكار ايكولوجي
0: ايكولوجي
1: بس باش نحن ناخذوا اون ديتا يعني في تمشي يعني هذه يعني هذا المشروع يعني اكيد اختيار يعني الفرنان اللي رجعنا الحقيقه للشمال الغربي وغابه تبرقه وعين درهم يعني هنا فما زاد احياء للموروث الغربي التونسي مع تطوير يعني المقاربة البيئية في الثقافة المجتمعية زادة هنا كيفاش تقريب زادة الثقافة هذه في عند المواطن التونسي ونتشجيعه زادة على استهلاك إيكولوجي ومحافظ على البيئة ورغم أنه معناها جدودنا يعني نديمو نرجع لجدودنا كانوا معناها
0: يبنيوا
1: مواد طبيعية. نعم هنا قلت لي البصمة الكربونية معناها فما نسبة تخفيض يعني في الانبعاثات يعني الكربون فماش انبعاثات خاطر فما كي نعملوا مقارنة. نعم خاطر كي نعملوا مقارنة ما بين يعني اليجور اللي نعرفوه يعني اللي مصنوع من الطين اللي خاطر يستوجب يعني
0: أفران
1: نعم وهذاك اللي فما استهلاك زاد للطاقة
0: احنا نعملوا ضغط بركة
1: كيفاش
0: احنا نعملوا ضغط هيدروليكي معناتها
1: أيوة.
0: احنا نعملوا الدمج بين الفرنان والتربة بعد سير ضغط هيدروليكي بتبعتها آلة الضغط تخدم بالفوتوفولتايك بتبعتها معناتها احنا كل شيء نشجعوا على الطاقة ما فماش احتراق ما عندناش انبعاثات ثاني اكسيد كربون ما فماش معناتها البسمة الكربونية منخفضة لأقصى درجات معناتها أونفير زيرو معناتها مش نكونوا خاطر ما عندناش عملية الاحتراق ما عندناش حاجة أخرى ما نزيدوش السيمان.
1: أيوة
0: خاطر المواد الإيكولوجية تو التربة التير ستابيليزي يزيدوا له السيمان. أنت كيفاش تزيد حتى 4% من الإسمنت ولا 5% راهو ظرف في البيئة علاش على خاطر الإسمنت هو تبيده ملوث للبيئة.
1: نعم
0: احنا هي علاش قلت لك هو اختراع منفرد حتى في العالم على خاطر الخصائص التربه ما تنجمش تلقاها كان في تونس.
1: نعم
0: وما تنجمش تلقاها في حتى بلاد اخرى.
1: نعم يعني اجر 100% تونسي
0: تونسي ايكولوجي محلي زاد.
1: نعم
0: محلي
1: محلي. نعم هو تثمين المواد الموجودة في تونس. يعني
0: وما هوش موجود راهو
1: يعني.
0: هو سيتون انفونسيون ماهيش انوفاسيون خاطر فما فرق. نعم. انوفاسيون ما جبتش حاجه من برا وجددتها.
1: نعم يعني. ماهوش تجديد لكن هو اختراع.
0: اختراع ماهوش موجود, حتى في العالم الكل. ما فماش اجور اسمه اجور الفرنان ولا بريك دو ليج مثلا, حتى الاسم يتبدل.
1: وهذا اللي يميز معناها الفكره والمشروع.
0: هذا اللي يميز المشروع هذا. قالش معناتها برشا عباد
1: يعني
0: يحبوا.
1: فما هو موجود يعني مشاريع في هذا المجال حول العالم نحكي, لكن كل واحد
0: بطريقته وبيئته.
1: فوالا
0: التربه اللي عندنا ماهيش ما تنجمش تلقاها في سويسرا مثلا.
1: واللي تتماشى يعني مع طقسنا, مع
0: يتماشى مع طقسنا, يتماشى مع تقاليدنا, يتماشى مع كل شيء. الفرنان زاد الفرنان راهو نشجع حتى بالحق وزاره الفلاحه باش تزرع الفرنان. علاش؟ هو جدار عازل للحرائق الفرنان.
1: نعم.
0: في إسبانيا, جنوب إسبانيا وبورتغال راهو يعملوا الفرنان باش يحميوا الغابات نتاعهم من الحرائق. علاش؟ خاطر عملية الاحتراق نتاعو تتطلب 12 ساعة
1: وقت.
0: معناتها هو جدار عازل غير قابل للاحتراق. معناتها 12 ساعة باش ينجم توصل تحرق الفرنان هذاك. هما يعملوه جدار عازل للغابات نتاعهم. معناتها انا راهو نشجع, مش كان في عين دراهم يزرعوا الفرنان, نجم يزرعوهم حتى في بيجا, نجم يزرعوهم في الشمال الغربي في سليانا, نجم في القصرين, نجم تزرعهم في معناتها نجم تزرع في اي بلاصه.
1: اي خاطر المعروف معناها انه غابات الفرنان يعني في الشمال الغربي هي ثروه محدوده يعني
0: محدودة
1: وتخضع يعني للحمايه وللرقابه البيئيه.
0: ناخذوه فالوريزيه, احنا ناخذوه من المعمر
1: ولا على هذا
0: من الغابات.
1: كيفاش يعني باش تضمنوا يعني استدامه يعني التزويد يعني بالمادة هذه من غير معناها أنك تضروا بالمنظومة الغابية. وذا باش نرجع يعني في معناها في الصناعة.
0: هو الفرنان احنا في تونس قاعد معناتها يصير كل عام فما في ماي احتفال الفرنان يعرفوه جماعة عين درام وشمال
1: الغربي. نعم.
0: كل عام الفرنان يهزوه بعد يصير التكسير نتاعو احنا نقوله في المعمل. فما معمل يصير هو التكسير, احنا ناخذوه ديجا معناتها موديفير او ناخذوه معناتها ما ناخذوش ديريكت من الغابات.
1: نعم.
0: ما عندناش الحق بتبيع محميه المنظومه.
1: نعم.
0: الغابيه يولي هو يمشي للمعمل, احنا ناخذوه من المعمل ديريكت. وفما كميه كبيره هما للتصدير لمحله, خاطر الاتحاد الاوروبي معناتها يصنع به لي جوين تاع الصغار, خاطر اليمونتير معناتها حتى الصغار ينجموا يصنعوا به اللومبراياج تاع الكرهب, يصنعوا به برشا حاجات كراسي طاول. معناتها
1: عنده عدة استعمالات واستخدامات.
0: عنده برشا استعمالات
1: لكن ما جاتش الفكرة في البناء.
0: لا في البناء ما جاتهمش الفكرة الحمد لله.
1: نعم الحمد لله. يعني أول فكرة جات من عدنان حداد, يعني يعطيك الصحة. خاطر هنا شنو اللي توا المستمع اللي يسمع فينا أكيد معناها فما عديد اختراعات. هنا كي نقول لك مثلا ينجح هذا وإن شاء الله ينجح يعني ومعناها ونلقاه في السوق يعني قريبة, إذا زاد يعني الطلب على يعني هذا الأجر فما كمية يعني متوفرة.
0: احنا ما استعملوش الفرنير, ما استعملوش كمية كبيرة الحقيقة. معناتها راه هو
1: نسبة يعني ما هيش
0: نسبة
1: كبيرة,
0: قليلة على الاخر وعطت معناتها
1: نتيجة عالية.
0: معناتها ما استعملوش برشا فرنان احنا.
1: أيوة. مش معناها الياجورة كاملة هي فرنان. لا, لا, لا, لا, لا فيها مواد اخرى
0: فيها
1: طبيعية.
0: فيها التربة هي. أيوة. التربة الطبيعية اللي هي التربة تخدم على العزل الحراري الصيفي. أيوة. يعني احنا نعرف احنا التين والتربة تعزل. أيوة. في الصيف.
1: أيوة.
0: والفرنان يخدم على العزل الحراري الشتوي.
1: نعم.
0: على البرد. صار. أيوة. دمج بيناتهم هكا الياجورة تنجم تحميك من الشتاء ومن الصيف.
1: من الصيف يعني من الحرارة
0: وتقليص في الطاقة في المكيفات. أكيد. وفي الشوفاج كيف ينقص لك معناتها من
1: 40%
0: من استعمال الطاقة.
1: عملتوا معناها
0: 40% خاطر الياجور الفرنية كان هي جور برك خطر هو معناتها العوازل الحرارية فما في الألمنيوم في الشبابك في الأسقف
1: نعم.
0: ما نجموش معناتها نازلو ما نجموش نحسرو احنا ما نجموش نعملو كل شيء بالفرنان
1: أكيد نعم
0: هذا حاجة فما نجم يكون فما معناتها انبعاثات أخرى متاع الحرارة تجم تخرج لك كما نقوله من الألمنيوم من الشبابك من البيبان احنا 40% اللي هو يكون موجود في الكونتور متاع المنزل اللي هي تحميلك تقلص لك من الطاقة اللي هي حاجة باهرة معناتها 40% مقاوم للرطوبة ما يناديش
1: مهم جدا
0: مهم نعم. مهم جدا مين الديش حاجه اخرى كي باش نعملو مثلا انت تقول لي الفرنان نحب نعمل له لوندوي نتاعو شنو هي معناتها الليقه نتاعو الليقه بالجبس
1: بالجبس
0: والجبس ناتوريل
1: ايوا
0: طبيعي الليقه نتاعو متنجم تكون كان بالجبس
1: ايوا مش خاطر هذا معناها سؤالي من بعد يعني هنا كيفاش في عمليه البناء فما تقنيات يعني خاصه للاجل هذا
0: هو لا هو ما فيهوش تقنيات خاصه
1: ما فيهوش يعني
0: هو نفس الياجور نفس الربط نتاع الياجور العادي
1: ما غير سيمان
0: لكن ما غير سيمان ما نعملوش الليقه بالسيمان وبعد ماستيك وبعد
1: كيفاش معناها الياجوره مع الياجوره باش
0: مورتي انا شو بالجير
1: بالجير
0: والجير عندنا نحن في القصرين
1: نعم.
0: جير طبيعي
1: نعم
0: مش جير صناعي
1: نعم نعم
0: جير طبيعي وبعد تعمل الابياج نتاعك بالتو فما جبس بروجيتي احنا قاعدين نخدموا به
1: أيوة.
0: الجبس هذا كيصير بالجبس هنا حميت دارك من المناخ والتغيرات المناخيه وحميت البيئه نتاعك ما لوثش البيئه نتاعك واستهلك وقلصت في الطاقة
1: وبعدت على برشا يعني مشاكل
0: نعم
1: لكن نبعدوا عن الندوة ونبعدوا هنا
0: بالضبط.
1: هنا أكيد
0: برشا ديار مندين نعم. هما توا وبرشا ديار معطي عانيهم من المشاكل هذوما هو ما تنديش وتخليك تعيش في كونفور
1: ترمي
0: حراري رفاهية حرارية اللي هي تعدل لك درجات الحرارة طبيعيا ما غير ما تستعمل
1: ما عادش نستعملوا كليماتيزور هنا
0: ما عادش
1: حتى كان نستعملوا يكون
0: حتى كي يستعملوا نص ساعة ينجم يقعد لك في الدار
1: هنا كان لك تقول لي معناها كيما البناء بالحجارة
0: هو الحجارة الطبيعية أما لا هو العزل الحراري نتاع الفرنان ونتاع الياجور الفرنان أقوى ياسر من الحجارة
1: نعم
0: خاطر الحجارة تعزل صحيح تعزل أكثرية في الصيف الديار اللي بالحجارة تقوم باردين في الصيف في الشتاء ديما فما مشكلة
1: نعم
0: الفرنان يخدم الصيف والشتاء وكما قلت لك التحاليل الحرارية أعطتنا نتائج ممتازة معناتها أكثر من الحجر وأكثر من حتى من العوازل معناتها العوازل البيضاء العوازل احنا نسميهم البترو الكيميائي بتروشيميك اللي
1: نعم.
0: جاية من مثلا بوليستيرين ولا من الاندوروش ولا
1: نعم.
0: يعزلك طبيعيا المكان نتاعك وتحس روحك تعيش في كونفور مرتاحه ما غير ما تستعمل حتى شوفاج ولا حتى مكيفات ما تستعملهمش
1: فهمت
0: هذا الافونتاج نتاعو
1: نعم بالنسبه للتكلفه هنا تكلفه الشراء
0: هو راه شوف هو مشروع انا سميته مشروع اجتماعي ماهوش تجاري
1: ايوه
0: علاش انا برشا يقولوا لي ليه كيفاش راه انا باش نحاول نقربه للياجور الاحمر
1: نعم
0: علاش باش الناس تمشي ما تحسوش يحس بالفرق خاطر يقول لك ايكولوجي
1: ديما فما عين غالي فما يعني تكلفه
0: هو بتبيع
1: لانه تكلفه التصنيع وهو مكلف
0: لا.
1: ولا لا
0: انا ماري انا ريت كان في تونس المواد الايكولوجيه اغلى احنا نقصنا من الطاقه ما عادش عندي استهلاك طاقه نقصنا فما فرن نحيناه
1: نعم
0: تتيح الكلفه ولا
1: تيح. نعم لكن
0: لوجيك مو هي تيح الكلف
1: اي لكن استخلاص المواد
0: في تونس هو يحس هو معناتها فيه امتياز يولي يحط السعر اغلى
1: نعم نعم
0: هو يقول لك الياجور مثلا العادي
1: يعني مش في سلسلة صناعة
0: أقل يتكلف المواد. أقل يتكلف أقل بالطاقة الشمسية ومعناتها يتكلف أقل راه هو تكلفته يتكلف أقل وعلاش احنا نخدموا بيها اقل يتكلف اقل خطر ما عندناش فرن وما عندناش احتراق وما زدناش سيمان
1: نعم
0: اللي هي فما
1: نعم
0: كلفه
1: نعم
0: هي مواد طبيعيه تنجم تلقاها معناتها محليه موجوده اللي بتلقاها ارخص من مواد كيميائية.
1: هذا مشجع يعني بالنسبة لمشاكلنا توا إذا تونس الثقافية يعني شنو تنجم تقوله خاصة المواطن التونسي؟ نحن عطينا يعني الامتيازات هذا الأجر أجر الفرنين يعني نعرف احنا التونسي مش تقنعه يعني خاصة في تقاليده يعني يقول لك نجمش أنا مش نبني دار يعني كيفاش ما غير حديد وسيمين
0: ويجور هو يعني كيما نقولوا لا استركتور بالياجور واحد ماهوش بورتور
1: ماهوش بورتور
0: مهم
1: ماهوش حامل يعني
0: لا لا ماهوش حامل وما يركبش بالامبواتمون
1: يعني نقسموا به نجموا
0: نقسموا به نعملوا به زاد هو نقسموا به نعم
1: تقسيم المنزل
0: تقسيم منزل والا الكونتور نتاع المنزل الجبه احنا نقولوها مثلا راهو ما هي ما العروس تبقى بالحديث
1: أيوة.
0: وبالسمان
1: والدائرة
0: تبقى راهي هي بيد
1: للتأكيد لأن خطر ديما تونسي معناها البديل يمشي معناها تغيير يعني المنظومة
0: لا لا لا ما نغيره فيه بشو بشو احنا المنظومة خطر ما تنسيش تغير المنظومة كاملة هو فما تو مثلا سويسة هي سويسة تستعمل 40% من الإسمنت في أيوة. الأساسية تبارك أيوة. لكن عندهم ثروة اللي هي ثروة الخشب يبني ديارهم باللوح
1: نعم نعم
0: احنا ما عندناش ما عندنا الثروه هذه على الغالب اما هما عندهم ثروه كبيره يبنيوا حتى الكاليتي نتاع الخشب تاعهم مقاوم احنا الكاليتي نتاع الخشب نتاعنا ما يمين الجمش يقاوم التغيرات المناخيه معناها ثروه كبيره نحن معناتها هما عندهم ثروات كبيره غابات كبيره
1: كبيره
0: عندهم ثروات ينجموا
1: وعندهم تقاليد ايضا
0: والموارد نتاعهم نحن اللوح ما نجموش نبنيو به والا كان باش نجيبوا لوح امبورتي باش يتكلف
1: تتكلف
0: معناتها هاكا علاش قلت لك المواد الايكولوجيه نحن الساعات يجيبوا فيهم امبورتي ويتكلفوا اغلى بالنسبه للحديد والسيمان يبقى ستركتور والمتاع نتاع الدار ولا مال نتاع المبنى يبقى كما هو في عوض ياجور الاحمر أيوة. تحط ياجور الفرنين ازين حتى البرة ازين نعم. فيه معناتها يعطيك ايدنتيتي زاد نعم. فهمت
1: الطابع
0: الطابع المعماري محلي هي نعم. هو نتاعنا حتى الكولور نتاعه نعم. ياسر محلي ويعطيك الطابع ويعطيك لي جرانولي هذوكم الصغار هذوكم أيوة. حتى البرة ما تنجم ما تعملوش اما غير ما تدهنه معناتها تخليه كما هو
1: طبيعي
0: طبيعي من داخل تنجم تعمل الجبس تنجم تعمل اي حتى تنجم تعمل بلاكو تنجم تعمل اللي تحب معناتها
1: هنا زادها باش نسال على عمر هالياجور هذا
0: والله هو هو مستدام. هو رون هو رون بلابل علاش خاطر أيوة. احنا حتى نجمو بعد ناخذه
1: ايوا
0: يدخل في الاقتصاد الدائري
1: دائري
0: بعد نعاودو ندخلو الملك سور ونعاودو ندوروه في الملك سور ونعاودو نصنعو منه ياجور اخر ديما متجدد
1: علاش قداش يعني المده الافتراضيه يعني حددتو انتوما يعني تقريبا
0: 100 سنه
1: اي ما شاء الله
0: احنا تو 20 سنه الدار تظهر
1: نجدوا توين سنه مغرومين بالبناء
0: تظهر قديمه على الاخر معناتها 20 سنه اما ونعاود نقول لك راهو ال 100 سنه الافتراضيه خاطر هي التربه ما تنجمش التربه ما عنديش دوريت في
1: نعم نعم
0: تربه ما تنجمش تقول لي تربه عندها دوريت في التربه ما تفسدش معناتها هذيك هي لا ناتشور وكاليش وكاليش طبيعي وكاليش نحن مشينا للطبيعي والتوجهات العالم الكل راهو السمير راهو باش تولي شكاره ب 50 دينار خاطر فما ضرائب البصمه الكربونيه
1: اللي كنا نحكي عليها منذ قليل
0: الضرائب هذوك باش يغليو لك في المواد الصناعيه باش انت بعد ترقى المواد الايكولوجيه ارخص من المواد الصناعية وهي هو ذيك هي اللي يلوث أكثر يطفى أكثر فما فما فينومين هما توا في العالم الكل اللي يلوث
1: يطفى نعم يدفع ضريبة نعم.
0: ضريبة التلوث
1: نعم إذا وين وصل هذا المشروع توا يعني
0: توا
1: توا فما في ترقية في
0: مرحلة احنا عملنا النماذج معناتها البروتوتيب مازال احنا توا نطمحوا باش نعملوا وحدة انتاج ونوليو نعملوا نصنع ومعناتها الياجور هذا يكون موجود ان شاء الله من الشمال للجنوب يكون موجود في تونس ان شاء الله
1: ان شاء الله وخارج تونس
0: ان شاء الله هو هو التصدير معناتها الحقيقه فهم برشا عروض للتصدير كلهم يحبوا يستعملوا اما انا نحب نقول يستعملوه التوانسة ساعة هم بعد يتصدر يخرج البر، خاطر هي ثروة طبيعية تونسية يتمتعوا بها الأكثرية التوانسة.
1: نعم إن شاء الله. هذا في جانب البناء، وعندك زيادة مشروع آخر عدنان أي حديد في التطبيقات،
0: في التطبيق بالذكاء الاصطناعي
1: ميميد سكان.
0: ميميد سكان
1: باقي مازلنا يعني في الجانب يعني
0: وفي الجانب البيئي.
1: نعم
0: هي تطبيق ميميد سكان جات الفكرة بحكم نحن كي تصير لنا مشكلة متاع رطوبة مثلا في الدار، نجيب شكون يعاين معناتها بالعين المجردة.
1: أيوة
0: وكل واحد شنو القراءة متاعه والتفسير متاعه
1: تفسير وكيفاش شنو النجم الداخل،
0: يعطيك بعض النجم يعطيك حلول غلطة.
1: أيوة
0: اللي هي خليك
1: وما يجي دائما زادة
0: وما يجي دائما آه. وبعد عاود درجة بعد شهر ولا شهرين ولا عام ولا حاجة. قلت أنا علاش لا نعملوش تطبيقة تخدم بالذكاء الاصطناعي.
1: أيوة.
0: يولي يقرأ، هو يقرأ الصور وفما ماشين ليرنينغ تسمى نعطيه نحن برشا صور ونعطيه الأسباب متاعه وهو يولي الذكاء الاصطناعي
1: يحدد لك يعني
0: كيرا حاجة تشبه يعطيك
1: ديجنوستيك.
0: ديجنوستيك الديجنوستيك هذا كيف تاخذ أنت ميميد سكان موجودة في البلاي ستور تحطها بلاش راهي ماهيش بالفلوس
1: مجانا
0: تسكاني المكان الرطوبة نتاعك هو يقول لك يا عندك تسربات مياه.
1: ايوه
0: خاطر التسربات مياه
1: اسباب يعني الميديتي هذه
0: اي تسربات مياه يا عندك الرطوبة الداخلية.
1: أيوة.
0: كليتاش يقراهم ويعطيك أيوة. راه دياجنوستيك اكسبير
1: ايوه
0: ويقول لك ومن بعد يقول لك شنو هي الحلول شنو اللي تعمل اول حاجه شنو تعمله معناتها.
1: ايوه
0: هو يوجهك باش ما يجي حتى حد ما يعطيك حلول غلطه معناتها على الاقل انت تبدا تعرف
1: تقريبا
0: تقريب وسهله الاستعمال نعم. نتاعها معناتها تاخذ تصويره ويسالك اسئله عندك معناتها ناس يعيشوا معاك كازماتيك عندك عبيد
1: نعم.
0: متاثرين أي. على حاجه سؤال ولا اثنين وبعد يعمل لك هو الاناليز نتاعو يعملوا لك الاناليز بالذكاء الاصطناعي اللي هو الذكاء الاصطناعي نعاود نقول لك اللي هو معناتها قاري تصور قبل دخلين واحنا 6000 تصويره وعطيني وعطيناه كل تصويره شنو السبب نتاعها
1: نعم
0: باش ما يقولوش راهو معناتها يعطي في حاجه غلط.
1: أيوة.
0: يقرب لك ويعطيك البريسيزيون تاعك يقول لك انا تو عطيتك خاطر ساعه التصويره انت تصورها ماهيش واضحه
1: ماهيش واضحه أي.
0: يعطيك يقول لك انا 85% بريسيزيون مثلا وساعات يعطيك 60% بريسيزيون يقول لك انا راني ما فهمتهاش التصوير ما غلطكش معناتها فهمت
1: يعني هنا تنجم تعاود يعني تصور تصويره
0: تصور تصوير
1: أخرى. او تنجم تدخل يعني معلومات يعني بالكتابه مثلا
0: لا.
1: كيفاش تفاعل يعني
0: لا. هي تصور هي تصور في الجاليري بتاعك بدا عندك تصور قدام
1: ايوه
0: تطبيق تصور ومن بعد يسالك اسئله كما قلت لك معناتها
1: تقريبية
0: سؤال ولا اثنين اللي هما ناس ازماتيك يعيشوا معك باش يعطيك درجه الخطر
1: الخطر
0: اي ومن بعد تصور وبعد يعمل اناليز وحده هو يقرا التصور هو
1: أيوة.
0: قوته في القراءه بتاع التصور
1: يعطيني انا بعد يعني التحليل الصور والبيانات يقول لي يعطيني شنو من الحلول هل باش نبعث معنا نجيب اكسبير ولا باش
0: لا عندنا لستة نتاع أيوة. ديزيكسبير احنا في الوسط
1: ايوه ولا
0: احنا عندنا
1: ولا
0: لستة.
1: شنو ما معناها المنتوج اللي باش نشريه باش
0: هو من بعد ما يعطيك الحلول فما لستة نتاع ديزيكسبير اللي هما في التطبيق
1: ايوه
0: هما مغلبهم مهندسين معماريين
1: ايوه
0: معناتها نيفو الحقيقة عالي اللي هما
1: مختصين
0: عاملين اختصاص في الرطوبة مش مهندس معماري خاطر مهندس معماري وحده ما ينجمش موش اختصاص في الرطوبة الناس هذوما مختصين
1: أيوة.
0: في كل الولايات في بنزرت في نابل في كل طاقة حتى وين الزون داكتيفيتي نتاعو وين نجم يخدم تتصل بهم تبعث له انت التقرير تقول له راهو التقرير هذا هاوش عطاني التقرير يقرا التقرير وبعد يجي يعمل معاينة ميدانية هو يمشي يبدا لك في اللي ترافو نتاعك معناتها باش تضمن الجارونتي والضمان ضمان معناتها الضمان الاشغال نتاعك
1: نعم
0: ويعطيك راه سيرتيفيكات وجارونتي مهمه راه راه مش اي انسان يجي يخدم لكم
1: تربح شلالة. الوقت تربح فلوس
0: لا تربح برشا حاجات
1: وزاد ايضا الخدمه اللي باش تكون يعني مستدامه وتنحي المشكل هذايا
0: تنحي المشكل ويجيوكم
1: يعني كل تدخل فما معناها خبراء مش كيف كيف يعني
0: مش لا مش كيف كيف هو راه في الانواع نتاع الرطوبه فما 112 نوع راه احنا نسميوها كلمه بركه
1: كلمه بركه
0: احنا ندي احنا كي نشوفوا اما هي 112 نوع من الفطريات اللي هما يجيوك من الطبيعه خاطر الفطريات هذوكم تساعد الاشجار على الفيرتيليتي
1: نعم
0: معناتها راهو علم هو كامل نعم. هو علم هو كامل ماهوش
1: أي.
0: اي هو موجود في الطبيعه اما يبحثوا على الاماكن اللي فيها الرطوبه
1: ايوه
0: يحبوا بلايص فيها معناتها كي تسخن عليهم الفطريات هذوما متحركه
1: أيوة.
0: طقس يسخن عليهم يلوج على مكان الرطوبه بشرق دارك فيها الرطوبه يدخلوك من شبابك يدخلوا من شبابك ومن بعد يتفاعلوا في الاماكن البارده اللي موجوده في الوسط
1: الدار
0: علاش ديما تلقاهم في الكوانات
1: أيوة.
0: مثلا أيوة. وعلاش ديما تلقاهم في البلايص وين الشباك البلايص يميد ابرد والاكثريه تلقاهم في الاماكن اللي هي اون كونتاكت مع الخارج صعيب باش تلقاه في الكلوازون خاطر الكلوازون اسخن
1: نعم.
0: لهنا
1: نعم.
0: الرطوبه والطاقه يتلقاو في حاجه كيما هذه معناتها الفطريات هذوكم راه ما نجموش نحيوهم خاطرهم هما نسحقوهم في الاشجار وفي الفيرتيليتي تاع الاشجار وهما يجيو من الرطوبه من التربه لكن انت كي تحمي دارك هما شو يدخلوا ما يلقاوش مكان ينجموا معناتها يقعدوا يعيشوا فيه لي بور خاطر يولدوا من بعدهم
1: نعم.
0: يخرجوا يشوفوا مكان
1: اخر
0: نعم. أما نجموش نقطعوا معناتها النظام البيئي
1: النظام البيئي نعم
0: ما نجموش نقطعوا خاطر صاحبي يقول لي فما شكون أنا مرة كلمني قال لي في الليل يدخلوا لي راه بلايص كل
1: بالصباح يخرجوا نقاش يقول لك ما نحن شنو نقول نهويوا شوية الدار وندخلوا شوية الشمس هكا يتنحى
0: ما يتنحاش هو خاطر لازم التهوية الميكانيكية مش شبابك كي باش تدخل الهواء البارد باش تطلع انت الرطوبه باش تطلعها في السقف معناتها التهويه الطبيعيه لازم ما تنجمش تعملها الا ما يكون عندك انت في اورينتاسيون معناتها ممتازه وحاجه اخرى لازم يكون عندك فون دومينو باش يدور لك الهواء معناتها كوروندير راح نسميوه نحلوا اللي هي صعيبه باش تلقاها في العمارات مثلا
1: نعم.
0: صعيبة بشكل
1: وخاصة نحن كي نخرجوا نخدموا من الصباح وروحوا زادا العشية ما تلقاش الوقت اللي باش تحل لكن هو ماذا بينا نحن نهوي ويعني من
0: يعني باش نصح نصيحة يومي راه تاوي يومي مش 6 نتاع الصباح نخرجوا نحلوا شبابك
1: ايوه
0: هذيك اسمها نفجعوها الدار ما تكون انت هواية سخون خاطرك الناس راقدة
1: جيت
0: تدخل الميديتين تاع الدار راهو وقت لابوغ تغميك احنا نسميه
1: أيوة.
0: اللي هي 8:30 تاع الصباح
1: ايوه
0: ريتك الشمس الخفيفة هذيك انت لازمك تدخلها
1: هذيك الصحية
0: هذيك الصحية اما راهو 6 نتاع الصباح والا تخلي شباك حتى 7 نتاع الليل احنا تاوي عندنا وقت من 9 ل 4 نتاع العشية هذا أيوة. هو هذا كيف يصير التهويه احنا خاطر فما شكون يخدم كيما قلت يحل الستة
1: ويروح
0: يروح يلقى كيف كيف أيوة. يدخل الرطوبه الكل نتاع الشارع يدخل الدار
1: هي معناها التهويه معناها تكون في زمن محدد
0: يعني بالتسعة نتاع الصباح 8:30 9 حتىكش ال
1: 14
0: الوقت الوقت فما لابور هذيك الحراري نعم. اللي هو انت لازمك تتمتع به
1: نعم.
0: طبيعيا معناتها نعم. انت باش تدخل به اما راهو السبعة متاع الليل والثمانية متاع الليل الكل راك باش تدخل الرطوبة متاع الشارع تدخلها للدار والستة متاع الصباح الرطوبة كيف متاع الشارع متاع الصباح
1: شكرا لك عدن حداد الباحث التونسي والخبير في النجاعة الطاقية يعطيك صحة على كل هذه النصائح وبالتوفيق بالنسبة لمشاريعك أنا مش نخرج معاك توا مش بعد شوي هكا المشاريع ونحب أن نشوف الباحث في الصيف شنو يعمل يعني عندك برنامج يقعد ديما يخمم هكا في فكرة جديدة ويتطور ولا فما هكا نخرج شوي نعمله هكا شوف ناخذ نفسه شوي
0: ديما ديما نتفاعل في الناتور علاش خاطر حتى كي تمشي بلاصه في الناتور تقعد تشوف في المواد الطبيعيه اللي موجوده بحديك خاطر احنا عندنا برشا مواد طبيعيه عندنا رخام مثلا ساعات تمشي تشوف الرخام انت فما بلايص ويا مرخه تمشي تشوف الجبس تشوف معناتها راهو
1: يعني فماش انفصال تام يعني على
0: لا ما تنجمش ما تنجمش خاصه شوف خاصه كي تكون انت معناتها متحمل مسؤوليه نعم. البيئه راهو مهم خاطر انا ساعات صدقني الراف في اللوتوروت واحد يطيش كعبة يغورت
1: للأسف يعني
0: راهو أنا راه في مشاهد الحقيقة
1: لا تؤلم يعني المشاهد هذه
0: على الأخر تؤلم معناتها في وطورات نعم. يعمل لك يحل شباك ويطيش
1: راهو هذا يضر البيئة وضر يعني حتى في يضر في روحه معناها هو كان يضر في باله يعني هو
0: يضر في روحه خاطر احنا ناكله من بتباع من الأرض هذيك نعم. اللي انت لوثها بالمواد الكيميائية
1: باش ترجع يعني
0: باش تعاود ترجع انت باش تاكلها
1: بطريقة غير مباشرة
0: اللي غورتها هذيك اللي طيشتها باش تعاود معناتها تشوف في مشاهد الحقيقة عبيد ما الحس البيئي ما فهمش اللي أنا راو معاه تولي جرائم بيئية معاه تولي محكمة بيئية معاه راني بالحق لازم بالحق وصلنا المرحلة
1: المرحلة يعني شفنا يعني قداش يعني فما
0: تلوث احنا
1: تلوث فيروسات جديدة قاعدين نشوفوا فيها معناها أمراض يعني الكل هذايا من التلوث
0: الإنسان هو متسبب
1: نعم.
0: فيه
1: نعم.
0: هو الإنسان
1: نعم.
0: هو متسبب الأول هو الإنسان اللي عملنا الصناعات الصناعات الثقيلة اللي هي صارت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون باش تغير المناخ وعمل طبقة عازلة باش ما خليش العملية التبخر تكون تبخر طبيعية والأمطار تهبط في وقتها
1: نعم.
0: احنا نتهبط في أمطار ما يش وقتها في السيف معناتها عنا فيضانات
1: نعم
0: امبارح
1: امبارح بنزرت
0: معناتها فيضانات في نعم. في هذا السيف
1: نعم.
0: اللي هي
1: معناها ناتج للتغير المناخي هنا ردة الفعل الطبيعي يعني
0: انا نقول الطبيعه قاعدة سنوات اعتدينا عليها خلتنا تو طعم في رياكسيون
1: احنا لازمنا نكونوا عن واعيين بهذا معناها
0: ولازم يكونوا فما رادع زاد احنا واعيين فما هي
1: نعم.
0: جمعيات بيئيه وفما ديما
1: تحيه لهم
0: تحيه لهم اما راه فما حاجه انا راه المواطن معناتها باقي ماهوش مسؤول على الطبيعه نتاعو راهو كي تطيش ما نعرفش انا بابي مشوار ولا تطيش اي حاجه اش معناتها ما بخل على على على بوبيل معناتها تكون هذوما كيفاش يعني يعملوا كاميرات
1: نعم.
0: ويخطيوا كيما في
1: رواندا نعم
0: في رواندا رواندا نعم لا ما نقارنوش بدول متقدمه مثل رواندا هي تقدمت تو في رواندا بونتا تاع السيجار ومعناتها
1: تجيك الخطيه حتى على الدار
0: تجيك الخطيه بالتصوير نتاعك نعم. بالعمله اللي عملتها
1: نعم.
0: معناتها باش حتى
1: نعم.
0: علاش احنا
1: ان شاء الله ما نسلوش نحن نكون عندنا وعي ونعرف التونسي نحن عندنا هكا جانب من الثقافة وإن شاء الله يعني في قادم الأيام إن شاء الله تتغير الأمور بشبابها
0: نشوفوا بلاد نظيفة
1: إن شاء الله إن شاء الله أخذت ربي شكرا لك عدنان حداد على كل هذه النصائح إحنا مازلنا مواصلين في برنامج إدراك خليكم معنا ما تبعدوش

0: راقب علينا على موجات إذاعة ثقافية 11:37 دقيقة على موجاتنا في برنامج إدراك، مازال متواصل معكم حتى نص نهار. نص نهار مع أخوانا والمستجدات العلمية ومواكباتنا. نرجع لمواكباتنا خلال هذا الأسبوع، واكبنا مؤتمر الأول African Omics Intelligence and Global Health Data Science، الأوميكس الإفريقي الذكية وعلوم بيانات الصحة العالمية. الحقيقة واكبنا الورشة حول استعمالات الذكاء الاصطناعي وأيضا داتا ساينس في الأبحاث العلمية، وقمنا بحوارات مع بعض الباحثين اللي كانوا حاضرين خلال هذا المؤتمر وأهم أبحاثهم المستجدة في هذا المجال. نسمع مع بعضنا هذه الورشة اللي واكبناها على شنو جات وأهم المحاور.
1: إدراك، العلم بصوت مسموع.
2: عسلامة، منتصر ترخاني، طالب دكتوراه في جامعة الطب بتونس. اليوم نقوم بتغطية متاع الورشة العلمية في مجال التربية الحيوية البيو انفورماتيكس في مجال الصحة وتطبيقاتها. والوركشوب هذا يقوم على تغطية يعني كيفية استكشاف وقراءة البيانات الطبية والجينية من خلال تعرف على الجينات والتفرد الجينية وتأثيراتها على الصحة من خلال استعمال الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج واكتشاف يعني الجينات ذات سلة بعدة أمراض للمساهمة في التشخيص الطبي والاكتشافات الأدوية يعني precision medicine، الطب المشخصا للأفراد يعني صناعة الأدوية مشخصا لأفراد.
0: كنت تعطينا بعض الأمثلة من اللي قدمتهم؟ يعني
2: لخصنا في هذا الورشة يعني تغطية، قمنا بالاستعمال يعني بيانات من عدة population إفريقية أوروبية وآسيا، وحاولنا قراءة هذه البيانات الجينية، وقمنا باستخراج يعني الجينات المهمة من كل population، وحاولنا اكتشفنا يعني الطفرات الجينية في كل population وباستعمال الذكاء الاصطناعي، مما يساهم يعني في تشخيص بصفة يعني أسرع وأدق. في الحقيقة هي يعني الجينات الإفريقية يعني جينات ثرية و يعني مختلطة مهمة جدا، يعني توجد فيها يعني التفرد جينية أكثر من الشعوب الأخرى، وخاصة البلاد التونسية يعني كما تعرف يعني متنوعة على المجال، البربر، فينيقيين، أوروبيين،
0: جنوب الصحراء، يعني مرت بتونس،
2: يعني حقيقة بيانات غنية جدا على المستوى الجيني، مما يفتح عدة تساؤلات وأبحاث للعمل عليها إن شاء الله. يعني نمتلك المهارات الكافية للقدم مضيا في هذه يعني الدراسات في المجال البحثي لتطوير هذا المجال إن شاء الله.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة.
2: شكرا.
1: إدراك، رحلة في العقل والكون.
0: كما كنا نسمعوا معنا آخر الأبحاث أثبتت أنه فما تنوع وثراء جيني داخل القارة الإفريقية وخاصة في تونس، واستعمال الذكاء الاصطناعي وهذه البيانات أكيد باش يخولنا أنه معناها نقدمه في أبحاثنا العلمية وأيضا في الجانب التشخيص الأمراض وأيضا بعد في الوقاية والعلاج. احنا وصلنا في حوارنا، والحقيقة قمنا بحوار مع المختصين والباحثين اللي كانوا حاضرين خلال هذه الورشة وانتباههم حول المؤتمر وآخر الأبحاث اللي يشتغلوا عليها. نسمع.
1: إدراك، العلم في خدمة الإنسان.
3: الاسم دكتور غسان تاية، باحث في الإيكول فيترينير المدرسة الوطنية للطب البيطري، باحث ما بعد الدكتوراه.
0: مرحبا بك على موجة إذاعة تونس الثقافية في حدث مهم حول كل ما هو جديد في الأبحاث العلمية اللي تمس الصحة الواحدة الوان هيلث الإنسان والحيوان، ونحكي زيادة الجانب البيئة حول الجينوم وأيضا التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وكل ما نحكيه على داتا ساينس. إذا انطباعك اليوم يعني في حضورك مثل هذا الحدث العلمي، وما هي أهم الأبحاث الجديدة اللي معناها قاعدة تتطور في تونس؟
3: إذا تحدثنا نبدأ الحديث بيوم الكونغري أو المؤتمر اللي استضاف عدد من الباحثين غالبهم من تونس، بالإضافة إلى بعض الباحثين من جنوب أفريقيا، من فلسطين، من بعض البلدان، من ليبيا، من المغرب كذلك. كانت في مشاركات ثرية، ملاحظ أنه في هناك تطور كبير في مجال البيو انفورماتيكس أو علوم المعلومات الحياتية التي تتعلق بالجينوم، تتعلق بالدي ان اي وما إلها من فهم للأمراض، ما تتعلق بفهم كذلك للترابط ما بين صحة الإنسان وصحة البيئة أو سلامة البيئة وصحة الحيوان كذلك، إذ أنه نتاج ذلك أنه لا يمكن أن يعيش الإنسان بمعزل عن بيئته، لا يمكن أن يعيش الإنسان بمعزل عن الحيوان. فالملاحظ أنه هناك تطور كبير وجهد كبير يبذل في هذا الجانب، وهناك قفزات في هذا الجانب لأنه لها علاقة مهمة بفهم الأمراض، لها علاقة مهمة حتى في التشافي فيما بعد من الأمراض،
0: هنا حتى في تشخيص الأمراض والوقاية والسباق يعني التدخل أيضا هنا الباحث أو الطبيب في هذا الموضوع. يعني من أهم يعني الأبحاث أو الأمراض اللي ركزوا عليها خلال هذا المؤتمر،
3: الحقيقة أنه من أهم المخرجات على سبيل المثال مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، إذ أنه هناك تطور كبير في البكتيريا التي لا تستجيب للمضادات الحيوية، وبالتالي كثير من الأمراض أصبحت لا تشفى بسبب عدم الاستجابة للمضادات الحيوية. هذا جانب. الجانب الآخر كان هناك تركيز أيضا على جانب الفيروسات اللي غزت العالم في الفترة الأخيرة، وكان كثير منها مصدر الحيوان. لو تحدثنا عن الكوفيد عام 2020 كان آخرها، وسبقوا قبل ذلك السارس، سبقوا قبل ذلك الإيبولا، كلها كان مصدرها الحيوان، والإيدز في نهاية القرن الماضي كلها كان مصدرها الحيوان. فكان هناك أيضا تركيز على الفيروسات، كان هناك تركيز على الطفيليات زي كالشمانيا اللي هي بتمس الإنسان بالذات في المناطق الحارة، فكان تركيز بشكل عام على الميكروبات. واليوم كان عندنا تركيز على الجانب يتعلق بالهيومن، الجينوم في الهيومن. يعني الأمس كان كثير من التركيز على الميكروبات اللي هي في تلاصق وتماس مع الإنسان بشكل كبير. إذا بتحدث عن الجانب البحثي اللي بيخصني تحديدا، يعني أنا ببحث في الجانب البكتيري، البكتيريا اللي تنتقل الموجودة في الحيوان وما مدى مقاومتها للمضادات الحيوية. لأنه في السنوات اللي خلت أو السنوات اللي سبقت كان البحث مركز بشكل كبير على هيومن، على كلينيكال مايكروبيولوجي أو كلينيكال البكتيريا الموجودة في الإنسان، مقاومتها للمضادات الحيوية، عدم استجابتها للمضادات الحيوية، إمراضيتها للإنسان. هناك تركيز في الفترة الأخيرة بشكل كبير على الحيوان، فإحنا دراستنا بتتركز على البكتيريا الموجودة في الحيوانات، بنحكي على بكتيريا اللي بتنتقل من الحيوانات الأليفة، الكلاب، القطط، كذلك الحيوانات المواشي، الأبقار، الأغنام، اللي هي تماس مع الراعي. يعني لو حكينا هي تماس في المزرعة مع الراعي، الحيوانات الأليفة في تماس مع الإنسان في بيته، في حديقته. كذلك الآن نركز بشكل جديد على الحيوانات البرية، يعني بمعنى هناك طيور مهاجرة بتدخل لتونس، هل هذه الطيور عندها بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؟ هل عندها بكتيريا ممكن تسبب مرضية للإنسان؟ فبدأنا كذلك في الفترة الأخيرة ننتبه إلى هذا الجانب. وآخر أبحاثنا الحقيقة على اشتغلنا على الخنزير البري، الآن على الطيور اللي تهاجر لتونس، على الأرنب البري، وبنحاول نشوف هل هناك ترابط ما بين هذه البكتيريا والبكتيريا الموجودة في الإنسان في هذه البقعة أو في تونس، هل هناك ترابط بين الإنسان والبكتيريا حتى مع الحيوان البري اللي هو أصلا مش على اختلاط بالإنسان، يعني ما بيحتك بالإنسان زي حيوانات الأليفة أو الأبقار، فهذا يعتبر ما هو جديد، وإن كان ليس جديدا على البحث في تونس لكن هناك تركيز عليه، يعني بمعنى هناك باحثين سبقوا، هناك جهد كبير يبذل في تونس لكن كل يكمل بعضه.
0: نرجع لليوم للورشة للورشة حول الذكاء الاصطناعي واستعمال الذكاء الاصطناعي في هذه المواضيع، يعني في تسريع الأبحاث العلمية، في إيجاد الأدوية، في إيجاد أيضا العلاجات، شنو معناها مخرجات هذه الورشة اليوم؟
3: الحقيقة أنه الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا الحيوية أو المعلومات الحياتية، معلوماتية الحياتية مهم جدا في دراسة الجينوم. الجينوم يتكون من عدد كبير من النوكليوتيدز، قواعد النيتروجينية، وبالتالي دراسته بمعزل عن الداتا ساينس، الداتا ساينس مهم في دراسة معلومات كثيرة جدا. فإحصاء، لو إحنا جينا نحكي على ما يسمى بالأوت بريك، أوت بريك هي عبارة عن مرض ممكن ينتشر في منطقة، ما زي ما صار في الكوفيد، نحكي على آلاف الناس في نفس الوقت، فنريد دراسة الجينوم في نفس الوقت لهؤلاء الناس ونعرف هل هذا المرض اللي أصابهم هو من نفس الفيروس. بالتالي إحنا جمعنا حوالي 1000 جينوم أو 2000 جينوم لا يمكن دراستها على الكمبيوتر أو ببرامج الإحصاء بهذه السهولة إلا بالمعلوماتية الحياتية، بالبيو انفورماتيكس أو بالديتا ساينس أو بالذكاء الاصطناعي. فبالتالي لابد من دراستها بشكل مجموع كبير، لأنها داتا كبيرة أو ديتا كبيرة، هذه الديتا الكبيرة لا يمكن دراستها إلا بهذه الطريقة، وبالتالي نستطيع من خلالها نفهم إنه هذا الفيروس اللي أصاب المنطقة الجغرافية هذه هل هو الفيروس حديث أم هو سابقا قد أصابها مرة أخرى، بمعنى هل هو emerging disease مرض جديد أو re-emerging disease معنى أنه مرض أعاد انتشاره كان سابقا وأعيد انتشاره مرة أخرى ولكن بفيريانت أخرى. شو فيريانت أخرى؟ يعني بمعنى صار له طفرات وحدث هذا الميكروب ودخل بميكروب جديد، بمعنى انه يعني على سبيل المثال السارس اصاب الناس في عام 2002 قبل 25 عام. الان لما اجى الكوفيد من سلاله السارس، مش بعيد عن السارس ولكن بمعنى فيريانت اخرى، متحولات اخرى بطريقه اخرى. بعد ذلك الكوفيد نفسه اصبح هناك منه فيريانت وفيريانت وفيريانت، حوالي 5 فيريانت، كل منها يتطلب لقاح جديد، كل منها يجب دراسته. فبالتالي حتى تدرسه أنت وتوجد له لقاح لابد أنك تجمع RNA أو تجمع المادة الوراثية، تجمعها من ألاف الفيروسات. لما تجمعها من ألاف المرضى وألاف الفيروسات لابد أن يكون هناك دراسة بالديتا ساينس أو بالذكاء الاصطناعي حتى تستطيع أن تخرج بمخرج أنه هذا الفيروس هو جديد أم أعيد انتشاره سابقا، كان سابقا وأعيد تجديده بفيريانت آخر أو بطفرة أخرى أو ما يسمى بميوتيشن يعني. فمهم في دراسة المرض، مهم في دراسة اللقاح حتى نوجد لقاح جديد، وبالتالي لابد أنه دراسة مجموعة كبيرة من الفيروسات لا يمكن دراستها لا بالعين المجردة ولا بالكمبيوتر العادي إلا بالديتا ساينس وبالذكاء الصناعي. فهذا ما جعل لابد من إدخال البيو انفورماتيكس أو الديتا ساينس والذكاء الاصطناعي في هذه العلوم لتسريع دراسة الأمراض. هذا جانب. الجانب الآخر، لما تغزو أوت بريك لبلد، يعني تغزو وباء لبلد، حتى أنت لو أنت ما استخدمت هذه التولز أو هذه التقنيات ما استخدمتها، ممكن يأخذ معك الدراسة مثلا أسبوعين ولا 3 أسابيع، بيكون مات عدد من الناس، أصيب عدد كبير، انتشر المرض بشكل كبير غير ما تستخدم هذه التولز أو هذه التكني هذه الأدوات. وبالتالي تكون الدراسة خلال 2-3 يوم يكون عندك conclusion أو decision إيش الميكروب اللي أصاب البلد أو عمل أوت بريك.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة.
1: إدراك، العلم بصوت مسموع.
0: كان الحضور الحقيقة مختلف ما بين الباحثين في إفريقيا والبلدان العربية، من المغرب، من الجزائر، من البلدان الإفريقية، من فلسطين أيضا. احنا ما زلنا مواصلين مع البحوث العلمية ومع أحسن بحث تم اختياره ضمن مؤتمر أفروماند.
1: إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
4: يعني صيد، أنا أستاذة باحثة متعاقدة وكذلك عضوة بكلية الطب بتونس مع مخبر بحث، وهو مخبر معترف به داخل الجمهورية التونسية كأول مخبر يشتغل على المضادات الحيوية. وهذا المخبر يشتغل في إطار مشاريع بحث عالمية بقيادة ثلة من أطباء، وأنا كأستاذة تحصلت في هذا المنتدى العلمي على المرتبة الأولى The Best World Poster، وقد اشتغلت على أخذت عينات من القطط والكلاب. لدينا قطط ذات صحة جيدة وقطط تحمل مرض انفكسيون يورينير، عندهم معناتها أمراض الداء المجاري البولية، وأخذنا منهم عينات من بكتيريا وقمت بتحليل هذه العينات، ومن خلال ذلك قمنا بهذا البحث باستعمال الأشغال التطبيقية التي لها أثر كبير والتي يمكن أن نرى من خلالها الشريط الجينات لدى هذه البكتيريا التي يمكن أن تسبب للإنسان المصاحب لذلك القط أو الكلب داخل المنزل. وقمنا بوضع بيانات للمقارنة بين هذه القطط، ووجدنا أن القطط التي لها التي هي بصحة جيدة لا يمكن لها أن يمكن أن يعيش معها الإنسان بصفة طبيعية، والقطط التي تحمل بعض الأمراض يجب تجنبها لأنها تحتوي على بكتيريا يمكن أن تسبب لنا بكثير من الأمراض. ولقد تحصلنا بهذا العمل على المرتبة الأولى والوحيدة في هذا الإيفنت The Award of the Best Poster.
0: ألف مبروك.
4: شوي على المشروع ذي، هو مشروع بحث تابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد قاموا باختيار 100 مشروع داخل الجمهورية التونسية من تونس العاصمة إلى قبلي، اختيار بعض الباحثين، وقد كنت من ضمن هذه الباحثين. قمت بالاشتغال من سنة 2024-2026 على هذا المشروع، والذي قمت باستخراج أكثر من 8 منشورات علمية وهي في صدد النشر لدى مجلات عالمية معترف بها ومحكمة، وتحمل كثير من الأبحاث الجديدة التي لها يمكن أن تعطي أثر جيد لدى القراء ولدى الباحثين والأطباء وكذلك الإنسان المصاحب للحيوان، الحيوانات الأليفة القطط والكلاب. بالنسبة لهذا المشروع قمت بالبحث عن البكتيريا، بكتيريا الضارة والبكتيريا التي تعيش مع الإنسان أو القط داخل المنزل. بكتيريا وجدت البكتيريا الستافيلوكوك أوريوس التي تعيش مع الإنسان بصفة طبيعية، يمكن أن نجدها داخل الجروح لدى الحيوانات كالقطط والكلاب، وكذلك لدى الإنسان يمكن أن تعيش بصفة طبيعية لدى الإنسان، لكنها من خلال

0: مستمرة، كتبت بروتوكول، معناتها كتبت نصائح.
1: شنو مثلا من أهم النصائح؟
0: يعني شنو القيام بالغسل اليدين بصفة مستمرة، وقمت كذلك في آخر البحث خلال 2025 بالقيام ببحث عن بكتيريا التي موجودة في الجروح لدى الكلاب والقطط، والتي يمكن بصفة معناتها ديريكت معناتها مباشرة تنتقل إلى الإنسان وذلك وتسبب له الكثير من الأمراض. وقمت ببحث حاجة اللي هي أول مرة في تونس وتقديم معناتها براءة اختراع، قمت باستعمال زيوت طبيعية والتي تأتي من الليمون. عملنا معناتها تحليل تلك الزيوت وقمنا أبليكاسيون معناتها قمنا باستعمالها تطبيقها لدى هذه الجروح في المخبر.
1: يعني مازال في طور البحث في المخبر،
0: لكن وجدنا كثير من الحاجات المميزة والتي تمكن هذه الزيوت تمكننا من الاستحفاظ بالنسبة والوقاية بالنسبة للأطفال، خاصة الأطفال والأشخاص الذين ليس لديهم فكرة على معناتها كونتاكت، معناتها يعيشوا مع القط او الكلب لكن لا يعرفوا المضار تاع البكتيريا. احنا دوري كباحثه نحميهم باستعمال تلك الزيوت بصفه طبيعيه، زيوت من الليمون في الانف في الجروح، وهذه الزيوت تقوم بقتل البكتيريا، تنقص يعني يبدا مثل الحده نتاعها تكون عندنا مثلا 80% بكتيريا في الجرح. احنا كي طبقناها في المخبر ولات عندنا، لقينا انواع من الزيوت، هم 5 زيوت، لقينا 2 أو 3 زيوت، كل زيت مختص بالنسبة للستافيلوكوك، نوع زيت آخر مختص بالنسبة للأنتيرو إنتي والنوع البكتيريا هذيك، لقينا منها حاجات جيدة والتي إن شاء الله يعني بالوقت والبراءة الاختراع تقبل وتولي في الموجودة ويستعملها الإنسان بصفة يومية ويمكنه يحميه ويمكنه العيش، خاصة الأطفال هم يحبون القطط والكلاب.
1: إن شاء الله راو الزيوت هذية
0: بما أنها أعطت حاجات باهية برشا معناتها، وعندي تو نتائج في لندن يخدموا لي في الدوكينج. انا نعمل تو في بحث مع لندن، مع مخبر في لندن يخدم لي في الانتراكس معناتها البكتيريا والزيت، كيف يقوم هذا بصفه
1: تفاعل ما بين الزيت والبكتيريا،
0: لكن في بالتكنولوجيا المعلوماتيه. هذا معناتها الزيت باش يتباع في السوق يجب علينا اصدار منشورات علميه تحمل وتثبت بجداره ان هذا البحث لديه قيمه علميه كبيره. شكرا.
1: شكرا لك وموافقه ان شاء الله.
0: وفي هذا العمل نحب نشكر 3 مخابر اللي هما موجودين في تونس العاصمة: مخبر مضادات الحيوية بكلية الطب بتونس بإشراف دكتور لميا كنزاري، وكذلك الأستاذة إلهام بوتيبة ببكر وهي مديرة مخبر في شار نيكول، وكذلك أشكر مخبر الانستيتيوت دو لا ريشيرش أون تونيزي. نشكر الأستاذ محمد صرح عباسي لقد قام بمساعدتي بصفة مستمرة من خلال الأخذ العينات خلال هذا المشروع، وكذلك الأستاذة ليليا مسعدي الموجودة في إيكول دو ميديسين فيترينير في تونس في مخبر الميكروبيولوجيا، وفاتن بن شهيدة زاد الأستاذة، والأستاذة مونيا عاونوني معناتها باش قمت بهذا العمل، وهذا العمل زاد كانوا فيه دكاترة باحثين زملائي كالدكتورة سناء فرجاني أستاذة مساعدة، وكذلك أستاذة باحثة زينب حمزاوي، وعندنا فريق من العمل، لست وحدي أقوم بهذا العمل وأحييهم.
2: نافذة على جوهر الأشياء.
3: لكن مواكبتنا لندوة أفرو أماند، تحية زادة للأستاذة يسرى حفاني على حفوتها واستقبالها ورحابة صدرها لتقديم معناها الأهداف الرئيسية ورؤية أن الندوة هذه اللي تحب تكون معناها إفريقيا كمنصة في الحقيقة مجال الطب الدقيق والربط بين المفهومين معناها الصحة الواحدة والصحة العامة وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها على بيانات إفريقية مع ضمان السيادة الرقمية، تحويل البحوث إلى واقع عبر شركات لدمج العلوم الأمية لوميكس في الممارسات الطبية وسياسات العامة. إذن احنا هكا وصلنا نهاية حصتنا لليوم من برنامج إدراك، نتقابل الأسبوع القادم ونهار الخميس فيما وراء الكتاب. تحية في الجانب التقنية سهير زيانة، يعطيك الصحة، ونقول لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية مع تحية وفاء بركة دردوري. إلى اللقاء.
4: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية

0: أفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط، وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: bien. Moteur. Action.
1: Hadith au cinéma.
2: Signore e signori, buonasera. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
3: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966.
4: احنا شادينا صحيح باش تعمل لساد بيك كل شيء.
5: أنا زوفونيت، بلادي قرطاج، عيش فيها أميرة. قاوموا العدو، مادام عندنا قوة، مادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
6: وكالشوجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد.
7: في أفلام تكلفت، وتكلفت مبالغ كثيرة، وملاش أي معنى.
8: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها القائل أو الأرضية بتاعها أرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيد.
9: Merci beaucoup to the festival, the Cannes, for this Palme d'Or d'honneur.
10: حديث السينما مع وصال الكسراوي.
11: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الأوفياء أينما كنتم. تحية إلى مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج حديث السينما. نحكي على مجال السينما، على التصوير، على مراحل التصوير، على الأفلام بأنواعها، وأيضا نحكي على بعض التجارب. تحية لكم وين ما كنتم تسمعوا فينا. تحية لزميلتي في الأخراج إيمان سليماني، في الأعداد والتقديم سالكسر. وكالعادة نخرج فاصل ثم نواصل.

0: رجعنا لكم جديد، مرحبا بكم مستمعينا الأوفياء في فقرة إذن في حضرة الفن السابع. اخترنا باش نحكيو على تثمين التراث مع ضيفنا موجود بحذنا في البلاتو سي هشام درويش الباحث في التراث الشفوي. شكرا على الحضور، نورتنا.
1: مرحبا بك ويصال، وشكرا على الدعوة الكريمة.
0: مرحبا.
1: في للحديث في السينما، في حديث السينما
0: حاولت انه نحكيه في حديث السينما على جانب ما يتحكيش فيه برشا في السينما. نحكيه على المخرجين، الاعمال الجديده، الافلام الصادره اللي في القاعات. اللي اليوم اخترنا باش نحكيه على تثمين التراث من خلال معناتها الحديث عن مخرجين بارزين معناتها في الساحه السينمائيه، وتوظيف فن الحكاية اللي أنت تميزت به وتعرفت به معناتها في حكاياتك وطريقة سردك للأحداث،
1: وتوجنا به دوليا في موسوعة غينيس
0: وتتويجات على مستوى محلي ودولي. باش نحكيو على زوز شخصيات اللي هما سي جمال الدين برحال وعبد القادر الجربي. هات نعطيك الكلمة وانطلق
1: في الموضوع،
0: انطلق وخليك في جو الحكاوات متاعك باش ما نعطلكش وما نقصش عليك. تفضل
1: يا سيدة يا مدى، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. حكايتنا اليوم على صانع الفرجة وصانع الصورة السمعية البصرية، المخرج المرحوم جمال الدين برحال، ألف رحمة ونور عليه. هو من مواليد 19 جوان 1945 في العاصمة، بالضبط في باب السويق. قرا في المدرسة الابتدائية الصادقية، وفي عمر 20 عام تحصل على البكالوريا وتوجه للشعبة الرياضيات. اتخرج منها أستاذ وقرع عام في مشوار مغرمه بالتلفزة والإخراج، غلب خلاه يتوجه لدراسة الإخراج في بروكسل عام 1968. اتزوج من سكريبت الإخراج السيدة نيل العربي اللي تعرف عليها في إحدى المسرحيات اللي تعرضت في إطار المسرح الجامعي. كانت هي ممثلة وهو كان المخرج التلفزي بتاع العمل. بعد عام عداه في بلجيكا، ارجع لتونس وين شارك في تربص بالتلفزة الوطنية التونسية مباشرة بعد تأسيسها عام 66 مع غيره من المخرجين وقتها. أول برنامج تلفزي قام بإخراجه جمال دي برحال هو الأحد الرياضي مع المنشط المرحوم رؤوف بن علي، وبرنامج سباق الثواني مع المنشط هشام الخلصي. من ديسمبر 84 كان أول موعد للمنوعة الشهيرة لو سمحتم مع منشط الشعب نجيب الخطاب، ومع الإعلامية والمنشطة وداد حمدي أخرج برنامج في خدمتكم قبل ما يولي عنوانه لكل الناس. من البرامج اللي تعرف بها زادة برنامج تعليم الكبار، وفي كل حلقة يهزنا فيها المنطقة من مناطق تونس الفتية في إطار خطة وطنية متكاملة وقتها لمحو الأمية. كان المرحوم جمال الدين برحال متنوع في البرنامج في البرامج متاعه اللي قام بإخراجها، حتى البرامج العلمية ومنها برنامج اختراعات تونسية اللي كان بإعداده الأستاذ نور الدين حاج محمود والصحفي منصف الدليمي. كان سباق في إخراج البرامج اللي كانت تحظى باستشهار الشركات الداعمة سبونسور كما نقولوا توا احنا، ومنها برنامج ستوديو 250 في بداية الثمانينات مع الراحلة المحبوبة السيدة علي بابو. يرجع تسميته بهالعنوان هو أنه الجائزة المالية للفايز في المسابقة وقتها في هاك الوقت كانت 250 دينار. مخرجنا الراحل جمال الدين برحال تعرف زادة بإخراجه للبرامج التاريخية والأشرطة الوثائقية والريبورتاجات على تاريخ تونس الفتية. أخرج للتلفزة زادة المسرحية المعروفة الكريتة عام 77. كيف وصل سنة التقاعد 2005 المرحوم العربي نصرة باش يعز إطارات قناة حنا بعل، وخبرته في ميدان الإخراج كان يستحقها باش يخرج جيل جديد من التقنيين والمخرجين بحكم قناة حنا بعل كانت أول قناة خاصة تبعث في المشهد الإعلامي. كان آخر برامجه في القطاع الخاص معنا أحلى مع بيا الزردي في 2009. المرة هذه لقيت ضالتي في إحدى حلقات برنامج بصمات للإعلامية القادرة دعت حمادي، خصتها وقتها للمرحوم جمال الدين برحال ابان وفاته. ضمنت شهادات مهمة لكل من تعايش معاه وتعامل معاه. كانت الحاجة المشتركة اللي تعاودت على ألسنتهم هو أنه كان صاحب نكتة وضحاك وفي نفس الوقت ماكينة بتاع خدمة. قالوا كيف كان رئيس مصلحة البرامج يدخل المبنى الإذاعة والتلفزة أول واحد يخرج منها آخر واحد، من نوادر اللي جات في إحدى الشهادات. وفي إحدى حلقات لو سمحتم مباشرة من استوديو 9 كان ثم محطة خارجية مباشرة من دار الثقافة ابن رشيق، وبحكم حرصه على أنه ما يفوت حتى شيء يتنقل هو بسيارته من رجيل أصلية في شارع الحرية إلى حافلة البث الخارجي في شارع باريس. حرصه ما يفاش في البث المباشر قدش كان يحب خدمته، وبروفيل أستاذ الرياضيات كان ديما حاضر في مهمته الإخراجية ويحسب كل كبيرة وصغيرة. ومن 2012 بدأ يظهر عليه تعب سنوات من العمل اللي نتوتى به المرض، وفي 28 مارس 2015 وفاه الأجل المحتوم، واسم جمال الدين بالرحال بالشقد محفور في تاريخ التلفزة التونسية.
0: يعطيك الصحة سي هشام. نحبك تركز لي شوية على الجانب السينمائي
1: أي
0: في شخصية المخرج جمال الدين بالرحال.
1: هو كما حكيت في الحكاية هذه اللي نلسم فيها جوانب خفية، وأنا كل ما نبدأ نبحث في شخصية نبحث في الجوانب اللي ما يعرفوش الناس عليها. فكان الطابع السينمائي كان مركز برشا على الريبورتاجات. يعني هو ممكن مؤسس الخيال في الأشرطة الوثائقية. كان يمشي عمق الجهات في تونس في فترة بناء الدولة الفتية في السبعينات والثمانينات، وقتها حس أن الصورة مهمة جدا لنقل الواقع التونسي من جميع الجوانب، من ناحية البناء كما نقول الجغرافية للجهات على اختلافها على تنوعها، وهذا كان سباق لتثمين تونس، كان سباق لدعوة الناس أنهم يزوروا تونس في هاك الفترة، وكان يعتمد برشا على الصورة لنقل الواقع.
0: به حكينا على سي جمال الدين بالرحال، نحكي شوية على سي عبد القادر الجربي.
1: أي ديما موظف فن الحكاية وفي مختلف المجالات، حكيت على برشا شخصيات سواء كان في الموسيقى في التمثيل في السينما، تناولت شخصية أخرى في الدراما خاصة هي شخصية المخرج القدير المرحوم عبد القادر الجربي اللي كان لي شرف أنه خدمت معاه دور صغير في يا زهرة في خيالي في 2001. عايشته عن قرب، شفته كيفاش طريقة العمل متاعه، فاستلهمت هالحكاية هذه من بعض المصادر باش نقرب الجانب الشخصي أو الجانب المسيرة متاع المخرج القدير عبد القادر الجربي. هو من مواليد مدينة الجلاء بنزرت في 15 جويلية 1942. كان ملي هو صغير مغروم بالمخرج المصري صلاح أبو سيف، كما كان متأثر برشا بالسينما الإيطالية وبعض مخرجيها كما فريدريكو فليني، وهذا ما صرح به في مجلة الإذاعة والتلفزة عام 1999. ويزيد يأكد فيه اللي من شدة تأثره بالفن السابع خلاه يتفرج في الأفلام اللي كانت تتعرض في قاعات السينما في بنزرت. بنهم شراها كبيرة وغرامة كبير، كان يحفظ عناوين الأفلام، أسامي المخرجين، الممثلين، إيش خلاه يختار دراسة الإخراج على الفلسفة بعد ما تحصل على البكالوريا ودرس السينما في أوروبا. في عام 1966 مع تأسيس التلفزة الوطنية التحق بها المخرج عبد القادر الجربي، وبعدها بعام خرج في ترابز تكويني في الإخراج التلفزي مع عدد من المخرجين اللي اختارتهم إدارة المؤسسة. كيف رجع؟ بدأ في إخراج العديد من الحصص للشباب والأشرطة التلفزية، ومنها ابنتي روضة بطولة حسن الخلصي وعلي حرار. في بداية الثمانينات كلنا نتذكر الصور المتحركة شبيح وقرينة الشلويش اللي كان هو يقوم بالدبلجة وقتها هو عبد القادر الجربي. ونجي وتول تجربته في إخراج الأعمال الدرامية واللي كانت مع السلسلة الشهيرة خطيني عام 1986 مع المرج العوني والمرحوم نور الدين بن عياد. ومن عام 1989 ومع بداية المنعرج الحاسم اللي عرفته الدراما التونسية كيف ولا شهر سيدي رمضان هو موسم المسلسلات وركن قار في البرامج الرمضانية التلفزية. وفي عام 1992 قام بإخراج مسلسل الدوار، والعاصفة في 93 والحصاد عام 95 وغيرها من الأعمال اللي حظات باهتمام المشاهدين.
0: وزهرة في
1: خيالي كما هي زهرة في خيالي في 2000 ودروب المواجهة في 2002 وفي 2009 الموسم الأخير من شوف لي حل ومن أيام مليحة في 2010
0: وماله أمال زادة في 2005.
1: وكان مخرجنا القدير عبد القادر الجربي يعطي اهتمام للموسيقى التصويرية ويقول في نفس الحوار المنشور في مجلة الإذاعة والتلفزة اللي عنده وذن موسيقية ويسمع ديما الموسيقى السيمفونية يعتبر الموسيقى التصويرية جزء أساسي في كل عمل فني ودرامي. وكلنا نتذكره رائعة جينيريك الدوار بإمضاء الفنان الملحن منظر الدماسي. كيف سألوه في الحوار على رأيه في بعض الممثلين قال اللي هو كان يحترم برشا الممثل المرحوم مصطفى العدواني والممثل الراحل جليل برهان على ما يتميزوا به من جدية وحرفية كما غيرهم من الممثلات والممثلين. كان هو مكتشف الممثلة القديرة صديقتنا ريم الرياحي وكان عنده الحدس الفني أنها تمتلك مواصفات الممثلة الجيدة والدليل مسيرتها الثرية وإبداعها المتواصل التوى في السينما والدراما التونسية. من نوادر اللي حكي عليها في حواره عام 1999 في مجلة الإذاعة وهم يصوروا في الخمس دقائق الأخيرة من مسلسل العاصفة مشهد بتاع فلوكة صغيرة تلعب بها الأمواج وإذا بسيارة الإذاعة ومن قوة الريح تجي تتكركب من فوق وتطيح في البحر. كانت الحادثة هذه كارثة بالنسبة لي، مش فقط خاطر كربة الإذاعة تحت في البحر، لا، على خاطر البوبينات اللي فيها المشاهد اللي تصورت الكل في الكهرباء. كارثة عظمى بالنسبة لي. أي صور وش عمل؟ ومن غير تخمام نقز بحواج وبحرارة الروح وخرج البوبينات ومنحهم التلف قبل ما تغرق الكهرباء ويغرق معاهم الخدمة اللي خدمها الكل ومنع مسلسل العاصفة من العاصفة كما قال. في 2 فيفري 2021 وبعد إصابته بفيروس كورونا الله لا يرجعه لنا هو ومتحوراته غادرنا المخرج القادير عبد القادر الجربي إلى الرفيق الأعلى وبالشقد قام من قامات الإخراج التلفزي في تونس.
0: الله يرحمه والله يرحم اللي توفوا الكل وغادرونا وتقعد الأعمال متاعهم خالدة وما تتعاودش. حتى الأجيال الجديدة قاعدين منبهرين بالأعمال هذية وخاصة الدرامية وبرشا أعمال زادة متاع الطفولة فكرتنا فك الأيامات الصغيرة وقت اللي كنا صغار.
1: طبعا الزمن طبعا الجميل. أنا أقول شنو دوري يا وسام؟
0: أنا نقول لك يعطيك الصحة وميرسي بوكو على لمسة الوفاء اللي أنت معناتها خصيت بها زوز مخرجين هذوما رغم أنه عنا برشا أسماء أخرى تستحق الإشادة ولمسة الوفاء.
1: أنا حسيت روحي في ورطة، معناها كل ما نتناول شخصية نقول ثم شخصيات أخرى
0: تستحق.
1: لين يبدأ حتى ما عنديش منابر إعلامية نوفر صفحتي الرسمية وقناة يوتيوب متاعي نقول أنا عملت تلفزتي واحد وإذاعتي واحد. أما كيجي منبر إعلامي كيما مثلا تجربة توقعت متمتع بها مع صديقتنا وفنانتنا كوثر بالحاج في دار العز كارتاج بلوس، كانت ما زلت عندي فقرة
0: تحية كبيرة
1: ما زلت حلقة الأخيرة
0: المخرجة زيدة
1: أكل بنوتة المخرجة فدوة فدوة المنصوري بالحق شدية ومهارة لقيت روحي بالحق في البرنامج خاطر ينسجب مع رؤية البرنامج اللي هو تثمين قاماتنا الفنية والأدبية خاصة في الدراما العايشين يقع استضافته في البلاتو
0: طبعا وتكريمهم
1: واللي غادرونا دوري انا باش نسلط عليهم الضوء بطريقتي باسلوبي فيها بحث صار فيها تقصي وفيها صعوبه لما انا كن نختار الشخصيه ما نلقاش المعلومات. هذه راهو نقطه مهمه اللي قالت لي مره كوثر انت بالحق تعتبر مرجع سمعي بصري انه حييت فيهم وثمنت جوانب خفية ما نتناولش الجوانب الشخصية بقدر ما نتناول جوانب مسيرته من اللي بدا لنوفاه. مثلا الليلة باش تتعرض حلقة باش يتمتعوا بها أكيد المشاهدين على المرحوم سفيان الشعري
0: الله يرحم.
1: فهذا هو كيفاش نثمنوا السينما نثمنوا اللي ساهموا في السينما وكانت عندي أنا
0: سمعي البصري عموما
1: وحتى بحثيا كان لي شرف أنه خدمت في رسالة ختم الدروس للتخرج من المعهد العالي للتشريح الثقافي خدمت رسالة ختم الدروس على الهوية الثقافية في السينما التونسية وشريت بزنس نموذج تناقشنا فيها وخذيت فيها ملاحظة حسن جدا. أما باش نعطيك هكا باختصار كيفاش وصلت للسجي هذا والموضوع هذا. معايا المؤطر يذكو بالخير أستاذ سامي اللي أطرني، قال لي من بديت من الصفر، بديت قال لي أنا ذي بديت عام 96-97، قال لي برا تفرج في الأفلام التونسية الكل من أول فيلم الفجر الآخر فيلم، وقال لي شوف لي أناكس كومان بيناتهم. قلت كيفاش؟
0: نقطة التقاء.
1: نلتقى التقاء. لقيت الهوية. فمشيت أكثر الهوية الثقافية وركزت أكثر على فيلم نوري بوزيد من ريح السد لصفيح من ذهب إلى بزناس. وكان التركيز متاعي على بزناس لتسليط الإشكالية اللي هي تذبذب الفرد بين المرجعية والأصالة مع المعاصر، بالتركيز على شخصية روفة البطل في بزناس اللي كان محافظ فيه مع أخته وحزار، لكن في الجانب الآخر يبزنس مع التوريست وكذا. فشخصية ناتعة ومتها في مجال علم النفس الاجتماعي.
0: ممتاز.
1: فالحمد لله أعتبر أنا مقصر، كنت لازم نخرج منها مقالات نقدية على فين بزناس، لحللت ريح السد، حللت صفيح من ذهب، لكن بزناس دور هو اللي يستجيب للإشكالية.
0: هو لو كان معناتها ندلوا عليك في حديث السينما انك تختار لنا شخصيه اخرى ونستضيفك مره اخرى في تكريم لشخصيات قدمت الكثير للسينما المصري وللسينما، معناتها من خلال
1: اقترح علي شخصيات.
0: اي طبعا، من خلال مشاهدتك للافلام اللي تفرجت فيها كل التونسية، وكل مرة ركزوا على عمل وإلى مخرج من هذه الأعمال وطريقة العمل متاعه. أيه وشنو النقاط متاع الالتقاء في الأعمال السينمائية التونسية؟
1: مهم جدا الحديث في السينما، في البحث في السينما، خطر كل مخرج وصال
0: ورؤيته
1: كل مخرج وحلمته فك الفيلم هذاك ماهيش من عدم حلمته طبعا. حكايته، وكل فيلم يبدأ بخراف بحكاية، وكل حكاية شنو هو الموضوع متاعها وخلفياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. فمهم الاشتغال على الجانب هذا.
0: سيدي شكرا لك.
1: شكرا.
0: نورتنا. يعطيك
1: شكرا.
0: الصحة. ميرسي بوكو.
1: يعيشك.
0: نلتقي إن شاء الله في حصص أخرى وتنورنا.
1: إن شاء الله.
0: شكرا.
1: يعيشك.
0: يعطيك الصحة. شكرا لك. الباحث في التراث الشفوي هشام درويش.

0: محبوبي. رجعنيكم من جديد متواصلين معاكم في برنامج حديث السينما في الجزء الثاني من حصتنا. مرحبا بكم، تحية لكم في هذا اللقاء. إذن متواصلين معاكم ونستضيف مخرج سينمائي مصري تحصل على عدد من الجوائز وشارك بفيلم القاهرة. الفيلم هذا شارك به مؤخرا من أسابيع قليلة في مهرجان بانوراما للفيلم القصير، وأيضا تحصل على عديد الجوائز في مصر. هو المخرج أحمد علاء إسماعيل، مخرج سينمائي مغروم بالتصوير الفوتوغرافي. إذن نستقبلوه معنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا أحمد علاء، شكرا على قبول الدعوة. نتحدث عن فيلمك القصير القاهرة، خاصة جمال الصور، جمال الألوان، جمال الطرقات في مصر، أيضا صور نهر النيل وصور بالأبيض والأسود. كيف بدأت الرحلة مع التصوير؟
1: يعني حقيقي أنا أسعد، مبسوط قوي أن أنا معاكم. فيلم قاهرة هو فيلم وثائقي قصير. الفيلم بيتكلم عن علاقتي بالتصوير، علاقتي بالقاهرة، وعن قد ايه التصوير صعب في مدينة زي القاهرة يعني. بس وبستكشف بقى انا ليه حبيت التصوير اصلا، ويعني انا ليه بصور. فهو الفيلم فعلا جاي من تجربة ذاتية. يعني صور جنينة الحيوانات دي كانت صوري وانا عندي 10 سنين. ده اول يوم والدي يعني جاب لي كاميرا، فدي كانت اول صور فعلا هي اللي هتوصف في الفيلم زي ما هي، وهي ليها عندي يعني معزه خاصه جدا. الفيلم انطلق من يعني في يوم كنت بصور وتعرضت لموقف ما يعني خلى ان الصور اللي كنت بصورها اتاخدت مني واتمسحت يعني. فمن هنا كان الفكره ان هو انا عايز اعمل حاجه اقول يا جماعه اللي بيحصل ده غلط يعني، او انا نفسي اصور في الشارع براحتي. بس اول فيلم خد جائزة افضل تصوير في مهرجان جامعة بدر فعلا النسخة اللي فاتت.
0: كيف كانت ظروف تصوير الفيلم والكتابة والمونتاج ومدة التصوير، خاصة ان العمل استغرق تقريبا 6 اشهر لاتمامه؟
1: ظروف التصوير الصراحة كانت يعني صعبة ولكن في نفس الوقت ممتعة. وانا الفيلم خد مني 6 شهور كوقت، ولكن يعني انا كنت شغال الفيلم ده بطريقة مختلفة جدا. كنت بكتب، كان كتبت الاول وبعديها صورت جزء وبدأت اعمل مونتاج، وبعد كده رجعت صورت تاني وعدلت على الكتابة. فهي كانت ماشية بالتوازي يعني التلاتة مع بعض، الكتابة والتصوير والمونتاج. فالفيلم خد مني غالبا 12 يوم تصوير مثلا، يعني ايام تصوير بس. ولكن على مدار 6 شهور بقى ال 12 يوم دول كان في ايام ممكن انزل اصلا انا يعني بدور على لقطات معينه انا متخيلها، ففي يوم ممكن انزل ما الاقيش اللي في دماغي ده فارجع من غير ما اصور حاجه او اصور حاجات وما تبقاش في الفيلم في النسخه الاخيره. ولكن يعني كان في ايام بقى ربنا بيبعت لقطات كده للواحد يعني شبه اللي هو كان متخيلها. فبس هي كانت رحله قاسيه ولكن كانت جميله يعني في نفس الوقت، ممتن ليها جدا.
0: استاذ علاء، احمد علاء، مشاركتك في مهرجان بانوراما في تونس تهمنا، كيف كانت هذه المشاركه؟
1: في البدايه انا يعني سمعت ان مهرجان بانوراما الفيلم القصير فاتح اوبن كول يعني الافلام القصيره، فقدمت عليه فيلم القاهره بعد ما كان خلص. اتبسطت قوي لما اتقبل يعني في المهرجان اصلا، فكره انه مهرجان دولي في تونس والفيلم في جمهور جديد هيشوفه يعني. فده في حد ذاته كانت حاجه سعيده يعني بالنسبه لي. وكانت بقى مفاجاه الصراحه فكره ان هو كسب افضل فيلم مدارس يعني فيلم طلاب. ده كانت حاجه يعني مفرحه جدا بالنسبه لي يعني، اتبسطت قوي. وممتن جدا برضو للجائزه يعني، هي بالنسبه لي من الجوائز المهمه اللي خدتها الفيلم خدها، فأنا سعيد بيها جدا يعني.
0: إذن شكرا على قبول الدعوة، تمنياتي لك بالتوفيق. شكرا أستاذ علي، شكرا على مشاركتك وعلى قبول دعوتنا عبر الهاتف.
1: يعني أخيرا عايز أشكرك يا أستاذة وصال على الأسئلة الجميلة دي، وأشكر أستاذ كمال عويش برضو على الدعوة الحلوة دي. أنا مبسوط إن كنت معاكم يعني، وأتمنى بقى فعلا نتقابل قريب يعني في تونس أو تنورونا في مصر. وشكرا يعني للدعوة دي جدا.
0: إذن كانت هذه مصافحة مع المخرج أحمد علي إسماعيل في فيلم القاهرة، وهو فيلم قصير تحصل على جائزة أفضل تصوير في مهرجان جامعة بدر في مصر ضمن برنامج العروض، عروض الأفلام، وتحصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي في سنة 2025 أيضا في مصر. ما زلنا متواصلين معاكم، فاصل قصير ونواصل.

0: أجندة السينما.
1: رجعنا لكم جديد في أجندة السينما. إذن نحكيه على جائزة للفيلم في مهرجان روتردام للسينما العربية، جائزة أحسن ممثل للممثل الطفل هادي بو جبورية، حسب ما أعلن عليه المخرج السينمائي محمد علي النهدي عن فيلمه الروندا 13.
0: أجندة السينما.
1: اختيار مشروع الفيلم الروائي الطويل التونسي الفرنسي لشماد للمخرج التونسي لطفي عاشور للمشاركة ضمن منصات أيام عمان لصناع الأفلام، وذلك في إطار الدورة السابعة من مهرجان عمان السينمائي الدولي الذي ستتنظم من 26 جويلية إلى 3 أوت بالعاصمة الأردنية تحت شعار ما وراء الإطار. وسيعرض هذا العمل الذي ينتجه الفرنسي سيباستيان هوسينو أمام خبراء ومهنيين في مجال السينما، وذلك ضمن قائمة تضم 10 مشاريع أفلام عربية في مرحلة التطوير من الأردن، مصر، لبنان، سوريا، ليبيا، المملكة العربية السعودية. وتم اختيار الأعمال من ضمن 154 مشروع قدمت ترشحها.
0: أجندة السينما.
1: أمام أكثر من 5000 متفرج بساحة ماجوري بمدينة بولونيا الإيطالية عرض فيلم صوت هند رجب للمخرجة كوثر بن هنية الحائز على الأسد الفضي في البندقية المترشح للأوسكار 2026، وذلك خلال الحفل الختامي لمهرجان بيوغرافيلم. في الفيلم تم تكريم بن هنية بجائزة سيليبراسيون أوف لايفز 2026 تقديرا لمسيرتها السينمائية.
0: أجندة السينما.
1: وتواصل المخرجة كوثر بن هنية حصاد نجاحاتها بمزيد ترسيخ مكانتها الدولية كواحدة من أبرز المخرجات العرب اللواتي نجحن في إثبات موهبتهن، حيث تم اختيارها كعضو في لجنة التحكيم الدولية للدورة 83 من مهرجان البندقية السينمائي فينيس فيلم فيستيفول. وبهذه المناسبة تتقدم وزارة الثقافة بأرقى وأصدق عبارات التهنئة والتشجيع لهذه المخرجة.
0: أجندة السينما.
1: أقيم مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي 28 في مدينة شنغهاي الصينية خلال الفترة الممتدة من 12 ل 21 جوان 2026، وتألفت لجنة تحكيم الجائزة جائزة الكأس الذهبية في هذه الدورة من 7 أعضاء يمثلون 5 دول، وكانت المنتجة التونسية الشهيرة درة بوشوشة إحدى أعضاء اللجنة.
0: أجندة السينما.
1: أعلن المخرج حافظ خليفة عن دورة جديدة لمهرجان سينما الصحراء، وأعلن عن المسابقة الرسمية للدورة الثالثة للمهرجان الدولي للسينما في الصحراء المنصورة ولاية قبلي الجمهورية التونسية من 5 إلى 8 نوفمبر 2026. يقول في هذا العرض في صفحته الرسمية وصفحة المهرجان: إن كنت تملك فيلما قصيرا وتحلم بعرضه في قلب الصحراء التونسية فباب الترشح مفتوح من 22 جوان إلى 30 أوت 2026، وتقبل الأفلام القصيرة الروائية الوثائقية وأفلام التحريك من جميع أنحاء العالم، ويجب ألا تتجاوز مدة الفيلم 30 دقيقة وأن يكون عملا احترافيا. وبالنسبة للجوائز هناك وردة الرمال الذهبية، وردة الرمال الفضية، وردة الرمال البرونزية، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.
0: أجندة السينما.

احنا ما زلنا متواصلين معاكم، ولكن في حصتنا هذه نحب معناتها نقولوا كلمه، لانه بالحق في مجال السينما قاعدين نتبع في كل المستجدات وكل الاحداث. ومن بين الأحداث الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة تتحدث عن رحيل ابنها وأحد وجوهها المخلصة الفقيد فتحي بن سلامة، الذي تحمل مسؤوليته بكل تفان داخل المكتب الجامعي في عدة فترات، وظل وفيا للمسيرة النضالية والثقافية داخل نادي السينمائيين الهواة بحمام الأنف، وترك بصمة مميزة في السينما التونسية الهاوية من خلال أعماله الفنية، خاصة فيلمه الشهير الجدار الذي توج بالجائزة الأولى للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا، ليظل اسمه مرتبطا بالإبداع والالتزام الفني والثقافي. برحيله تفقد الأسرة السينمائية أحد أبنائها الأوفياء، لكن أثره سيبقى حيا في ذاكرة الجامعة وفي قلوب كل من عرفه ورافقه. تعزينا الحارة في وفاته. إذن هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. شكرا لكم، شكرا على الاهتمام، شكرا مرة أخرى لزميلتي في الإخراج إيمان سليماني. حديث السينما موعدنا يتجدد معكم فيه الأسبوع القادم. إلى اللقاء.

0: bien. Moteur. Action.
1: Hadith au cinéma.
2: Signore e signori, buonasera. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
3: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966.
4: إحنا شادينا صحيح مش تعمل لساد بيك كل شيء.
5: أنا زوفونيل بلادي قرطاج عيش فيها أميرة. قاوموا العدو مادام عندنا قوة ومادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
6: وكالشوجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذ ورد.
7: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كثيرة وملاش أي معنى.
8: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها الأرضية بتاعها أرضية سينمائية رؤية مش كلام رؤية وإدارة ممثلين والمزيكا.
9: Merci beaucoup to the festival de Cannes for this Palme d'Or d'honneur.
10: حديث السينما مع وصال الكسرى. تونس الثقافية.
11: صوت إرادة الحياة.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن،

0: نسيانه. ذكريات حفرناها في أعماق قلوبنا ولا زالت تراودنا في كل حين. حكايات طفولتنا ومقاعدنا المدرسية وأفراحنا وبكائنا كبرنا بسرعة لم نشعر بشيء. ذكريات تسيطر علينا ولا نستطيع التحكم بها. ليتها تعود وليتها لا تعود. فإما ذكريات مؤلمة نتمنى لو ننساها، وإما ذكريات جميلة أصبحت تأتي على هيئة ألم.
1: أنغام من كل

0: الماضي هو ظل الذكريات الذي يسير خلفنا، يرسم في ذاكرتنا وجوها غابت وأصواتا تلاشت، يمر كنسيم هادئ يوقظ مشاعر دفينة ويتركنا نغرق في بحر من الحنين العذب. هو صفحة من كتاب العمر لا تطوى، كلما أعدنا قراءتها تذوقنا مرارة الفقد وحلاوة اللقاء. فيه تفاصيل لن تتكرر، لكنه يترك أثرا لا يزول، يبقى نبضا خفيا يربط بين الحاضر والمجهول.
1: أنغام من كل مكان.

0: أسرح وتوه.
1: إذا كان فراقنا صح فيكي كام وجع، أنا كل ليلة بتذبح بالذكريات. أنا عندي ركن بخبي فيه كل الحاجات، كل القصايد والألم كل البنات. جيت أركنك جواه رفض وما كفكيش، فما تزعليش ونجوم قالولك إنه مش باين عليه أثر الفراق. ما تصدقيش، أنا لما سبتك كل حاجة اتغيرت، ريحة الدكاكين القديمة والشوارع والبيوت، كأني ببدأ من جديد رحلة حياتي أو بموت. حسيت كأني نهيت حياتي خنكتها. أنا كنت متخانق معاكي وقتها، ما كنتش أقصد أقولك امشي ما ترجعيش، بس انت كنت صغير ما فهمت.

0: أبلغ عزيزا في ثنايا القلب منزله، أني وإن كنت لا ألقاه ألقاه، وأن طرفي موصول برؤيته، وإن تباعد عن سكناي سكناه. يا ليته يعلم أني لست أذكره، وكيف أذكره إذ لست أنساه. يا من توهم أني لست أذكره، والله يعلم أني لست أنساه. إن غاب عني فالروح مسكنه، من يسكن الروح كيف القلب ينساه؟ من يسكن الروح كيف القلب ينساه؟
1: أنغام من كل مكان.

0: هل نسينا شيئا وراءنا؟ نعم، نسينا تلفت القلب، وتركنا فيك خير ما فيه، تركنا فيك شهداءنا الذين نوصيكم بهم خيرا.
1: أنغام من كل مكان.

0: لا تسأل الدار عمن كان يسكنها. الباب يخبر أن القوم قد رحلوا. ما أبلغ الصمت لما جئت أسأله؟ صمت يعاتب من خانوه وارتحلوا. يا طارق الباب رفقا حين تطرقه، فإنه لم يعد في الدار أصحابه. تفرقوا في دروب الأرض وانتثروا، كأنه لم يكن إنس وأحباب. ارحم يديك، ارحم يديك، فما في الدار من أحد. لا ترجو ردا، فأهل الود قد راحوا. ولترحم الدار، لا توقظ مواجعها. للدور روح كما للناس أرواح.
1: إذاعة تونس الثقافية. The night is cold.

0: أنغام من كل مكان.
1: نحن وقد وصلنا إلى آخر خطوات مسيرتنا التي شرفت على الانتهاء بذكريات لن تنسى، إذ لا زالت تسقط واحدة تلو الأخرى، ولكن سقوطها لا يعد ويكون سقوطا من باطن الذكريات إلى سواد العين أو حنايا القلب، وهناك مستقرها. ولنا في الختام لقاء
2: إذاعة تونس الثقافية.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.
4: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
5: أهلا وسهلا بكم إلى برنامج أحباء الحكمة لمعده الأستاذ حمادي بن جبلة. نلتقي على درب الفلسفة والسؤال، نلتقي على درب هذا المجهود المتواصل الذي يقيمه أستاذنا الدكتور حمادي بن جبلة في مثل هذا التوقيت على موجات الإذاعة الثقافية. نذكر بأن هذه الحصة تبحث في عدد كبير من المسائل ذات العلاقة بالفلسفة والحداثة. هي ليست درسا أكاديميا بالمعنى الصرف، ولكن أيضا هي ليست دردشة سطحية، وإنما تحاول أن ترتقي بالخطاب إلى ما يجب عليه أن يكون من عمق، دون أن يكون خطابا نخبويا أو مختصا ومغل في الاختصاص. اليوم نريد أن نبحث في طبيعة العلاقة بين العلوم جميعا، بين هذه العلوم جميعا وفي مقدمتها الفلك والفيزياء، فيما قبل العصر الحديث وفيما آلت إليه في العصر الحديث، مع تجديد الإلحاح على السؤال الذي طرحناه في الأسبوع الفارط ونعيد طرحه اليوم، وهو سؤال محوري كنا كما قلت طرحناه ونعيد طرحه في هذه الحصة، حيث أننا بينا في مناسبات عديدة أن العربي كان من فواعل التاريخ، كان من آباء الفكر علميا وفلسفيا حتى ابن خلدون، ولكن هذا العربي طواه النسيان، وأكثر من ذلك أصبح يتبرأ من الحداثة وأصبح يعتبرها رجسا من عمل الشيطان وبأشكال متعددة، بل أصبح ذلك العربي الذي كان من فواعل التاريخ ومن أباء الحضارة يتنكر لها، من أباء الحداثة تحديدا يتنكر لها باعتبارها حدثا غريبا لا يعنيه. في مقابل ذلك صنع العربي ما يمكن به أن يعوض هذا الرفض وهذا اللفظ للحداثة، صنع أيديولوجيا الأصالة والعروبة والنقاوة الدينية والأخلاقية وغيرها من الأشياء التي تحاول أن تكون مقابلا ضديا لمادية الغرب ومادية الغرب، وطبعا وإلحاد الغرب وهذا التفسخ الأخلاقي الذي يعيشه الغرب. هي كلها أفكار تتردد بشكل أو بآخر في العديد من المنصات

0: لا من أبرزها فضائيات مختصة في ذلك. العربي نسي أو تناسى أو أغفل أنه كان من آباء الحداثة، هو صانع من صناع الحداثة التي يرفضها وينكرها اليوم، هو كان له الفضل الكبير في ذلك. الغرب أيضا في لحظة ما كالت تهم للثقافة العربية واعتبرها، خاصة مع بداية الحروب الصليبية، اعتبرها أنها ثقافة دخيلة متفسخة دكت أركان الثقافة الأوروبية الكنسية، فكان رد الفعل عنيفا ضد الثقافة الوافدة دون غزو عسكري واقتصادي ولا حتى محاولة انتشار ثقافي من قبل العربي. طبعا هذا الموقف لم يكن موقفا لغويا شفويا فقط، وإنما كان من خلال العديد من الأفعال والممارسات الميدانية. نذكر من ذلك الإدانة الشهيرة الصادرة سنة 1277، وكانت هذه الإدانة بالأساس ضد الفلسفة العربية والعلوم العربية اليونانية، وكان مصدر هذه الإدانة الشهيرة من أعلى سلطة دينية من بابا روما. وقد كانت هذه الإدانة نفذت بشكل عاجل وشامل وسريع. لعل من أبرز من نفذ ذلك هو تومبيي أسقف باريس. في لقاءاتنا الأخيرة إذن أثرنا مسألة المقاربة الإبستيمولوجية التاريخية التي تخيرها برنامجنا للقول في الشأن الفكري عامة وخاصة في بعديه العلمي والفلسفي. بين دكتور حمادي بن جبلة معد هذه الحصة في ضفة أخرى أن العلوم تنشأ عما أسميناه بالفعل الإبستيمولوجي أسوة بجاستون باشلار وجورج كانيغلام، لكن المبادرة الإبستيمولوجية تتحول أحيانا إلى عائق إبستيمولوجي. من ذلك أن تعرف الحركة، أن تعريف الحركة عند أرسطو بقي الأساس الذي قام عليه العلم الفيزيائي والعلم الفلكي والميتافيزيقا حتى ديكارت الذي رفضه واعتبره خلفا لا يستقيم لعقل سليم، فجدد بذلك تعريف الحركة وجدد الفيزياء وجدد أيضا العلم الفلسفي والعلم الفلكي عفوا والفلسفة معا. تقريبا هذه بعض الأفكار بشكل برقي وسريع. سي حمادي قد كنت مشكورا بكل امتنان تفضلت بتحليلها في الحصة السابقة. يبدو أن مدار الحديث هذه المقدمة السريعة والبسيطة ولكن التي تسعى أن تكون مكثفة قد لمست شيئين: أولا رفض العربي للحداثة الحالية باعتبارها منجزا غربيا، وتذكرنا من خلال هذه الحصة بأن هذا الرفض أيضا كان من طرف أوروبا للعربي في لحظة ما وكان من طرف أعلى سلطة دينية من ناحية. من ناحية أخرى تركز على المقاربة الإبستيمولوجية وتطرح مسألة الحركة عند أرسطو في علاقة بهذه المواضيع. أعتقد أن المسألة في حاجة إلى نظر وتعميق أكثر. لا أشك في أن فضلك وسخائك المعرفي والإنساني سيحاول أن يبحر بنا في ما نرجوه من هذه الحصة.
1: بارك الله فيك سيدي سفيان ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. هو فعلا يعني سؤال ملح وأعتبره سؤالا محوريا: كيف نفسر تبرؤ العربي حيثما كان؟ ما يهمنيش فيه مسلم مسيحي، له مسلم له مسيحي، أنا قرملة تقول أنت، ما يهمنيش أنه عربي في هذه الديار التي هي وطننا في نهاية الأمر. كيف نفسر تبرؤه من شيء كان هو الأصل فيه؟ إذا اعتبرنا الحداثة شرا ما يسألش، ما يهمش، نقول كيف صنع العربي بالغرب، كره إلى فعل الشر ثم أنكره عليه. يعني هذه ذكرني كذلك ثقافة سيدي سفيان، قال له كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف رب العالمين، حدث نفسك يا أيها الغربي، فلما حدث نفسه قال إني لا أعرفك وأنت وأنا بريء منك. بالضبط هذا الموقف، هذا الموقف. تقول أنت هنا يلزم نبين أن العربي هو أصل هذه الحدث، رغم مش أنا نفكر فيها وراني ما عنديش عنطرية عروبية وحاجات من هذا. أنا إنسان نقرأ التاريخ وتاريخ الأفكار، تاريخ الأفكار العلمية عند العلماء، عند ابن سينا، عند ابن الهيثم، عند البيروني، يعني عند هؤلاء، يعني عند شو اسمه المستشفى الأمراض النفسية يعني الرازي، عند هؤلاء جميعا. أنا نحب نشوف هما كيفاش يفكروا، عند علماء الغرب. ثم حاجة ماذا بي أنت ذكرتها كاكب، قلت لي يعني سنة 1200 بدأت الحروب، حروب الفرنجة، يعني احنا نسميها من حروب الفرنجة، هم يسميها الحروب الصليبية، عملوها حروب صليبية بس الله أعلم مش يحتلونا غادي، مش عندي في مقاصد دينية، يخلي عنده مقصد ديني، أنا بالنسبة لنا ماشي مش يحتل أرضي في فلسطين، وبعد ما فيه شك بعد فلسطين دمشق إلى آخره، ونجم كل بقعة يلقى فيها مكان قضى فيه سيد المسيح وإلا واحد من الحواريين معناه، ولا يشرب فيه كستاي ولا حاجة، يولي مقدس ويحب يأخذ، بحيث هي استعمار، هم يسمونه الحروب الصليبية، نحن نسميه الحروب الفرنجة، يعني بالنسبة لنا احنا هي حروب ملوك وليست حروب دينية. هذه شو اللي يعني ناخذ فيها، أنها عندها بدأت تحديث أوروبا. سيد سفيان ما يسالش، لست أنا الذي أقول هذا، علماء مؤرخون أن يقول 99% من الشعب الفرنسي كان وقتها يجهل الكتابة والقراءة، شعب ديكارت وما أدراك، 99% في الوقت ذاك يجهل القراءة والكتابة، الكنيسة كلها أمية، مش حاجة أخرى معنا، مش معنا نذم فيهم، لا هما توراهم في وضع خير منا، خلينا معنا، وأنا مناصر الانتماء إلى الثقافة، هذه الثقافة الأوروبية التي نحن نعيش وكل ما نراه حولنا هو من فضلها أو بسببها، لكن هذه الثقافة الحديثة التي يعني صنعت أوروبا ما كانت تصنع لولا تتلمذها على العربي. الحاجة اللي لابد نعرفها أن العربي لم يذهب إلى أوروبا غازيا، هما جاونا، يعني شفت كيفاه، بحيث لم يذهب مبشرا أيضا، صحيح شو اسمهم من الأمويين من الأندلس حاولوا يخترقوا، لكن المهمة بتاعهم اللي نصلح بل اللي عندي أنا كان غلط في التاريخ بالله يسامحوني، معنى شنو معنى، لأنه الأمويين فين كانوا، مش ينشروا الإسلام في أوروبا، مش صحيح، هم كانوا يبحثون عن طريق يعودون به إلى بغداد دون أن يمروا بشمال إفريقيا، دون أن يمروا بالمغرب، قوات العباسية المتمركزة هناك يصعب اختراقها، كانوا يريدون أن يذهبوا إلى ذلك، وكان ذلك بتحالف بين ملك الفرنجة لوغران، أنا شو اسمه هو شارلماني، وكان الأمر معروف، المصلحة متبادلة، شارلماني كان يطلب إلى هارون الرشيد أن يوقف مد الكنيسة الأرثوذكسية والقوات شو اسمها هي يعني بيزنطة، أي بعد انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى شرقية وغربية، هذا يقول له يعني أوقف عندك الزحف الكنسي العسكري الإنساني، يعني كل هذا معناه لا بتاع الإمبراطورية الشرقية، وأنا أتعهد إليك ولا لا بأن أعينك على أن تمر إلى كذا، معناه تمشي لبغداد وربما تسترجع مجدك الغابر، يعني كان هذا يريد إيقاف المسيحية والأخذ يريد إيقاف الإسلام، هذا هو المطلوب، حيث هي ذاك تقول حروب ملوك جاءت بعد تلك. المهم الذي ينبغي أن نقف عنده هو أن الثقافة العربية بما فيها يا سيدي مش مقدسة بحد شيء، تحبش تحسبها حتى ثقافة السبودية معنى تعتجي ما يسألش، ذهبت إلى أوروبا ليست على قدميها بل سعى إليها الغرب وأخذها وأخذ يترجمها. مرة أخرى نقول حكاية ابن خلدون كيف أن الغالب المغلوب يقتدي بالغالب، رغم مش صحيح ديما ومش وفي أغلب الفترة التاريخية غير صحيح، أنت تعرف المثال الأول كيف أن روما كانت هي التي احتلت أثينا بعد سقوط قرطاج، وهذا هو التاريخ، ولكن أثينا احتلت روما ثقافيا وفكريا ولغويا، وأصبح النظام التربوي عندهم يقول تبدأ بالتعليم لغة العلم بالضبط، لو كان يقول احنا اليوم يعني لغة العلم أي اللغة اليونانية، يعني لغة البلاد المستضعفة الواقع تحت حوافر الجيش الروماني يعني. وكان شو اسمه مثلا تاخذ مارك أوريل، يعني مشهور ياش، ما معنى أنه مارك أوريل يكتب باللغة اليونانية؟ هو مش يوناني، هو روماني، هو يكتب كتابه بانسي بور مامام، يعني بانسي بور مامام هكا كتاب عنده رائع ورقيق، أنا إنسان عاقل ياس، ولكن يكتبه باللغة اليونانية. يعني هنا عندنا الثقافة بتاع كبار الثقافة في تونس معناها لا، أيضا أبيولي يكتب باللغة اليونانية، يعني معنى أن لغة العلم، لغة اللي مش يثقف روحه يكتب كما احنا بالإنجليزية وبالفرنس، ما يحبش يكتب بلغة بلاده، ويحب يعلم أولاده اللغة العلم إلى آخره. حيث ولو أن روما هي الغالبة عسكريا، فإنها في نهاية الأمر هي الغالبة يعني كيف نقول أنا ثقافيا. هذاك علاش مسح يقتدي بكل شيء، هنا ابن خلدون معنا عممها وكر أخي، احنا العرب اقتدينا، ما أخذنا من عند الفرس وإحنا حاكمين، حكينا النظام شوف أنت ما أخذناه عن الفرس يوم كانت الفرس تحت وطأة الجيوش العربية، قدام الجيوش العربية، وهذاك علاش حاولوا بعد وربما إلى اليوم أن ينتقموا لتراثهم الغابر. أنا هذا يعني لابد من مراجعة هذه المفاهيم التي كثير ما نخطئ فيها عندما نتحدث عن التقليد، تقليد الغالب للمغلوب. ونبدأ نعطيك أمثلة من هذا لا تحصى ولا تعد، هذه حوجة لماذا بي للفتلاء. إذن هم الذين سعوا إلى ثقافتنا، وهم الذين أخذوا تلك الثقافة ووضعوها في قوالب روماني لاتينية، في لغة لاتينية، عندها بدأت اللغة اللاتينية تصبح لغة علمية. لم تكن اللغة اللاتينية قبل الفتح العربي لأوروبا لغة علمية أبدا، ليس من عالم واحد التول نعرفوه، ليس من عالم واحد لاتيني، فماش عالم، فماش مهندس لاتيني، فماش مثلا كما إقليس في الواحد، وإلا كما شو اسمه هو اللي يعني البيروني في الرياضيات أراه مع حقيقة، وإلا كما شو اسمه ذاك بتاع رباعية الخيام معناه في الرياضيات، أشياء من هذا القبيل معناه، يعني ناس علماء رياضيات ما عندهمش، عندهم حكماء، عندهم معقلين، هذوما الرواقيين إلى آخره، همش فلاسفة، ما عندهمش فيلسوف كبير. وقلنا ونعاودوها كذا مثلها في ذلك مثل الإمبراطورية العثمانية. الإمبراطورية العثمانية امتدت نفس الفترة 6 قرون، الرومانية 6 قرون أيضا، في على امتداد آسيا وأوروبا وأفريقيا، نفس المساحة، ولكن لم تنتج أي عالم، ولم تنتج أي شاعر كبير، ولم تنتج يعني شو نقول أنا معناها فيلسوف وشيء من هذا القبيل. يعني هي يعني إمبراطوريتان قاحلتان من هذه النوع. ولو أن الإمبراطورية الرومانية مشهور لها بالتمثيل، تعلمته عند اليونين، يعني كانوا يحتجون ويرفضون تعليم هذه الأشياء من أخذها عن الرماة عن اليونانيين، ولكن بعد رضخوا لذلك. نحب ما أود أن أقول كيف أن أوروبا بدأت تتعلم على المدرسة العربية من القرن 12، وهذاك على أوغست كونت لما يرجع في تفسيره للثورة الفرنسية يعود بها في كل نصوصه إلى القرن 12، وإلى يعني بداية التحديث الأوروبي، معناها الإحياء الأوروبي، ما هوش في القرن 16 بل هو في القرن 12، يعني عند لقاء العربي بالأوروبي. وأنت تعرف ابتداء من ذلك الوقت وجدت جميع المؤسسات التعليم العالي الأوروبي في أوروبا، وقت تشوف أنت جامع الزيتون ما يهمش عندك فيه، معناها كان كمان في علماء، في ناس تثقف، في يعني ما حتى إشكال، هذيك ثقافة العصر. شوف الجامع الأزهر وقت بنينا الكل هذاك، أوروبا ما كانش عندها حتى شيء من هذاك. ذاك علاش بدأت تبني، بدأت السوربون، بدأت أكسفورد، بدأت في إيطاليا جامعات، آخر جامعة ستبنى في في في في أوروبا هي الجامعة الألمانية. أنا هذا اللي نحب نقوله علاش الأمور هكذا. دونك قول أنت لماذا إذن كانوا في حاجة إلى العرب؟ ليس لأنهم لا يحذقون، قول أنت علاش ترجموا من العربية مش من اللاتيني، من اليونانية؟ ايش لازم ليس لأنهم لا يحذقون اللغة اللاتينية اليونانية، بل لأنهم لا يفهمون ما يقرؤونه باللغة اللاتينية، وكان لابد لهم من معلم، ما بد لك من شيخ يريك عيونه، كانوا في حاجة إلى معلم عربي. هذا وذاك علاش مش ننشر اللغة باللغة الغالبة عندهم، لغة الكنيسة، لأن العلم في الكنائس كما كان نحن في الجوامع، مش حاجة أخرى معنا، في الجوامع والكتاتيب. يعني السربون أصله كتاب، كتاب كان في شو اسمه الكنيسة الكبيرة هذيك اللي في يعني في مون سان ميشيل، معنا نوتردام دو باري، كان فيها كتاب صغير. قال له جاء هذا السربون تاع ملك ناصح الملك ولاهي به الدينين وكذا، قال له الكتاب ولا صغير، اعطيني حوج لابن، اعطاه وداك اسمه لا سربون قال لي القس اللي بلا يبدي فيها معناها شو اسمه هو كتاب، ومعاه ما فيه شك يعني كنيسة، والكنيسة مازالت موجودة في السربون، معناها ما مشاتش، واللي يحب يمشي يصلي فيها يمشي يصلي فيها، فما حتى مش هذا من القرن الثاني عشر والثالث عشر إلى آخره. حيث قول لأنه الالتجاء إلى اللغة العربية، لأن اليون الروم الأوروبي لم يكن يفهم ما يمكن له أن يقرأه باللغة اليونانية مباشرة، ما كانش نجم يفهم أرسطو. ليس يكفي أن تعرف لغة لتعرف فلسفتها أو لتعرف علومها، يمكن كذلك، وبالتالي كانوا في حاجة، هذاك علاش في حاجة إلى الجهد العربي في هذا، الإعانة العربية. هذاك علاش إسكندر شو اسمه ألكسندر كويري، أنا رحمه الله، نقول رحمه الله، حقيقة إنسان رائع رائع حقيقة، يقول لم يكن العربي، يقول من الخطأ فادح أن نعتبر العرب مجرد قوم، يعني مرة واسطة، مجرد واسطة الميدياسيون بين الإغريق والأوروبيين، بل إنهم كانوا معناها نقولوا احنا الذين ربوا ليزيديكاتور، كانوا مربي اوروبا وكانوا معلميها، مش مربيها برك، معلميها، يعني لانه ما كانش يفهم اللغه هذيك، لانه اللغه حتى اللغه شو اسمها هي اليونانيه اون دور دو بيزانس، لان بيزانس هي الوحيده اللي بقات تتكلم اللغه هذيك، والكنيسه الارثوذكسيه يعني بقيت تتكلم اللغه اليونانية، ولكنها توقفت عن إنتاج العلم. مش نفهم كيفاش تكون الأشياء، تكونت يعني منذ مؤتمر نيقية، نستفهم نيقية شنو هي مؤتمر نيقية، مؤتمر نيقية هذا مصيبة على اليونانيين أنفسهم، على المسيحيين أنفسهم، لأن هذا المؤتمر هو الذي تقرر فيه أنه التفريث، حكاية لسان تسبري ما نيش عارف عشني ما يهمش، يعني ثم خصام قلوا لا أنه عيسى ما هوش يروح ما هوش الله متمثل، هو إنسان كما نقولوا احنا بالضبط رسول. الناس هذوك مشاو الجزيرة العربية هربوا لأنه ما عاش عندهم مكانة في الـ في الـ في الـ في الـ الـ الإمبراطورية الرومانية، خرجوا مشاو الجزيرة العربية، مشاو لسوريا إلى آخره، منهم نوفل، مش هو نوفل هذا شو اسمه نوفل بن ورق، معنى بيصير يعني أجداده مش يوم 325 في نيقية، نيقية هذه بلد في إسطنبول، ما كانت ذلك الكل تابع، وأحضر الإمبراطور بيدو معنى اللي بعد مش سمع عليه المدينة بتاع إسطنبول، معنى إيش اسمها كانت اسمها معنى بون إسطنبول كونستانتان، الامبرور كونستانتان اللي سموه الامبراطور الورع، الامبراطور التقي، والى الان يسبح بحمده لانه هو الذي اخرج المسيحيه من الاضطهاد الى الحكم. ولما حكمت المسيحيه قضت على جميع دور العلم اليوناني في الاسكندريه وفي اثينا وفي اي مكان، وهرب العلم الى جند ياسابور في اسبانيا، في عفوا في بلاد فارس، يعني أصبح يعني جند ياسابور هي التي أخذت المشعل على الإسكندرية، وفي انتظار أن تأخذ المشعل بغداد. هذا يهرو العلم كيف تتصور، هذا من ناحية تاريخية. طب من ناحية إبستيمولوجية، ما قيمة هذا العلم الذي يتداولونه، ما قيمة هذه الأشياء التي من ناحية علمية فقط، هل ما كتبناه، هل ما قمنا به نحن العرب يا سيدي سمينا حتى كما قلت منا اللي تحب، ما يسالش منا، قول اللي تحب، ما فعلناه وهو حاضر معناه يهيئ للحداثة أم لا؟ وإن كان يهيئ فما بال الذي بادر بذلك اليوم يتنكر منها بشتى أنواع. أنت ذكرت الأصالة، ما هي أصالتك هذيك؟ هي أنك مريد الحداثة، هذيك هي أصالتك، هذيك أنت وردت فيها غيركم شيت قلت لا ما عينيش. كي ناخذ مثلا سيدي سفيان أشياء بسيطة حقيقة، معناها كي ناخذ المسائل العلمية، المسائل العلمية خلينا تحدثنا عن المؤسسات وتوالي المؤسسات وربما الأمور السياسية مثلا. المرة الأخرى تحدثنا علاش المصريين يقبلوا الأثينيين اليونانيين وما يقبلوش غيرهم، قلنا لأن الأثينيين اليونانيين لا حبا فيهم ولكن لأنهم أعانوا المصريين في حربهم ضد الفرس، لأن الفرس احتلت شو اسمها هي مصر، هذا هو بعد ستحتلها أثينا حاجة أخرى ذيك. لكن كانوا يعني جزء كبير من الجيش المصري وقتها من المدافعين المصريين يعني كانوا من اليونانيين، يعني من المرسنار أيضا، يعني يجوا بالفلوس معنا يدافعوا. ثم بعد ولو تقريبا معنا تقارب كبير في عهد الملك أماسيس، هذا يعني كان يحب ياسر ويعترف بجميل أثينا. فنقول هذا الجهد الذي بذلناه عندما أنقذنا الإرث اليوناني، خلينا نقول الإرث المصري البابلي اليوناني، من التحطيم الذي أخذت فيه الكنيسة الكاثوليكية وقد انتصرت على الوثنية بفضل ما مكنها به الإمبراطور قسطنطينية. هذه عجلول ماذا فعلنا بها، ثم ماذا أخذت منه أوروبا، وماذا وقع فيه من التغيير والإصلاحات حتى هيأ كوبرنيك إلى أن يقوم بتلك الثورة العظيمة التي قام بها. ولماذا نحن تأخرنا عن كوبرنيك ستة قرون. نحن اختنا من نسميها الغلب، ما عنديش اسمها العنطريات، تأخرنا الفكري، نعيش على فوتات ما تنتج الحضارات الأخرى وفي كسل ونرفض بعلات كثيرة. هذا يساعد الغرب لا يساعدنا نحن، هذا يتماشى مع تقاليدهم ولا يتماشى مع التقاليد. يودي هذيك ساعة استنى راهم ما عندهمش تقاليد، راهو اللي عندهم أنت علمته لهم. شوف سيدي سفيان اللي أنت جبت عليه تومبي أسقف باريس موجود، هذا اللي يحب يشوفه ذل في الكتاب الرابع من تاريخ ديام، كتاب الرابع يعني من بلاتون أكوبرنيك، يعني تاريخ العلم من بلاتون أكوبرنيك تقريبا 12 جزء. هذا الرجل صنع هكا في تقديري، ربما خل نبالغ شوية مثالش، صنع للعلم العربي ما لم تصنعه الجامعة العربية تقريبا. باش اللي يسمعني ياخذ كل مشكلة، هو ما يعملش مؤسسات، يعمل شوية مؤسسات وكذا لكن ياخذ مشاكل علمية صافي. مثلا هل الحركة ممكنة في الخلاء؟ لفيد، هل صحيح أن الطبيعة تخشى الخلاء؟ أرسطو إلى آخره، ويبدأ يقول لك هاو اليونانيين هاو اسمه اللي قالوا هاو العرب ديما هكذا، اليونانيين العرب موش كما احنا، ما يرجعش لمصر وكذا ربما لا ساعات هكا يعني إشارات عابرة. وبالتالي هذاك علاش تاريخ مبتور في نهاية الأمر، ولكنه فيما يخص الجهد العربي كثير من الأشياء، كثير من النصوص بتاع ابن رشد التي لم تبقى إلا كما في الفيزيك لم تبقى إلا باللاتينية، وإلى الآن لم يترجمها العرب ولم يعتنوا بها، هو يترجمها لك باللغة الفرنسية. أقول لك نظرية ابن رشد كيفاش في نفس المسائل التي أثارها العلم اليوناني والتي أثارها العلم معناه العربي، يعني يعطيك جميع الأفكار. مثلا كيف كانت تصور العلماء لقانون سقوط الأجسام حتى جاليلي، كل يعطيك عند القدامى عند المحدث عند الوسيطيين العرب ثم الوسيطيين الأوروبيين أوروبا اللاتينية حتى يصل إلى جاليلي في أي موضوع كان، يعني حيث تقريب جميع الموضوعات الفيزيائية مثلا الجاذبية. حتى تلقى عند ابن سينا فكرة الجاذبية نفسية وصنص بسيكولوجيك يعني بالمعنى النفساني، يقول لك لأمثالها تتجاذب الطيور إلى آخره، على أمثال تقع الطيور. شنو هي الحكاية؟ يعني مش يشوفوا عليها الطبيعة. وراي عند كيبلر زاد هكاك، مش عند ابن سينا معنى رجل راسه مربوط، لحتى كيبلر هكاك. لو كيبلر مثلا ومش استنى جاليلي ربش ديكارت أو لن ثم جاليلي، كيبلر مثلا انه عنده فك العصر هذاك، يقول لك لو كان تاخذ قطعه من القمر بار امبوسيبل مش ممكن، اما ما يصيرش افرض خياليا سما ان اكسبيريونس انتلكتويل معناها ان اكسبيريونس دو بونسي يعني تجربه خياليه تخيليه. تاخذ حجره من هو خاطر القمره مش حجر هكا ما نقولوا لو، وانت تعرف كلمه لو في اللغه العربيه يعني تفيد امتناع الامتناع، انه دوبل امبوسيبيليتي كما يقولوا مره اخرى لغالب مسالش الله يرحمه سعد القادر الميري هو على مالي، تقول لو جئتني لاكرمتك، انت لم تاتي امتنع مجيئك فامتنع اكرامك، امتناع لامتناع. شفت كيف؟ لو ان اخذنا قطعه من القمر وضعناها في الارض كيف ستتصرف؟ ستعود الى القمر تلقائيا. لو أخذنا قطعة من الأرض ووضعناها فوق القمر أيضا بالضرب من المحال، لا سقطت لا هبطت، ويسقال ديما القمرة فوق منا، ما نشوفش تصور أن القمرة ما إحنا فوق القمرة، هذاك هو كتجي فوق القمرة وتشوف الأرض فوق منك، هذاك عش الفوق ولوطة التحت والفوق ما فيه شك معناه سيتغير كل شيء. عند أرسطو الفوق فوق والتحت تحت، معناه ما فيش حاجة أخرى. أنت تشوف كيف البشرية يعني الفكر من بين اليونانيين، وهذه المعركة الحقيقية بين اليونانيين والعرب وأوروبا اللاتينية، وكيف سينفجر من ذلك الثورة العلمية الحديثة. احنا ما ليش مطالبين مش نقول بالله تحدثوا عليه، يا سيدي ما تحدثوش عليه، أما على الأقل ما يعني تحدثوا على رواحكم. تقول سيدنا تأخذ كله يعني ضد العرب الساعة اليوم، يعني ما فيه شك هو يشكر ويقول احنا علمنا اوروبا وكذا، ذكر يعني كما البو اللي ربي اللي يولد وليداته بعد يهملهم، يعني اكس سلوك المتناقض. صحيح علمنا اوروبا هذا لا ريب فيه، وصحيح اننا نحن ادخلنا الى الحدث، لكن احنا رانا كنا نقدر ما اخذناه عن الاخرين. مثلا ماش علم فلك عربي، شو تأخذ مثلا ثم نص، انا ديما حقيقة ديما يعني ديما نقرأ وديما نعطيه للي يحب يقرأ، هو نص ابن الهيث قريناه يمكن مرة ولا اثنين تو في العشر سنين اللي مع بعضنا، أنا ماذا بي يا سيدي سفيان تعاود تقرأ في عقلك، خلي المواطنين يفهموا شو يقول. يعني وقت اللي يتحدث مثلا هو في علم الفلك مش يصلح ابن الهيثم، سيحاول بالفعل معنا مش لعب ذر تجاوز بطليموس، سيصلح أخطاء بطليموس. هذاك على يقول الشكوك على بطليموس معناه نقد بطليموس، لك أن تنقد بطليموس ليس معناه أنه لا يعني شيء، لا بطليموس يظل عند ابن الهيثم كما عند ابن رشد كما عند ابن سينا إلى آخره من كبار العلماء، يظل كما يقول هو يعني كتابه المجستي هو دستور الصناعة الفلكية، دستور الصناعة. تحب تعمل علم فلك عليك مش اسمه، لكن هذاك مش معناه أنه وقت اللي نقول لك راهو معناه دستور الصناعة الفلكية أنه راهو تام لا أخطاء فيه، أنا سأصلح أخطاء، سأصلح ما أيضا سواء الأشياء التي أخطأ فيه هو أو الأشياء التي تغيرت بحكم مرور الزمن. إذا كان يقول لك الكوكب الفلاني في النهار الفلاني في البقعة الفلانية في ذلك العهد، أما بعد ذلك العهد فقد تحول الأمر، ثم أنه سيعيد كما البيروني ما سيعيد المقاييس. مثلا يقول لك بطليموس المسافة بين الإسكندرية وأي مدينة أخرى من مصر يعني كذا، يقول لك لا يعني فك الوقت هذاك هو كيفاش نعاوده نحسبه نلقوها زايدة ولا ناقصة إلى آخره، يعني تقييم المسافات. قدر أن لو ريون أنا شو اسمه شعاع الأرض كذا، راه لا مش شعاع الأرض كذا أكثر شوي أزيد شوي، يعني تحب تقول أنت لم يعد العلم اليوناني علما مسلما به لأنه مقدس. يعني أصبح العلم حواري، يعني أرى رأيك وأقول أنا أقول. ولما نظرنا في كتب الرجل المشهور بالفضيلة المتفنن في المعاني الرياضية، الرياضية معناها ماتيماتيك، المشار إليه في العلوم الحقيقية مش علوم حاجة أخرى، أعني بطليموس القالوذي، وجدنا فيه علوم كثيرة ومعاني غزيرة كثيرة الفوائد عظيمة المنافع. ولما خصمناها وميزناها وتحرينا إنصافه وإنصاف الحق منها، شفت إنصافه وإنصاف الحق منها الاثنين، هكا شفنا يعني بدأ العلم يتجاوز العالم، فكأن الحق ليس لم يعد مرتبطا بالمعلم الأول. هذه الفكرة اللي مش نجيوها، أيوة، لأنها يسيرة في جانب ما أصاب فيه من المعاني الصحيحة. فرأينا أن في الأمساك عنها هضما للحق وتعديا عليه وظلما لمن ينظر بعدنا في كتبه في سترنا ذلك عنه إلى آخره. ولذا قل سأبدأ في يعني إصلاح ما يمكن إصلاحه من كتاب بطليموس في الجغرافيا في علم الفلك إلى آخره. هذا حوجة مع ابن الهيثم هذا مرة أخرى، معنى كتاب اسمه الشكوك على بطليموس، هذا تحقيق الدكتور عبد الحميد صبر، رائع. هذا عبد الحميد صبر حقيقة عالم جليل، عالم مصري جليل، معنى ما حد أشكال مني. هذا الكتاب أعطاه لي أستاذي مرة أخرى نحب نذكره بخير، سي عبد المجيد الغنوشي الله يرحمه، وأنا في السنة الثانية بالتعليم العالي، ساعتها قال لي تحبك كذا تقرأ وتعمل درس، ساعتها كلفني بحاجة في النوع هذا وبديت نقرأ فيه، ومن بعد كي جيت نسجل الكتاب قال لي خلي عندك، وللآن مازال عندي إن شاء الله ما يطلبونيش فيه. هذه حوجة الأولى، ناخذ حاجة تشبه لهذه سيدي سفيان، هذا بطل أول حقيقة. تاخذ الشيخ البيروني، أو قلنا بيرون جبدناها مرة، بيرون راهو هي مدينة، أما البيروني معناها اللي وراء البلاكة، معناها موش ريفي تقول أنت، معناها من أنا إنسان طيب. معناها شوف شو يقول عندي هذا القانون المسعودي أبو الريحان محمد البيروني اللي عندي أنا لهنا، معناها طبعة جديدة 2200، كانت عندي طبعة قديمة صعيبة فريمون صعيبة، هذه جديدة، والناس اللي يسمع فيه راهو هذه يلقاها في الإنترنت، مش لازم تشراها، اللي ما يحبش يشتريها ما يشتريهاش، اني تلقاها في الانترنت في ثلاثة اجزاء. في الباب الثاني من هذا الكتاب يقول معناها سانظر في علم الفلك ايش مش يعمل فيه، يعني ايضا سينقد ويصلح ما في كتاب المجستي ل شو اسمه هو العالم الفارسي، لا عفوا العالم اليوناني ولا بطليموس طوليمي. فيقول معناها يقول هو معناها الكتاب هذا المجستي الذي هو دستور الصناعة، مرة أخرى أنت ما شفت معناها ابن الهيثم يقول، وهو يقول دستور الصناعة يعني قانون الصناعة، اللي يحب يتعلم يشد الصف وراء المعلم، دستور الصناعة وصاحبه إمام أهلها. شفت منها يعني بلاش مش ينقذره، مش ينقذ هذا أحيانا يعني في العمق، لكن ما هوش مش يخرج عليه، لكن في نهاية الأمر أعطى الانطلاقة التي بها يكون معناها ربما تجديد العلم، وأولا هضم ذلك العلم، فهم ذلك العلم على حقيقته، ثم بداية الشك فيه، بداية نقده، وبالتالي بداية تجاوزه. هذا التجاوز الذي سيدعو إليه جهارا بهارا الشيخ ابن رشد. شوف مثلا كي يقدم ابن أبو الريحان البيروني يقدم الموضوعات الكتاب نتاعه، شو يقول؟ يقول الفصول هذه أولها في أن السماء كرية الشكل والحركة، معروف ما هيش مشكلة، كرية الشكل، كرية يعني سفيريك ما يقولوش كروية معناها كرية سفيريك. الثاني فأن الأرض كرية الشكل حسا، هذا من زمان يعرفوه مش مشكلة، ولكن ولو لأن هذاك من مبادئ الصناعة، باش تبدأ تبذل صناعة لما المبادئ هذه بسيطة تفهمها. الثالث في أن موضع الأرض من الكل هو وسط السماء، هذه المشكلة الكبيرة، أن الأرض وسط العالم وهي ساكنة فيه، هذا نسميه نحن مركزية الأرض الجيوسنتريسم. ثم بعد، وأن قدرها عند السماء غير محسوس به، يعني الأرض يعني ان بوان يعني نقطة في محيط يعني انفينيمو بيتي، غير هذيك الطريقة باش نقول انفينيمو بيتي غير محسوس به. باهي هذه حوايج. والخامس في أنه ليس للأرض حركة مكانية ولا حركة انتقال، حركة مكانية ولا حركة انتقال، أي أن الأرض وسط العالم وهي ساكنة ولا حركة مكانية لها ولا حركة انتقال. حركة مكانية أي مثلا تدور على نفسها، أو حركة انتقال أي تنطلق من النقطة ألف إلى النقطة باء، هي ساكنة. كل هذا الأصل الذي بقيت على الإنسانية منذ قدماء اليونانيين، عفوا منذ قدماء العراقيين وقدماء المصريين والهنود أيضا نجم نضيفه مثلاً، إن حتى كوبرنيك الذي معنى إشغول معنى ولا حركة انتقال. والسادس في أن الحركة الأولى في السماء نصفان إلى آخره. تو إحنا بنشوفه يعني كيف سيبدأ تجاوز مسألة أن الأرض وسط العالم وأن الأرض ساكنة فيه، هذا الأصل المشترك لم يتجاوزه عربي ولم يتجاوزه يوناني ولم يتجاوزه مصري أو نرجع نتاعنا العراق معناها شو اسمه بلاد الرافدين، حتى كوبرنيك. إيش ما يقول هكايا؟ ليس ثمة من لم يقل بأن الأرض تدور، لا كثير. أريستارك دو ساموس عند القدامى كان يعتقد أن الأرض ليست وسط العالم، لا وسع بالك عليها. حتى كوبرنيك، لماذا كوبرنيك وضع ولا حجة له في ذلك وضع السماء الشمس وسط العالم بدل الأرض؟ من وضع السماء وسط العالم بدل الأرض؟ هم المصريون القدامى، لأن المصريون القدامى يعتبرون الشمس راه الإله، هي الإله الأكبر، هي الإله الخالق، هي الإله المدبر، هي كذا، وهي وسط العالم. شوف سيدي سفيان لاي باش نشوفه معناها يتحدث عليها مليح كوبرنيك، يتحدث عليها مليح خاصة ألكسندر كويري، حيث الشمس لا تلعب أي دور، يجب تستنى نيوتن اللي تصبح تلعب الدورة الميكانيكية أنها تجذب. فكرة الجاذبية ليست موجودة عند كوبرنيك ولا عند اسمه بعده كيبلر ولا عند ديكارت. ديكارت عنده الدوامات حاجة يفسر لكن بالدوامات حاجة شيء آخر، فماش الجاذبية. ثم الجاذبية المحلية اللي تحدثنا عليها من عشر في حصة من حصص، يعني قلنا الجاذبية المحلية مع أن كل يعني نحب نقول سيدي سفيان يعني وجد في القديم من قال بحركة الأرض في عند اليونانيين، وعند اليونانيين أنفسهم يعني أتوا به من القدماء الآخرين، ولكن أيضا يعني وجد من قال بحركة الأرض، ولكن لم تكن مقالتهم مجدية. إيش معنى هذا؟ لم يكن لهم من الأدلة ما يكفي لدحض الأدلة القائلة بسكون الأرض وسط السماء. يعني ثم مجموعة من الأدلة يأتي بها القدامى، تجدها عند القدامى عند البابليين خاصة عند أرسطو، وهذه الأدلة مجتمعة ينبغي أن ترد عليها واحد واحد. و هم لا يستطيعون الرد عليها لأنها على غاية من البداهة الحسية، على غاية من البداهة، يعني يقول كيفاش الأرض تدور مش ممكن، ويأتي الأدلة كثيرة. أنا ماذا بي سيد سفيان مسالش رمال نكثر على نخسر حصة أخرى برك. يعني كيف كان؟ ليس المهم أن تقول الأرض كرية أو لا، هذا قديم. ليس المهم أن تقول الأرض تدور أو لا تدور، هذا أيضا قديم موجود عند الهنود، حتى عليه البيروني يتحدث عليه ناس كل موجود هذا. لكن ما كان ما كنا في حاجة، ما كانت البشرية في حاجة إليه، هو دحض الأدلة الطبيعية، الأدلة أكاد أقول الخبرية أمبريك التي يعرفها كل منا بالتجربة المباشرة، التي تقول باستحالة أن تدور الأرض. أنا لابد أن نشوف كيف سنرد على هذه الأدلة، وكيف سيرد كوبرنيك بردا ضعيف راه موشي، ولكن يخلخلها. لابد من انتظار جاليلي لإزاحتها، ولابد من انتظار ديكارت، ولابد من انتظار النصر النهائي عند الشيخ إسحاق نيوتن. شفت المذهبين خصولها نشوفهم واحد واحد. ناخذ مثلا عند البيروني كيف خدمت خوه، عند البيروني، عند بطليموس، عند ابن الهيثم، كل كيف عند ابن سينا في الشفاء كيف ما فما حتى فرق بين هذا وذاك. يعني ثم تجربة تنشوفها أحسن حاجة حتى له ابن سينا. يعني هي سقوط المدرة من أعلى صار السفينة كحجة على سكون الأرض، وكيف سيعيد جاليلي هذه التجربة وسيبين أنها تدل بالعكس على أن الأرض تدور. أنت تشوف كيفاش حقيقة الحوار، ما هو مش حوار مباشر ما بين ابن سينا مشاهد ابن سينا وجاليلي، ولكن حوار بين مفكرين عظماء، مفكرين كبار نتجت عنه هذه الثورة العلمية، مفكرين كبار من العرب واليونانيين والأوروبيين نتجت عنها هذه الثورة التي نسميها الثورة الكوبرنيكية التي دشنت العصر الحديث. وسؤالنا يبقى عندك أنت زلفيان دبرسك، لماذا نحن نتنكر للحدث؟ ماذا السبب؟ كيف نفسر تنكرنا لما صنعت أيدينا؟
0: وأنت أستاذنا الجليل علمت دائما أن نسأل ونتساءل في الفلسفة، وهذا مهم جدا، ولكن هي محاولات للإجابة. وأكيد أنه الخبر اليقين عندك أستاذنا العزيز حمادي بن جبالة، لذلك ننتظر تحليلك في الأسبوع القادم لهذا السؤال المركزي والمحوري. إلى اللقاء، مع تحية كامل الفريق، الأستاذ حمادي بن جبالة في الإعداد، سفيان العرفاوي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء. إلى اللقاء.

أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
3: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. يصنف النقاد روبرت شومان واحدا من أكبر الموسيقيين في تاريخ ألمانيا الحافل بالعبقريات، وكانت موسيقاه ذات نغمة شاعرية رومانسية تشهد على رياح الحرية التي هبت على أوروبا آنذاك بعد الثورة الفرنسية. فالغرب كان في بداية القرن 19 في طوره لأن يشهد أكبر طفرة نوعية في حياته، وكانت طفرة فكرية وسياسية في آن معاً. وينبغي العلم بأن الموجة الرومانسية كانت قد اكتسحت آنذاك ليس فقط الشعر والنثر والرواية والأداب عموماً، وإنما أيضاً فن الرسم والموسيقى. يكفي أن نذكر هذه الأسماء مثل جوت والشلير وفيكتور هوغو. ومنذ البداية أظهر شومان الاهتمام بالموسيقى والأدب في آن معاً. نستمع لأنترميزو لإيرت البيانو المؤلف الموسيقي الألماني شومان كالعادة في برنامج لغة العالم على موجة إذاعة تونس الثقافية.

أرسلته أمه وهو في 18 إلى جامعة لايبزيغ لدراسة الحقوق والتخرج كمحامي أو كموظف في الدولة براتب ثابت. وفي تلك المدينة الكبيرة شعر شومان بأنه وحيد ضائع ولم يكن يحب إطلاقا مادة القانون الجافة التي لا طعم لها ولا رائحة، ولذلك فإنه راح يهمل دراستها ويتردد على البيئات الموسيقية في مدينة لايبزيغ. عندئذ كتب إلى والدته رسالة يقول فيها: لقد أوقفت دراسة الحقوق وانخرطت في دراسة الموسيقى. نستمع إلى الحركة الثالثة من الثلاثي رقم واحد لشومان للكمانجا والفيولونسيل والبيانو، أداء تريو ووندردر، دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

عاد شومان إلى لايبزيغ لدراسة البيانو وتعمق في الموسيقى تحت إشراف أستاذه المذكور آنفا، ولكن علامات المرض النفسي ابتدأت تظهر عليه عام 1833، أي وهو في 23 من عمره. وفي إحدى اللحظات شعر وكأنه على وشك أن يفقد عقله، فقرر الانتحار عن طريق رمي نفسه من النافذة. ولكن لحسن حظه فإن مرمى السقوط لم يكن عاليا، فلم يصب بأذى يذكر. ثم استطاع التغلب على أزمته النفسية بقدرة قادر، وراح يكتب المقطوعات الإبداعية بكثرة عجيبة، بل ويؤسس مجلة موسيقية جديدة. ودعا عندئذ إلى إحداث القطيعة مع الموسيقى الكلاسيكية السابقة وتدشين عهد الموسيقى الجديدة التي تعبر عن العواطف المشبوبة بشكل أفضل.

كنا في الاستماع إلى كرنفال من فيينا لروبر شومان على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. كان حبه لكلارا حبا رومانسيا جارفا مشتعلا، وقد ألهمته بعضا من أجمل مقطوعاته الموسيقية. ولكن لا يوجد حب كبير بدون عراقيل تقف في وجهه، وقد جاءت العراقيل من جهة والدها الذي لم يرغب في هذا الزواج، ربما لأنه لا يثق بالإمكانيات العقلية لتلميذه الذي يعرفه جيدا ويعرف نقاط ضعفه. وانفتحت عندئذ حقبة جديدة في حياة روبر شومان، فسعادته اكتملت بالزواج من الحبيبة الغائبة أو الممنوعة عليه طيلة سنوات، وراح ينخرط في حركة إبداعية جديدة تجمع بين الشعر والموسيقى، لأنه كان من أكبر محبي الشعر. عندما ازداد ضغط المرض عليه لم يعد يستطيع قيادة الأوركسترا، فابتعد عن الجمهور لفترة من الزمن، ولكن يبدو أن الحياة لا ترحم، فما تعطيه بيد خذه باليد الأخرى. وهكذا لم يترك له القدر فرصة الاستمتاع بمجده وعبقريته التي ملأت كل ألمانيا، واضطر إلى الاستقالة من منصبه بسبب هذا المرض الخطير الذي لا يتركه يرتاح لحظة واحدة.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات ومتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائماً.

لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. كما وعدتكم في الحصة الفارطة، لقد استبقيت معي الكاتب والفنان والمثقف والفاعل الثقافي صديقي الأستاذ سيد حافظ، الذي سيشرفنا من جديد بأن يكون ضيف أرخبيل المسرح، ويواصل تفاعله مع السؤال الذي طرحنا في الحصة الفارطة: المسرح من خلال المدن، المسرح في الإسكندرية. ورأينا في الحصة الفارطة هذه الصورة التي فيها كثير من التفاعل الذاتي والشاعري انطلاقا من هذه الذاتية، ولكن لا يخلو كذلك من وعي بسمات قد لا تبرز للإنسان العادي، ولكن لمن خبر الحياة وسعى للبحث عن ما هو بعيد فيها يمكننا نفهم هذه الرؤية المخلوطة بين الحب والإعجاب في الآن نفسه، الحقد على أن تكون وضعية مثل ما كانت عليه وكان من المفروض أن تكون أحسن، ولكن في الآن نفسه تسليم بهذا الأمر، إذن فهي مدينة تقوم على مفارقات شأن الإنسان. سيد حافظ، أهلا وسهلا بك مرة أخرى في أرخبيل المسرح.
3: أهلا بالكاتب والناقد الكبير أستاذ محمد المديوني، وأهلا بالمستمعين في تونس العظيمة.
2: سيد، نحن وصلنا إلى كيف انخرطت وكيف تم طور

0: قريتك من خلال تلك ذاك المدخل الذي نشأ في إطار حراك سياسي ثقافي اجتماعي عرفته مصر في السنوات الخمسين، وتجسد وتكثف من خلال خيارات واضحة، الترجمات، المسرحيات، منها سلسلة المسرح العالمي، إذا هناك دعوة للانفتاح على هذا العالم، الاطلاع عبر المعرفة، عبر الاطلاع والمعرفة، والمعرفة تمر عبر امتلاك اللغة العربية لمنجزات الآخر. وصادف ذاك فيك هوى لأنك تكلمت عن ظاهرة تركت فيك أثرا وسيرت حياتك كلها، وهي القراءة. كنت في هذا سهل، لو تصورنا أن هذا هذه الترجمات لم تكن، لما قرأت ولا مسرت هذا المسار. فقراءتك مثلما ذكرت أنها أصبحت أقرب ما يكون إلى المدمن، مدمن القراءة. فتجمع عندك في ذهنك صور، تصورات قد تكون مناسبة للنص في ذاته، ولكن في أغلب الأحيان هي تفاعل مع هذا المنجز.
1: صحيح.
0: وأخذك الأمر أنك درجت مثل جيلك في الحياة المسرحية من فرق الهاوية والهواة، ولكن كذلك كنت منصتا لما ينجز، فبدأت إذا من شأن كل الشباب في التمثيل في كذا، ولكن التأليف هو الذي أخذك.
1: نعم.
0: وبدأت تكتب.
1: هو الذي اختارني.
0: هو الذي اختارك.
1: نعم، مش أنا.
0: وهو جميل هذا التعبير، هذا كذلك جميل. هو الذي اختارك وأنت لم ترد الاختيار.
1: لم
0: تفعلت معه.
1: لم أستطع.
0: لم تزل. إذن لنرى لني أرى حجم ما أنجزت من أعمال كبير، لأنك طبعا نتكلم عن المسرح، لأن ليس المسرح حسب، لأن بعد ذلك أخذتك الرواية.
1: أخذتني رواية، التجريب في الرواية. انتقلت من التجريب في المسرح إلى التجريب في الرواية، وأنجزت 30 رواية في 12 سنة مخلصا لها، لا أكتب إذاعة، لا أكتب تلفزيون، لا أكتب مسرح، يعني 12 سنة أعمل مع رواية والتجريب بصدق شديد وبساعات طويلة.
0: فأنت يعني رجل أقرب، إذا تقول الإخلاص جميل هذه التعابير كلها. فأنت تكتب، لا تكتب بشكل تقني، لست تقنيا في الكتابة.
1: نعم.
0: وإنما أنت تسكنك الكتابة، فتأخذك تقلمتها، قلت صفة وفاة، وكأنها هناك علاقة وفاة.
1: نعم.
0: وهي لافتة الانتباه. كان هناك مشروع، ويبدو هذا المشروع يرتقي إلى مستوى التفاعل معه بشكل وجداني.
1: نعم.
0: وكأنك أخذت على نفسك عهدا، ولا ترى إذا لم تنجزه إلا أنك أخلفت هذا الوعد. إذن هذا سيد حافظ يندرج، إذا اندمج في أمر فيأخذه كاملا.
1: نعم.
0: نعود الآن إلى المسرح.
1: نعم.
0: والمسرح في الإسكندرية. نعم. منجزاتك في الإسكندرية، ما لاحظت في العدد الكبير وفير مما كتبت أنك توجهت توجهات في بعض الأحيان، توجهات أقول فيها نوع من تحديد الجمهور المعني. مثلا سقت أو ذهبت في مسرح الطفل، مثلا مسرح الأطفال. أولا لماذا؟ أو لنستعرض بعض المسرحيات الأطفال، ثم لنرى ما هي الدواعي، وثم بعد ذلك هل هناك خبرة حصلت لك وأنت تكتب؟ لكن سيد حافظ ستجيبني بعد أن نستمع إلى نغمات لموزارت، وتحديدا بيانو كونسيرتو أليغرو فيفاتشي

0: الحديث ذو شجون معاك يا أستاذ محمد، أنت كاتب كبير وناقد كبير ومفكر. إن الأشياء تجذبك وتختارك فتخلص لها وتعمق الوفاء. قلت مشكلة مهمة، الجمهور. أنا كنت عين على الجمهور وعين على المسرح، ومن هنا كنت تندهش أكتب مسرحيات تجريبية وأنا شاب في 25، وأخرج مسرحيات محمود دياب في الجامعة اللي هي الزوبعة وليالي الحصاد، وأخرج رأس العش لسعد الدين وهبة، لأني أعلم أن جمهور الجامعة ليس له علاقة بالتجريب. كان الجمهور شغلي، عين على الجمهور أكتبه وعين على المسرح.
1: وهنا المزاوجة بين الكتابة والممارسة الروحية.
0: الله، نعم، الله عليك، الله عليك، صحيح. أخرجت الحبل لجونينيل في الجامعة برضو، أخرجت حديقة الحيوان للمسرح الإيطالي لإدوارد أولبي، وقام ببطولتها النجم الكبير الآن أحمد آدم. ومن هذه الإذاعة أحيي النجم أحمد آدم الذي زارني في وعكتي الصحية الأخيرة في المشفى، و أخذ يلقي لي كل المونولوجات في المسرحية التي تمت عام 1976. من 76 ما زال يحفظ المونولوجات.
1: من تركت فيه أثر
0: حتى قال لي، أنا عندما سأله حسين فهمي يا أحمد آدم أريد أن أعمل معك مسرحية، قال له نعمل حديقة الحيوان بس بشرط سيد حافظ يخرجها. قال له بس سيد حافظ مش عايز يخرج. خلاص، لأن اختارتني الكتابة، اختارتني وأنا مخلص لها. أنا لا أستطيع أن أنفك من هذا الوهج، من هذا السحر، من هذه اللذة الرهيبة أثناء الكتابة. لا لا لا فك. لكن يا صديقي، مسرح الطفل، أنا كتبت 18 مسرحية، وبدأت بنكتة عجيبة جدا، أني كنت أحتاج إلى مال، إلى نقود، فذهبت للمنتجة عواطف البد، مؤسسة مسرح الطفل في الكويت، وكانت قدمت
1: عندها وقتها. أنت في الكويت؟
0: في الكويت 81 82.
1: إذن نعمل استطراد، لأن ما ذكرته في مسارك إذن في الإسكندرية، ولكن سبق أن قلت جملة أنه سيد حافظ سندباد. سندباد المسرح. فهذا الرجل من مصر، من الإسكندرية إلى القاهرة، بعد ذلك ذهب إلى الخليج. وعندما ذهب الخليج ذهب إلى الكويت ثم الإمارات وكذا، وطبعا ترك أثرا كبيرا، أثرا وأقرب ما يكون إلى أثر المؤسسين. لأن سيد حافظ إلى جانب الكتابة مهمة، سلاح سيد حافظ هي الكتابة، الكتابة والقدرة على الكتابة، والقدرة على الكتابة العاجلة والدقيقة في الآن نفسه. فعندما ذهب إلى الخليج لم يكن مجرد موظف فحسب، كان في نهاية الأمر يطلب منه خدمة، فإذا به يفتح مشروع على مشروع على مشروع. هذا أعرفه منك، وأنجزت ما أنجزت. إذن بعد غلق هذا الاستطراد أعود إلى بدايتك في مسرح الطفل.
0: أشكرك على هذا التحليل العميق الجميل الرائع. السيدة عواطف البد أعطتني مبلغ 1000 دينار كويتي، ثم طلبت مني بعد شهرين المال أن تأخذ مالها، فقلت لا ليس عندي. قالت اكتب لي مسرحية أطفال. فأنا قلت أطفال، فابتمكت. قلت أوكي، وكان لابد أن أكتب حتى أسدد الدين. فكتبت مسرحية سندريلا، لكن من وجهة نظر يسارية. كيف
1: ذلك؟
0: كيف ذلك؟ في نهاية المسرحية تغلق المسرحية على عند قياس الحذاء، الحذاء لا يكون على مقاسها.
1: إذا أنت غيرت كنية لعب سندريلا هي تلك الأميرة التي أضاعت حذاء في الغابة تلك الفكرة معنى الحكاية المعروفة والتي
0: والتحليل بتاعي إنها عندما ذهبت إلى القصر كانت ترتدي ملابس الطبقة الواقية
1: أيوة.
0: لكن هنا هي فقيرة لا الحذاء لا يركب في قدميه لا يركب في قدميه
1: إذا ماذا حدث؟
0: فقامت الدنيا لم تقعد قالوا لا لا لابد أن غيروا النهاية قبل العرض بيومين ثلاثة وخلوها عادية
1: أيوة.
0: وكانت السيدة عواطف البدر في خسارة مادية كبيرة اخترت ليلى علوي لبطولة أنا اخترت الكاست ليلى علوي لبطولة المسرحية
1: أوه.
0: فليلى علوي طلبت وقتها 20,000 دينار كويتي
1: كتير
0: فهذا المبلغ كتير جدا
1: الدينار الكويتي يعني أغلى
0: ففكرت في حيلة قلت لها نأتي بهدى حسين هي نجمة صغيرة في السن مشروع نجمة وفكرت في حيلة ذكية وفي ذكاء شديد أني نعمل أول إعلان للتلفزيون لمسرحية في التلفزيون الكويتي وأتيت بعبد العزيز المنصور المكير وقتها قبل ما يكون مخرج تلفزيوني يعمل كان عنده إخراج عايز يخرج الإعلان لمدة دقيقة ونصف واخترت مجموعة من الفنانين الذين أحبهم والذين أحرجهم مثل اسمهان توفيق التي قالت سيد حافظ سرق مسرحياتي هي فكرتي هي سندريلا فكرتي وظهر 4 مؤلفين يقولون سيد حافظ سرق فكرتي كأن سندريلا فكرتهم هم
1: هي سابقة لي
0: سابقة 143 حكاية عن سندريلا في الأدب العالمي 143 حكاية في الشعوب
1: سردية
0: أيوة فهنا بدأت المسرحية وفوجئنا يا سيدي أنا ذهبت إلى أصلي قبل الافتتاح بربع ساعة وإبراهيم إسماعيل مدير عامل المسارح واقف على باب المسرح قال لي خربت بيت الست صرفت فلوس كتير جبنا ملابس من الهند تصنع في الهند عشان رخيصة الهند جنب الكويت
1: أيوة.
0: جبنا موسيقى ليوزع الموسيقى قلت له جيب شعبان أبو السعد اللي هو قائد أوركسترا القاهرة السيمفونيكا في الكويت
1: أيوة.
0: جبنا طالب غالي ملحن العراقي المشهور التوليفة دي مصطفى عبد الوهاب للديكور أستاذ المعهد حسن خليل لأول مرة حسن خليل يخرج مصمم الرقصات الشهير الدكتور حسن خليل بتاع رقص يعمل الاستعراضات قالوا لا ما بتاع الاستعراضات احنا نعملها قلتهم المتخصص وفرضت عليهم وحي الست عواطف البدو أتمنى لها الشفاء إنها وفقت على كل طلباتي وذهبت للصلاة وعدت فوجدت طابور طويل جدا عند المسرح فقلت المسرح بجانب مستشفى مستوصف قلت فيه مرض الناس فيه وباء ولا حاجة فوجدت دخلت على باب على شباك المسرح وجدت فتحي قطان مدير الإنتاج قاعد على الشباك قال لي أستاذ احنا حجزنا أسبوع قلت له ارفع التذكرة من دينار إلى 3
1: رأيت بحضرات السادة سيدات متابعاتي الخبير أن سيد هذا كما أنا تكلمت أنا على الصحافة وكذا تلاحظون روح الإنتاج يعني فهم طبعا هناك نوع من الهدس هناك نوع من الاندفاع ولكن بعد ذلك يلتقط المعطيات وخاصة يوفر ما من شأنه أن يسمح بنجاح العملية هو كتب نصه الرجل وانتهى لا أي. هو لا يقف عند هذا الحد هو عمل فهنا اختيارات عقلية انتاجية كان بودي لكن الكتابة أخذته أن يكون كذلك منتجا ناجحا جدا لأن القضية كيفية توصيف وإقامة هذا المجموعة وجعلها تشتغل بهذا الشكل وراءها رؤية إنتاجية
0: بس أنا دقيقة. لا أصلح منتجا لأني قلبي طيب، فكل حد حيقول عايز فلوس محتاج فلوس حد هذا حق وخسرت وعملت شركة إنتاج
1: لا خسارت. لا معلم لا بس أنا أقول روح إنتاجية
0: روح إنتاجية روح حاضر
1: روح إنتاجية أنت تذكر
0: صح
1: كان جنيه كان
0: دينار ثم اخترعت شيئا آخر في أثناء المسرحية دي الناس هجوم على المسرح ففي ناس بتيجي على باب الشباك ويقول له انا عايز تذكره ضروري انا جيت انا والعيال
1: ايوه
0: فاقول له يقول له ما فيش تذاكر النهارده اقول له دلوقتي يقول له ما فيش هتقف يقول له انا مستعد اقف فلقدت كلمه واقف
1: اي
0: فقلت له اعمل تذكره واكتب عليها واقفا وخليه يمضي على التذكره عشان ما يرفعش علينا قضيه
1: وتقول لي ليس هناك فكرة انت يا رجل انت
0: اي أيوة والله
1: انت هو يجب عندك الفكرة هذا تلتقط هذا لكن يجب ان تفصل عن المال ما تتركه عند من يحسب
0: أيوة.
1: بس انت دخل فاذا حللت القضية قضية الانتاج وفي نهاية الامر السيدة المنتجة لو عرفت بها
0: السيدة عواطف البت
1: اي
0: كانت قارئة نصوص زوجة الأستاذ عبد العزيز المسؤول عن
1: هي كويتية
0: كويتية من أصل عراقي من أيوة. مصر
1: أيوة.
0: وسيدة مثقفة جدا ورائعة جدا أنتجت حوالي 15 مسرحية أنتجت حوالي الأطفال أنا ليه منهم مسرحية واحدة
1: أيوة.
0: أنتجت وأول مسرحية كانت لمحفوظ عبد الرحمن الكاتب الكبير طبعا. كان زميل في هذا الوقت وأنتجت مسلسلات تلفزيونية ما يقرب من 200 ساعة وأنتجت لي صهوة تلفزيونية تجريبية ولم أعد التجريب في التلفزيون باتاتا لأني جربت صهوة اسمها العطاء موجودة على النت من العطاء بطولة إخراج عبد العزيز المنصور الذي كان مكير اللي حكيت عنه منذ قليل وإبراهيم الحربي وكانت مأخوذة عن أوديب فجربت أدخل أوديب في التلفزيون في ما نفعش 50 مقالة أجوب

0: بعد أن استمعنا إلى كونسيرتو بيانو لموزارت وتحديدا أندانتي، نواصل حوارنا مع صديقنا سيد حافظ.
1: نعود الآن لمسألة، إذا أنت بدأت أستطيع أن أقول بالصدفة، لكن بعد ذلك قائمة من المسرحيات،
2: 18 مسرحية قدمت منهم 10 في الكويت.
1: إذن في الآن الذي أخذك إلى المسرح في الكويت، في المسرح للأطفال، هو وجودك في الكويت وهذه الحاجة التي أحسست بها وهذه المنتجة وغيرها طبعا.
2: لا، وهذا النجاح الذي يعني مظهر، ثم جاء بعدها نجاح الشاطر حسن، وهنا محمد جابر في هذا المهرجان ضيف، لعب اشتغل وعبد الرحمن عقل، وأتيت بأحمد عبد الحليم المخرج الكبير يخرج للأطفال. قال لا أريد. قلت له ما مشكلتك؟ قال أنا لا أريد. أنت قلت له أنت تأخذ 1000 دينار من القطاع الخاص، سأجعلهم يعطوك 1500. فالخمسمية لمعت في عيني، فوافق.
1: لمعت في عيني.
2: وافق. ثم أنا عندما جئت أكتب العقد 2000 دينار تأليف، قلت لهم 1500 بتاعت أحمد عندي أنا عشان يوافقوا على أحمد عبد الحليم.
1: أيوة.
2: فتنازلت على 500 عشان يجيب مخرج كويس.
1: أيوة.
2: ودي خصلة فيها كويس.
1: أيوة.
2: عندما يعني يأتي الأمر لمخرج كويس، أتنازل عن من
1: الأجل. أنت تضمن.
2: أضمن. الله عليك. أضمن.
1: القيمة.
2: نعم.
1: ودائما هذه عقلية المنتج، لا ليس المنتج التجاري، بل المنتج الذي يريد أن يجعل المشروع ينجز في أحسن حال.
2: فكل الفرق التي عملت بها نجحت نجاحا باهرا، إلا السيدة أمل عبد الله التي خسرت بسبب أني ووضتها مع محمود الألفي المخرج.
1: أيوة.
2: لأنه كان غير مؤهل ثقافيا للمسألة، وكان غير مؤهل فنيا. فالمسرحية أخرج لي مسرحيتين.
1: أيوة.
2: عند السيدة أمل عبد الله اللي هي أولاد جوحة وسندس. لكن الجميل في الأمر إن سندس تتحدث عن القضية الفلسطينية ببساطة، ونجحت نجاحا باهرا في مدارس مصر، كل عام تقدم 1000 مرة في 1000 موقع. لأن احنا عندنا في مصر 16,000 موقع في المحافظات لمسرح الطفل. كل عام بيقولوا لي سندس المحكمين، سندس. كأني لم أكتب إلا سندس.
1: أيوة.
2: لأنها تتحدث عن القضية الفلسطينية ببساطة شديدة جدا، وتشرح للأطفال كيف تم الاحتلال واختلاف العربي حول
1: الاحتلال. لو نخصص من سندس، سأقول لك قدم سندس بشكل تفصيلي الآن. انطلقت من أي فكرة وكيف أقمتها؟
2: أنا جبت سندس بنت تسكن في قرية ومطلة على الصحراء، جاءها ليزا وأم ليزا، فطلبوا منها أن يباتوا ليلة عندها.
1: وهي حكاية عادية.
2: عادية.
1: أيوة.
2: جوانها.
1: أيوة.
2: أبو العرب. وأبو الشهامة. وأبو مش عارف مين جوانها. بدأت الست أول يوم، قالت لها يا بنتي سأحضر واحدة قريبتي، واحدة قريبتي تيجي عندك. فجابت واحدة قريبتها، ثالث يوم جابت واحدة، ثالث يوم بقوا كتير، احتلوا البيت، خلوها خدامة. خلوها خدامة.
1: أيوة.
2: بدأوا يستنجدوا، قالت لهم أم ليزا، قالت لهم الأرض دي بتاعتي وعندي ورقة من جدي. هنا بدأ
1: هذه الضيفة.
2: الضيفة.
1: صارت نفسها. أيوة.
2: وهنا بقى يطلع بقى أبو الشهامة وأبو العرب بتاع، يقول لها يا سندس خلص المشكلة، سيب لها البيت، حتة بالبيت. عرضت القضية بطريقة
1: جميلة.
2: جميلة.
1: وأنت الآن أرى أن أنت بدأت عام 90 وأخرجها 5 مخرجين، يعني أنت لا يعني في 5 مخرجين كل مرة.
2: لأن
1: فهي مسرحية
2: مسابقة، عملت مسابقة،
1: يعني فينة الأمر زي مسابقة،
2: يعني 5 مراكز شباب عملوا مسابقة للنص بتاعي. سندس، ويختاروا أحسن مخرج للمسرحية،
1: وفي نهاية العمل قدمت خمس مرات.
2: خمس مرات في خمس فرق.
1: في خمس فرق. هذا جميل لأنه يعني أولا يعني وجد النص.
2: نعم.
1: صداه.
2: نعم.
1: لكن تجربة أن يخرجه أكثر من مخرج.
2: نعم.
1: كذلك مفيد.
2: نعم.
1: لأنه عادة ما يقدم يكتب نص يقدم مرة وانتهى أمره. نعم. الآن كأن النص يصبح هو الأصل والمقاربات الإخراجية هي تنويعات على النص، وكل من كل مخرج يجتهد كيف ينجح في تقديم هذا.
2: نعم.
1: إذن فأنت الآن حتى ما دمنا كنا سنتكلم عن مسرح الأطفال، أيضا في نهاية الأمر مسرح الأطفال بالنسبة إليك يمكن أن يعالج قضايا تتجاوز شواغل الطفل في ذاته.
2: نعم.
1: لأنك الآن تكلمت عن حكاية يمكن أن نجدها تبدو بسيطة، ولكن أنت من خلالها أوحيت بشكل من أشكال الظلم الذي يمكن أن يعيشه الفرد، لكن نجد هنا يمكن أن نسقطه على القضية الفلسطينية بسمعها كفلسطين أو كل البلدان والشعوب التي قاست من الاستعمار الاستيطاني الذي يخلق سرديات أخرى ليبرر. إذن المهم ما هي المسرحيات الأخرى التي أنجزت عندك؟
2: عملت في الطواء، خليت
1: خلينا في الأطفال بعد ذلك.
2: في الأطفال في السيرة الشعبية خدت عنطر وأبو زيد الهلالي، عملتهم الأطفال.
1: أي رأى هنا الشاطر حسن
2: أو الشاطر حسن، واتعملت في الشاطر حسن في مصر، وألعب البطولة وجدي العربي وعبد الرحمن أبو زهر.
1: إذن كيف تعاملت مع
2: هاتان المسرحيتان؟
1: أي
2: حققا نجاحا غير عاديا، حتى ان مسرحيه ابو زيد الهلالي وصلت التذكره الى 18 دينار
1: دائما في الكويت.
2: في الكويت
1: اه
2: كانت الكويت في ذلك الوقت اقوى دوله عربيه لديها مسرح اطفال. طبعا كل ده خلص الان، خلص ما فيش ده. كان في موسم مسرحي للاطفال، في قبل افتتاح المدارس، في العيد الصغير، في العيد الكبير، عيد الأضحى وعيد الفطر، في أجازة الصيفية واحدة، يعني في أربع خمس مناسبات موسم، يبقى أربع فرق بتقدم في وقت واحد وبالضرب، وتقعد شهر المسرحية، شهر مش يومين، شهر.
1: ممتازة دي صورة على
2: كانت التاريخ. الكويت تملك كنزا وهو المسرح للأطفال، لكن الحقد والحسد قاموا بتشكيل لجنة مخصوص حتى يوقفوني عن الإنتاج في الكويت. كيف يتقاضى هذا الغريب المصري أعلى أجر في تاريخ المؤلفين في مصر في ذاك الوقت في الكويت؟ كيف يأخذ 3000 دينار؟ وأنا كنت أرتقي بالمهنة يا أستاذ محمد،
1: طبعًا.
2: ما كنتش مرتقي بنفسي بس بالمهنة.
1: أي.
2: عندما يرتفع أجر المؤلف يرتفع أجر المخرج المصري أو العربي، يعني المنصف السويسي وهو صديقي وحبيبي راح عرض نفسه على مؤسسة إنتاج البرامج المشترك أيامها إنه يخرج للأطفال ويكتب للأطفال وياخد 1000 دينار. رحت البيت وتعانفنا وتعاتبنا وشددت عليه، قلت له خذ مني 1000 دينار ولا تحقر من المهنة. المهنة وصلت إلى 3000، أنا وصلتها إلى 3000، خذ أنت 2500، خذ 4، لكن ما تنزلش بالمهنة. نحن هناء عبد الفتاح حتى يضرب تجربتي في المسرح الطفل في الكويت ويهتم التجربة، وافق على 250 دينار لا يأخذها عامل الشاي وهو أستاذ في المعهد. ذهبت إليه وطلبت منه أرجوك خذ مني الفلوس. قال لي محتاج فلوس في مصر، خذ مني 500 دينار ابعت القسط اللي عليك في مصر وما تعملش العمل ده. نحن أهلنا المهنة، نحن كمصريين كعرب وكتونسيين نزلنا بالمهنة. يعني الحرب كانت شرسة، كنت أريد أن أصنع حتى أني عودت على الكويت بعد الاستقلال من حرب الخليج، من التحرير من العراق، عندما أخذوا حديقة الشعب يعملوها مسرح، عودت على السيدة على منصور المنصور، أجي أعمل لكم كل شهرين مسرحية وأجيب مخرج عربي وأجيب الناس وأجيب كاست وهتكسبه كويس. لكن الغباء والحقد المصري كم سيأخذ المصري؟ هنا المشكلة الإقليمية والحقد والحسد. ولكن فشلت تجربة الكويت كلها بسببي أنا أعلم أن السبب لأني رفعت من قدر المهنة أن يوزع لمسرح الطفل قائد أوركسترا السيمفوني الأغاني شيء رائع. أن يأتي مصطفى عبد الوهاب أستاذ الديكور في أكاديمية في كلية الفنون الجميلة في مصر يعمل ديكور، أن حسن خليل لأول مرة هو بروفيسور في الرقص يجي يعمل استعراضات كان شيء جميل يا دكتور.
1: أي. يعني في نهاية الأمر نحن نتكلم عن مسرح الطفل، يعني فعلا أرى مثلا هنا عندك سندريلا، الشاطر حسن، سندس، علي بابا، أولاد جحا، حذاء سندريلا.
2: في حذاء سندريلا بقى أنا صلحت الموقف، هقول لحضرتك بدأت بأنها جت تقيس ما لقيتش قدها وعزلوا الملك حطوه في شوال وموه في الشارع الأمير.
1: أيوة.
2: فيبدأ الأمير يحاول عشان يخلص نفسه ويرجع للحكم ويرجع إلى الشعب في حذاء سندريلا.
1: أيوة.
2: قالوا مش هتنجح، وحققت نجاح رغم المطر الشديد اللي جه الكويت.
1: أنا أؤكد أن لك حدث إنتاجي من جديد، يعني أنت مؤلف نعم، ولكن عندك حدث أنت تقول ستنجح وتوفر أو تسعى لضمان من يمكن أسعى. أن ينجز
2: أسعى.
1: الإنجاز الأمثل، وهذا ربطته أفهم غيظك إن شاءنا ألمك من المتأتي من جانب أصحاب المهنة الذين لم يحترموا مهنتهم في تقديرك، ولا أفهمه جيدا. لكن إذا عدنا هنا نرى أنك في نهاية الأمر استفدت وسعيت إلى أن تقدم للأطفال أشياء تعود إلى مرجعيات من ثقافية كلها، يعني علي بابا قلنا سندريلا مرتين يعني بصيغتين.
2: أيوة بصيغتين يعني نعم نعم.
1: ثم الفرسان بني هلال، عنتر بن شداد، أولاد جحا، قميص السعادة. أنا عدت إلى القاهرة أظن. إذن هنا فأغلب منجزك كان مرتبطا بالنسبة لمسرح الأطفال بالكويت، هذا لفت الانتباه. بعد عدت أنت إلى القاهرة، هل وصلت المسرح للأطفال في مصر؟
2: أجاوب؟
1: أجيب تظهر طبعا.
2: شوف أنا حاولت أنا أنتج في مصر لأني ما لقيتش مسرح طفل في مصر. نحن نكذب في مصر كثيرا نقول عن لدينا مسرح أطفال، إحنا لدينا مقابر مسرح الأطفال. لدينا مبنى عظيم جدا عملها الحكومة للمبنى
1: اسمه
2: مسرح القومي للطفل.
1: أي.
2: لكن لا يقدم فيه أشياء إلا أشياء سخيفة، كل عام مسرحية سخيفة، كتابة سخيفة، وإخراج سخيف، ممثلين ضعفاء، يعني مسألة بشعة فنية. وأنا أخجل عندما أذهب إلى أي مهرجان عربي للمسرح الطفل وأجد العرض المصري. هل تتخيل أنني في إحدى المرات لن أذكر البلد العربي قلت لهم أعطوا مصر أي شيء، مكياج، مكافأة مكياج، جائزة مكياج من كسوفي من خجلي. ولم يعجب المصريين، عملوا خناقه معايا وقتها، ازاي ما كانش انتوا زباله، انتوا جايين بعرض زباله، مش انتوا هم زباله، العرض زباله وحش، في مصر مواهب عظيمه بس ما بتاخدش حقها. يعني هم بيختاروا مواهب عظيمه، كتاب عظام مش انا، غيري، في ناس عظام اعظم مني اكيد.
1: يعني الان الفكره الجوهريه حتى تصل إلى المتابعات الخبيل مسرح متابعيه، أنت كذلك منشغل بالمؤسسة، مؤسسة مسرح الطفل.
2: نعم.
1: ليس البناية.
2: نعم.
1: المؤسسة، عندما أقول مؤسسة أقول مشروع.
2: نعم.
1: أقول أخذ الطفل وتقدير الطفل، التعامل معه ليس من باب الاستسهال.
2: نعم.
1: أي كلام، لا، أنت تقول أن مسرح الطفل يتطلب كتابة، كاتب يعرف الكتابة، مخرج وممثلين.
2: نعم.
1: يعني لا يقل بل لعله يكون أكثر مما يتطلبه المسرح العادي أو المسرح الكهول.
2: نعم.
1: هذه مقاربتك وأنا أشاطرك الرأي فيها تماما. ولعل الاستسهال التعامل مع الأطفال أساء كثيرا إلى المسرح، ليس للأطفال الآن.
2: نعم.
1: لأن الأطفال فتحت لهم أبواب أخرى في التلفزيون.
2: نعم.
1: من غيره. أساء للمسرح. من أحمل هذه الفكرة من تجربة عشتها وبعد ذلك تطورت لما أدرت أيام قرطاج المسرحية عام 99 وأنت كنت أحد المشاركين وألححت عليك أن تأتي المسرحية لابد أن تأتي
2: أنتك
1: فشاهدت مسرحية عجيبة أتت من السويد من بلاد السويد موجهة لشريحة عمرية بين 2 و3 سنوات فأتيت بها والأسواد اللي شاهدتها عملها وقتها نجح هذا المسرح في استقطاب 2 و3 سنوات تقريبا نصف ساعة والأطفال بهذاك السن منبهرين ووراءها كاتب كبير ومخرج كبير وممثلون كبار من هنا مسرح الطفل ليس لا يجب أن يستسهل وكأني بك أنت كنت واعيا بهذا الأمر لكن لم تجد من يسير في هذا الطريق.
2: والله دكتور كما كله سليم وتحليل رائع. أنا كنت أحاول خلال كتابتي مسرح الطفل السنوات لم أكتب شيئا غير مسرح الطفل. أنا عندي إخلاص شديد جدا مع الكتابة. إذا دخلت في مشروع لا يعني تقول لي طب اكتب مقال طبعا شكرا. حتى قدمت استقالة من جهة السياسة واستغربوا جدا انت بتستقيل ليه؟ قلت له انا نجحت في مسرح الطفل انا رايح هو عايزني بعد مسرح سندريلا يا ابني هو عايزني هو مسرح الطفل عايزني فعدت. وهناك كما ذكرت حضرتك نقطة جوهرية ان بعض من يكتبون سخفاء يظنون الطفل غبيا واغسل ايدك قبل الاكل واغسل ايدك بعد الاكل هذه التعليمات والسخافات ليست للطفل. حتى ان احدهم كان مدير وكاله انباء الكويتيه جاء الى احد العروض علي بابا وقال لي انت واضع رموز سياسيه في مناقشه المسرحيه انت تقصد رموز سياسيه وقضايا فوق مستوى الطفل لا يفهمها. قال له اسأل ابنك في الندوة. عندما ذهب إلى ركب السيارة مع ابنه وسأله فجاوب الولد عرف الهدف السياسي والهدف الاجتماعي. ففي اليوم التالي اتصل بي صباحا في مكتبي وقال لي أنا بعتذر لك عما حدث أمس احتواء أنا أحترم الطفل جدا وأهابه وأخافه جدا مش مثل الكبار لا لا لا لا لأنه حاذق
1: وكذلك مسؤولية
2: ومسؤوليه لان المستقبل يعني لما يجي حد يقول لك انا اشتغلت مع مسرحيه كذا او انا شفت لك مسرحيه كذا طفل وكبرت وفهمت كذا كذا كذا من اللي انت كتبته هو ده العطاء.
1: الان قربنا على نهايه هذه الحصه وهل لك ان تعطي ماذا بقي لك من تجربة الكتابة في إطار الكتابة دعنا من ظروف الإنتاج يعني وأنت تقدم على كتابة نص لمسرح الأطفال بدأت بسندريلا نجح ما الذي هل حللت ما الذي جعله ينجح أولا ثم بعد ذلك كيف تقنيا مرجعيا كيف تشتغل من لو أعطيت فكرة بعد هذه التجربة
2: أنا لم أحصر نفسي في نوع ما في كتابة الأطفال
1: أولا
2: بمعنى عندي مصادر الأسطورة العالمية السير الشعبية العربية الصعبة حولتها إلى مسرح طفل زي سيرة بني هلال سيرة عنترة بن شداد
1: علي بابا
2: دخلت في كليلة ودمنة وعملت منها حاجة اسمها مش عارف ايه الطبول حاجة كده يعني الوحش العجيب الوحش العجيب من الكليلة ودمنة فتنوعت. أنا كنت أتنقل بين الأنهار الإبداعية الجميلة لم أحصر نفسي في نهر واحد أو في بحر واحد في الإبداع في المصدر والحكايات متوفرة. وهناك أيضا مسرحية أخذتها من القصص الشعبية في أمريكا اللاتينية أعجبتني جدا فاشتغلت عليها. الكاتب الذي يحصر نفسه في خندق واحد في طريق واحد يصل إلى طريق مسدود ويسقط ولذلك سقط الكثيرون
1: واضح جدا. أنت الآن ذكرت شيئا من شيئا من أساسية في كتابة نصوص موجهة للأطفال، تكلمت عن المراجعك أو
2: نعم.
1: أو المرجعيات الثقافية
2: نعم.
1: والتاريخية التي تنطلق منها وفيها تعامل مع الطفل حتى يتعامل مع هذه المرجعية التي ينتمي إليها أو يكتشفها. الآن أريد أن أسألك أكثر، وطبعا كل مسرحية هي تجربة في ذاتها، أنا قد لا تكون شبيهة بالأخرى، في المعالجة ما الذي تفعله، ما الذي تسير فيه حتى تجعل سيرة توجه للكبار تصبح موجهة للأطفال؟ ما هي العناصر التي تشتغل عليه سواء بشكل حدسي أو بشكل واعي بعد أن أنجزت ما أنجزت الخبرة؟
2: أن تصفي التجربة، أن تصفي الحكاية.
1: أيوة، أول حاجة هي الحكاية تصفيها من ماذا؟
2: من تصفيها
1: من
2: الشوائب اللي هي الخرافية العقيمة. وفي خرافة مبدعة، في خرافة عقيمة. تصفيها من العنف، العنف الذي قد يؤدي بهلاك الطفل، لأن العالم فيه سيارة من العنف ما يكفي، فلنجعله يشعر بالسعادة في تلك الحقبة من الاثنين. ثلاثة، اللغة، أن تكون بسيطة، بسيطة مثل ماء الزير الصافي.
1: أيوة.
2: المصفى.
1: أيوة.
2: بسيطة، وتكون بها لمسة شعرية، مش شعر. أيوة. لمسة شعرية، لأن إذا شعر فشل مسرح الشعر للأطفال فشلا ذريعا.
1: أيوة.
2: أحدهم كتب 20 مسرحية الأطفال لم تمثل ولا واحد، وطباعة فاخرة.
1: أيوة.
2: ومسؤول، وفرضت على المدارس ولم يأخذوها. فإذا أنت مطالب كمان، أنت مطالب بأن ترسل رسائل وأنت تسير دون أن توجهها مباشرة.
1: أيوة.
2: تلغي المباشرة والعقيم.
1: يبقى الإيحاء. جميل جميل، أظن أن خبرتك بينت أن فعلا من خلال الإنجاز طرحت على نفسك عدد من كما يقول معري لزوم ما لا يلزم.
2: يلزم. نعم.
1: وفي حقيقة الأمر هو ما يلزم.
2: ما يلزم.
1: أنت اكتشفت أن لا يكفي الانطلاق من مرجعيات مشتركة مثل الأساطير العربية الإسلامية إلى غير ذلك المصرية، وإنما أخذت بعين الاعتبار طبيعة المتلقي.
2: نعم.
1: وأخذت بعين الاعتبار الغائية من وراء ذلك.
2: نعم.
1: إذن تحسيسه، فتح آفاقه دون صدمه، دون إدخاله.
2: نعم.
1: في سيد حافظ، أنا أشكرك الشكر كله على هذا اللقاء.
2: شكرا.
1: ولنا أكيد لقاءات أخرى، لأنك
2: إن شاء الله.
1: لأن لك توجهات ولك منجزات كثيرة، خاصة في تفاعلك مع الآن في المسرح العادي، المسرح الموجه للناس، في اختياراتك لي مراحل بذاتها في تاريخ مصر، شخصيات بذاتها في تاريخ مصر، ولك طبعا باع وذراع في التلفزيون وفي الرواية تتطلب أكثر من هذا. شكرا صديقي سيد حافظ.
2: شكرا المفكر والكاتب والناقد الكبير محمد المديوني. شكرا تونس العاصمة.
1: حضرات السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
3: مسرح
4: مسرح
3: أرخبيل
4: أرخبيل
3: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
4: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
3: محمد المديوني.
5: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية،
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
7: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
7: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
10: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm.

0: تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، والا ربحت جائزه، والا يلزمك تاكد معلوماتك فورا. في اغلب الاحيان هذه تكون محاوله تصيد الكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسميه باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمه السر ولا معطياتك الشخصيه ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكيه. قبل ما تضغط على اي رابط اقف شويه وثبت شكون بعث لك الرساله، الرابط صحيح ولا وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعه. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسه ما تطلبش منك كلمه السر متاعك عبر رساله والا ايميل. دقيقه من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الالكتروني يبدا برساله بسيطه اما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
2: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
3: مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا اللي اخترتوا موجاتنا، موجات صوت رادة الحياة. أهلا بكم إلى الصالون الثقافي مع محمد أمين ببكري في الهندسة الصوتية وعروسية استثنائيين معكم هذا المساء من الآن وإلى حدود الساعة 8 ليلا. كالعادة الصالون هو شرفات نفتحها على عدة جهات نواكب من خلالها جديد الفعل الثقافي، جديد الصحة الثقافية الوطنية. بعد قليل يكون معنا الأستاذ حسين العريبي رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج، ومعه سنتحدث عن ملتقى هام الحقيقة انتظم صباح اليوم بمدينة العلوم بتونس العاصمة، ملتقى دولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج، لتكون بعدنا ضيفتنا هاتفين الأستاذة سميحة البوزيدي المنسقة العامة لمهرجان سقيت الدائر للثقافة والفنون في دورته أفهمنا. في إطار الفقرة التي تعدها زميلة حنان العريض يكون معنا هاتفيا الأستاذ زهير عثمان رئيس مدير عام معرض ومهرجان جابس. الدكتور كمال الساكري أمين مال اتحاد كتاب تونسيين والعضو المكلف بحضور الجلسات التنسيقية لمعرض الكتاب التونسي ضيفنا هاتفيا هذا المساء للحديث عن وضعية الكتاب والكاتب في الفترة الأخيرة، خاصة مع الجدل القائم حول مشاركة الكتاب في حرمانهم بعض الجوائز لسبب وحيد وهو أنهم أصدروا كتاباتهم على حسابهم الخاص. تفاصيل بعد قليل مع الأستاذ الدكتور كمال السكري. هاتفين يكون معنا من القاصرين الفنان التشكيلي والنحات محسن جليتي للحديث معه عن معرضه الشخصي رخام وتقنية مزدوجة اللي ينطلق هذا المساء في هذه الأثناء بالمركب الثقافي بالقاصرين. وبما أننا في فترة عطلة وصيف، فترة راحة واستجمام للأطفال، فمهم جدا أنه تتوفر لهم ربما بعض الأنشطة والفعاليات اللي تخليهم يملوا وقتهم في العطلة على غرار المصائف والجولات. الأستاذ زهير فتح الله رئيس المكتب المحلي بالمصارف الجوالات ببني حسين شكون ضيفنا اليوم هاتفيا، وسنتحدث عن مصيف نجوم الطفولة اللي انطلق قريبا خلال شهر جويليا ويمتد لمدى 10 أيام.

عن نوعية هذه الأنشطة، عن الفقرات التي يعني والأنشطة التي تنظم في إطار هذا المصيف، الإضافة والفائدة اللي قدمها المصيف لهؤلاء الأطفال. تفاصيل بعد قليل مع ضيفنا عبر الهاتف في الصالون الثقافي لهذا المساء، متابعة لبعض الأخبار الثقافية، والأكيد فما مجموعة من المختارات الغنائية إن شاء الله تنال رضاكم وتلقى استحسانكم، وأولها بشكون بصوت وردة الجزائرية.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا اللي اخترتوا موجاتنا موجات صوتي رد الحياة واخترتوا باش تابعونا اليوم في الصالون الثقافي اللي اليوم فقرته متنوعة محاور استضافاته متنوعة كذلك. نحن الآن في فترة صيف في فترة عطلة لأغلب القطاعات المهنية تلامذة الطلبة للصغيرات العطلة كيف كيف كنقولوا عطلة في تونس ونقولوا صيف ونقولوا التوانسة المقيمين بالخارج اللي يكون وجهتهم تونس خلال فترة الصيف هذاك علاش العديد من الأنشطة والفعاليات تسلط الضوء على بعض النقاط ربما أو أهم النقاط ممكن تهم التونسي اللي في الخارج. اليوم كانت فرصة لملتقى دولي الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج كما شفتوا إذن هذه نقطة من نقاط المحاور اللي ركز على هذا الملتقى اللي انتظم صباحة اليوم بمدينة علوم بتونس العاصمة تنظيم جامعة العمال التونسيين بالخارج طبعا مع بعض الشركاء. هاد نتعرفوا أكثر في البداية على هذه الجامعة طبيعة الأنشطة تاعها ثم ندخلوا في تفاصيل هذا الملتقى. سعيدة جدا في البداية باستقبال الأستاذ حسين عريبي رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج. مساء النور أستاذ حسين. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك مدام عروسية وأهلا بكل مستمعي الإذاعة الثقافية.
0: أهلا بك معنا على موجات صوت رد الحياة. في البداية نتعرفوا عليك وعلى جامعة العمال التونسيين بالخارج.
1: جامعة العمال التونسيين بالخارج هيكل جمعياتي فرنسي كفاءته أغلبيتها تونسية دونك سي بوغ سا مركزين برشا على الأنشطة في تونس بحكم أنه رئيس الجامعة والسادة الأعضاء أغلبيتهم من تونس دونك جرت العادة أنه كل مناهج توقسيف هنية نعملوا ملتقى معناها نحاول يكون دولي. شنا اخترنا ملتقى التحكيم والوساطة الدولية دونك حابين نوريو للتوانسة أنه فما مجال آخر للعدالة مجال آخر للقضاء مجال ينجم يخدم المستثمرين والاستثمار دونك الحمد لله سايتي معناها سوبر سوبر بيان دخلوا برشا أساتذة معناها عملنا بوكي دو فلاغ فيها المحامين فيها القضاة فيها الخبراء فيها المحاكمين دوليين فيها عضو الإشهاد فيها معناها جالي مواطنين عديلة تونسية الحمد لله عن طريقكم انتم عن طريق الإعلاميين بحولها الميساج وصلت والصورة وصلت وإن شاء الله ربي منها تكون فيها ثمرة خير على أي معناها مواطن يعيش لبرا باش يستثمر في تونس. احنا كي اخترنا لوكات جوية ما اخترناهوش هكاك اخترناه خاطر هذاك وين يهبط اللي يعيش لبرا يهبط وقتها 4 جويلة عنده الوقت كان يحب يستثمر في تونس باش يلقى ناس مختصين ويلقى ناس يستشيرهم ويلقى ناس معناها تكون هي معناها سنتيوت بروتكسيون تاعو معناها انه راك تعمل اي مشروع ولا اي حاجه راه فما شكون يوجهك وشكون يوريك وشكون يتضمن ليك اذا كان لا قدر الله فما اي حاجه معناها غلطه.
0: نعم طبعا اللقاء اليوم كان بحضور تونسيين بالخارج حضور ايضا نواب في مجلس نواب الشعب ايضا هناك من المحامين من المحكمين يعني برشا ناس اليوم احتضنتهم قاعة الخوارزمي بمدينة العلوم في استضافة من جامعة العمال التونسيين بالخارج للمشاركة ولإثراء هذا الملتقى اللي شهد الحقيقة بالإضافة إلى المداخلات القيمة والمعطيات والمعلومات اللي تم تقديمها شهد أيضا تفاعل كبير من الحضور من الإعلاميين ومن بقية الحضور. لو كان نغوص أكثر في تفاصيل هذا الملتقى الدولي حول التحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج سي حسين مع سي عصام الجوالي اللي هو محكم دولي اللي هو أيضا يعني عديد الصفات ومستشار كذلك سي عصام اللي كان حاضر اليوم أيضا من المشاركين البارزين في هذا الملتقى.
2: عسلامة.
0: مرحبا سي عصام أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا. إذن سي عصام المصطلحات نجم تكون بسيطة في ظاهرها لكن عميقة في معانيها وأيضا في التأويلات الممكنة برشا محاور اليوم طرحتوها من خلالكم من خلال بقية المشاركين والمتدخلين في هذا الملتقى على اختلاف صفاتهم اللي من الديوانة واللي من الجامعة ومن بقية الحضور والمختصين تنقولوا التحكيم والوساطة الدولية اليوم كان ديما المقارنة بين التحكيم والقضاء المحكم والقاضي. هل الاشتغال على نشتغل شوية على المصطلحات هذه، نحط الفرق يعني ونبدأ بالمفاهيم ونوضحها معك سيسان.
1: شكرا ساعة على الاستضافة، شكرا على السؤال اللي يرفع اللبس حقيقة في المجال. شوف، التحكيم التجاري الدولي هو قضاء خاص، وهو مدعم بمجلة التحكيم التونسية، يعني في قانون وفي تنظيم قانوني محكم وبمواصفات عالمية. دونك المحكم هو يحكم في المسائل التجارية والمدنية فقط. يعني باش نبداو فاهمين، ماهوش القاضي. القاضي هو قضاء الدولة والمحكم هو قضاء خاص.
0: القاضي في المؤسسة عمومية اللي هي المحكمة التونسية، والمحكم هو
1: قاضي خاص.
0: قاضي خاص،
1: هذا في تعريفه في القانون. هذا القاضي الخاص له كل الصلاحيات باش يشارك وإلا باش يخدم في قضية تحكيمية اللي هي في المواد التجارية والمدنية فقط. يعني مسائل الحق العام ومسائل كذا وكذا ما عندوش حق
0: لا يتدخل فيها. نعم.
1: وهذه ثم يعني تكامل ما بين القضاء والتحكيم.
0: بمعنى
1: التحكيم هذه ضبطته المجلة التونسية للتحكيم. ضبطت هذا التكامل، يعني لما يكون هناك إجراءات نتاع يعني دعوة تحكيمية بين خصوم، القضاء يعاضد تلك السير العملية التحكيمية. ايش معناتها؟ معناها وقت اللي احنا بدينا باش نبداو في التحكيم وتعثرنا مثلا في تعيين محكم، نلتجئ الى المحكمة تعيننا هي محكم، يعني تدعمنا باش باش باش المسار القضية التحكيمية ما ينقطعش. ثم بعد ذلك وقت نبداو في اثناء العملية التحكيمية نجم نحتاج الى مثلا إجراءات وقتية، إجراءات تحفظية، فإن تلك الإجراءات التحفظية كذلك تكسيها المحكمة بالصيغة التنفيذية. المحكمة دعمنا نحن دعم التحكيم، وكذلك بعد ما يصدر الحكم فالمحكمة عندها دور الرقابة على ذلك الحكم من ناحية الخروقات المتعلقة بالنظام العام. يعني نعملوا يعني معناها قضية تحكيمية وخرجوا حكم تحكيمي، السيد المنتفع بهذا الحكم باش يمشي ينفذ الحكم نتاعو. قبل ما ينفذ الحكم نتاعو فما هناك رقابة من القضاء باش تشوف هل تم احترام هذه النقطة، هل تم احترام النظام العام وغيره. يعني المحكم ماهوش قاضي. المحكم معناها
0: منذ قليل كنا يعني لا عفوا يعني دكتور منذ قليل كنا المحكم هو قاضي خاص، تو قلنا المحكم ماهوش قاضي.
1: لا لا لا، أيوة. قاضي خاص ماهوش، نحكي على ماهوش قاضي الدولة.
0: أيوة.
1: هو قاضي خاص علاش؟ لأنه محدود في الزمان وفي المكان وفي الموضوع.
0: في نوعية القضايا.
1: يعني القضية يتم تكليفه من طرف الأطراف. الأطراف عندما
0: المتنازع يعني.
1: ولا يكلفوا هذا المحكم، والمحكم يفسد في النزاع معناتها يشغل مصيفة القاضي، ما نقولوش هكاكا، يعني نفس الإجراءات التي تتم في القضاء تتم في التحكيم للفصل في النزاعات التجارية. يبقى ليش التحكيم يمشي له أكثر؟ على خاطر فيه مرونة، فيه سرعة. مثلا نعطي حاجة، مثلا مسائل إجرائية عندما تكون فما استدعاءات باش يستدعوا الأطراف باش يجيو الجلسة، فهمتني؟ الاستدعاء هذيك نجم في التحكيم يصير بالواتساب، لكن تبقى الأطراف وبذلك ما نعملوش عن طريق عقد المنفذ وما كذا، ولا مثلا فهمتني؟ نجم الجلسة تصير الجلسة هذيا تصير اليوم، الجلسة الأخرى تصير ماشا جدينا بورتوكو بعد أقل فترة في الليل، نجم في الصباح العشية، فهمتني؟ نجمو نخدمو على الانترنت. دونك هذاك كله يربح الوقت بشكل انه يتم الفصل في القضيه في انسب الاجال، وهذاك يحقق معناها ربح للمستثمرين سواء في الفلوس وكذلك حتى في التعب اللوجستيك ولي ديبلاسمون والاجال التقاضي. وهذا هو معناها تقريبا الموضوع اللي موجود. علاش قلت لك نشكرك على هذا السؤال وربي يخليك، على خاطر بالحق فما خلت شوية، فما ناس يقول لك أنا قاضي محكم.
2: ويقول لك أنا قاضي تحكيم دولي. هو المستشار نتاع التحكيم الدولي، هو اسمه مستشار تحكيم دولي، وعندما ينتصب يتعين باش يقعد في هيئة تحكيمية يسمى المحكم.
0: هذا المحكم هذا اللي تم اختياره من طرف من قبل الأطراف المتنازعة الذي سيربحنا في الوقت أيضا هو صحيح يعني عنده كلفة، لكن نعرف إن هو باش يربحنا في الوقت ويختصر ربما زمن التقاضي ما بين الأطراف، لأنه نعرف في المحاكم فما بعض قضايا اللي ما يعني الحكم فيها ما يستغرقش وقت كبير، إنه تضرب يعني تستغرق أشهر وأحيانا سنوات، لكن فما بعض القضايا ما تستحقش أكثر من شهرين ثلاثة لصدور الحكم فيها. هنا المحكمين هما يربحون الوقت هذا، لكن هل أحكام هذه الصادرة عن المحكمين هل هي باتة، هل هي نافذة، هل هي قابلة للتنفيذ، هل يمكن الطعن فيها يعني ما بعد النطق بالحكم إن صح تعبيري كيف سيتم تنفيذ هذا الحكم، هل الطرف المقابل مطالب يعني، وهل هناك ما يخول للمحكم أنه يفرض على الطرف يعني المحكوم عليه أنه ينفذ يعني الحكم هذا، كيف تصير العملية؟
2: كيف تصير هذه العملية؟ وهذا موجود في القانون التونسي وهو موضح بامتياز في قانون التحكيم. شوف عندما معناها يصدر القرار التحكيمي، عندما يصدر القرار التحكيمي شنو اللي يصير؟ صاحب المصلحة يعني اللي انتفع بذلك القرار باش يتقدم إلى المحكمة ليكسب الصيغة التنفيذية، باش يمشي للمحكمة يقول له أعطيني الإذن، بمعنى تعطيني الإذن بالتنفيذ. علاش تمشي للمحكمة؟ لأنه كي تمشي للمحكمة هناك رقابة قضائية التنفيذ. هذه الرقابة القضائية في التنفيذ شنو؟ يقول لك هل تم احترام النظام العام؟ هل تم احترام إرادة الأطراف؟ الأطراف ينجموا يحبوا يختاروا محكمين، يقول لك أنا نحب محكم مختص في الهندسة، ولا محكم مختص في المسائل المالية والاقتصادية، أو محكم مختص في الانفورماتيك، لازم يشوف هل تم احترام إرادة الأطراف ولا لا. الأطراف ينجموا يختاروا مدة التحكيم، يقولوا احنا نحب القضية نتاعنا يعني تنهى في مدة 6 أشهر. القاضي يعمل رقابة هل تم احترام إرادة الأطراف، هل تمت الهيئة قامت بذلك أم لا، يشوف مسائل الأهلية، يشوف مسائل معناها الحياد واستقلالية هؤلاء المحكمين. هناك بعض العناصر التي معناها يتفحصها القاضي، بعد ذلك يأذن بالتنفيذ. إن كان هذيك مريقلة يأذن بالتنفيذ، وعندما يكسي بالصيغة التنفيذية يأخذ السيد ذلك الحكم نتاعه ويمشي، وأصبح ذلك الحكم كما أنه صادر على المحكمة، يمشي يمد العدل المنفذ يقوم بإجراءات
0: نعم. هذا بمعنى أنه الحكم التحكيم يعني يكسب القوة الشائية كما تعبرون ويصبح ملزم للأطراف بمجرد صدوره.
2: بطبيعة الحال مجرد أن يتم إكساؤه بعد رقابة المحكمة.
0: ويمكن تنفيذه جبرا يعني، المصطلح سمعناه اليوم أستاذ يعني.
2: بالضبط كيما الحكم المحكمة تنزل على المنفذ، إذا كان ما صارش تنفيذ ينجم القوة العامة نشوف كذا، كله كما أنه حكم الآخر معناها بنفسه.
0: لكن الحكم هذا يبقى من يعني حكم التحكيمي هو حكم أيضا قابل للطعن كما بقية الأحكام في المحاكم العدلية، يمكن يعني الطعن فيه وفي محكمة الاستئناف وإلا لا؟
2: شوف
0: أو هناك ربما بعض الحالات المخصوصة يمكن الحديث عنها في هذا المجال.
2: بالنسبة للقرار التحكيمي هو من المستحسن نقولوا له القرار التحكيمي مش الحكم التحكيمي. علاش؟ احنا كي نقولوا حكم ابتدائي وحكم استئنافي وقرار محكمة التعقيب.
0: ايوه
2: قرار محكمة التعقيب، علاش نقولوا قرار؟
0: لانه هو قرار بيتك ما فيهوش تعال اخر
2: درجة تقاضي اخرى. فاحنا نقولوا القرار التحكيمي لان ما فيهوش درجة تقاضي اخرى.
0: يعني عبارة وكأنه حكم بيت نهائي وتام وبيت.
2: لكن قابل للطعن. ايش معنى قابل للطعن؟ معنى تمشي للمحكمة تقول له تم خرق النقطة هذه، لم يتم احترام، ثم معناها شروط لم يتم احترامها، وتلك الشروط معناها هذيك قد تبطل الحكم. إذا كان لم يتم إبطال الحكم معناها آليا باش يكون قابل للتنفيذ.
0: الحكم يكون قابل للتنفيذ، التحكيم هذا يسهل التقاضي ليس فقط على التونسيين في الخارج في الداخل لكن ايضا على التونسيين في الخارج.
2: طبعا طبعا، شوف هنا في ثم دول تعرف شو تعمل، ثم دول بالنسبه للتحكيم حتى عقود الايجار، انت باش تشري فونت كوميرس لشخص ولا باش تشري دار لشخص، عندما الشخص هذاك 6 شهور 8 شهور عام لملك مثلا 6 7 ملايين ولا 10 ملايين وما خلصكش وحبيت تتخرج به، تمشي قرار استعجالي وبعد تمشي معناها قضيه استعجاليه تنجم تستلفها وثم اجراءات هكا ولا الور كنت تنجم تمشي للتحكيم. انت التحكيم في جدر في شهر يصدر لك حكم قرار معناها تحكيمي قابل للتنفيذ. فهمتني؟ تو العالم ولا ماشي علاش للتخفيف على المحاكم من جهتين ومن جهة أخرى لأنه فما سرعة ساعة اللي كنا نحكيه عليها تو، فما مرونة حتى في الاستدعاءات، هو مثلا موطينا بالخارج نجم يعمل جلسة عن بعد، احنا ما عندناش مشكلة، مش لازم يكون بريزون. فهمتني؟ ريت السلاسة هذه هذه ما فماش في قضاء الدولة في العالم الكل، راه مش في تونس فقط. فهمتني؟ دونك هذه يخلي العملية مرينة برشا. وفما عنصر آخر مهم جدا جدا هو السرية، القضايا التحكيمية محفوفة بالسرية قبل وأثناء وبعد.
0: وبعد الحكم.
2: يعني منذ يتم النزاع بين الأطراف ممنوع يخرج أي معلومة من هيئة التحكيم على هذه القضية. وعليش هذه؟ لزوز أسباب. الأطراف يفضلون التحكيم عليش؟ على خاطر يحفظ السرية. كي يقولوا يحفظ السرية فما شكون عنده خصوصية مالية ما يحبش الناس الأخرى تعرف. ولا مثلا كوتي في البورصة ما يحبش يروح ويخرج يتنشرها وعنده مشكلة مع كذا قد يكون ولا قد يكون قد يكون. فهمتني؟ وفما ناحية أخرى مسائل فنية، أنا مثلا معمل عندي كومبوزيشن شيميك متاع دواء ولا كومبوزيشن شيميك متاع بواسون. فهمتني؟ ينجم يكون خبير اشتغل على ذلك في أثناء القضية لكن ذلك الاختبار يقعد محفوظ بالسرية ممنوع نشره. دونك تقعد هذه الشركات محافظة على خصوصيتها المالية وكذلك المسائل الفنية متاعها.
0: نعم أكيد، يعني هناك عدة مجالات يتدخل فيها التحكيم لكن مجالات أخرى لا يشملها مجال التحكيم وأنواع من النزاعات مثل
2: أنا أقول لك عليهم. مدام شوف عند كل ما يتعلق بالنظام العام واضح النظام العام معناها حتى إن شاء الله
0: يهم شأن الدولة في الداخل. نعم
2: النظام العام عند كل ما يتعلق بالجنسية لأن الجنسية مسيادة الدولة. عندنا كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية،
0: بمعنى هنا الأحوال الشخصية برشا مجالات، يعني
2: شو أحوال الشخصية ما عدا المجالات ما عدا المسائل المالية المتعلقة بها. نعطيك إكزامبل مثلا في حالة وجود ميراث التحكيم ما يخدمش العريضة ما يخدمش الفريضة. أما بعد ما تحدد منابات كل شخص يمكن أن يرحل ذلك ذلك التحديث إلى هيئة تحكيمية وهي تقوم بعملية القسم.
0: القسم ولا أشرف على التنفيذ ربما هذه.
2: أما الفريضة ما تدخلش فيها. فهمتني؟ كل ما يجوز فيه صلحه يجوز فيه التحكيم وكل ما لا يجوز فيه صلحه لا يجوز فيه التحكيم.
0: هناك النزاعات المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية كذلك.
2: ما لا غير البند الخامس صحيح. يعني لا يجوز التحكيم بالنسبة للمؤسسات الدولة والمؤسسات العمومية إلا طبعا إذا كانت هذه المؤسسات التابعة للدولة عندها من عقود اقتصادية
0: مع جهات
2: وتنخرط هي في التحكيم.
0: نعم التحكيم هناك أنواع، فما التحكيم الاختياري والتحكيم التجاري الدولي.
2: نعم التحكيم فيه شوت فيها ثلاث روا برانش ثلاثة فروع، أما التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي هذوما يعني الزوج الأول. فما التحكيم الاختياري والإجباري الزوج الثاني. وفما التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي. الزوج الثالث.
0: أيوة.
2: الأولاني هو التحكيم الحر التحكيم المؤسسي. التحكيم الحر هو لما تكون عندك معناها معناه قضية تحكيمية وتحب تمشي أنت تكلف شخص كمحكم عنك والآخر يكلف شخص محكم عنه ويختاروا يختاروا محكم رئيس ويبدأوا في العملية متاعهم. هذا اسمه التحكيم الحر. التحكيم المؤسسي وشنو هو؟ نفس العملية هي لكن في مؤسسة تحكيم. في مؤسسة تحكيم عليش مؤسسة تحكيم تقع عندها قانونها الداخلي ولوائح التي تنظمها.
0: تنظمها نعم.
2: بيه. دونك هذوما زي دو ماني مثلا الاربيتراج اد هوك والاربيتراج انستيتيوشنال فهمتني. ثم نمشيو للتحكيم الاختياري والتحكيم الاجباري. هو التحكيم اساسه هو اتفاق الاطراف.
0: نعم.
2: اساسه هو اختياري هكا ولا لا؟
0: نعم.
2: لكن في بعض الدول هناك مثلا ثم دول تقول لك انا بالنسبه للمواضيع العقاريه القسمه بين بين قسمه بين بين الورثه مثلا ولا بين الاقارب يقول لك انا اجبريه التحكيم فيها يعمل لك نصف للمحافظه على الباتريمون مش ما يتفتفتش وما يقعدش 20 سنه واقف فهمتني. يقول لك انا الناس اللي عندهم منازعات في هذا الشان يمشيوا للتحكيم.
0: ايوه
2: كما انه قانون اجبر الناس على الذهاب الى التحكيم. فيما عدا النقطه هذه هم يختارون بقيه المحكمين ويختارون كيف يريدون في خصوص القانون المنطبق وفي خصوص خصوص لهم الحريه والمرونه كما يريدون في الاجراءات وغيره فهمتني. هذوما لي دو برانش. ثالثا التحكيم الداخلي وتحكيم الدولي. التحكيم الداخلي هو عندما يكون معناها كل المكونات تاع العمليه داخل الوطن الواحد.
0: نعم.
2: يعني الاطراف والمشروع واجراءات التحكيم وغيره يكونوا مثلا في تونس تم تحكيم داخلي وهذا نظمته ايضا مجله التحكيم التونسي. ثم التحكيم الدولي هو اللي هو فيه برشا يعني دي ديتاي اما اهمها انه كلما تعرض تقريبا بالتجاره الدوليه.
0: نعم. التحكيم وقانون التحكيم في تونس يعني موجود منذ 1993 سيدي. يعني
2: نعم.
0: لليوم فما ناس يعني شوف
2: نموذجي
0: نموذجي طبعا مقارنه بتجارب دوليه اخرى.
2: نعم. نموذجي ومعناها وفي معناها في مساف احسن القوانين في العالم راه.
0: نعم. ومع ذلك يعني اليوم يطرح السؤال حول هذا القانون ربما الكثير من الناس مش فاهمينه وما زالت صورة ماهيش واضحة. الملتقى كيف الملتقى اللي صار اليوم بمدينة العلوم هو الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج من الفرص المهمة ربما لمزيد يعني تسليط الضوء على هذا القانون على هذا يعني الفرصة لتسريع القضايا والحكم في القضايا. هذا التحكيم اليوم من 93 واحنا في بلدنا موجود والقانون منظم ومن خيرة ومن أفضل القوانين اللي تحترم القوانين الدولية في مجال التحكيم. اليوم شو نحتاجه أكثر لمزيد تعريف بهذا يعني هذه الخطوة وهذا المجال في التقاضي السريع في التقاضي اللي ربحنا الوقت واللي يضمن الحقوق الحقوق زاد أستاذ.
2: والله شوف هذا هذا هذه النقطة هي مسؤولية الجميع الحقيقة. مسؤولية المختصين مسؤولية العاملين المنطقة حتى في المنطقة الجامعات ومنها ومراكز التدريب ومراكز التكوين ومنها هذوما كلهم يجب أن أن أن يعملوا مجهود في مسألة يعني هذا في مسألة نشر ثقافة التحكيم. يبقى كذلك دوركم أنتم كبير وكبير جدا الحقيقة ومشكورين على هذه اللفتة منها الحقيقة منها الكريمة. علاش راه هو التحكيم راه سيتون معناها هي مؤسسه معناها تنفع الشخص والمؤسسه وتنفع كذلك حتى الدوله. اما معناها في في في في بعض في بعض الدول معناها ثم يصير انجمون معناها للقضاء.
0: نعم.
2: باللجوء الى التحكيم والتحكيم اذا كان فما سرعه وفما مرونه سوف يدير كوا سوف يدير ديزانتيري يدون ارجعوا كيرول. دونك هذا كله بطبيعه الحال معناها لابد احنا ملتقى اليوم هو كان ملتقى بالنسبه لي انا اساسه هو بالضبط نشر ثقافه التحكيم والوساطه. ثم في تونس بطبيعه الحال احنا الحقيقه معناها تو حتى في تونس معناها قليل تسمع انا معناها قليل تسمع ناس إلا في بعض يعني القطاعات معينة قليل تلقى معناها شيء واحد مثلا بشبرينه مقاول عمارة وعندما يحطوا محاكم تونس هذه مسألة تجارية، معناها ما فيهاش، معناها كيحطوا التحكيم لو يصير بيناتهم خلاف ما يقعدش مثلا يعمل عقلة تحفظية ويقعد عام ولا سنتين وثلاثة ويستنى حتى القضية وحتى كذا. معناها ثم تلفي للعديد من العراقيل وربح للوقت، وربح حتى للإنجازات.
0: على سيرة الوقت سيد عصام، يعني نعرف احنا مؤسسة القضاء في تونس تخضع لنظام العطلة القضائية في الصيف، واحنا في جويليا توا مؤسسة التحكيم تخضع للمنطق هذا، منطق العطلة القضائية؟
2: لا، شوف، مؤسسة التحكيم عندها كما تقول انت، عندها انا مش نسميه تو نسميه مشكلة، ما هو مش مشكلة، عندها إشكالية معناها مهمة جدا. شيء هذه اختي يتفق الأطراف، انا وياك عملنا عقد مع بعضنا واتفقنا باش نمشيو للتحكيم. في هذا الاتفاق فما العديد من النقاط التي تذكر، وتقنيا هذه نحكي توا، معناها مش مجالها باش نحكيها، كل ما باش نثبتك على نقطه مهمه في هذه بين هذه النقاط شنو نحطوا مده التحكيم، نقولوا احنا نحب التحكيم هذايا يتعمل في 3 أشهر خرج لي حكمي. الهيئه عندما تنتصب اليوم يبدأ الكونتور يخدم، عندك 3 أشهر، لا فما صيف ولا شتاء ولا سيدي رمضان ولا عيد ولا كذا،
0: تحترم الفترة المتفق عليها في نقوله في عقد التحكيم،
2: تحترم اتفاق الأطراف. وهذه النقطة اللي تكلمتك عليها، سيد القاضي عندما يعادد العملية التحكيمية يراقبها من هذا الشأن. لكن هيئة التحكيم تفوت مدة التحكيم فأعماله باطلة.
0: نكرر العملية من جديد يعني المرة أخرى في الحالة.
2: ولا كان حبوا يعاودوا ويرجعوا هذيك الموضوع، اي قبل نحكي لك العمليه هذيك راهي باطله، لانه هو معناها لم يتم احترام اراده الاطراف، وهذه من سلطه السيد القاضي انه يراقب هذه الاعمال كلها ونقاط اخرى بطبيعه الحال يراقبها. ومعناها وانا اقول لك حاجه، هذه تعزيز لضمانه التحكيم هكاك. معناها السادة المحكمين ما يجيش يقول لك انا عندي عرس بنتي تون بدالك بعد غدوه ولا جمعتين اخرين ولا عندك كذا ولا حاجه، لا جاتني قضيه اليوم نبدا اليوم باش نخلط تحت رمه الاجل المتفق عليه بين الاطراف.
0: لكن السؤال، مع احترام طبعا لكل العاملين في مؤسسه التحكيم، وطبعا احنا لا نشك في قيمه القضاة بين ظفرين والمحكمين اللي في هذه المؤسسه، هذا النظام يخضع للكلفه الماديه، يعني هي الكلفه اكيد ماهيش كما كلفه التقاضي يعني في المحكمه العدليه في القضاء العدلي العمومي، فما كلفه. هل يعني هل ممكن يعني ما هي الضمانه انه المال ما يكونش هو سيد الأعمال في الأحكام هذه، ما أثرش في طبيعة الأحكام هذه؟
2: شوف، نقول لك حاجة، هذا السؤال يتبادر لذهن كل الناس. الناس كل عنده مسوسية هذه متاع السؤال التحكيم، وبش أعطيك تفصيلة صغيرة باش تعرف القيمة. أول حاجة، أنا عندك أنت قضية تاخذ حكم نهائي فيها في 6 أشهر مش كيما تقعد مثلا 3 أو 4 أو 5 سنين بين أطوار التقاضي وكذا وتبقى فيه، هذه أموال فلوس هكا ولا ودي شارج مصاريف تحكيم هكا ولا مصاريف قضايا به، هذه الأولى. ثانيا، الحكم التحكيمي عندما تاخذ أنت كده عندك حكم تجاري مش تنفذه، شو تعمل؟ تمشي تنزل القضاء وتسجله. الحكم التحكيمي معفى من هذا التسجيل. والتسجيل هو قيمة 5%. فهمتني؟ معناها على المليار فما 50 مليون. وقتلين انت تعمل قضية في 6 أشهر وتكملها وتقدها، فهمتني؟ وتصرف عليها للمحكمين من عرش مبلغ، معناها فما لو فما يعني لوائح عامة تحكي ما تحدد قيمة أتعاب المحكمين، مش معناها يخدموا كيما جات جات. دونك كي تعمل لابالونس هذه بين الوقت، بين ربح الوقت، بين معلومة التسجيل، بين غيره بين غيره، تلقى أنا نقول لك ناخذ بالكالكيوليتريس، تلقى اللي تحكيم إليه بلو رونتابل.
0: نعم، واضح. شنو ما قلناه اليوم على التحكيم سي عصام ممكن يضيفوه كمعطى اخير في هذه ما هي المعطى ربما او المعلومه اللي ما قلناهاش على التحكيم اللي لازم يعرفها المستمع اليوم؟
2: والله شوف احنا اللي تكلمناه توا تقريبا يعني هو رؤوس اقلام العمليه التحكيميه، لكن هناك بكود ديتاي برشا اجراءات معناها تخص العمليه التحكيميه راهو لما يثبت فيها معناتها الطرف يفهمها يلتجئ الى التحكيم ما غير ما يفكر برشا.
0: وهذا اكيد ما يمسش من قيمه وهذا اكيد ما يمسش من قيمه القضاء التونسي اكيد جدا احنا واكيد احنا يعني بهذا القول لا نعني المس من قيمه القضاء التونسي مؤسسة القضائيه التونسيه اكيد لكل منها مجالها واختصاصها وقيمتها ودورها في التقاضي. نعم.
2: لا ولا اكثر من ذلك، فان القضاء هو المعاضد الاساسي للعمليه
0: التحكيميه. نعم.
2: وراه اقول لك حاجه اخرى، راه يمكن للموظف العمومي ويمكن للسيد القاضي ويمكن ان يكون محكما. هذا اللي يمنعه القانون، راه شرط الحصول على ترخيص طبعا من كذا، فهمتني؟ دونك معناتها فما برشا مزايا في التحكيم استاذه. دونك نحكيك معناها تفصيلة اخرى في اختيار المحكمين، انا نختار شكون يحكمني. هذا شيء مهم جدا. علاش نجي نقول انا نحب ما بين هيئه التحكيم نختار انفورماتيسيان خاطر انا عندي موضوع نتاع انا نجاي في الانفورماتيك.
0: هذه وحين نقطه الاختصاص يعني هنا سيد.
2: اي اختصاص.
0: مالك
2: نجيب انا انفورماتيسيان نبدا في معناتها كهيئه تبدا تنتصب وتبدا تخدم في اعمالها. كان الهيئه عندها مواضيع تحب تفهمها لا تنتدب خبير. عندها معناها خبير موجود. هكا ولا لا؟
0: نعم.
2: ثم لو انه احد الاطراف يطلب تعيين خبير ويتم اقراره ذلك، وقت يجيب الخبير الرابور نتاعو هناك خبير مثل يراقب اعماله. ليتم عليها الاختصاص هذا.
0: نعم جميل.
2: فوالا دونك فما بعض السوبليس اللي تضمن هذه العمليه.
0: مرونة وليونة إذن في هذه في عملية التقاضي عن طريق مؤسسة التحكيم اللي هي اليوم أصبحت حل مهم لبرشا قضايا والبرشا.
2: نعم. وجبري جدا، وهو لا يتعارض مع القضاء وهو يتكامل مع القضاء، والقضاء يدعم العملية التحكيمية. راه تمشي في تعيين رئيس هيئة مثلا، لم يتفق الأطراف على تعيين رئيس هيئة، تمشي بقضية استعجالية، راه أنا
0: أي.
2: لحظة زمنية معناها القضاء يلزم معناها حكم استعجالي غير قابل للطعن.
0: وهذا
2: قضاء كوفرتور.
0: للتحكيم. والتحكيم إذا مؤسسة يمكن يلتجؤوا لها التونسيين بالخارج اللي عندهم ربما قضايا أو تصادفهم قضايا في تونس تربحهم الوقت، لأنهم يعني العطلة نتاعهم ربما أو تواجدهم في الأرض الوطني يكون في فترة محدودة يعني يناسبهم أكثر ربما التقاضي عن طريق مؤسسة التحكيم، أو حتى التونسيين اللي في الداخل أيضا لربح الوقت كما قلنا وروى اختصار مسار التقاضي.
2: طبعا هذا معناها شيء مطلوب برشا وشيء معناها ينفع الناس الحقيقة، وينفع حتى المؤسسات الأخرى.
0: نعم. شكرا لك الأستاذ عصام الجوالي المستشار والمحكم الدولي، شكرا أيضا الأستاذ حسين العريب رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج، كنتم معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية يعني مزيد توضيح هذه المسألة وهذه النقطة من مسألة التحكيم والتحكيم الدولي. حكينا عن الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج اللي التأم اليوم صباح اليوم من 9 إلى 1:30 تقريبا بمدينة العلوم تونس العاصمة، واللي كان فرصة لطرح العديد من الأسئلة وإيضاح يعني تسليط الضوء على عديد النقاط في علاقة بمسألة التحكيم والوساطة الدولية. حابين نوضح الرؤية أيضا للمستمعين ربما ما كانت لهمش عندهم الفرصة اللي مش يكون معنا في الملتقى، حابين نوصلوا لهم أصواتكم وصوت الملتقى وحتى نقدم لهم فكرة مجددة أو أكثر إيضاح وأكثر إضاءة حول مؤسسة التحكيم والوساطة الدولية ودوره اليوم في مجال القضاء والتقاضي. شكرا مرة أخرى.
2: شكرا على اهتمامكم بهذا الملف، راهو ملف مهم جدا. ان شاء الله كل التونسيين معناها يتوجهوا الى فض منازعاتهم عن طريق التحكيم، وراو يعني كي نزيدوا نقربوا من نفهموا هذه المؤسسه نلقاوها فعلا يعني مجديه جدا، وربي يفضلك وبارك الله فيك.
0: شكرا لكم على قبول دعوتنا اليوم هذا المساء على موجات اذاعه تونس الثقافيه. اردنا نافذه اولى ربما لجانب من الثقافه القانونيه ربما اذا كان صح التعبير، او ايضا لتسليط الضوء كما قلت على هذه المساله الهامه ممكن تفيد برشا تونس منهم تونسينا بالخارج اللي موجودين وبداوا يتوافدوا على ارض وبلادهم تونس العزيزه الغاليه علينا الناس الكل. الله يحوجكم للقضاء ان شاء الله الناس الكل تعيشوا في وئام سلام وتفاهم وتناغم، لكن إذا حصل الاختلاف وصار يعني وضرورة التقاضي أصبحت حتمية يا إما القضاء العدلي إذا تحبوا السير البطيء والعادي، وإلا القضاء التحكيمي أو مؤسسة التحكيم اللي هي اليوم أصبحت ملاذ للعديد من المتخاصمين طبعا حسب اختصاصا. كما ذكر الأستاذ عصام فما مجالات لا تدخل في اختصاص التحكيم، تبقى دائما من اختصاص القضاء العدلي في تونس ومؤسسة القضاء التونسي. مرة أخرى شكرا للأستاذ حسن العريبي رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج، والأستاذ عصام الجوالي المستشار والمحكم الدولي. نمشوا لنا غمرة جاية بعد شوية، مواصلين معكم مستمعينا وسماعاتنا على موجاتنا، خليكم معنا.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح.

0: من عالم الثقافة القانونية إلى عالم المتعة والترفيه خلال العطلة الصيفية. كنقولوا الصيف ونقولوا أجواء المهرجانات في تونس الكل من شمالها الجنوبها كلها تحتفي بالصيف، تحتفي بالعطلة وبالأجواء الصيفية. على غرار مهرجان ساقية الدير للثقافة والفنون بصفاقس اللي هذه السنة باش نعيشوا على إيقاع دورته الثامنة، اللي نعرفوا أكثر تفاصيل حول هذا المهرجان طبيعته أهم فقراته. سعيدة جدا باستقبال الأستاذة سميحة البوزيدي المنسقة العامة للمهرجان. مساء الورد سيدة سميحة، أهلا وسهلا بك.
1: مساء النور والسرور، تحية طيبة ليك أختي عروسية ولكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية صوت الفن والفكر الراقي.
0: أهلا بك، شكرا لقبول دعوتنا هذا المساء على موجات صوت رد الحياة للحديث عن هذا المهرجان. هات نعرفه ساعة قبل كل شيء بمهرجان ساقية الدير للثقافة والفنون، شنو الجهة اللي تنظم هذا المهرجان، طبيعة هذا المهرجان، وثم اكتشفوا معك طبعا أهم التفاصيل اللي فيه في الدورة الثامنة.
1: مهرجان ساقية الدير هو جمعية ساقية الدير، جمعية رؤى الثقافة والفنون. المكان نتاعو بلدية ساقية الدير صفاقس. طبيعته هو فني بامتياز، عروض فنية روحية، فما مسرح، فما عروض شبابية، عروض طربية. الحقيقة عن برشا حاجات احنا نعملوهم في المهرجان هذايا، سواء المسرح، الغناء، الرقص، كل شيء. معناها عنا هذه الدورة وان شاء الله تكون دورة ناجحة ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي. اذا مهرجان ساقية الدير هو مهرجان يخدم الفن التونسي بالاساس، يخدم الفنانين ابناء المدينة من مبدعيها، كذلك الولاية، مش المدينة، ابناء ولاية صفاقس والمبدعين اللي يكونوا حاضرين في اغلب فقرات هذا المهرجان. الدورة الثامنة سنة، أهم ما يميزها فيهاش جديد، وشكون مش يأثث الحفلات والسهريات هذه خلال الدورة الثامنة أستاذة؟
1: والله الدورة هذه إن شاء الله عندها بعد عائلي بالطبيعة، كيما دأبنا على معناتها المهرجان الصيفي متاع ساقية الدير بعد عائلي من العروض ومن حيث أسعار التذاكر. عنا هيئة مديرة معناتها قامت بمجهودات كبيرة الحقيقة مع السلطات المحلية باش نوصلوا معناها هكا منتوج فني ثقافي يرتقي للذائقة الفنية في الدير والزوار المهرجان والمن صفاقس واللي حتى متعدي يصيف الكل مرحبا بيهم. عروضة تتميز 7 سهرات سنة إن شاء الله. الافتتاح باش تكون مع سي الفنان الراقي والمعروف والأصيل سفيان الزيدي. صوت الحقيقة ممتع ومش أول مرة يجي الحقيقة زارنا معناتها قلت عمني، ولو كانت سهرية ناجحة وحلوة برشا ومطلوب معناها عودنا معناتها برمجنا
0: هذاك هيش يكون نهار 8 جويلية في الافتتاح باش يكون حاضر.
1: فوالا 8 جويليا هو نعطيك التوقيت بالتحديد، هو 8 من 8 جويليا ل 14 جويليا.
0: جويليا هذا فترة أيام انتظام المهرجان.
1: أي من 8 حتى
0: 14 جويلية. نعم.
1: الافتتاح باش يكون مع الفنان سفيان الزيدي طربية ممتاز. و9 جويلية عنا عرض الساقية تزهى وتغني.
0: أي.
1: ما يخفيكش اللي احنا معناتها هكربناها بالرياضة والساقية مكترف عنا نجاح وعنا برشا معناتها حاجات هكايا ناجحين ان شاء الله يا ربي في الرياضة وفي برشا حاجات حبينا نحتفل ونحتفي بالساقية في من خلال عرض حاتم الحشيشة.
0: حاتم الحشيشة
1: نجي المطرب أحسن نجي وعنا مسرحي وان منشو خليل العلوش. أيوة. الجهة هو الحقيقة ناجح وعنده معناتها عنده إشعاع وعنده جمهور ومطلوب إن شاء الله تكون العروض يا ربي في المستوى. سهرية 13 جويلية باش تكون مع كوميديا بامتياز مسرحية تونسي ونص مع الفنان نبيل بن مسمية نبيل كليب. نهار 11 جويلية

0: عنا سهرة
1: مسرحية كذلك، سهرة في المسرح. سيدة سميحة، سيدة سميحة مازلت معنا سيدة سميحة؟ يبدو أن هذا الإشكال في الخط الهاتفي أصبح متكرر جدا جدا جدا. الحقيقة نعتذر من كل ضيوفنا اللي يكونوا معنا عبر الهاتف، مش عارفة الصوت رجع لك سيدة سميحة، تسمع فينا ولا لا؟ سيدة سميحة، سيدة سميحة، يبدو فما اشكال. تنجم ممكن هي تكون تسمع فينا لكن صوتها ما يوصلش للعموم، ما يوصلش للمستمعين سيده سميحه معانا مره اخرى. سيده سميحه نرجعوا لك، الصوت كان منقطع في اللحظات اللي فاتت. باش وقفنا عند العرض الثالث.
0: العرض الثالث 10 جويليه مسرحيه تونسي نص معانا بكلاب.
1: ايوه
0: 11 جويليه مسرحيه سهره ديمقراطيه على الخشب، هذا من انتاج جمعيه رؤى للثقافه والفنون،
1: اخراج حاتم الحشيشه اكيد
0: جمعيتنا احنا
1: اللي انجت هذا العمل،
0: اخراج حاتم الحشيشه.
1: ايوه
0: نهار 12 جويليه باش تكون عرض فن شعبي مع فنانتنا زينه
1: القصرينيه.
0: 13 جويليه زوار الحضره مع
1: سيدة حاسية سميحة، لو كانت تقفلنا في مكان يكون فيه تغطية جيدة إنه الصوت قاعد يتقطع. وصلنا العرض ما بعد العرض الفني معك سيدة سميحة، ما بعد العرض الفني مع الفنانة زينة القصرينية يوم 13 جويليا، فما عرض زوار الحضرة.
0: زوار الحضرة مع مرشد بوريلا.
1: أها مرشد بوريلا أيضا الحضرة الصفاقسية نقوله معناها.
0: سمحني؟
1: الحضرة الصفاقسية معناها.
0: الحضرة الصفاقسية هذيك لا غنى عنها، يلزمها تكون مبرمجة الحقيقة في أغلب العروض هوني في الصفاقس.
1: نعم.
0: وسهرة الاختتام باش تكون شبابية امتياز مع فنان المتميز نوردو.
1: أيوة. وأغلى حفلة وأغلى حفل أغلى حفل في الكفل في سهرة التذكرة.
0: أختي عرفتي فما برشا حاجات معناتها تحكم فينا. احنا راهو اللي ميزنا في معناتها مهرجان ساقيت الدير تنظيم جمعية رؤى زادة كيف راهو نحاولوا أقصى ما يمكن كون نضغطوا على معناتها أسعار التذاكر.
1: هنقولوا اللي هي أغلب التذاكر في حدود 10 دنانير ذول التذكرة.
0: في حدود 10 اللي حقيقة خاطر
1: 10 دنانير ما عدا عرض زينة القصرينية تولي 15 دينار وعرض نوردو تولي 20 دينار.
0: 20 دينار. العائلة تخرج ثقافة الجوار، احنا ثقافة العائلة، نحبوا العائلة تخرج تفرهد تستمتع زادا كيف كيف، وان شاء الله نكون يا ربي وفق ان شاء الله.
1: الصدق عاود ينقطع، نذكروا أن المهرجان هذا ينتظم بإشراف جمعية رؤية التنمية والثقافة وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية وبلدية ساقية الدير. أي سيدة سميحة؟
0: أي هذه تنظيم جمعية رؤية ودعم من وزارة الشؤون الثقافية بالطبيعة.
1: والفضاء اللي باش يحتضن سيدة سميحة، الفضاء اللي باش يحتضن كل هذه العروض، وين باش نتفرجوا صيف السنة في ساقية الدير؟
0: ساقية الدير في مصر مثل سيمبينا، واللي ما يعرف وين دار ثقافة بالضبط فما مسرح بلدي ساقيت الدير.
1: نعم المسرح البلدي ساقيت الدير إذن هو الفضاء الذي سيحتضن كل هذه العروض الفنية من 8-14 جويليا في إطار الدورة الثامنة إذن لمهرجان ساقيت الدير للثقافة والفنون تنظيم جمعية رؤى للتنمية والثقافة. شنو ما قلناوش عن هذا المهرجان تحب تختم به مداخلتك سيدة سميح؟
0: والله هذه إن شاء الله نتمنى وتكون دورة واعدة وفما برشا جوائز تستنى في الجمهور ندعوهم الكل. أي فما برشا جوائز بديهم معناها في السهرات باش نربحوا برشا جوائز إن شاء الله بديكم الكل المستمعين بالجوار واللي متعدين الكل. ان شاء الله ينوكم ان شاء الله باش تكون دورة ناجحة خاطر فما مجهودات كبيرة كبيرة من هيئة المديرة وفما برشا تطور وتطوير عملناه من حيث والإضاءة كيف اللي متفرجين معنا نحبوا نوفروا لهم حاجة تليق بهم وإن شاء الله يا ربي موافقين.
1: إن شاء الله موافقين دائما سيدة سميحة. إذن البوزيدي المنسقة العامة لمهرجان ساقيت الدير للثقافة والفنون في دورته الثامنة، شكرا لك على قبول دعوتنا هذا المساء على موجات صوت رات الحياة موجات إذاعة تونس الثقافية. بالتوفيق إن شاء الله والتميز لهذه الدورة الجديدة، إن شاء الله بالإقبال الجماهيري بتنظيم الجيد وبحسن ظروف تنظيم مختلف هذه السهرات الفنية. مازلنا معكم مستمعينا ومستمعاتنا مواصلين معكم على موجات صوت رد الحياة في الصالون الثقافي مع متابعاتنا واستضافاتنا.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة.

0: أهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم على موجتنا، موجة صوت تيرة الحياة في الصالون الثقافي في هذه الشبكة الصيفية، الشبكة الموسمية الصيفية. أهلا وسهلا بكم دائما مع ثنائي محمد أمين ببكري وعروسية بميزة بن موسى، موصي معكم لساعة الثامنة ليلا. أمين مش وصل معكم النص الليل. أهلا وسهلا بكم إذن في هذا اللقاء وفي هذه الفسحة اللي نحاول من خلالها أنه نواكبوا الفعل الثقافي، الشأن الثقافي، الفعاليات والتظاهرات الثقافية على الساحة الوطنية. بدينا بتونس وتونسيين في الخارج اللي جاوا لتونس في هذه الصيفة، مشينا لصفاقس، الآن سنغير الوجهة نحو قابس، وفي الفقرة تعدها زميلة حنان العريس. سعيد جدا باستضافة الأستاذ والزميل زهير عثمان، رئيس مدير عام معرض قابس الدولي. مساء الورد، أهلا وسهلا بك زهير.
1: مساء الفل عروسية، وتحية من خلالك لكل من يتابعنا على راديو ثقافية تونسية.
0: أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة اللي اتبع الفعل الثقافي في مختلف الجهات، نتبع جديد نواكبه، حتى تكون تظاهرة مازال تم اختتامها نرجعوا لها ونرجعوا لتفاصيلها، وحتى الفعاليات اللي هي منتظمة مازالت قائمة نتبعوها ونتبعوا سيرتها خلال أيام انتظامها. على غير دورة 42 لمعرض قابس الدولي اللي يجي تحت شعار اقتصاد تنشيط وفكر على كورنيش قابس، المعرض اللي انطلق منذ 25 جوان المنقضي ويتواصل إلى غاية 13 جويلية الجاري. وحنان تقول كورنيش قابس ينبض بالتجارة والفن والفكر. نذكركم مستمعنا وسماعتنا ضيفنا السيد زهير عثمان، رئيس مدير العام لمعرض قابس الدولي. أهلا بك مرة أخرى سي زهير. إذن الفعاليات هذه ما زالت متواصلة بفضاء الكورنيش، نتسألوا في بداية المصافحة عن تطلعاتكم لهذه الدورة، ما الذي تحقق منذ 25 جوان إلى حدود هذا التاريخ، تاريخ اليوم 4 جويلية؟
1: وبارك الله فيكم على الدعوة أخت روسية. سعيد جدا أني نصافح كل من يتابع فينا الآن ويتابع في أخبار جيبس، خاصة معرض جيبس الدولي في دورتي نسختي 42 معروف معرض جيبس معناه ويصنع الحدث حدث تجاري، حدث ثقافي، حدث سياحي، مقاربة كاملة تتمثل في دورة هذه 42. تقريبا كل شيء موجود في معرض جيبس من انطلق من 25 جوان إلى حد الآن. الأقبال ديما معروف معرض جيبس بالأقبال يكون كبير ياسر من كل الولايات ومن مدينة جيبس خاصة، من كل ولايات المجاورة، حتى من دول شقيقة مجاورة كيف الجزائر. الحقيقة أجواء منعشة جدا في جيبس الأيام هذه، خاصة على كورنيش جيبس تقللها بعدة فقرات تنشيطية، خاصة فرق موسيقية في المساء، ديما الفقرات ثم فقرات موسيقية، العائلة كيف تزور معرض جيبس للتسوق، لابد أنها عندها مساحات للترفيه خاصة مع العروض الموسيقية الموجودة في معرض جيبس.
0: عرض موسيقية وبرشة فقرات أخرى، ماهوش معرض بالمعنى التقليدي هكا ولا ليس زهير؟
1: هو تقريبا المعرض متاع جيبس ما يشبه حتى معرض، هو مش معرض تقليدي كما قلنا، هو تقريبا نسمو فيه احنا مهرجان التسوق. العائلة كما قلت لك كي تزور معرض جيبس لازم كل شيء موجود على ذمتهم، فرصة للتسوق وفرصة للترفيه وفرصة حتى باش تشارك حتى في ندوات، فما ندوات فكرية تصير في الصباح في الفضاء المعرض في قاعة المؤتمرات نتاع معرض جيبس، من مسابقات، فما عدة فقرات أخرى الحق متنوعة ومختلفة زادة.
0: المعرض ابدا ومتواصل، وكيف ما قلنا اللي يميزه عن الدورات السابقه شنو بالضبط يعني، وشعار الدوره الحاليه هذه اللي اخترتوها سي زهير؟
1: هو الشعار اخترناها هو بيت شعر الحق من شعرنا في جابس سي علي كريب، هو اختار شعار الدورة هذه كما اختار شعار الدورة السابقة جابس جنة الدنيا. الشعار هذايا مستحسن أنا ما نجمش نقراها عروسية خاطر فيها في غنوة شعر، أنا مانيش مختص الحق، جابس غير تفزعلها، جابس غير تفزعلها. هو هذا شعارنا. اليوم باش يكون ان شاء الله جبس ديما في الفتره هذه تكون قطب سياحي معناها تدورها كل ولايات الجمهوريه تقريبا في المعرض مشاركين اكثر من 20 ولايه من الجمهوريه التونسيه تقريبا تونس كلها زايره بحذنا في الفتره هذه. هذا علاش ديما نقول لك الاجواء راهي اجواء كبيره ياسر توا في جبس. بالمناسبه نتوجه الدعوه لكل من يسمع فينا باش يزورنا الفتره هذه، اجواء جميله جدا في جبس وعلى رأسها معرض جيبس هو اللي نشط الحركة الثقافية والسياحية والتجارية في الجهة توا.
0: الشعار هذا إذن لابن البلد خنقوله للشاعر المنطقة
1: جيبس.
0: نعم سيعلي تقول جيبس الزيار غير تفزعلها عجل كان ناوي ازرب لف الخطاوي معرضها شعل قنديل ضاوي.
1: شعل
0: قنديل ضاوي هذا نعم شعل قنديل ضاوي هكا يقول شعرنا اذا اللي اختار شعار هذه الدوله. جابس الزيار غير تفزعلها عجل كان ناوي ازرب ولف الخطاوي معرضها شعل قنديل ضاوي هكا شيخ. نعم اخترت شعار هذه الدورة 42 لمعرض جيبس الدولي إذن بقصر المعرض بالكورنيش. يعني الشعراء اللي معاكم يعني اليوم شاعر يعطي من بوحه الشعري شعار للمهرجان سي زهير.
1: أو هي الاختيار على أن يكون بيت شعري. أنا معروف شعر السيعلي كل بيت شعره على جابس ويوسف جابس وهذا ينابع من حبها لمدينة جابس. كانت التجربة الحق هذه المرة ساسة أو التجربة معها ديما شعار يكون شعار رنان ويجلب الحق كل من يتبع في جابس يتبع في معرض جابس. كانت ديما حبينا أن يكون بيت شعر عنده خصوصية وعنده رمزية زادة
0: عندهم رمزية فيه ذكر الكورنيش يعني الفضاء اللي هو الكورنيش والمعرض اللي هو الإطار العام وجابس طبعا اللي هي المدينة المحتضنة لهذه الفعالية. كيفاش طورتم الجانب اللوجستي للمعرض سي زهير التجهيز؟ هل هناك تجهيزات جديدة؟ هل هناك تنظيم مرحلات خاصة بالمعرض من وإلى الكورنيش؟ كيفاش صرفتوا في الإعداد اللوجستي للدورة 42 المعرض؟
1: طبعا الاعداد اللوجستي تتشارك فيه كل ادارات المداخله معناها في الجهه خاصه من سلطات جهويه من شركه النقل الجهوي بجابس اللي وفرت لنا سنين بصفه خاصه كل الخطوط معناها في المناطق المجاوره لجابس كلها تولت اضافت خط معناها للمعرض رحله للمعرض في مستوى كورنيش جابس من الصباح من 10 متاع الصباح حتى 10 مساء معناها توقيت إغلاق المعرض والعودة. هذا بالنسبة لتقريب معناها النقل بالنسبة للمناطق الأحواز متاع جابس نقول احنا أو ولاية قبلي. بطبيعة الحال فما شركاء آخرين كما ديوان تونسي للصناعات التقليدية اللي هي ديوان الوطني للصناعات التقليدية.
0: نعم.
1: اللي هو شريك رئيسي في الدورة هذه بمساهمة معناها تقريبا أكثر من 60 عارض تحت خيمة عملاقة موجودة تمثل على الأقل 5 ولايات من مجاورة الجبس اللي تحت معناها حرفيات وحرفيين. ثم تقريبا أكثر من 300 عارض موجود في المعرض تويكا أغلبهم 80% تقريبا من المشاركين عارضين مشاركين هم يمثلوا صناعات تقليدية في جميع القطاعات على مستوى الجمهورية التونسية ككل مش كان جبس. بقي قطاعاته كل ما هو ديكور منزلي أو مواد تأسيس منزلي أو أثاث أو غير ذلك كل المواد تقريبا موجودة كل شيء موجود في معرض جيبس الدولي. بالنسبة للتنظيم اللوجستي نرجع زادة بطبيعة الحال نحن متواجدين في منطقة سياحية في جيبس هي كورنيش كورنيش جيبس ديما معناها لابد من باش تتوفر معنا التدخل الامني سلامة المواطنين تسير السيارات اللي تكون بكثافه في الفتره هذه المواطنين زاد معناها المؤسسه الامنيه او الحمايه المدنيه تكون متدخله كذلك البلديه كل من تنظيف تزويق المكان الحق كل مؤسسات واقفة ومتجمدة في الفترة هذه لينجاح هذا العرس اللي ينتظم توا اللي ينتظم في جيبس واللي قاعد يسمع في الحدث على المستوى الوطني خاصة.
0: نعم بالنسبة للعارضين وتنوع القطاعات اللي اليوم موجودة في هذا المعرض في دورة 42 أستاذ زهير يعني فما تطور في عدد المشاركين والمشاركات في عدد العارضين والعارضات وأيضا في تنوع في القطاعات ربما المساهمة في هذا المعرض.
1: هو فما تنوع في القطاعات وفما ارتفاع كبير جدا في عدد المشاركين فما قبال كبير المشاركة في
0: لو كان نقارنوا بين السنة الماضية والسنة الحالية عم نقول قديش كانوا مشاركين والسنة قديش فما مشاركين تقريبا
1: هو تقريبا عم نقول 270
0: عارف
1: معنا انضافوا تو احنا وصلنا لطاقة الاستيعاب القصوى معنا فما حتى في الاستيطان تنقولوا معناها فما ناس من متمكنوش عديد مؤسسات متمكنوش باش يشاركوا بحكم الفضاء معاش يسمح معناها باش نوفروا أجنحة أخرى للمشاركين إن شاء الله هذا معناها اللي حسنا معناها بطلب حتى من السلطات الجهوية على توسعة الفضاء قصر المعارض بكورنيش بجيبس يقع الاستثمار فيه إن شاء الله في أقرب وقت من الدورة الجاية إن شاء الله باش نزيدوا أن نهيئوا الفضاء يكون أحسن في مظهر خير وأوسع إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله الإقبال الجماهيري في هذه الأيام الأولى للمعرض كيفاش كانت؟
1: الإقبال الجماهيري خاصة الأيام الأولى احنا على قد ما تصورنا وعلى قد ما حطينا معناها تكهنات لنسبة الإقبال فاتت تكهناتنا وتفاجأنا الإقبال كان كبير جدا تقريبا فما 10,000 زائر معناها يوميا نسبة الإقبال كانت أكبر بيسر من عام الأول والحمد لله وهذا دليل على أن الدورة هذه ناجحة خاصة بالعارضين وتنوع المعروضات اللي موجودة وعددهم اللي موجود عدد اللي ارتفع هو اللي زاد معناها في الإقبال وخاصة الفقرات التنشيطية اللي نعملوا فيها كل يوم هي فرصة للعائلات كما قلت لك التعرسية باش يجوا يترفوا العشية بحذنا وعدوا أمسية بحذنا.
0: نعم المعرض هذا معرض جيبس الدولي عنده دوره الأساسي أستاذ يعني في دعم الاقتصاد الجهوي ونبدأ بالمحلي والجهوي والوطني وخاصة في الجنوب التونسي أهمية هذا المعرض من رأيك من وجهة نظرك أستاذي؟
1: أهم شيء هو المعرض هذا يساهم في أول بدرجة أولى في تنشيط الحركة التجارية في الجهة وكذلك تنشيط الحركة السياحية في الجهة بحكم كما قلت لك هو معناها تصبح جيبس معناها قبلة في الوقت هذا للعديد الزوار خاصة من تونس جمهورية تونس تونسية ككل بمناسبة فعالية دورة معرض جيبس الدولي ينشط عدة قطاعات أخرى من نقل من مطاعم من كل شيء ينشط في جيبس في الفترة هذه بحكم الإقبال الكبير اللي يصير على المدينة.
0: نعم
1: تقريبا المداخل الثلاثة لمدينة جيبس تشهد حركية كبيرة في الفترة هذه من 25 جمعة حتى 13 جمعة.
0: نعم.
1: 13 جويليا.
0: جويليا نعم كما ذكرنا منذ قليل والمعرض هذا أيضا عنده مساهمة هامة في تثمين المنتوج المحلي والصناعات التقليدية يعني مش فقط جيبس والوجهة السياحية أو منطقة عبور نحو بقية المدن الجنوب طبعاً. في هذه الفترة لكن هي في حد ذاتها يعني في هذه الفترة يتم تثمين المنتوج المحلي من صناعات تقليدية وأيضا مواد فلاحية وغذائية اللي تميز جهة جيبس.
1: هو تقريبا صالون وطني للصناعات التقليدية معناها في الشكل هذا ومؤخرا يعني أول أمس معناها استقبلت في مكتبي في الشركة سادة مديرين عامين ممثلين عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية وبرمنا اتفاقية في صدد هذا على أساس أن تكون إن شاء الله دورة للصالون الوطني للصناعات التقليدية متواجدة في كل سنة في جيبس على غرار معارض أخرى في ولاية أخرى كيف الكرم أو سوسة أو صفاقس هذا معناها نتيجة الشيء اللي جو شافوه معناها الناس كلها وشافوا اللي النجاعة أصلاً والمردودية في من معرض جيبس، مشاركة الحرفيين في معرض جيبس، اللي معرض جيبس هو مثل طبق معناها فاخر للمنتوجات الصناعات التقليدية التونسية خاصةً، اللي فرصة ليهم هم اللي باش يقدموها لجميع الزائرين والجمهور المتلقي اللي يزور دورة معرض جيبس الدولي.
0: نعم، وهل من صفقات أخرى أو شراكات اقتصادية أخرى سجلها المعرض منذ انطلاقته بخلاف هذا الاتفاق اللي كنت أحكي عليه سي زهير، أم هناك وعود ربما في الأفق من أجل شراكات قادمة يمكن الاتفاق بخصوصها؟
1: إن شاء الله باش تكون فما شراكات قادمة، أما أهم شيء بالنسبة لنا إحنا توا في جابس هو تطوير الفضاء اللي عندنا في جابس، قصر المعرض في جابس، تطويرها من حيث المساحة ومن حيث حتى يعني المرافق اللي موجود فيه زي ما تكون متطورة أكثر ويكون فيها أريحية أكثر.
0: يعني فما باش يكون فما اشتغال على الفضاء، يعني
1: فما استثمار كبير إن شاء الله باش يصير على مستوى شركة معرض جيبس وقصر معرض جيبس إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: كما قلت لك الهدف منه هو التوسعة على أساس هو قصر معرض جيبس، هو تقريبا يعني في الجنوب هو الوحيد أكبر مركز للمعارض، مصنف مركز للمعارض في جيبس، هو الوحيد موجود في الجنوب يشرف على الجنوب، دونك يلزم يكون في حلة أحسن وتكون عندها طاقة استيعاب أكبر إن شاء الله.
0: نعم، وهل هناك إجراءات خاصة ربما اتخذتوها لتسهيل دخول المستثمرين ورجال الأعمال وإقامة علاقات مع العارضين؟ نعرف أنه المعرض مش فقط عرض منتوجات للبيع والتذوق والاكتشاف، لكن أيضا المعرض هو فرصة يعني تحقيق استثمارات ويعني ربط علاقات مع رجال الأعمال وعلاقات مع العارضين ربما لتدوير عجلة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات يعني هذه والعلاقات التجارية ما بين جميع الأطراف.
1: طبعا أكيد جدا يكون هذا موجود في المعرض، خاطر فما كما تفضلت قلت فما مؤسسات أخرى صناعية تلقى معناها زيارات من مستثمرين كان من تونس ولا حتى من ليبيا ولا حتى من الجزائر، يجوا يقابلوهم ويبرموا اتفاقيات على استثمارات باش تكون يما في تونس معناها في جابس أو في تونس أو في ليبيا. هذا قاعد يصير بطبيعة، هذه حاجات خاصة بالمؤسسات المشاركة، أما احنا كشركة بطبيعة منظمين نعينوا في الاتفاقيات هذه ونتبعوا فيها حكم أنهم يصيروا بحذنا. فما اتفاقيات أخرى إن شاء الله من جملتها نتيجة الاستثمار والتوسعة والتهيئة اللي باش نعملوها باش تكون فما اتفاقيات أخرى دولية مع شركات أخرى منظمة للمعارض أو شركات مشاركة في المعارض في قطاعات أخرى غير قطاع صناعات تقليدية أو قطاع تجاري، باش تكون عندنا فرصة حتى لتنظيم مؤتمرات لرجال أعمال دوليين تكون بحذنا، معناها تكون جابس إن شاء الله نجعل منها منصة اقتصادية تشرف على الكسوة على الدول المجاورة أو الاقتحام للأسواق الإفريقية إن شاء الله.
0: إن شاء الله، لما لا، طموحات كبيرة إن شاء الله تتحقق مع بعض الجهد وبعض التسهيلات أيضا من مؤسسات أخرى، مؤسسات دولة ومن المستثمرين، كل شيء يصبح ممكن، علاش لا. كيفاش تسعوا في من خلال الدورة هذه أستاذ زهير إلى فتح أسواق جديدة للمنتوج الجيبسي بالتحديد؟ جيبسي معروفة ببارش إنتاجات الفلاحية، جيبس اللي فيها الدلاع وفيها المشمش وفيها الرمان وفيها الدقلة وفيها الحنة وفيها برشة برشة برشة، فيها الملوخي، يعني برشة حاجات تميز ولاية جيبس. كيفاش مش تفتحوا ممكن هناك ممكن يعني فتح أسواق جديدة للمنتوج الجيبسي؟
1: المنتوج الجيبسي خاصة تو نحكوا بالنسبة للمواد الفلاحية اللي سميتها ذكر عندها نظمه كل سنة فما معرض فلاحة في جيبس نظموه للمنتجات الفلاحية كان من جيبس أو من غير جيبس أو تونس وكل. بالنسبة للصناعات التقليدية أو المنتوج الخاص بمدينة جيبس هو بطبيعة صناعة السعف من نمضال وقفاف وبرشة حاجات كما تحكي، هي معناها جيبس ثرية جدا بالصناعات التقليدية، ولحنتنا في جيبس وملوخيتنا في جيبس ورماننا في جيبس وعدد صناعات أخرى الحق.
0: خيرات كثيرة ما شاء الله. خيرات يعني خيرات ما شاء الله.
1: وفما برشة ابتكارات يا أخي. فما برشة ابتكارات وهذا تحت كما قلت لك اسمها المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بجيبس اللي يعني عندها مركز تكوين وتطوير القدرات نتاع الحرفيات والحرفيين اللي ينضوا المخرطين معاهم اليوم متواجدين عندنا هنا. كيفاش نفتح لهم أسواق؟ الأسواق تنفتح بساعة قبل كل شيء هو بالعرض، طريقة العرض يلزمها تكون طريقة عرض لائقة باش تنجم تسوق للمنتوج نتاعك بعدة تقنيات أخرى اللي تعرفها ويعرفها كل من يسمع فينا معناها تقنيات في التسويق خاصة. ثم الزائرين اللي يجوا لمدينة جابس ثم الزائرين قاعدين يتصلوا بالحرفيين نتاع مدينة جابس لتصدير المنتوج. حتى احنا تو ما تعرف تو خاصة وقت رجوع عمالنا بالخارج أو جارية نتاعنا بالخارج يجوا أغلبيتهم يجوا معرض جابس يحبوا يكتشفوا الصناعات التقليدية خير ابتكارات الصناعات التقليدية حسب المواصفات الأوروبية اللي يطلبوها بالطبيعة باش يسوقوها لبرا. هذا يزيد يشجع حتى على تسويق منتوجنا من الصناعات التقليدية خارج حدود الوطن.
0: نعم أكيد جدا. الأسعاف الجيبسي في أشكاله المختلفة اليوم يعني من الحصائر من حاجات يعني زرابي صغيرة بتاع استخدام يومي فان برشا أشكال قاعد يتم تطوير هام لاستغلال الأسعاف اليوم في الديكور الداخلي في المنازل أو في أواني أو في يعني اليوم الحقائب زادة ولات أنواع وأشكال في جيبسة ولات الحقيقة جودة عالية.
1: سمحني قطعتك سمحني عروسية في جابس كل منطقة كل جهة عند الخصوصية نتاعها. مثلا الحامة صناعة السعف تجاوذر في المرقوم كيف عندها صناعات أخرى توجين شنني كل واحدة مختصة عنا في معروف عليها من بل معناها من أول الزمان معروف عليها عندها خصوصية في صناعة أرتيكل معينة صناعة منتوج معين من صناعات التقليدية.
0: نعم.
1: هي ممثلة عنا هنا في جيبس.
0: نعم.
1: في المعرض
0: هذا هذا في مخص الجانب التجاري والجانب الفلاحي والاقتصادي جانب يعني الجانب التجاري هذا الاقتصادي. المعرض دابته في الدورات يعني كثيرة من عمر هذا المعرض اللي سنة نحكي على دورته 42 يعني تم هناك يعني عمل متواصل على تقديم أمسيات تنشيطية برمجة سهرات أيضا ثقافية وفنية خنقوله بفضاء الكورنيش الجديد سنة وصلته في هذا التمشي طورته في هذا الاختيار شو اللي فهم بالضبط سيزوي؟
1: هو سنة وضعنا لجنة مختصة في تنظيم الفقرات التنشيطية هذه اللجنة هذه لجنة محترفة بطبيعة تعرف تختار الفنانين فقط. احنا معناها الشركة او الادارة العامة نفرض او نحاول نقترح ونعطي بعض التوصيات اللي مثلا نحب وراه نوع او نمط معين من التنشيط. اثناء حبينا تكون فما تنشيط للأطفال يكون فرق موسيقية نسائية وحبنا يكونوا معنا فرق يسموهم طربية أو وترية مع فولكلورية بطبيعة الحال منجموش نغيبوا الفولكلوري في جيبس. حبنا تكون متنوعة معنا فقرات متنوعة معنا فما تقريبا 11 ولا 12 عرض على امتداد 15 يوم. حبنا كل عرض عنده خصوصية معينة مش كما قبل مثلا كنا نختاره نحاولوا نعملوه كله فولكلوري نحاولوا نعملوه كله وتري أثناء ما حبينا نختاروا من كل حاجة عرض.
0: والاختيارات هذه لاحظتوا تأثيرها على المعرض وعلى رواج المعرض وانتشاره في جيبس والمدن المجاورة
1: طبيعي جدا
0: أثر يعني البرنامج الثقافي هذا والفني أثر يعني
1: عنده جمهور عنده جمهوره فما ناس تجي كان فما عنا زائرين يجوا كان في المساء باش يحضروا كان الفقرات هذه دونك وكي نوعوهم وخاصة حسب ميولات الجمهور يعني عنا في جيبس خاصة المدينة خاطر في الليل باش يجونا كان جيبس المدينة. حسب ميولاتهم سنة حسنا ثم فرق في الاختيار اللي حتى نوعية الزائرين اللي يحضروا الفقرات هذه الفنية مختلف على قبل، سواء من شريحة العمرية أو حتى نقولوا حتى نسائية، خاصة كي تعمل فرقة نسائية بطبيعة الحال بتلقى جمهور كله نساء قدامك.
0: خنقول الأغلبية أي
1: أغلب باش تعمل كرة الأطفال بطبيعة الحال باش تلقى تقريبا كلها نساء، معناها يجوا مع صغارهم. فهمت؟ هذا اللي فرق وزاد أعطاه حتى للفقرات هذه هدوء أكثر، نقولوا احنا خير من الفقرات الفولكلورية، واحد يمكن تعمل لنا شوية هيك حماسة أكثر من لازم.
0: نعم، إذن المهرجان هو مهرجان، خلينا نقول أنا قلت المهرجان
1: هو نجم يا روسي
0: هو مهرجان منافس
1: مهرجان
0: التسوق في جيبس اليوم، يعني البعد المحلي اللي فيه يتمثل خاصة في مشاركة الفنانين والفرق المحلية من ولاية جيبس هكا، ولا هذه لابد من ضمان هذوما بالأساس، يعني لازم يكونوا حاضرين في كل دورة، احنا نقولوا يعني هذوما لأنه كل فعالية زي ما تخدم مبدعي المنطقة هذيك بالأساس، مع الانفتاح طبعا على مبدعين اخرين من الجهات قريبه او حتى من خارج تونس كيف بدفهم الامكانيات، لملا
1: لا خارج تونس لا، اما يكون خارج جيبس
0: خارج جيبس اكيد
1: من ولاية
0: انا لا انا قلت خارج تونس كيف بدفهم الامكانيات، علاش لا
1: فنان انترناسيونال لا ما تسمحش الظروف صراحه، اما احنا نعطوا الاولويه للفن التونسي بكل شيء، ونعطوا الاولويه زاد اكثر الفن اللي من جهة خاصة الفرق المحترفة الصاعدة نعطوها فرصة باش تعرض، خاطر يبدأ قدامها تقريبا 3000 زائر أو 4000 زائر، ما هو شوية معناها، وما تنساش
0: جمهور ما فما مهرجانات صيفية ما تجيبش الجمهور هذا
1: اي ربما ما يجوش والمعرض جابس ينتهي منه تنطلق فعاليات مهرجان جابس اللي هي تكون في فضاء معرض تقسم معرض ليش في نفس الفضاء
0: عبارة تواصل الفعالية الأولى
1: لهيئة المهرجان.
0: نعم أكيد جدا توما تسعاو يعني للتنويع في الفقرات هذه باش تثري وتميز الأجواء الفنية هذه والترفيهية في السهريات، خلينا نقولوا في مهرجان التسوق بجيبس اللي خلت من المعرض اليوم يتحول ويصبح متنفس للعائلات كما ذكرتنا منذ قليل سي زهير، يعني العائلات والمعرض أصبح فضاء جاذب للشباب وللأطفال أيضا.
1: بالضبط، يعني نقول لهم أنا معرض جابس أصبح ما يسحقش الدعاية، فقط تقول وقتاش ينطلق الناس كلها تعرف، أي إنسان في جابس أي مواطن من جابس تكلمه باش يعطيك يقدم لك معرض جابس يمكن أكثر مني حتى كمدير عام. الناس كلها تعرف معرض جابس، الناس كلها متعلقة بمعرض جابس، هو المناسبة السنوية الدورية تجي كل سنة في الوقت هذا، معناه الأسبوع الرابع من شهر جوان حتى الأسبوع الثاني من شهر نهاية الأسبوع الثاني من شهر جويلية، اللي هي أحسن فترة لعودة خاصة جاليتنا بالخارج وانتهاء الامتحانات وخروج أغلب الناس للعطلة، دونك الزمن في فترة البلاد تكون فيها ناشطة وفيها أجواء منشطة جدا.
0: نعم، والأجواء ناشطة والمهديمة نقول المهرجان، مهرجان تسوق ما فيش كان المعرض الاقتصادي والتجاري، ما فيش كان هالفقرات التنشيطية هذه والترفيهية، فيها أيضا حتى الندوة الفكرية. المعرض اليوم يطور في فقراته، يطور في توجهاته، ونحو اليوم نحكي على ندوة فكرية، شو الموضوع طبعاً اللي اخترتوه، الموضوع الرئيسي، شنو أهداف الندوة هذه أستاذ زهير؟
1: فقط خلينا نقدم برنامج الندوات. الندوات هي احنا نفسح نعطوا فرصة للجمعيات اللي في الجهة، يقول لك في المعرض الناس كلها تنشط والناس كلها تقدم مقترحاتها والناس كلها تحاول معناها تساعد أو تساهم في نجاح المعرض. جمعية تقدم هي جمعية متوسطة التنمية اللي قدمت بالشراكة معنا بطبيعة بالشراكة مع معرض جيف، قدمت السام هذي هو منصة تاج اللي قدمها السيد النايب هو رئيس اللجنة المالية بمجلس نواب الشعب في ماهر الكتاري، قدم المنصة التاج هذه اللي كانت بصراحة أنا واحد من الناس اكتشفت أنا حضرت اليوم الندوة وكانت ندوة مفيدة برشا، وكان فما نقاش وديباء كبير ياسر، وكان السيد النايب معناها كيفاش نقولوا قبل الأسئلة كل رحابة
0: صدر،
1: هي كانت معناها سيونس الحصه كانت ممكن ما تفوتش ساعه ونص، عملنا اربع سوايع فقط للديباء من غير ساعه ونص. معناها صدقني من في الاخر ولنا في ماهر مشكور، لان ولنا معناها نطلبوا منه باش يقص، معناها تعصفنا عليه باش يقص الحصه، وطلبوا حتى باش تكون ان شاء الله فما ندوات اخرى في اقرب وقت قبل ما تشوف فعاليات الدوره هذه باش ينشطها.
0: نعم، والمتدخلين في الندوه هذه هم خبراء، هم مشاركون في هذه يعني الفعاليه. لشكون وجهتوا الدعوه؟ لشكون استقطبتوا في الدوره الجديده هذه للمهرجان التسوق؟
1: تقصد الندوه هذه؟
0: اي،
1: الندوه هذه هي موجهه خاصه للمراقبي الحسابات او وزاره الماليه، القبضه نقولوا احنا، لي كونتابل، كل ما هو له علاقه بالجستيون،
0: يعني بالحسابات
1: والماليه.
0: جدوا بالفلوس.
1: اي بالفلوس، خاطر هي شنو منصه التاج هذه تحكي على رقمن في الخدمات، خاصه كل ما هو فاكتوراسيون يعني في فهمت، اللي هي معناها مشروع نقولوا احنا واعد في تونس باش يسهل خاصة الخدمات هذه على كل المؤسسات كان الخاصة والعمومية.
0: شو اللي خليكم تنظموا ندوة فكرية داخل فضاء المعرض زهية؟ يعني معرض تجاري، أجواء فنية، وقلنا من أجل يعني بعث أكثر حيوية وحركية في روح المعرض، لكن ندوة فكرية أثناء انتظام المعرض، شنو الغاية منها؟ الرسالة تحبوا توصلوها أستاذ زهية؟
1: هي كان لاحظت حاجة من بكري تو عروسية، وإحنا كل شيء إحنا تقريبا حاولنا ننوعوا فيه.
0: أيوة.
1: ما حبينا حتى يكون غايب في معرض جيبس. هي خلية، معرض جيبس هي خلية تنشط، يعني كل شيء يكون موجود. بالنسبة لقاعة المؤتمرات هي نفتحها في خلال الدورة هذه كما قلت لك للجمعيات أو للنوادي للأنشطة نتاعهم. حتى ساعات يكون فما برمجة مازالت ماهاش كونفيرمي، معناها برمجة حتى لتقديم معرض لتابلو، يعني الصور
0: الفني التشكيلي. نعم،
1: فن التشكيلي. نفسخ لهم المجال، وحبينا تكون الدنيا كلها منوعة باش يكون حتى معناها الفئة الموجهة إليها، معناها معرض جابس مختلفة، الناس كلها تكون عندها داعي باش تجي الجابس، باش تجي الجابس وتجي المعرض جابس بالأخص. فهمت؟ كما نوعنا في الفقرات الثقافية التنشيطية، كما نوعنا في العرضية، كما نوعنا في المنتوجات، كما نوعنا في حتى الجهات المشاركه في معرض جابس، كيف نوعنا حتى في النشاط نتاعنا الفكري اللي يكون ندوات علميه، كما ينجم يكون ندوات اخرى رياضيه، كما اي نوع من الندوات باش تكون موجوده.
0: نعم، يعني ننتظر مزيد من الندوات في ما تبقى من ايام المعرض جابس الدولي. الندوات هذه يعني طبيعتها مفتوحة للنقاش، للتفاعل مع الحضور، هكا ولا يعني انتم وين تحبوا توصلوا؟ شنو توصيات ربما اللي تحبوا تخرجوا بها من خلال هذه او بفضل هذه الندوات وهذه اللقاءات؟
1: يعني نحبوا نوصلوا خاصة نحبوا نوصلوا النسيج الاقتصادي نتاعنا في جيبس كل ولا في الجنوب كل، اي حاجة تهم المؤسسة الاقتصادية وتهم المؤسسة الصناعية في الجهة نحاولوا نوصلها حتى لو كان بالترفيه. معناها كل ما ينجم ينفع المؤسسة الاقتصادية في جابس أو غير جابس نحاولوا ننظموه ونحاولوا نوجدوه في فعاليات معرض جابس. هذه الفلسفة نتاعنا، ونحن منفتحين على كل شيء. معرض جابس كما قلت لك راه هو خلية تنشط خلال 15 يوم و 16 يوم تقريبا، كل الأنشطة باش تكون فيها موجودة، والنشاط نتاعنا موجه لكل الفئات وكل انواع معناها الزائرين اللي باش يجوا لمعرض جابس.
0: نعم، 9 ايام تقريبا ما زالوا في عمر معرض جابس الدولي، كل ما نقرب اكثر من اختتام المعرض تتبنى عندكم رماء انتظارات وتطلعات لدوره قادمه من منطلق ما حققتموه في الدوره هذه استاذ زهير، فماذا تنتظرون ان شاء الله للدوره 43 لمعرض جابس الدولي؟
1: والله يا عروسية اسمعني، انت تو قلت نزلوا 9 ايام، انا ما في باليش مثلا 9 ايام، انا مش في بالي امس افتتحت المعرض. المو معناها الايام تمر فيسع،
0: تمر بسرعه،
1: وصدقني ما تتصورش قديش انا والفريق اللي معايا، انا من الموظفين، نتوجه لهم تحيه للموظفين والعوان في معرض جيبس. الناس كلها تخدم بشغف وتخدم بحب للبلاد وتخدم بحب لخدمتها، فما برشا حب في الخدمة، وديما نحب نطوره، وديما ماذا بينا نكونوا عام الجاي خير من سنة والسنة خير من عام الأول. عام الجاي إن شاء الله أول حاجة كما حكيت في الأول باش يكون عندنا معناها باري ديكسبوزيشن أو قصر للمعارض في حلة جديدة إن شاء الله،
0: إن شاء الله
1: تتوفر فيه كل المرافق المطلوبة حسب كرة الشروط، من توسعة أو من كليماتيزاسيون يعني تهوئة. نحاولوا باش نوفروا كل شيء لراحة العارضين خاصة والزائرين بطبيعة الحال. هذه أول حاجة، وهذا باش يخلينا باش وحده باش يدفع نحو تحسين حتى أكثر فأكثر معنا بالنسبة للمنتوجات تكون معروضة،
0: معروضة
1: والقطاعات اللي بتبدأ تكون موجودة، حتى نشاطنا باش يزيد يتحسن بطبيعة. هذا هو تقريبا نطمح لهذا على الاقل في المستقبل، في المستقبل القريب
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: كلمه اخيره
1: نستنوك عروسيه بحذنا
0: ان شاء الله. علاش لا ان شاء الله؟ انا ديما نقول
1: اللي يزور جيبس لازم يزورها توا، ما دام فعاليات معرض جيبس تمشي، واللي باش يزور جيبس توا مش باش يندم، باش يلقى الاجواء معناها كما قلت لك منعشه جدا، من اللي باش تقص التيكي نتاع البياج في المدخل الشمالي بمدينه جيبس. مرحبا بكم.
0: مرحبا بينا وبكم في جيبس السمحه، كيف ما طبعا انا يا حلالي الحقيقه ديما نقول جيبس السمحه، سمحه باهلها، سمحه بناسها، بكلها جيبس ما فيها ما يتعاب. انا نحبها برشا كمدينه وكولايه، جيتها في اكثر من مره وكل مره ان شاء الله نرجع لها بالخير يا ربي، من سوق جارة إلى المناطق المجاورة. إن شاء الله نكون حاضرة معكم في زيارة قادمة. جيبس راهي ثقافة، جيبس راهي فن، راهي سينما، راهي فيها كل شيء، الثقافة الإسلامية والدينية، كل شيء. وين يعني مهما كان مجال اهتمامك مش تلقاها موجود ومتوفر في جيبس. تلقى الجمعيات الثقافية، تلقى الجانب التقليدي، وسوق جارة اللي بحلته جديدة اللي قاعد يتصلح، وأقواس قاعدة تتبني من جديد، ومداخل قاعدة تتجمل. أنا شفته وزورته مؤخرا سوق جارة، وشفت يعني كيفاش يتم تزين المداخل، وفما اشتغال كبير على المدينة العقيقة والمدينة العتيقة هكا، يعني كل جهود تتوفر وتتجمع مع بعضها من أجل جيبس لا غير. يعني هذه أهم حاجة، مجهود الجميع من أجل الكل، يعني مجهود الكل من أجل الكل، مجهود الكل من أجل الفرد، وكله من أجل جيبس وأهلي جيبس. إن شاء الله ديما موافقين. الأستاذ زهير، إذن بن زهير عثمان، رئيس مدير عام المعرض جيبس الدولي أو مهرجان التسوق في جيبس، شكرا لك على قبول دعوتنا على موجات صوت ترات الحياة. نذكركم أني هذه الفقرة من إعداد الزميلة حنان العريض. زوروا جيبس الزمحة، هذه السمحة، هذه الأيام كيف ما قال سي زهير فيها كل شيء الخير، كل موجود، الفن والثقافة والصناعات التقليدية والحاجات اللي تميز جيبس كلها موجودة على الكورنيش. نذكركم كنا في حديث عن الدورة 42 لمعرض جيبس الدولي اللي مازال متواصل إلى غاية يوم 13 جويلية الجاري بقصر المعرض بالكورنيش جيبس. شكرا لك أستاذ زهير. مازال معكم مواصلين مستمعين ومسمعاتنا على موجاتنا، ما تغيروش موجات صوت تيرات الحياة. مازالت استضافاتنا، مازالت متابعاتنا، كنا في جيبس، بعد مش نرجع بكم لدونس وموضوع الجدل، موضوع حوار هذا اليوم، هذه الساعات، كيفاش يتم إقصاء الكاتب التونسي اليوم اللي يعتمد على نفسه في إصدار كتبه؟ الإجابة بعدها قليل مع ضيفنا عبر الهاتف الدكتور كامل السكري، أمين مال اتحاد الكتاب التونسيين، عضو مكلف بحضور الجلسات التنسيقية لمعرض الكتاب التونسي. تفاصيل بعد قليل، شو نغمو رجعينا.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
0: الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة.
3: والأكيد مع محمد أمين بوبكري، ومعكم مازلنا مواصلين في لقائنا على موجتنا مستمعينا وسماعتنا. الصالون الثقافي مازل متواصل لغاية الساعة 8 ليلا. من يزور موقع إذاعة تونس الثقافية وصفحتها يلقى خبر اتحاد الكتاب يستنكر إقصاء الإصدارات المنشورة على الحساب الخاص من الترشح لجوائز المعرض الوطني للكتاب التونسي، ويدعو إلى إلغاء الشروط التمييزية بين المبدعين. ما الحكاية؟ ما قصة هذا الإقصاء؟ لماذا يستثنى الكاتب التونسي الذي ينشر على حسابه الخاص من المشاركة في مثل هذه المسابقات؟ اتصلنا باتحاد الكتاب التونسيين والأستاذ الدكتور كمال السكري قبل دعوتنا على موجات صوت الحياة. والدكتور كمال السكري هو أمين مال اتحاد الكتاب التونسيين والعضو المكلف بحضور الجلسات التنسيقية لمعرض الكتاب التونسي. مساء النور الدكتور كمال، أهلا وسهلا بك.
4: مساء النور اختي، مرحبا بك. عايشك.
3: مرحبا بك وشكرا على قبول دعوتنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية. الخوض في هذه النقطة الحقيقة أثارت الكثير من الجدل، يعني الحقيقة المعلومة صادمة. هل حقا يعني تم التصريح أو تم اقتراح هذا البند لإقصاء الكاتب التونسي؟ أنت من الناس اللي كنت حاضر دكتور كمال، وقلت لي حرفيا يعني هذا ما وقع. أنت شاهد عيان، أنت من المكلفين بحضور الجلسة والمشاركة في الجلسات التنسيقية.

0: يا هذية، شنو اللي سهر اليوم سي كمال؟ سي كمال مرحبا، نعاودو سي كمال، انو الصوت كان متقطع. شنو اللي صار؟ علاش الغضب هذا؟ لماذا هذا الاستنكار؟ وما قصة اقصاء الكاتب التونسي الذي يصدر لحسابه الخاص؟
1: احنا في حمق كبير وفي ضغط كبير عايشينه كاتحاد وككتاب، وما زاد قيل بلا كما يقال. هو اخر قرار صدر على اللجنة الوطنية للإعداد بتنظيم الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب، عقدت هذه اللجنة يبدو لي في جلسة الثانية أو الثالثة، لأن احنا مستدعيناش من الأول، الإقصاء يبدو لي من الأول موجود. التحقنا بطريقة أو بأخرى، حضرت أنا الاجتماع، الممثلين الموجودين تقريب يمثل الكاتب على شخصي المتواضع، بعد ما كناش مبرمجين اصلا. حاضر بطبيعه حال رئيس اللجنه مدير معهد الترجمه اللي هو السي توفيق قريره، وحاضر مدير عام من وزاره الثقافه، وحاضر بعض الجهات الاخرى تدعي انها تمثل الكاتب، لان بعدين اكتشفنا انها تدافع عن القرارات الجائره والاقصائيه، وحاضر بعض ممثلين بعض الوزارات كالتربية. وطرح طرحت على عدة نقاط للنقاش، وثم نقطة كان أثارت جدلا كبيرا، وعلى أساسهما كان معنا موقفنا في البيان اللي حضرتك خريتي منه طرف منذ حين. نقطتين اللي طرحوا الكبار. النقطة الأولى هي ثم نقطة في البيان هذا اللي صدر أصدروا مع التونس للترجمة بتاريخ 25 جوان 2026، حول اللجنة اللي تنظم المعرض كما قلت اللي معناها المعرض الوطني للكتاب التونسي. في هذا النقطة الأولى طرحت في آخر شرط من شروط المساهمة أو مشاركة الكتاب والشعراء في المعرض هذا، ثم عدة شروط معقولة، يعني يكون تونسيا، يعني يكون معناها كتاب مطبوع عنده رقمه العالمي إلى آخره. هذه الشروط احنا ما عندناش في إشكال
0: أكيد.
1: نجي للنقطة الأخيرة، يقول لا، راهو لازم ثم شرط لازم يكون هو الأساس، لا تقبل الترشحات للكتب الصادرة على الحساب الخاص،
0: المطبوعة على الحساب الخاص،
1: مطبوعة ومكتبين الصادرة على الحساب الخاص حرفيا. استوضحنا الأمر، فالحقيقة أنا فوجئت، لأني جوبهت ليس نقدا، ليس مؤاخذات، ليس لفت نظر لاتحاد الكتاب والكتاب، بل نحن نقبل مثل هذه الملاحظات، أما أن نواجه مباشرة، نحن نرفض الانتصاب الفوضوي لبعض الناس لتنشر أو تطبع عند ناس منتصبين فوضويين، تحول الكتاب وبعض الكتاب كأنهم في ثقب بنديد، هكذا قيل حرفيا. أنا المجلس بالأمانات وعند مسؤوليتي، وحملة من التهجم على هذه الفئة التي تضطر للطباعة على في المطابع وفي عبر وسطاء من الناشرين، ويجب نفسروها الحكاية هذه، نفرق الرمانة باش يفهموا ما معنى الطباعة على الحساب الخاص أو الكتب الصادرة على الحساب الخاص. أولا يجب أن نعرف أن جميع الكتب في تونس تنشر على الحساب الخاص، ولكن الفرق فرق أنه ثم معناها اتحاد ناشرين منظم، وإحنا عندنا معه علاقات وعلى معناها
0: شراكات في
1: لا عندنا ما حتى عقد تعاون واحد ما نش إشكال، ولكن هم منظمين أمورهم، يعتبروا أن كل كتاب ينبغي أن ينشر عبر الناشرين وعبر الاتحاد معنا في نهاية المطاف. لكن واقع الحال ليس كل الكتاب بقادرين على النشر عبر دور النشر المعروفة، لأنها تتطلب مبالغ مالية تبدو على الأقل الأغلبية مشطة. كتاب أختي اليوم باش تعمل كتاب 500 صفحة أو حتى شطر 250 صفحة، 200 صفحة الكتاب حوالي 5 ملايين. ثم نحن نعرف الوضعية في تونس، وضعية الشيكات ما عادش متعامل بها بكفه، لاسباب معناها تحديد تصريف الشيكات وقانون الحسابات اللي يشترط انه الشيك يبدا عنده مقابل وعنده رصيد، مش كما كان نتعامل به قبل بنوع من التسامح، لازم تصيب شيك وما عندك رصيد. لا الان لا، القانون يمنع ذلك. والطبقه اللي تنتج في الكتب اغلبها نعرفوها هذه احصائيا وواقعيا من طبقه متوسطه، يعني معلمين اساتذه احيانا نجدوا في النسبه بتاع جامعيين، ومعناها مقضتهم الشرائيه بس تجعل من الصعب انه يدفع 5 أكثر ملايين في كتاب. مع وجود
0: دكتور كمال، نفس الشيء المشكل، الخلل التقني هذا كل مرة. أها رجع الصوت، مرحبا مرة أخرى سي كمال، نعود النقطة الأخرى.
1: أي لأن الوضعية معناها المشكلة تسويق الكتاب في صعوبة الحقيقة، مخدة شرائية والإقبال على الكتاب، وإحنا شفنا المعارض، معارض سوسة الآخر،
0: معارض سوسة الكتاب، نعم
1: إقبال ضعيف، وإحنا نعرفوا الأسباب المحيطة بالوضعية. أمام كل هذا يلتجئ أغلب الكتاب، أغلب نقول لأن الأغلبية جايين من هذه الشريحة المتوسطة، يلجؤون إلى وسطاء صغار يتوسطون بين دار نشر ودار طباعة. ليش؟ يعني أنا نطبع 100 كتاب تكلفني مليون ونص، قد أقدر على أن أدفعها على مرة أو الاثنين، في حين كي نمشي لدار نشر منظمة ومحترمة ومعروفة وإحنا ما عندناش مشكلة هنا، تطلب عليها تكلفة كبيرة. وما عادش التقسيط مريح في البلاد هذه لأسباب نعرفوها، شيكات. هي إذا مش يعمل يبطل، ما عادش يكتب،
0: ما عادش ينشر،
1: ما عادش ينشر،
0: ما عادش يطبع.
1: فقلنا راهو هذه الوضعية، قالوا لا، بالنسبة لبعض الأطراف الحاضرين في الاجتماع قالوا لا، النسبة ضعيفة نتاع 10-15% فقط، ما مش خاضعين للترتيب هذا، البقية تنشروا دور نشر. أنا طبيعة الحال قلت ما عنديش إحصاءات صحيحة رسمية، ونشكك إذا كان 10-15%. سؤلت سؤال ذكي جدا، ما الذي أدراك في كمال أن النسبة أكثر من 10-15%؟ قلت له لهم أنتم محقون، أنا عندي مؤشر. قلت تفضل شو المؤشر؟ قلت لهم أنا عشت المعرض الأخير للدولة للكتاب التونسي، وأنا تحملت مسؤولية بحكم الأمانة المال أني نستقبل الكتب نتاع العارضين الكل تابعين اتحاد الكتاب في جناح يعرضوا فيه كتابهم وما يبيعوش معناها للعرض.
0: للعرض.
1: وبالتالي عندي القائمات لحد الآن في مقر الاتحاد الآن موجودة، شكون اللي جاب لي الكتب وين نشرت الكتب هذه والنسبة نتاعها. قلت لهم تقريبا جوني أكثر من 150 أو حوالي 200 كاتب، الأغلبية الصح نتاعها مع الحساب الخاص،
0: مع الحساب الخاص. نفس الشيء في معرض سوسة أيضا، أنتم استقبلتوا عديد الكتاب الشبان اللي اعتمدوا على أنفسهم،
1: ونفس العينة التمثيلية رب المطبيخ. وبالتالي كلمت بنوع من الدراية النسبية بوضعية الكتاب. فالحقيقة نوع من التفاهم، لكن بعد ما رأني إلا وأطراف نسل ودور النشر وغيرها بطبيعة الحال هم يدافعوا على مصالحهم، وإحنا زادا ندافع على مصالح منظورين في الكتاب. قالوا لا، إحنا ما نقبلوش الوزارة تحث على والدولة ككل على النظام وعلى احترام المؤسسات والقوانين، وبالتالي إحنا نتعامل كان مع دور نشر منظم. وطبعا بطبيعة الحال نحن الكتاب سنكون في الريادة، وأكثر من يدافع على الشفافية وعلى الحوكمة الرشيدة وعلى القوانين نحن مش بهذا، أما رسم وضع اجتماعي لازم نأخذه في الاعتبار. ما المانع إذا كانت 10 و15 و30% اللي أنا عندي تقدير تجاوز النسبة هذه، لأن يعني نسمح لهم كبقية الناس يساهموا، وفي الحال أنه داخل اللجنة ثم لجنة أخرى باش تصفي نتاع الترشحات، يعني باش نكسروا في العقد هذه ونكسروا في الحواجز اللي الكاتب مختنق بطبيعته، وزيد نكسروا الحواجز ونمنعوه اصلا. ما يليقش الصراحه.
0: نعم نذكروا
1: للاسف يعني نظروا لبعضهم بطبيعه الحال، هم الاغلبيه كما قلت الوحيد اللي يمثل اتحاد الكتاب والكتاب، وقالوا حتى
0: طبعا طبعا دائما في محاولة يعني تفاعل أو حسن تعامل مع الإنقاعات المتكررة هذه في الصوت اللي نعرف ليه خارجة عن نطاق الضيف الحقيقة. نعتذر دائما من ضيوفنا. وأمين يقول لي خاطيني نعرف اللي مش مشكلتك أنت يا أمين ومش مشكلة الضيف ومش مشكلتي أنا مشكلة التقنية اللي تخوننا أحيانا. سي كمال رجع صوتك وإلا مازال مرجع ليش صوت سي كمال لكن هو أكيد يسمع فينا. سي كمال مازلنا معك بس ننتظر صوتك يرجع لنا. نعرف ونعتذر منك مرة أخرى على الانقطاعات هذه المتواصلة والمتكررة في الصوت. انت ربما يبقى واصلك صوت الاستوديو لكن احنا مازلنا نستناو في صوتك يرجع لنا للاستوديو. في الاثنين نذكروا انه يوم 25 جوان كان صدر البلاغ من معرض وطن الكتاب اللي يعني من تحديدا يعني مع تونس الترجمه يعني اللي يخص المشاركه هذه. يعلن المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسه التي تنطلق من 23 اكتوبر الى غره نوفمبر 2026 عن فتح باب الترشح للجوائز التاليه: الشعر، القصه القصيره، الروايه، الدراسات الفكرية أو البيداغوجية الموجهة للطفل باللغة العربية والفرنسية. يشترط أن يكون الكتاب موضوع الترشيح من تأليف كاتب أو شاعر تونسي كما ذكر ضيفنا دكتور كمال منذ قليل، صادر عن دار نشر تونسية في الفترة من جوان 2025 إلى جوان 2026. لم يتحصل على جائزة أخرى إلى حدود غلق باب الترشح لهذه الجائزة حاملا ترقيما دوليا تونسيا ويكون له تصريح بالإيداع القانوني. حدد آخر أجل للترشح يوم غرة سبتمبر 2026. لا تقبل، وهذا البند الذي هو موضوع نقاش وجد للآن، لا تقبل الترشحات للكتب الصادرة عن الحساب الخاص. تودع الملفات في مكتب ضبط مع تونس للترجمة مدينة الثقافة الشادية القلبية تونس العاصمة. إذن هذه الشروط وهذا هو البند اللي الحقيقة كان يمثل ظلم لفئة كبيرة من الكتاب، خاصة الكتاب الشبان اليوم اللي عندهم برشا كتابات متميزة وذات قيمة أدبية كبيرة يلقوا رواحهم مقصيين من المشاركة مثلا في هذه المسابقة أو مسابقة. فما مسابقة أخرى أيضا تم الحديث عليها اللي هي تشرف عليها إحدى مؤسسات البنكية، نفس الشيء إقصى الفئة هذه من الكتاب. ونعرف اليوم مشكلة الكاتب الشاب كلهم تقريبا هي الطبع، الإصدار والتوزيع، هذاك علاش هو يلجأ للنشر بكمية محدودة. هو ينشر عن طريق دار النشر، يعني تجد الكتاب شلقى الدار عن دار كذا كذا، لكن هو على حسابه الخاص دي كيف كل عملية طبع فقط هو يبدأ عدد محدود من النسخ وما يكونش يعتمد على نفسه في التوزيع يعني في المكتبات. وفما يعني لا يكفي هو الصعوبات اولا والتحديات اللي تعرضه والعراقيل اللي تعرضه، لا يكفي انه تم اقصاءه بمثل هذا الاقصاء بقرار جائر يعني ببند من هذا النوع. صوتي كمان مازال ما رجعش امين، مازال ما رجعش صوتي كمال. على كل نتلزوا في الحاله هذه مش اسمعوا نغم قصير ونرجع نعاودوا تواصلوا لانه حديثنا ما فيش في خصوص هذا الصدد. خليكم معنا.

0: نعود معكم مع الدكتور كمال الساكري أمين مال اتحاد كتاب تونسيين العضو المكلف بحضور جلسات التنسيقية لمعرض الكتاب معرض تونس أو المعرض الوطني الكتاب التونسي. أهلا وسهلا بك مرة أخرى سي كمال، مع الاعتذار من جديد على هذا الانقطاع في الخط. إذا كنت أنت الصوت المدافع تقريبا الوحيد عن الكاتب التونسي.
1: مسموع؟
0: نعم مسموع، تفضل سكين.
1: نعم قلت كانت النقطة الأولى المثارة هي حول شرط هذا الإقصائي لا تقبل الترشحات للكتب الصادرة على حساب الخاص، هي آخر شروط الموضوعة للمشاركة للكتاب المبدعين للمترجمين لأصحاب الدراسات والبحوث إلى آخره، وهي فرصة في الحقيقة يستناها الكتاب والباحثون. فقلت لماذا معنى هذا الشرط؟ قيل نحن في دولة منظمة وتعمل بالقوانين، وثم معنا هيئات وثم اتحادات متاع نشر إلى آخره، المفروض يتعامل الكتاب الكل مع المؤسسات هذه ويبتعدوا عن الممارسات اللي ما ترتقيش بالمستوى الحضاري، لأن التعامل والطباعة الموازية البعيدة عن دور النشر في الحقيقة راهي تذكر بنصبات بومنديل والانتصاب الفوضوي في مثل هذه الأسواق.
0: هذا ما قيل في الاجتماع. للأسف ونعرف احنا يعني
1: هذا يا خير البلاد
0: مجلس الأمنيات، لكن هذا إهانة للكاتب.
1: دم متميز ولا شعر وعيون زرقاء ولا لا لا خيرة بمعنى من الناس اللي ربما بحكم اجتهادهم بحكم تكوينهم بحكم توجههم كان النقطة الارتكاز نتاعهم في العلم والمعرفة والبحث. وهذه أي أمة وأي دولة تعتبر أفضل ثروة هي الثروة البشرية. هذا شيء نفرح به، مش ننظروا بنظرة
0: دونية
1: ودونية. لماذا يلجأ البعض إلى النشر بعيدا عن دور النشر الكبرى؟ الحقيقة لازم نترك الرمانة بالحكاية هذه. راهو ثم صحيح دور نشر وثم اتحاد يمثله، ولكن تعامل الكتاب مع هذه الدور مكلف في الغالب، مش اللي سبب الدور، هذه كي الوضعية في الانتاج الصناعات.
0: نعم كلفة الورق كلفة الطبع
1: الورق هذا كل يخلي الكلفة باهظة. باش يبحث الكاتب هو يحب يوصل صوته، يحب يوصل كتابه، يحب يوصل أشعاره إلى آخره، فيبحث عن طباعة صغيرة صغيرة. إيش معناها؟ 100 نسخة
0: محدودة في عدد النسخ بمعنى
1: 100 نسخة بالياس، هذه يتكلف في حدود مليون زملين يضطر ويشوف حاله ويلقى حل. إذا كان مش يمشي في نسخة في طباعة مع دور نشر عند شروطها وعند العدد محدود، هذا مش أي عدد، مش ما قلت لك 200 حتى شروط تقنية معنا. ما لا يقلش عن 250 ربما هذا يتطلب مبلغ أكبر. ثم احنا عندنا عائق آخر، كانت الصرف يسمح بإعطاء الشيكات وتداول الشيكات وأغلبها كما رينا بعد ما عندهاش أرضنا. القانون الآن يحدها ويقول لك ما نعطي الشيك إلا من تأكد من وجود رصيد. هذا الكل يخلي الطبقة واللي هي طبقة متوسطة مربين بصفة عامة الكتاب في أغلبهم من الابتدائي للثاني ونصيب منهم في العالي يبحثوا عن حلول أسهل وأقل تكلفة، فيطبع لك 100-150 صفحة 200 أمن العقل الكتاب
0: نسخة
1: ويتحمل الكلفة مليون زوز يقول ما يسالش. وزيد عنده عائق آخر للأسف، هذا نعيشه في بلادنا، مش كان في بلادنا ربما حتى في البلدان الشبيهة، مش ما نقولش البلدان المتقدمة، الكتاب مازال عنده حظوظه في البلدان المتقدمة. هو أنه كساد في الكتب حقيقة، يعني أنا عشنا المعرض الأخير في سوسة والمعرض في تونس المعرض الدولي
0: اللي هي مسألة مربوطة كذلك بالقدرة الشرائية للمواطن مش فقط نعم
1: هذه النقطة الأولى. ما كان على أغلب معناها ممثلي الجهات المدعوة لهذا الاجتماع واللي يمثل فيها حد كتاب شخص واحد وقع الحق وهو إسقاطه على الاجتماع، ما كانش ممثلين من الأول إلا شخصي المتواضع اللي يمثل جمعية مثل شخص، كنت معناها كصالح ما نقولش في ثمودة ما وحدي معناها نصيح يا ودي راهو الكاتب قالوا لا النسبة انت بتحكوا كاتحاد نسبة اللي يطبعوا هذوما خارج السياق المعروف طرف به 10-15%. قلت لهم شككت انا في النسبة، قالوا لي كيفاش تعرف؟ النسبة أكبر. قلت لهم أنا ما عنديش نسبة دقيقة، ما عملناش دراسة ميدانية متأكدين منها، أما اللي نعرفه في المعرض الأخير للكتاب التونسي الدولي، المعرض التونسي معرض الكتاب الدولي،
0: نعم معرض تونس الدولي للكتاب اللي صار في شهر أبريل، نعم
1: المعرض هذا الأخير يجاني أكثر من 150 كاتب وكاتبة وشاعر وشاعر، وعرضوا كتبهم وفي الحديث معاهم وفي مشاكل الطباعة وغيرها، أغلبهم ناشرين معناها على الصيغة الخاصة، معناها عند دور نشر صغار.
0: هذا قلناه منذ قليل.
1: نعم هذا هو الشيء، لأنه ما يقفش النقطة هذه. هذه النقطة الأولى. وللأسف قالوا إحنا العدد معناها اللي مع تطبيق القانون والشرط هذا يكون موجود، إحنا الأغلبية إحنا ثلاثة أربعة طلاب أنت واحد، ولذلك يمشي. هذا ما يشهي الطريقة المثلى لمعالجة مشكلة الكتاب والمعاناة اللي عليها الكاتب. المفروض الوزارة موجودة باش تعاون وتدعم، أنت من الدعم يعطى لدور النشر، والكاتب لا يتمتع بدعم في الورق ولا يتمتع في الانتاج الكتاب متاعه بالمبيعات. المبيعات الحقيقة قليلة جدا وما فيهاش معناها قاعدة واضحة باش نقوله كل من يكتب أو فما شروط معينة في صالح الكتاب، هذا مش متوفر. كثيرون يكتبون وكتبهم معناها أغلبها تبقى في أدراجهم ولا تعطى هدايا.
0: نعم
1: النقطة الثانية الوثيرة وهي مرتبطة بالنقطة هذه أيضا، وضعية المثقف وضعية الكاتب هي الرخص، وما أدرك ما الرخص، كان عندك على فكرة أختي. ثم شرط في وزارة الثقافة واللي هو مربوط بوزارة المالية أيضا، أنه لا يقدم محاضرة في معرض أو في ملتقى دولي أو في معرض شي فعال
0: إلا بترخيص،
1: تحصل على رخصة. ورخصة منين؟ رخصة من الإدارة يرجع بها النظر. كي جينا نشوفه في الانتاج، الأغلبية من المساهمين في الإنتاج الأدبي والشعري والمحاضرات إلى آخره هم أغلبهم الآن
0: وزارة التربية،
1: متطربية نسبة كبيرة فيهم متقاعدين. المصيبة في اللي يمشوا للتقاعد ما عادش يعترف بهم الآن قانونيا، معناها أنت صحيح عندك التربية وخدمت وعندك الصحة.
0: خلينا نوضحوا إنه إذا كان يمشي يقدم نشاط ولا محاضرة ولا غيره ما نجموش يعطوه المقابل من غير الترخيص هذاك، يعني يا إما يمشي متطوع بصفة مجانية أو ما يمشي.
1: رخصة توفر من الإدارة اللي ترجع بها النظر، يعني مندوبية الجهوية ولا شيء. والشرط الثاني يلزمك تمشي لقباضة أيضا تعمرها وتعطي مقابل يعني هي نقولوا 200,000 ولا 300. الرخصة إذا كانت تكون استحالة مش حصل لها، باش ما نقولش استحالة 100%، وإذا كان تعديت الحاجز هذا وكنت محظوظ تزيد تدفع معناها نصيب منها في القباضة. يعني ما حدش يشجع المحاضر والكاتب
0: والشاعر اللي يمشي يعني يشارك في الأمسية الشعرية
1: معناها هذا حذقنا وعملنا هذا البيان ومرشح الأمور إلى أن تتفاعل أكثر.
0: فما تصعيد، فما نية التصعيد إذا كان ما تمش تراجع عن هذا الشيء.
1: نحن في اتحاد الكتاب المصري، الكتاب مثلا عندنا أزمة مالية 650,000 دينار لا نتلقى دعما، لا عندنا المنفذ اللي كان لي منبع يوفر لنا بعض الدخل دار الكاتب وقع غلقها ووقفها قضية قانونية ووقع غلقها ومطالبين ب 110,000 دينار تعويض للأكري وغيره. يعني احنا مخلوقين مثلا جهة باش نعاون الكاتب، احنا بيدنا مسالين 150,000 وحابسين، ومن جهة أخرى نمشوا للدعم تاع الوزارة وفي المسابقات وتشريك في الجوائز نتناولوا شرط أراو لي طابعين على غير الجهة المطلوبة اللي هي يزلكم دار نشر كبيرة ومعروفة ومطابعة وكذا، وجايب لي تحت بدور نشر صغيرة راه ما يساعدنيش، هذا يسموها طبعة خاصة وعلى الوجه الخال وعلى النفاق الخاص ما يساعدنيش. إذا إيش نعمل؟ نبطم الكتابة في البلاد، نفكروا الاتحاد ونبطم الكتابة وما نجموش. أنا تقول لي أنت حل معكم، ما نجمش. هذا كل واحد كيما يأكل كيما يتنفس الهواء، كما قلت حطيت العلم كالماء والهواء، التعبير كالماء والهواء. ما نجمش انا تجي تقول لي سكر وما تكلمش ما تفكرش ما تكتبش ما تنشرش الافكار نتاعك، ما نجمش. لذلك معناها اختي كان
0: المطلوب اليوم دكتور كمال،
1: المطلوب واضح، الشرط هذا يتنحى وشرط معناه إقصائي. يفتح المسابقات والجوائز الجالية، هي طبيعة ثم لجان هي باش تفرز معناها بعدين، تولي الكفاءة والقدرة والإبداع هو المحدد، مش هو طبعت عن جهة صغرى ولا جهة كبرى، مش هيك. ما شجعوش التغول المالي، شجعوا الكفاءات. ما ثم مشاكل عالقة نحن في اتحاد الكتاب، إن شاء الله تجد صدى إلى حد الآن، نستنى وما ثماش رد فعل، رسلنا الجهات الكل بما فيها رئيس الدولة وننتظر استجابة إن شاء الله تحصل
0: إن شاء الله.
1: فليطار هذا أمام على هذه المشاكل طلبنا أو نادينا، ونعطيك سبق صحفي هلا لكن سكوب، أنه باش نعملوا مجلس وطني إن شاء الله 11 أوت في الشهر القادم
0: إن شاء الله
1: 11 أوت 2026 في المقر المركزي للاتحاد 20 شارع باريس، وفي نقاط منها مستجدات رخص الدار الكاتب اللي هي محجوبة، والمقر سيم صاحبته طالب ب110 مليون عرض مستجدات جريدة من شو اسمها هي جريدة المسار ودار المسار، عنا دار المسار كيف كيف متعطلة، البحث في محاولة معناها تجاوز الأزمة المالية ومتفرقات. نحن في الحقيقة في أزمة في ضيق، واحنا ما نعبروش على مشكلة الاتحاد فقط والهيئة المديرة نتاعو، على جميع الكتاب والمبدعين في تونس. الإجراءات الأخيرة المالية وزارة الثقافة ومربوطة بوزارة المالية، نحن نتفهم خلفياتها، خلفياتها حفظ المال العام، احنا مع هذا التوجه، ولكن ما نطالب به الا يكون على حساب الكاتب. اذا كان باش تدفع الضريبة تدفع الناس الكل، مش لازم منظمة وقوية وعندها المال تستفيد وتفرض شروطها، والكاتب اللي عنده كل فكرة مسكين انه يقولوا له انت ما تشاركش في هذه وما نعطوكش دعم وكاو، لا ما تجيش. اذا كان ثم ضريبة على البلاد كامل الناس كل شيء تنفع، واذا كان ثم منفعة الناس كلها تستفيد
0: تنفع. نعم
1: ما ندعو له، ما ندعوش الى اشياء اخرى.
0: واضح واضح دكتور كمال. شنو الحاجه ما قلناهاش تحب تقولها في ختام هذه المداخله دكتور كمال؟
1: ختام انت مراك معنيين، انت مراك صحفيين، وانت مراوي همك من الراي الحر وهمك من الكتاب، ان شاء الله يكون المطالب هذه لصالح الجميع
0: ان شاء الله.
1: انتم ايضا تنعموا بها في الاعلام وغير الاعلام، ونحبوا الجو يكون مريح للناس الكل باش تخدم، رغم اننا عارفين الوضع العام واحنا نتقاسم الاعداء، ولكن لا يجب ان تسقط على كاهل شخص معناه طرف واحد،
0: طرف واحد
1: انه ضعيف او ما عندوش اموال او ما عندوش جهه، لا مش معقول. القانون في روحه ويجب ان هذا يعرف القانون يمشي للعدل والمساواه في السراء والضراء.
0: واضح،
1: وان شاء الله ان شاء الله الامور تتحل في القريب ان شاء الله.
0: احنا سلطنا الضوء، احنا اثرنا الموضوع، ان شاء الله المساله تتحل في اقرب الاجل بما يخدم صحه كاتب تونس.
1: نتواصل الصمت، عندنا 6 أشهر كاتبنا الجهات الكل، الوالي وزاره الداخليه واخيرا السيد الرئيس، اذا نخشوا اذا كانت تواصل هذا الصمت وتتفاقم الازمات ربما توقع معناها ردود فعل سلبيه ماشي صالح الكتاب وماشي صالح البلاد.
0: ربما رئيس الجمهورية تتدخل لفض هذا الإشكال وإيجاد الحلول الممكنة، طبعا يطرد جميع الأطراف
1: منا، وإنما نطلب معناها إنصافا، ونطلب معناها التفاتا للكتاب، وما ناش نحن طبق أخير من أبناء الشعب، إحنا أبناء الشعب ما ناش حتى إشكال.
0: أما
1: طبيعة عملنا وطبيعة إبداعنا يتطلب عناية معينة حتى تنجح المهمة.
0: واضح دكتور، واضح دكتور كمال الساكري أمين مال اتحاد الكتاب التونسيين، العضو المكلف بحضور جلسات التنسيقية لمعرض تونس المعرض الوطني الكتاب التونسي، اللي صارت إشكالية وصارت ذلك كبير بعد البلاغ الخاص بترشح جوائز المعرض هذا، اللي أقصت الكتاب اللي أو أقصت الكتب الصادرين عن حساب الخاص. شكرا لك على قبول دعوتنا على موجة إذاعة تونس الثقافية، إن شاء الله تلقاو الحلول اللي تنصف الجميع وترضي الجميع. نشوف نغم أمين وراجعين بعد شوية مع بقية ضيوفنا، خليكم معنا.

0: عدنا إليكم مستمعينا ومستمعاتنا بعد هذه الاستراحة الموسيقية التونسية بصوت الفنان محمد أجبالي. مش فقط الكاتب يضام في هذه الأيام، لكن حتى أيضا فنانين تونس وأسامي كبيرة قاعدة تضام من حيث مشاركتها في المهرجانات في رفض ملفاتها اللي يحاولوا ويكروا ويعاودوا ويطلبوا ويعاودوا ويعاودوا، لكن تلقى الرفض أو عدم الاهتمام. محمد أجبالي كان كتب وكان تحدث برشا في برشا فيديوهات على وضعيته مثلا وعلى تجربته، 40 سنة من التجربة في المجال الفني، وغاضب جدا في الفترة الماضية. إن شاء الله ربي يوفقك يا محمد. نرجعوا نبقاو مع الفنانين اللي قاعدين رغم كل شيء ينشروا في البهجة، ينشروا في الإبداع الفني، يحاولوا في يعني فضاءات معدومة إلى فضاءات تكون جاذبة وعندها قيمة، وتكون ساعات من مكان متروك إلى مكان جاذب ومزار سياحي. كيف يقوم الفنان محسن جليتي، هو فنان، هو نحات، هو كاتب تونسي. مساء النور، أهلا وسهلا بك أستاذ محسن.
1: يا أجمل تحية وتحياتي لمستمعي الإذاعة الثقافية.
0: أهلا بك على موجاتنا نحات، والفنان التشكيلي محسن جليتي بصمته واضحة وفي ولاية القصرين مش في سبيتلة فقط، وتجربتك أكيد غنية عن كل تعريف. اليوم الفنان محسن جليتي في معرضه الخاص، معرض شخصي رخام وتقنية مزدوجة اللي يحتضنه المركب الثقافي بالقصرين. كنت افتتحت المعرض هذا تقريبا منذ أقل من 3 ساعات هكا ولا يا سي محسن؟
1: نعم تم افتتاحه على الساعة 5 رغم الدنيا قايلة. أما تم بعض الأصدقاء وبعض المواطنين خذوا العناء وجوا وتفرجوا.
0: نعم،
1: ورغم اليوم نهار ماتش الناس كل
0: الكرة تجذب والكرة تفك، لكن حتى الفن والإبداع عنده جمهور وعنده ناسه. هذاك علاش اليوم أصدقائك ربما والمهتمين بالفنون والتشكيلية وبالنحت كانوا حاضرين معاك في المركب الثقافي بالقصرين. المعرض بدأ اليوم لكن مازال متواصل سي محسن هكا، ولا حتى اللي فاتته فرصة الافتتاح اليوم بسبب المباراة الرياضية عنده فرصة؟
1: اي مازال متواصل نهار 10، وماذا بينا نشوفه اليوم جو برشا أطفال، وهذا هذا يسعدني كثيرا.
0: يسعد يعني انه الاطفال مهتمين بالفنون التشكيليه وبالنحت. نعم،
1: نتاع المستقبل.
0: اي
1: المعرض هذا هو معناها نذكره بانه معرض مع انتاج مدعوم من صندوق الابداع الثقافي والادبي. لازم نذكره به لان ملتزمين قانونيا
0: بالتذكير بهذا الامر. معي مشكورين، يعطيهم الصحه للدعم.
1: وهو معناها أغلبيته برخام القصرين وبحتى المواد الأخرى من القصرين، رغم اللي وجيت أنا خصيصا، هي مغامرة خصيصا. عديت تقريبا 2 عام مشي وجاي، يعني مقيم بالعاصمة 2 عام مشي وجاي على القصرين لكي أنجاز هذا المعرض اللي كان معناها صعيب ياسر، لأني تعرضت إلى أزمات صحية إلى آخره، لكن الحمد لله نجح ووصلنا إلى عرضه إلى الجمهور، ومازال متواصل، ومن بعد سينتقل إلى أماكن أخرى في العاصمة وفي ولايات أخرى.
0: شنو نلقاو بالضبط في المعرض هذا سي محسن؟
1: المعرض هذا اعتمدت فيه على وجه الخصوص على فكرة القناع، لكن ما يختصرش على القناع. فكرة القناع والوجوه بالمعنى الفلسفي وبالمعنى الأدبي، فكان تصور بالمعنى التشكيلي.
0: نعم،
1: وخليته بدون عنوان، معناها العناوين ما حطيتهاش، حبيت نشوف ردة الفعل كل واحد ايش يشوف،
0: كل واحد قراءته، كل واحد تأويله للي قاعد يشوف فيه قدام.
1: وإثراء، هذا كان إثراء كبير
0: ياسر. نعم،
1: ما تلزموش بعنوان ربما، والعنوان وانا لا احبذ كثير العناوين حتى وان كان هي معمول بها.
0: معمول بها، ولكن أحيانا الفنان يتعمد ما يحطش العناوين هذه ويخلي المتلقي هو يقدم قراءته، لأنه من متلقي لآخر تختلف القراءات وتختلف التأويلات لهذه الأعمال الفنية، ويمكن أنت تكون فكرت في عنوان لكن المتلقي يعطيك أفكار أخرى يعني أكبر وأشمل ربما ومختلفة، أو ربما أفكار حتى أنت ما فكرت فيها اللي أنت صاحب العمل والأثر الفني ذاك في حد ذاتك ما فكرتش في الجانب ذاك أو في النقطة هذيك.
1: صحيح و حاجه باهيه بطبيعه الحال. ثم ديما في النحت، والنحت هو ما راهو عمل يومي كانك عامل يومي، معناها صعيب وخاصه الرخام على وجه التحديد، لكن الصوره تطلع باهيه. المتلقي تعجبه الصوره وكل شيء، لكن ما يعرفش شنو وراها. أقل أكيد. عمل تعدي فيه شهر من الزمن باش تنفذوا، لأن المادة لها سلطة ما تنجمش، في حين أنه في الرسم يمكن أن أسرع بكثير.
0: قداش من عمل موجود في المعرض هذا سي محسن؟
1: 20 عمل. 20 عمل تقريبا.
0: قداش خذوا منك وقت تقريبا باش كانوا حاضرين للمعرض هذا؟
1: عامين.
0: اشتغل 20 عمل اشتغلت عليهم فترة عامين، لمدة عامين، باش نجموا اليوم يكونوا حاضرين في هذا المعرض.
1: باش نجموا يكونوا اليوم حاضرين في هذا المعرض. وإن شاء الله إن شاء الله يكون الأقبال ها وهاكم تساهموا معنا في
0: نحاول نوصلوا صوتك وصوت المبدعين الكل، وإن شاء الله في الأيام القادمة المعرض مازال متواصل مدى 10 أيام يظهر لي
1: 10 أيام
0: مازالت الفرصة متاحة باش جمهورك بمختلف الفئات العمرية والتوجهات والمدارس الفنية يكونوا حاضرين ويتابعوا ويكتشفوا إبداعاتك في هذا المعرض. شكرا لك الفنان محسن جليتي، الفنان التشكيلي، الكاتب والنحات التونسي اللي اليوم دشنت معرضك الخاص من مادة الرخام وتقنيات مزدوجة في المركب الثقافي بالقصرين. المعرض زي متواصل مدى 10 أيام ومش تجول في مناطق أخرى في تونس. إن شاء الله بالتوفيق توفيق ليك والعقبة اللي ما أهم في معارض أخرى أكبر وأكبر إن شاء الله يا ربي. شكرا ليك أستاذ.
1: حبيت نقول كلمة أخيرة.
0: تفضل.
1: نوجه تحية شكر لجمعية الفنون التشكيلية وللمركب الثقافي اللي تبنوا هذا المشروع وعاونوا على إقامته.
0: شكرا لهم وشكرا لك أنت بالأساس لأنك أنت صاحب الفن وصاحب الفكرة وصاحب الإبداع، واللي قدمتها لعشرين عمل هذوم اللي عندك عامين تشتغل عليهم مش شوية بالفكرة وساعد يعني بالجهد أيضا. إن شاء الله موفق دائما، وإن شاء الله في معارض أخرى ليش لا تكون عندك مشاركة دولية. يا ربي تم دعوتك لمثل هذه الفعاليات. الفنان النحات محسن جليتي شكرا لقبول دعوتنا، نخليك الأعمالك الفنية والناس اللي جاوك للمركز الثقافي بالقصرين لمشاهدة ومتابعة هذه الأعمال وهذا المعرض. مازلنا استضافة فقط نختم معها هذا اللقاء، خليكم معنا.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: آخر استضافة نكملوا بها لقائنا اليوم من الصالون الثقافي، أهلا وسهلا بكم، أنتم دائما على موجات صوت إرادة الحياة في الصالون الثقافي مع محمد أمين بوبكري وعروسية، وضيفنا عبر الهاتف السيد زهير فتحلة رئيس المكتب المحلي للمصايف والجولات بابن حسين ولاية المنستير. مساء النور، أهلا وسهلا بك.
3: مساء الخير أخت روسية، تحية لكم الإذاعة الثقافية.
2: مرحبا بك سي زهير، احنا في فترة تفضل احنا في فترة صيف وعطلة، والصغيرات نحب نوجههم النشاطات مهمة وتقدم لهم الإضافة وتقدم لهم الفايدة. المصايف والجولات بابن حسين شنو باش يقدم للصغيرات في الفترة هذه؟
3: باسم المصايف والجولات الصيف هذا عندنا مصيف بالمرسى من 29 جويلية إلى 9 أوت.
2: أي
3: شاقة تنظيمه بمدرسة عددية بالمرسى، ودعوة موجهة لكل شباب الشارك. كذلك عندنا بالاشتراك مع المهرجان سيد السيد بن حسان في دورته التاسعة عندنا ملتقى المواهب الشبابية، هذه الدورة الأولى حابين نعملها الشباب معناتها إبراز مواهبه في كل الميادين، في المسرح، في الشعر، في القصة، في الحفظ القرآن والتطير، في الغناء ومجالات أخرى، ويشرف عليها أساتذة مختصين معناتها في الموسيقى والمسرح لاختيار المواهب. وهذه بعد أول دورة يقع تنظيمها في ابن حسن بالتعاون مع المهرجان سيد ابن حسن. كذلك عندنا إلى جانب هذا عندنا تسمو دائما نحن نحب بالشراكة، ما نحبوش كمصيف، عندنا مصيف الكتاب بالشراكة مكتب العمري ابن حسن.
2: أي
3: هذا الشراكة تنظيمه هذا الشهر إن شاء الله،
2: إن شاء الله
3: في قيد الدرس. إلى جانب شنو نقوم بتكوين الأعضاء في المصائف وكل شيء مع تأسك لتهم في كل شيء في اللوم الإدارية وكل شيء، هذا النشاط بتاعنا في الصيف هذا إن شاء الله قاعدين نحضره، وهذه دعوة موجهة لكل شباب بن حسان. فهمت يعني باش خاصة الشباب باش يشارك ويقبل على هذه التظاهرات.
2: إن شاء الله تلقاو الإقبال والمشاركة من قبل الأطفال. نذكروا أنه المشاركة مثلا في مصيف نجوم الطفولة، محليه العنوان اللي اخترتوه نجوم الطفولة في قلب مصيف نجوم الطفولة في قلب المرسى باش يكون من نهار 29 جويلية حتى 7 أوت ولا 9 تسعة أوت. المشاركة مش مفتوحة فقط للمنخرطين، حتى من غير المنخرطين،
3: حتى من غير المنخرطين.
2: نعم
3: من هو فهمت تكون فما مشاكل اللي عنده الخيرات في صندوق سين أساس الولية متاعه 220 اللي مش منخرط تكون 260
2: الغير منخرطين
3: نعم. ما يعني الشاب اللي ماشي يسمعها كان ملحفه ومسند وكا وكل شيء بوفر بقدر ربي ان شاء الله
2: كل شيء. فما نقولوا رحلات ونقولوا جولات ونقول فما انشطه رياضيه، انشطه تربويه، فما انشطه فكريه وابداعيه ايضا، فما تنشيط وترفيه في الاجواء هذه في يعني في المصيف هذايا. كيفاش باش تكون الاجواء ان شاء الله هكا هات نعطيه ونحمس واحنا صغيراتنا ذوما باش يجيكم كثافه سي زهير
3: مختصين في كل شيء، يكون فيه تكوين، فيه العاب، فيه مسابقات، فيه زاد البحر وفيه الجولات، يعني شكون منوع كما المصائف الطفوله نشاط تاعهم كل معروف في الطفوله والشباب شكون منوع شكون فيها كل شيء ان شاء الله، ويشرف عليه ديما ناس مختصه يعني شكون ناس مختصه في كل التكوين في الالعاب في عندهم تكوين خاص بهذه التظاهرات.
2: نعم
3: ان شاء الله. ونحب نتوجه بالشكر للمكتب المصايف بابن حسان غربي التسمان نحب نذكر اساميهم سي عتاب بن عجا، ريهام حموده، ايمن حاج ابراهيم، ملاك بركه، ظافر قزقز، ولا بد تحيه للمكتب الجهوي بالمستير اللي بصراحه عطينا منه كل الدعم والتشجيع واي حاجه اللي يدعمنا وشجعنا المكتب الجهوي بالمستير. تحيه لسيدي سامي رئيس المكتب اللي بصراحه واقف معانا، خاطر انه احنا بني حسن مكتب يمكن امان المكتب بني حسن يمكن تاعنا امكانيات ضعيفه وشنو، اما المكتب الجوي واقف معنا وقفه
2: ويدعمكم ويدعم
3: تحيته.
2: نعم، والاماكن نعرفوا ديما تكون محدوده في مثل هذه الفعاليات سي زهير، المصيف هذا قداش ممكن يتحمل، قداش العدد يعني الدرجه يعني العدد الاقصى للاطفال ممكن يلتحقوا بكم؟
3: الاقصى احنا بين 25 30
2: على أقصى حد. نعم، والأماكن محدودة طبعا، واللي يحب يسجل ويشارك يسارع. هكا ولا
3: ايوا عندنا تو تقريبا اكثر من 15 واحد اللي الشباب قايدين معناتها مشاركين. ان شاء الله احنا اخر اجل هو 20 جويليا فهمت يلتحقوا الباقي يسجلوا وربي يوفق فهمت
2: ان شاء الله يا ربي نذكرهم ان هي 10 ايام من المتعه من الاستكشاف من التعلم في اجواء امنه يعني تحت اشراف اطار تربوي تنشيطي مختص اللي كنت ذكرت لنا البعض منهم. البرنامج ثري ومتنوع دعوه للاولياء باش يمنحوا اطفالهم ذن صيف مليء بالمرح والاكتشاف والصداقات خاصه والذكريات اللي يرجعوا بها من مثل هذه الفعاليات وهذه المشاركه.
3: سمعني المنطقة هذه شي تكون الشلقي مع وفود أخرى من عدة مناطق أخرى
2: أكيد
3: بصيف شكون مشترك مع تنظيم كامل شي لقاو فرصة أخرى باش تعرفوا على الناس أخرين شباب آخر من مناطق أخرى من كامل الجمهورية
2: من كامل الجمهورية فرصة. نعم فرصة للتلاقي فرصة للتعارف لاكتشاف إبداعات البعض مهارات البعض الآخر تعلم حاجات مهارات جديدة وفي أجواء فيها برشة ترفيه وفيها برشة متعة لكن فيها برشة انضباط وإن شاء الله أمن وأمان صغيراتنا يكون مضمون. هذه أهم حاجة في مثل هذه الفعاليات. شكرا لك أستاذ زهير فتح الله رئيس المكتب المحلي للمصايف والجولات بابن حسين من ولاية المنستير بالتوفيق في كل الأنشطة اللي عندكم في الصيف هذه.
3: يعيشك المداخل خليتو أنا باش نعبر عن الواحد وإن شاء الله وقتها روسيا احنا نتمنى لكم كل التوفيق ومرحبا بكم على تظاهرات ابن حسين نوجه لكم الدعوة باش تكونوا في حسن معنا ان شاء الله.
2: ان شاء الله وين ما عندكم جديد اهلا وسهلا بكم ارقامنا عندكم وتواصلوا معنا واحنا نوصلوا صوتكم على اثير صوت رد الحياه موجات اذاعه تونس الثقافيه. نحب نقول شكرا لمحمد امين بوبكري اللي رافقني من الجانب التقني منذ الساعه الخامسه ونذكركم اللي هو يوصل المشوار الى حدود منتصف الليل. الليله السهره باش تكون مع سماح قزله اكيد من العشره النص الليل. انا نقول لكم نلتقيكم بخير ان شاء الله في قادم لقاءاتنا الاذاعيه على موجات إذاعة تونس الثقافية. سهرة رائقة للجميع كونوا بخير وتصبحون على محبة مع أجمل تحية كامل الفريق. إلى اللقاء.
0: الصالون الثقافي عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة.
4: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية
0: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً
4: راديو كولتورال نقطة بي أم.
0: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
4: بمحطاتها المركزية والجهوية
0: أخبار
4: متابعات
0: مواكبات
4: تسجيلات ومعلومات.
0: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
5: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي وين أنتي وين هي.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسجل.

0: التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
4: مالك بن نبي شاهد القرن وفيلسوف مشكلات الحضارة، تأتيكم هذه الحلقة من الإذاعة الجزائرية، إعداد وتقديم علياء عبد الله، إخراج سعيد عكوش.
5: رائد من رواد الإصلاح في العالم العربي والإسلامي، صاحب مشروع فكري متكامل في النهوض والإقلاع الحضاري، وهب حياته لمعالجة مشكلات الحضارة وأزمات الهوية والتنمية والتطور في المجتمعات العربية والمسلمة. أفكاره كانت سابقة لعصره، ولا تزال محط دراسات في جامعات عربية وغربية. يؤمن أنه إذا تحرك الإنسان تحرك المجتمع والتاريخ. الفيلسوف والمفكر الجزائري مالك بن نبي. الدكتور عبد القادر بعرفة أستاذ الفلسفة بجامعة وهران وصاحب مؤلفات عدة ناقشت فكرة مالك بن نبي، يقدم لنا لمحة تعريفية عن الفيلسوف والمفكر الكبير.
6: يعد مالك بن نبي مفكرا جزائريا عالميا معاصرا بامتياز، ترك أثرا عميقا في الفكر الإسلامي والعالمي بشكل عام. هو مالك بن عمر، ولد في 28 جانفي سنة 1905 بقسنطينة. من أهم مؤلفاته الظاهرة القرآنية شروط النهضة، وجهة العالم الإسلامي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي في مهب المعركة، الفكرة الأفرو أسيوية، تأملات مشكلة الثقافة، القضايا الكبرى، ميلاد مجتمع بين التيه والرشاد، المسلم في عالم الاقتصاد، وكتابه المميز شاهد القرن. توفي بالجزائر العاصمة يوم 31 أكتوبر سنة 1973 بعد سنين من النضال والكفاح. مالك بن نبي تناول مختلف جوانب الحضارة عبر الرؤية الشاملة من الزوايا الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، أوردها ضمن سلسلة مشكلات الحضارة. اعتمد على المنهج العلمي في تحليله للمشاكل الحضارية، مستخدما مختلف المعارف والعلوم، ولا سيما المناهج الرياضية التحليلية التركيبية، كما استفاد من المعادلات الكيميائية والفيزيائية. جمع بين الأصالة والإسلامية والمعاصرة العالمية، مما جعله مفكرا فريدا ومجددا ومصلحا اجتماعيا.
5: التعرف على فكر مالك بن نبي لا بد أن يسبقه التعرف على المفكر، على تاريخه والعوامل التي ساهمت في تكون شخصيته. فما هي أبرز تلك العوامل؟ الدكتور عمر نقيب الباحث في نظرية التربية عند مالك بن نبي.
7: من هو مالك بن نبي بشكل آخر؟ أولا، مالك بن نبي هو ابن المستعمرات، بمعنى أنه إنسان مسلم عندما ولد وجد نفسه يعيش في بقعة أرضية تخضع للاستعمار، وبالتالي فإن هذا الوضع الأول بمجرد أن يكبر الإنسان وينمو عقله ويصبح قادرا على التمييز، فإذا به يكتشف

0: أنه يعيش في بيئة غير طبيعية، بيئة استثنائية بالنسبة إليه في تشكيل كثير من أفكاره، في تشكيل كثير من مواقفه ومن اتجاهاته نحو نفسه، نحو الحياة، نحو هؤلاء الذين يستعمرون ويحتلون بلاده، نحو الحياة بكل بشكل عام. هذه مسألة أولى ينبغي أن ننتبه إليها، مسألة أنه ابن المستعمرات. ثانيا أن مالك بن نبي إذا ما طرحنا سؤالا آخر نقول أنه مثقف مسلم عاش في ظروف استثنائية من تاريخ الأمة الإسلامية، وطبعا أن الظرف الاستثنائي هو الذي يوجد التفكير الاستثنائي. مالك بن نبي كان مفكرا استثنائيا بامتياز، كان يفكر انطلاقا من متغيرات المعادلة التاريخية التي كانت سائدة، فهذه الظروف كلها بالنسبة إليه ظرف استثنائي بالأصل في الأمة الإسلامية هي أن تكون قائدة للأمم، فهو عاش ظرفا استثنائيا عندما كانت الأمة قد خسرت كل معنى من معاني ريادة للبشرية، فكان ينظر إلى هذه الوضعية التاريخية غير العادية، وهي الوضعية التي شغلته، وهو السؤال الثالث من هو مالك بن نبي. والمثقف المسلم الذي أدرك طبيعة الأزمة التي تعيشها الأمة ووقعت فيها، فنذر حياته من أجل أن يفهمها وأن يعين أمته على الخروج منها.
1: تأثر مالك بن نبي بابن خلدون الذي يعد مؤسس علم الاجتماع وأحد أوائل المفكرين الذين تناولوا عوامل قيام الحضارات وسقوطها، لكن مالك بن نبي وإن تأثر بابن خلدون فهو لا ينظر فقط في أسباب الصعود والسقوط الحضاري من منظور تاريخي واجتماعي، بل يتناول أيضا البنية العقلية والفكرية التي تقود إلى ذلك، مؤسسا بذلك رؤية فكرية تعتمد على إدراك الأبعاد النفسية والثقافية في البناء الحضاري. ويبدو جليا أيضا تأثر مالك بن نبي بأفكار العالم الجزائري مولود بن المهوب وبالفلسفة الألمانية، يقول الدكتور بشير جلاتي صاحب كتاب ما بعد مالك بن نبي.
2: فكر مالك بن نبي طبعا أنا أعتبره شخصيا هو ابن خلدون معاصرا، طبعا هو طلع على هذه مقدمة ابن خلدون مبكرا وعجب بها، وطبعا أخذ بأفكارها ومنهجها، لم يأخذها هكذا وإنما طبعا أخذا تحليليا ناقدا، لأنه فيما بعد انتقد ابن خلدون في كثير من أفكاره. مالك بن نبي رحمه الله أيضا من ضمن الذين تأثر بهم فكريا هو أستاذه مولود بن المهوب. الشيخ مولود بن المهوب كان له أيضا رؤية حضارية مبكرة، فمالك بن نبي أيضا يذكر أن المولود بن المهوب كان ينبه طلبته في ذلك الوقت حول الحضارة وحقيقة الحضارة، وكان يوجههم إلى سبر أغوار عمق الحضارة. الحضارة هي أخلاق وسلوك قبل أن تكون مظاهر وأشكال، يعني بمعنى آخر لا ينبغي أن ينبهروا بأشياء الحضارة الغربية، ولكن عليهم أن يدرسوا أفكارها وتوجهاتها الثقافية. وطبعا لا أنفي تأثر أيضا تأثر بالفكر الغربي في من هذه الناحية، وخاصة الفلسفة الألمانية، اطلع على فكر نيتشا، ديكارت، فيختا، كانت، خاصة كانت، لأنه أيضا في فكرة ما يسمى بفكرة الواجب، أداء الواجب، فإذا أديت واجبك فإنك تحصل على حقك، لأن ما هو واجب عليك هو حق لغيرك، وما هو حق لك فهو واجب على غيرك. ولهذا هو في هذا الإطار كان شديد الإعجاب بنموذج الياباني.
1: يعتقد ضيفنا بشير كردوسي أستاذ مقارنة الأديان أن كتاب مالك بن نبي الظاهرة القرآنية يعكس تأثره الواضح بالفلسفة الألمانية، ففي هذا الكتاب سعى بن نبي إلى دراسة القرآن كظاهرة فريدة في تاريخ الإنسانية، مركزا على قوة الرسالة القرآنية في إعادة تشكيل العقلية والفكر في المجتمعات الإسلامية، جامعا بين الأصالة والمعاصرة في طرحه وتحليله.
3: تأثر مالك بن نبي بالفلسفة الألمانية وعمالقة الفكر الألماني الفلسفي، وهنا أدلل على هذا بكتابه الظاهرة القرآنية. الظاهرة القرآنية هي قراءة جديدة لمالك بن نبي للقرآن. مالك بن نبي هو أول واحد سمى هذه المسألة بالظاهرة، وهذا في حد ذاته تأثر بالفكر التنويري الغربي، فمالك بن نبي حاول دراسة القرآن الكريم دراسة جديدة، وهذا تأثرا بالدراسات الغربية التي درست النص الديني في أوروبا لكي تعطيه فهما جديدا. فمالك بن نبي درس القرآن الكريم انطلاقا من أن مالك بن نبي يعتبر أن مشكلات العالم الإسلامي أحد محاورها الكبرى هي مسألة الفهم، فهم الدين الإسلامي. وعندما نقول فهم الدين الإسلامي يعني فهم القرآن، لأن القرآن هو المؤسس الأول للمنظومة الإسلامية ككل. فإذا لم نفهم القرآن فهما صحيحا لا يمكن أن ننطلق انطلاقة صحيحة. ولهذا مالك بن نبي كتب كتابا حول القرآن الكريم، وأعده من المحاور الكبرى لفكر مالك بن نبي، لأن مالك بن نبي طبعا أنه اشتغل وفق منظومة متكاملة فكرية للبحث عن مشكلات، وهو سماها كل كتبه تسمى أو تدخل تحت عنوان مشكلات الحضارة. فاعتبر أن الفهم هو بداية هذه المشكلات، لأن إذا لم نفهم جوهر هذه المشكلات لا يمكن أن ندخل إلى عوارض هذه المشكلات.
1: يقسم مالك بن نبي الحضارة إلى ثلاث مراحل: مرحلة الروح، مرحلة العقل، ومرحلة الغريزة. وتناول مالك بن نبي الفكرة الدينية بوصفها عنصرا جوهريا في بناء الحضارة الإنسانية وفي إحداث التغيير الاجتماعي والأخلاقي، مستخدما مناهج تحليلية عدة. يقول الدكتور أحسن بارما، أستاذ مقارنة الأديان بجامعة الأمير عبد القادر في قسنطينة:
4: رأى مالك ابن نبي أن العالم الإسلامي يمتلك المؤهلات التي تؤهله للنهوض الحضاري، حيث اهتم بالعمل على إصلاح ونهضة الأمة، لأن مشكلة العالم الإسلامي في اعتقاده هي مشكلة أفكار وليست مشكلة وسائل. على هذا الأساس قام بتحليل مراحل التاريخ وسير الحضارة وتطورها من مرحلة الروح إلى مرحلة العقل إلى مرحلة الشهوات. نجده في كتابه ميلاد مجتمع يقوم بتحليل العوالم الثلاثة التي يتكون منها كل مجتمع: عالم الأشياء، عالم الأشخاص، عالم الأفكار، وتوقف عند العلاقات الاجتماعية في أبعادها النفسية والتاريخية والجغرافية. في كتابه الصراع الفكري في البلدان المستعمرة يوضح الصراع الدائر في عالم الأفكار الذي كانت تصنعه الدوائر الاستعمارية، وهو في ذلك يستخدم منهج علم النفس التحليلي في تحليل نفسية الاستعمار وفهم أساليبه في الهيمنة. كان مالك بن نبي يؤمن إيمانا قويا بقوة العلاقة السببية بين الثقافة والتربية كوحدة مسؤولة عن أفكار المجتمع في النهاية. إيمانه بقوة الفكرة الدينية في قدرتها على تحقيق الضبط الاجتماعي والانبعاث الحضاري. والفكرة الدينية في نظر مالك ابن نبي ليست فكرة مغلقة، وإنما هي فكرة تتواصل مع مختلف أوجه الحياة، غير أن الفكرة الدينية ملزمة بإجراء تصفية للأفكار الميتة والمميتة التي شوهت صورة وحقيقة الفكرة الدينية وحاولت تجريدها من أبعادها الحضارية والجمالية. يركز مالك بن نبي في تحليله الحضاري على إنسان ما بعد الموحدين. تناول أيضا مالك بن نبي الفكر الاقتصادي، لكنه لم يطرح نظرية اقتصادية أو مذهبا اقتصاديا، ولم يناقش تلك النظريات في جزئياتها وتفاصيلها، وإنما حاول طرح قاعدة منهجية لتأسيس فكر اقتصادي إسلامي ينبعث من التوحيد، أخذا بعين الاعتبار للتغيرات الدولية لمعرفة أسباب التخلف الاقتصادي للبلدان الإسلامية، حيث وضع شروط الإقلاع الاقتصادي القائمة على توجيه العمل وتوجيه رأس المال.
1: يقول مالك بن نبي: على أنني حينما أرى في حركة التاريخ حركة الإنسان وفي ركوده ركود الإنسان، فإن ذلك يضعني أمام مشكلة تصنف تحت عنوان الفعالية، فعالية الإنسان في التاريخ. ويؤكد ضيفنا الدكتور عمر نقيب أن قراءة بنبي للتاريخ ليست مجرد استعراض للأحداث، بل هي وسيلة لفهم البنية العقلية والنفسية والاجتماعية التي تشكل وعي الأمم. في نظره التاريخ هو سلسلة من التجارب الإنسانية التي يجب تحليلها وفهم قوانينها لاستخلاص الدروس التي تساعد على بناء المستقبل.
0: يقول الباحثون الذين درسوه، ومن ضمنهم الباحثة الباكستانية فوزية بارياء والباحثة الليبية أسماء رشي، بدلا من أن يجد أن التاريخ قصصا تتلى، فوجد أن التاريخ قوانين تحكم في هذه الأحداث، وبالتالي غير مساره. عوضا على أن يتم برواية القصة التاريخية، بدأ ينبهنا إلى القوانين التي تحكم في التاريخ. ولهذا قال في كتابه شروط النهضة: من الملاحظات الاجتماعية أن للتاريخ سننا، ويقصد بالسنن هنا القوانين التي تحكم في التاريخ، بحيث أن لا يمكننا أن نفهم أحداث التاريخ والوضع الذي نعيشه أولا إلا إذا عدنا إلى التاريخ. وعلى هذا الأساس إن أي باحث، بل إن أي أمة لا تفهم تاريخها وفقا لهذه القوانين لن يكتب لها أبدا بأن تبني مستقبلها. ولذلك فإذا ما عدنا إلى مختلف الكتب أو المؤلفات أو الأعمال التي أشرها، فنجده أنه عندما وضع لنا هذا المنهج رجع بنا مرة أخرى إلى تاريخنا وطبق عليه هذا المنهج، فأفهمنا من أين انطلقنا وكيف كان مسارنا وإلى أين وصلنا ولماذا سقطنا وكيف يمكننا أن نعود مرة أخرى إلى هذا التاريخ. هذا الذي ذكره في كتابه وجهة العالم الإسلامي، بحيث أن نجده ذكرنا كل مراحل التاريخ الذي كتبته الحضارة الإسلامية، وبعد أن بيّن لنا نقطة السقوط وكيف سقطنا وأين وصلنا في عمقنا لهذا السقوط، ختم كتابه بفصل سماه بواكير، وقال لنا: على الرغم من كل ذلك فإننا لازلنا نملك، ما دمنا نعرف هذه القوانين لازلنا نملك إمكانية الانطلاق مرة أخرى. فزرع فينا الأمل أن العودة إلى التاريخ ممكنة ما دمنا ليس نفهم قصص التاريخ وإنما نفهم القوانين التي تتحكم في التاريخ. فقد قال ذلك في كتابه مد المجتمع، مستدلا بقول الإمام مالك رضي الله عنه عندما قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهو يريد أن يشير إلى هنا إلى أن ذات القوانين التي قامت عليها حضارتنا أول مرة هي نفسها التي يمكن أن نقيم بها حضارتنا من جديد.
1: من المحاور الكبرى لفكر مالك بنبي محور الإنسان، الإنسان بوصفه الركيزة الأساسية لبناء الحضارة، مثل ما يؤكد الدكتور بشير كردوسي.
3: من المحاور الكبرى لمالك بن نبي الإنسان، لأن الإنسان هو الأداة الأولى التي يعول عليها للإقلاع ولبناء الحضارة وللفهم. فلماذا هذا الإنسان العربي المسلم؟ وهنا مالك بن نبي لم يكن جهويا أو قوميا أو شعبويا، بل كان إنسان عالمي يريد البحث عن مشكلات العالم الإسلامي ككل. وقد قسم العالم إلى قسمين، واشتغل خاصة على القسم الأول وسماه بمحور جاكرتا طنجة. فإذا كان إنسانا يريد أن يهتم بالعالم الإسلامي، ولماذا هذا العالم الإسلامي متخلف مقابل العالم الغربي الذي نهض؟ مالك بن نبي اعتبر أن الإنسان لا بد من إعادة قراءته ولا بد من فهمه. ثم المحور الثاني وهي مسألة الأفكار، هذه الأفكار التي عشعشت في رأس هذا الإنسان كيف هي؟ هذه التي يسميها هو بالأفكار الميتة والمعطلة للإقلاع الحضاري. ولهذا مالك بن نبي درس جيدا التاريخ الإسلامي بدءا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصره، وتحدث كثيرا عن عصر الموحدين. لماذا؟ لأنه يريد أن يعرف مسار هذه الأفكار الميتة وكيف فعلت بالإنسان المسلم وجعلته فعلا ميتا عاطلا راكدا عن غيره من العالم.
1: في فكر مالك بن نبي، يحتل عالم الأفكار مكانة أساسية في تفسير صعود الحضارات وانحدارها، ويقسم مالك بن نبي الأفكار إلى أفكار ميتة وأفكار قاتلة. فما هي هذه الأفكار وأيها أشد تعطيلاً للإقلاع الحضاري؟ يجيبنا الدكتور بشير جلاتي، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر.
2: هو عنده مفهومين الحضارة، كين مفهوم تركيبي ومفهوم وظيفي. تركيبي يقول حضارة هي في معادلة الحضارية معروفة المشهورة عند مالك بن نبي، حضارة تساوي إنسان زائد تراب زائد زمن. طبعا التراب هنا نقصد به المادة في إطار تركيب، وهو الفكرة الدينية، لأن الإنسان هو أساس الحضارة. ثم المفهوم الوظيفي هو ما تقوم به الحضارة. الحضارة هي الشروط المادية والمعنوية التي توفر الضمانات الاجتماعية للفرد منذ ميلاده إلى تتبع مراحل مع مراحل نموه. مالك بن نبي الفكرة الأساسية، لأنه هو درس مشكلة الحضارة. هنا مشكلة الحضارة يقول هو مشكلة كل شعب مشكلة حضارته، يعني بمعنى مشكلة تخلفه. هذا التخلف يتعلق بعالم أفكاره قبل عالم أشيائه، لأن هذا الجهل والمرض والاستعمار هذه أعراض لمرض، اللي هو مشكلة التخلف الحضاري. لا يمكننا أبدا أن نفهم المجتمع إلا إذا درسنا تاريخه الحضاري، سيرورته الحضارية. ومن هنا جاء دراسة التاريخ الإسلامي عبر الرسم المشهور عنده، ومرحلة الروح ومرحلة العقل ثم مرحلة الغريزة ثم السقوط. طبعا هو يدرس هذه الأمور المتعلقة أصلا بالأفكار. هنا في تحليله لعالم الأفكار، هذا أيضا تحليل يعني فريد من نوعه، تحليل دقيق، يذكر ما يسمى بالأفكار الميتة والأفكار القاتلة، حيث أن المجتمع أو إنسان ما بعد الموحدين كما يقول وقع ضحية أفكار ميتة أنتجها، ما زلنا مع الأسف نرثها جيلا بعد جيل. أفكار ميتة، هذه الأفكار الميتة التي هي تشكل ما يسميه بالقابلية للاستعمار، إضافة إلى، وهذا مفهوم مهم وخطير والكثيرون أساء فهمه واستخدامه، المفهوم الأفكار الميتة هي أفكار من إنتاج محلي، يعني نحن الذين أنتجناها، أفكار خرافة، أفكار سلبية القدرية العمياء التي فعلا تشكل يعني رصيدا هائلا من التخلف، إضافة إلى الأفكار القاتلة التي تأتينا من عند الآخر. هذه الأفكار التي أنتجتها ثقافة غربية، ثقافة الآخر، هذه الأفكار تأتينا لتصبح قاتلة في ثقافتنا، وتجتمع الأفكار الميتة مع الأفكار القاتلة لتصنع هزيمتنا الحضارية مع الأسف. لكن هو يركز على أن الأفكار الميتة أخطر بكثير من الأفكار القاتلة. لماذا؟ لأن الأفكار الميتة إنتاج محلي، يعني الجهاز الداخلي هو الذي ينتجها، وبالتالي فإنها تخدع جهاز المناعة الاجتماعي. هنا لأن الاستعمار يتمكن منك، لأنك جهاز مناعتك المدافع آليا هذا يضعف، يكون ضعيف.
1: نظر المفكر والفيلسوف الكبير مالك بن نبي حياته كلها للإجابة عن سؤال واحد، هو
5: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ هذا هو السؤال.
1: فهل استطاع مالك بن نبي الإجابة عن هذا السؤال؟ الدكتور عمر نقيب.
0: الذي يهمنا ما الذي فعله الأستاذ مالك بن نبي من أجل أن نجيب عن هذا السؤال؟ ولعل هذا السؤال هو دائما كان يذكره في محاضراته وفي كتبه، يكرر السؤال الذي طرحه الأمير شكيب أرسلان عندما قال في عنوان كتابه لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم. على هذا الأساس نظر حياته من أجل أن يجيب عن هذا السؤال. قد يبدو للكثير عندما يستمع إلينا يقول هل يكرس حياته من أجل الإجابة عن سؤال واحد؟ نقول لهم أولا ينبغي أن نفهم طبيعة السؤال وحجم السؤال بأبعاده النفسية والتاريخية والحضارية الاجتماعية والسياسية وغيرها. سؤال ليس كسائر الأسئلة، ولهذا هو في الحقيقة نظر حياته من أجل أن يجيب عن السؤال، بل إن الإجابة عن السؤال هذا السؤال قد استغرقت حياته كلها ولم يتم عمله. على هذا الأساس يبدو لنا أن السؤال الذي طرحه مالك بن نبي كان سؤالا خطيرا جدا جدا من الناحية الفكرية ومن ناحية المنهجية أيضا. أعني بالناحية من ناحية الفكرية بمعنى فهم الوضع الذي نحن عليه ومن أين أتى، ومن ناحية المنهجية كيف ينبغي أن نتناول هذا الوضع نستطيع أن نفهمه فهما صحيحا. إن كثير من المحاولات التي سبقته أو عصرته أو جاءت بعده حاولت أن تجيب عن السؤال ولكنها لم تستطيع أن تقدم الإجابة الصحيحة لمعضلة أنها من الناحية المنهجية لم توفق كما وفق الأستاذ مالك بن نبي. وقد نشير إلى بعض المحددات المنهجية التي اعتمد عليها مالك بن نبي في طرحه للسؤال، والتي مكنته أيضا من أن يفهم المشكلة فهما صحيحا.
1: ترك مالك بن نبي أثرا عميقا على الفكر العربي والإسلامي والعالمي، واستطاع حسب الدكتور عبد القادر بعرفة أستاذ الفلسفة أن يلهم أجيالا من المفكرين وصناع السياسات في العالم الإسلامي، وهو الذي ترجمت كتبه لعديد اللغات.
6: أثرت أفكاره بن نبي على العديد من المفكرين والحركات الفكرية والإسلامية في العالم عبر ثلاث قراءات: أولها القراءة التأييدية، ثانيها القراءة التسديدية، ثالثها القراءة النقدية. ومن أهم هذه التأثيرات نجدها أولا في العالم الإسلامي، حيث ساهم مالك بن نبي في تنمية الوعي الحضاري لدى المسلمين، وأثر تأثيرا قويا في عدة مفكرين، لا سيما غازي توبة، محمد العبدة، زكي الميلاد، عمار طالبي وغيرهم كثير. وألهم العديد من الحركات الإسلامية النهضوية، كما أثر في العديد من الساسة بفلسفته، لا سيما الرئيس جمال عبد الناصر الذي استقبله بمكتبه بعد صدور كتابه الفكرة الأفرو أسيوية. وأيضا استقبل من طرف ماو تسي تونغ، ولقيت أفكاره رواجا كثيرا في ماليزيا، لا سيما مع مهاتير محمد وبعض ساسة تركيا وأبرزهم أحمد داود أوغلو. وأثر في الحركة النقدية الفلسفية العربية، ولا سيما حسن حنفي، محمد عابد الجابري، محمد أركون، وهناك الكثير. في العالم الغربي بدأت أفكار بن نبي تلقى اهتماما متزايدا في الغرب في السنوات الأخيرة، حيث اختارت بعض الجامعات تدريس نظريته في الحضارة ضمن البرامج التعليمية الجامعية، نذكر على سبيل المثال أمريكا وألمانيا، وترجمت بعض مؤلفاته إلى عدة لغات عالمية. وقد أثر على بعض المفكرين الغربيين مثل فرانسيس فوكوياما وسموائيل وجيل كيبل. ومن أهم أفكار مالك بن نبي التي أثرت على الفكر العالمي هي نظرية الحضارة، التي قدمها مالك بن نبي في نسق متكامل وأعطى لها اهتماما بالغا. إن أبرز نقطة في فكرة مالك بن نبي هي التغيير الإيجابي، حيث شدد بن نبي على أهمية التغيير كضرورة لنهوض أي حضارة، وأن التغيير الإيجابي يمس الجانب النفسي والاجتماعي والتغيير والروحي. وعليه قدم نظريات حول كيفية إحداث هذا التغيير الإيجابي، ممثلة في مايلي: واحد، نظرية الفراغ الكوني، نظرية التوتر، نظرية الطاقة الحيوية، نظرية التقدم نحو الكمال الحضاري، ونظرية الإمكان الحضاري أو ما نسميه بشروط الحضارة. ونهاية القول أن مالك بن نبي أكد على أن الإيمان يلعب دورا محوريا في بناء الحضارة، وأن الفكرة الدينية هي أساس قيام الحضارة والدولة، وأن الإنسان هو صانع الحضارة، وأن الحضارة الإسلامية هي النموذج الحضاري المثالي المعتدل، وأنها ستشهد عالميتها الثانية. ومن الممكن إذن الاستفادة من أفكاره لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
1: أسس مالك بن نبي لرؤية فكرية تتجاوز الحلول الجزئية والسطحية لمشكلات الحضارة، وتدعو إلى إحياء دور الإنسان العربي والمسلم كفاعل أساسي في بناء مجتمعه ونهضته، وتجدد الأمل في قدرته على استعادة مكانته داخل التاريخ. أفكار مالك بن نبي حول الحضارة، الاستعمار والنهضة الفكرية لا تنحصر في زمنه فقط، بل تستمر عبر الأجيال المتعاقبة لتشكل منارة للباحثين عن التغيير الإيجابي نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها. فهم مالك بن نبي كان على الدوام هو الإنسان.
7: قدمنا لكم من إنتاج الإذاعة الجزائرية وبالشراكة مع اتحاد الإذاعات العربية والكوبيام حلقة مالك بن نبي، شاهد القرن وفيلسوف مشكلات الحضارة، ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. إعداد وتقديم علياء عبد الله، إخراج سعيد عكوش.
8: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

0: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.
1: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
8: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
7: راديو كولتورال نقطة .com.
8: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
7: بمحطاتها المركزية والجهوية،
8: أخبار،
7: متابعات،
8: مواكبات،
7: تسجيلات ومعلومات.
8: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
9: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟